0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: العادات أساس الحياة، لأن الحياة هي العادة المكررة. ونبقى مع الأقوال الحكم. يقول حكيم: الغريب أن الموت يعيد صياغة البشر ويجعلهم أكثر إحساسا بالحياة. سئل أحد العباقرة: لماذا تقرأ كثيرا؟ فقال: لأن الحياة واحدة لا تكفي. ونختم بهذا القول على الحياة: الناس لا يفرون من الموت لأنهم يحبون الحياة أو يكرهون الموت، وكيف يكرهون شيئا لم يجربوه. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري، أمام مصدح فيصل القسمي.

زيديني عشقا زيديني، زيديني عشقا زيديني، يا أحلى نوبات جنوني، يا سفر الخنجر في خاصرتي، يا غلغلة السكين. زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني. زيديني موتا على الموتى، إذا يقتلني يحييني. جسمك خارطتي، جسمك خارطتي، ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن، أنا أقدم عاصمة للحزن، وجرحي نقش فرعوني، وجعي يمتد كبقعة زيت من بيروت إلى الصين. وجعي قافلة أرسلها خلفاء الشام إلى الصين في القرن السابع للميلاد، وضاعت في فم تنين. عصفورة قلبي نيساني، يا موج البحر ويا غابات الزيتون، يا طعم الثلج وطعم النار ونكهة كفري ويقيني. أشعر بالخوف من المجهول فآويني، أشعر بالخوف من الظلماء فضميني، أشعر بالبرد فغطيني. احكي لي قصصا للأطفال، اضطجعي قربي غنيني، فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني، عن شعر امرأة يكتبني فوق الجدران، ويمحوني عن حب امرأة تأخذني لحدود الشمس، وترميني عن شفة امرأة تجعلني كغبار الذهب المطحون.

كان هذا الفنان القيصر كاظم الساهر في هل عندك شك المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيا الشعري فيصل القاسمي. الاختيار الموالي اختنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ من أغنية لحنها السيد شطة وكتبها قيدوم الصحافة التونسية الهادي العبيدي وهو شاعر متميز وغنتها فتحية خيري. نستمع فتحية خيري محلى ليالي شبيرية.

كانت هذه نفس المكان للفنانة نجاة تعطية كلمات حاتم جزاني الحان عادل بندقة. أنتم على راديو صفاقس اف ام في نهر خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم نجية الشعري فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم من الحان العبقري بريخ حمدي وفنانة الجيل ميادة حناوي أغنية إنتاج 1980 مش عوايدك. نستمع هذه الرائعة مش عوايدك.

ومع الفنانة هدى سلطان اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تابعنا وسير معنا إلى حدود هذه الساعة. كانت معكم على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيء الشعري أو المصدح فيصل جسمي. مسك الختام أترككم مع أغنية كتبها محمد حمزة وآخر لحن قدمه محمد عبد الوهاب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. نبتدي من الحكاية. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة. إلى اللقاء، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. تصبحون ألف خير.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها رماها وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويشوف القمر

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

بالقمر ويا شوف بالقمر بتقولي شوف بالقمر ويا شوف

الموسيقار محمد عبد الوهاب، قصة كمال الملاخ، سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: خرجت قوي وبقت بعدائي.
1: ام كلثوم.
2: نعم يابا.
1: يلا يا بنتي رايحين البندر دلوقتي حالا.
2: خير يابا.
1: لازم اصورك تصويره دلوقتي حالا.
0: يا نصيبتي، هتصور البت تصويري؟
1: امال ايه، البت والواد كمان، ام كلثوم وخالد.
0: انت بتقول ايه يا شيخ ابراهيم؟
1: الله، فيها ايه دي؟
0: هتصورهم ليه؟ الشر بره وبعيد.
1: شر ايه يا فاطمه؟ بس هو التصوير شر
0: وحرام كمان.
1: ايه، مين اللي قالك الكلام ده بقى؟ التصويره دي زي ولاد الزوات.
0: ايه،
1: ولاد الاغنياء، كل الاغنياء والمقتدرين بيصوروا عيالهم، ايش معنى احنا يعني ما نصورش اولادنا ليه؟
0: إيه؟ ربنا ادانا نعمه. ليه عزاءها يا شيخ ابراهيم في تصوير؟
1: يا ست شوفي، انا قلبي حاسس كده ان ربنا سبحانه وتعالى حيفرجها على طول، والاشياء هتبقى معدن. يلا عايزين نفرح العيال. يلا يلا ام كلثوم، روحي البسي عبايتك وجلابيتك وكوفيتك وعقالك.
2: حاضر يابا.
1: ايوه، وانت يا خالد يلا روحي البس جبتك وقفطانك يا ابني.
3: حاضر يابا.
1: هنروح البندر حالا دلوقت.
0: خد بالك من العيال وهما بتصوروا التصاوير يا شيخ ابراهيم. ايوه خد بالك، احسن يركبهم حد.
1: ما تخافيش يا فاطمه، ما تخافيش.
0: انا عارفه احنا مالنا ومال الاغنيه.

0: لا لا لا لا، وبعدين بلاش تحكي يا عصفير.
1: العصفير قال
2: اللي بيضحكك يتقال،
1: اللي بيضحكك بيضحكني.
2: انا مستغربة قوي على البتاعة دي، الملاية السودة اللي بيضحكها تحتيها المصورة دي.
1: الحق الحق، ده بيبرق لنا من العند اهي.
2: ايوه صحيح، ده بيبرق لنا.
0: ايه مش هتسكتوا بقى عشان اصوركم يا حلوين؟ سكتوا لو سمحت يا الشيخ.
3: الله اسكتوا بقى يا اولاد، اسكتوا بقى. الله اسكتوا اسكتوا لحسن بعدين ضحككم ويطلع في الصوره.
2: ما احنا مش قادرين ما نضحكش.
3: هو انتوا من ساعه ما وقفتوا قدام حضره المصورات وهو اللي نزل عليكم ضحك؟
2: مش عارفين يابا.
3: ايه ما تصورهم حضرتك كده بقى وخلاص يا حضره المصورات.
0: مش ممكن يا الشيخ، اصول التصوير انهم يقفوا ساكتين خالص من غير ولا حركه. بس يا حبيبي، بس يا حبيبي، بس يا حبيبتي. الله بص هناك كده، وانت وانت اسمع اسمع، بص للعصفوره دي.
2: بيضحك عليك يا خالد، مفيش عصافير هنا.
0: وبعدين بقى
1: ايوه صحيح، مفيش عصافير.
3: ايه بس بقى يا اولاد، ما تغلبوش الراجل معاك.
2: خلاص يا حاج، مش هنضحك تاني.
3: بس بقى يا اولاد عيب، ما تغلبوش الراجل معاك.
2: بس بقى يا خالد اصبر.
1: طب ما تضحكيش وانا ما اضحكش.
2: كل ما بشوفه نزل تحت الملاية دي اضحك، بس مش هبص له. خلاص
0: اعدل كتفك يا بابا، اعدل كتفك. بصي لي هنا، بصي لي هنا يا بنتي، مش معقول. يلا هنا يا حبيبي اهو.
3: كل ما بص للصوره دي افتكر يومي. كانت ام كلثوم واخوها خالد وعين على روحهم الضحك.
4: ولاني اني كنت حاطه ايدي على قلبي يوميه.
3: اقول لها اسكتي يا ام كلثوم، الراجل عاوز يصوركم، مش عارف يصوركم، وانتوا بتضحكوا كده وهي ولا هي هنا.
5: ما تكسفنيش بقى يا، مش كنت لسه صغيره.
3: اقول له اسكت يا خالد شويه يا خالد عشان الراجل يصوركم، هو ورا خر مش قاعد.
0: ما هي ام كلثوم اللي كانت بتضحكني يا ابا.
5: وريني كده صوره يا ام
4: قمر. يا سومي
5: ايه ده بس في عينك انت يا ام.
4: لو النبي يا سومي، اما قوم احضر لكم لقمه.
5: اول صوره دي ما تتنسيش ابدا، كنت لسه صغير قد كده.
0: يا بشيخ ابراهيم، يا بشيخ
3: تعالى يا عبد المجيد.
0: سلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: ازيك يا عم عبد المجيد؟
0: ازيك انت يا ام كلثوم؟
3: خير يا عبد المجيد، يعني جاي فارد حسك من بره كده.
0: ايوه امال، عندنا بكره ليله في السنبلاويل، وبعد بكره ليله في الزقازيق
3: كده،
0: وبعد بعده ليله، انما ايه تقيله قوي.
3: وفين بقى الليله التقيله قوي دي؟ فاني حته
0: في بلد جنب طنطا.
3: طيب يا سيدي عاد العال،
0: ربنا يزيد ويبارك. وبعد كده بقى يا سيدي عندنا،
5: يا سيدي كده كفايه، لما نخلص الليالي دي كلها يبقى يحلها ربنا.
6: شوفي بقى، انا عايزك تغني وتلعلع يا ام كلثوم الليله دي لحد ما تلاقي الدنيا بقت عتمه.
5: عتمه؟ اصحاب الليالي والافراح يقولوا لي غني للصبح. أيوه. للضهر، انما غني لما الدنيا تبقى عتمه ازاي يا؟ أيوة. يعني اغني لبكره المغرب؟
3: ايوه صحيح، يعني نشتغل لحد الدنيا ما تبقى عتمه ازاي بس يا اخويا؟
6: يعني اول ما تلاقوا كلوبات الدشدشت بطلوا مغنى وخشوا جوه الدوار.
5: الدشدشت؟ والله ماني فاهمه حاجه، انت فاهم حاجه يابا؟
3: ابدا يا بنتي والله ما انا فاهم.
6: ما هو بصراحه انا لا عندي بنت ولا واد بجوزه.
3: الله، امال يعني حضرتك بتعمل الليله دي عاده كل سنه كده يعني؟
6: ولا كده برضه.
5: امال ايه بس الحكايه؟
6: انا جايب ام كلثوم تغني وتلعلع عشان اغري اهل العزبه اللي جنبينا
3: كده،
6: يجوا يسمعوكي ويتفرجوا عليكي. عال كده
3: عال.
5: طب وبعدين بعد ما يجوا اهل العزبه اللي جنبكم يسمعوني،
6: هننزل فيهم ضرب بالنبابيه.
5: ليه كفل الشر
6: ضرباي؟
3: الله الله الله الله، وجايبيننا يعني عشان نستدرجهم لكم يجوا لحد هنا.
6: عليك نور.
3: ودي شغلته المهببه دي بقى،
6: هدفع لكم 6 جنيه في الليله، يعني قد اللي بتاخدوه مرتين.
5: اه يا حضره، بس يعني
6: بس ايه،
3: احنا ملناش دعوه بالحاجات دي يا حضره المحترم. لا لا لا لا يا جماعه. يلا يا شيخ عبد المجيد، يلا لمعزلنا ويلا بينا من هنا.
0: حاضر يا بشير.
6: أيوه. انت بتقول ايه يا شيخ ابراهيم؟
5: ما هو يا حضره مش معقول كمان نعمل حاجات منتي، احنا مالنا احنا؟
6: عارفين لو مشيتوا من هنا هيحصل ايه؟
5: هيحصل ايه يا؟
6: شايفين الانفار اللي واقفين بالنبابيت بره دول؟
3: هي طبعا شايفينه.
6: هينزلوا عليكم انتوا ضرب.
4: يا لا لا لا لا لا لا دي ورطة زهدي دي لا لا لا.
7: خلاص يا شيخ ابراهيم خلاص نشتغل وامرنا لله.
3: الله يا حضرة المحترم.
6: ايه هتشتغلوا ولا لا؟ ده طار بايت ولو ضيعتوا على الفلاحين الفرصة دي هينتقموا منكم انتوا.
5: لا لا ازاي، خلاص يا حضرة هنشتغل، بس وحية ابوك شيلوا الكلوبات دي حسن تنزل تدشدش على نفوخنا.
6: لا ما هي الكلوبات دي هي السين. اول ما تلاقوا الكلوبات انطفت خشوا في الدوارة على طول. فيها حاجة دي؟
5: لا ما فيهاش.
6: يلا يلا ابتدوا بقى، يلا يا جماعة حي الصبية.
8: غني يا ابو كلثوم،
9: غني يا ابو كلثوم واطربيني
3: يا ابو كلثوم
9: والنبي سمعيني.
3: قولي يا بنتي قولي، قولي يا بنتي
5: اسمع قولي. يا ليلي يا ليلي يا ليل واني واقفه اغني واقول وما يعلم بحالي غير ربي. يا ليل
3: ايوه ليه
5: عيني على الكلوبات يا عيني على النور يا ليه.
8: يا سلام يا سلام يا ام كلثوم.
9: ايوه ساعه بقول يا ام كلثوم باعلى صوتك علشان يهلوا.
10: تاني يا ام كلثوم
9: تاني
10: قول
9: يا
3: تاني ايوه طولي في الليل اللي مش هيخلص ليه.
5: انت هتعدي يا ليل يا عيني يا
3: كلمة السر زغبينة.
11: غدا سومه.

حدك احبك وعيش بظلك احبك.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدقي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. عبد الحليم حافظ سواح، سواح وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وانا فيه غريب، والليل يقرب والنهار رواح، ولقاكم حبيبي سلمولي عليه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه. هذه مقدمة أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سواح، التي لحنها الموسيقار بليغ حمدي، وكانت الأغنية أول تعاون فني بين عبد الحليم والمؤلف الشاعر محمد حمزة. غناها عبد الحليم سنة 1964. تصف الأغنية عاشقا يقطع البلاد سواح في رحلة بعيدة نحو حبيبه، ويشكو لليل والنهار وحدته وغربته، ويطلب من القمر أن يوصل سلامه ويطمئنه عن محبوبه الأسمر، معبرا عن شوقه وحنينه العميق.

0: الأغنية تنقل قصة الشاعر محمد حمزة، والسواح هو الشاعر نفسه الذي يواصل رحلته بحثا عن حبيبه. وأغنية سواح كانت بداية لمسيرة فنية طويلة بينهما، ولم تخضع إلا لتعديل بسيط. طلب عبد الحليم من حمزة تغيير كلمة واحدة من مشوار صعيب إلى مشوار بعيد لتبدو أكثر سلاسة موسيقية، وقد ولدت بعدها أغنيات شهيرة أخرى بين محمد حمزة وعبد الحليم حافظ، مثل زي الهوى وموعود ونبتدي منين الحكاية وجانا الهوى وأي دمعة حزني لا وحاول تفتكرني ومداح الأمر وبحلم بيوم. وكان شاعر محمد حمزة توقف عند تعرفه على عبد الحليم وسواح في هذا التسجيل.
1: الرصيد الأكبر للشاعر الغنائي الكبير محمد حمزة كان مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وأيضا ارتبط اسمكم كثلاثي بليغ عبد الحليم والشاعر الغنائي محمد حمزة. تقول لي ازاي جات الفرصة التعارف بين حضرتك وبين عبد الحليم؟
2: لما بيحب، ما انا قلت ان لقائي مع فايزة صدفة، برضو لقائي مع عبد الحليم صدفة، لان انا كنت بعد فايزة احمد كنت بدأت ان انا اعمل اغاني مع اللي هم المطربين الموجودين على الساحة في الفترة دي، وكانوا لمعين مهر العطار، التلباني، مها صبري، شريفة فاضل، اللي هم اللي موجودين على الساحة. الى أنا التقيت ببليغ حمدي، وبرضه كانت مقابلة ما تصرش، كان في معهد الموسيقى، كنت أنا عامل غنوة لمحمد رشدي، تلحين ملحن سكندري اسمه محمد ونيم، بتقول عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. فبعد ما خرجت لقيت بليغ في وشي، أنا أول مرة أشوفه يعني، ما شفتوش قبل كده. قلت له إيه رأيك يا أستاذ بليغ؟ قال لي رأيي إيه؟ انتوا بوظتوا الفولكلور، انا عامل دراسة للفولكلور والتاني عملها اللحن زي ما هو يعني، عشان اسوي اللحن الاصلي يعني ما طورش فيه وبتاع، انا عامل دراسة وبتاع مش عارف ايه، ما كلمتوش لان انا واخد عليه ولا اعرفه، فسبته مشيت ورحت قعدت في البوفيه شربت شاي، وبعد كده مشيت. الساعة 9:30 بالليل لقيت بليغ حمدي تحت العمارة، خد العنوان من روزا يوسف وقالوا له ده هو، بعدين سأل البواب قال له ما بيزيدش عن 9:30 10 بيبقى في البيت. فلقيت بليغ واقف تحت في العربية، فلسه أنا أخش على العمارة، كان حتى راكب العربية الصغيرة أو هو صاير عربية كرسيين تو سيتر، يعني نازل في قلب العربية. فقلت له قلت له أنا الأستاذ بليغ وبتاع مش عارف، قال لا أنت زعلت؟ قال لي أنا عامل دراسة إن إزاي أطور الفولكلور وأعمل كذا، إنما ينزل زي ما هو يبقى إحنا ما عملناش حاجة يعني وبتاع. فقال لي عموما من غير يعني لا نتعاتب ولا حاجة، لسه واقفين على الباب، على باب العمارة. فقال لي أنت عامل إيه جديد؟ هو كان طيب إلى أقصى الحدود بليغ حمدي. قال لي انت عامل ايه جديد؟ قلت له انا كاتب مذهب لسه بيقول سواح وماشي في البلاد سواح والخطوه بيني وبين حبيبي براح الى اخره. قال لي اكتبه لي. قلت له معيش ورقه اطلع اجيب لك ورقه. قال لي خلاص ما تطلعش. راح كان علبه السجاير، راح قلب البتاعه الظهر بتاعها الابيض اللي هي الورقه اللي جوه، وراح كاتب مليته وكتب البتاعه. 12:30 او 1:15 لقيته راجع تاني الباب بيقول له الاستاذ بليغ عايزك. قلت له ده ايه الحكايه يا صوره؟ طبعا انا سعيد اني بليغ جه، بس قلت ايه الحكايه يعني. فالمهم 1:15 جه قال له الاستاذ بليغ عايزك. نزلت له قال لي اركب. قلت له اركب راح فين؟ قال لي عند رايحين لعب حليم. قلت له عبد حليم مين؟ قال لي هو في 50 عبد حليم؟ عبد حليم حافظ. قلت له بمناسبه ايه؟ قال لي عجبه الكلام وعايزك تكمل له الغنوة عشان عنده حفلة الشهر الجاي. المهم ركبت معاه ورحت عند عبد الحليم، كان لسه واخد الشقة اللي قدام جنينة الأسماك. فدخلت أنا قعدت في أوضة المكتب أنا وعبد الحليم وبليغ، وبعدين قال لي إيه إحنا هنسيبك نص ساعة. ده اللي بقول لك ليه عبد الحليم استمر لغايه بعد ما مات ب 27 سنه، الذكاء الخارق اللي عنده. قال لي الاول قال لي قال انا عايزك بقى تكمل لي الغنوه دي زي حاجه حلوه زي امر يا امر، عايز يعرفني ان هو سمع لي حاجه قبل كده. ورحت قعدت دخلت، قال لي دلوقتي انا قدامك 15 يوم تقدر تخلصها لان انا عندي حفله الشهر الجاي. قلت له باذن الله. بعد ما رمى الكلمه دخل بعد كده قال لنا سيبك انا وبليغ نزلني في المذهب في الاوضه بتاع الاستماع. هو عارف ان انا انا بيني وبينك لما قعدت اول ما سابني قلت الله ده انا على الاقل لازم اكتب كوبليه عشان اربطه ها، لان ممكن واحد ابن حلال يجي يديني زومبا يقول له ايه الا ايه المؤلف الجديد اللي هتغني له ده، ما انت عندك فلان وفلان وفلان وفلان، يلا ضرب في دماغي. فقلت ايه، المهم ربنا الهمني ان انا ايه، هم قعدوا ساعه جوه، ربنا الهمني ان انا اكتب كوبليه وبرده خفت اوري لعب حليم. فانا بقى بيني وبينك قلت ايه، قلت هو بيقول لي خلصها خلال 10 ايام. اول ما دخلوا انا ضربت في دماغي قلت يمكن حد بعد ما امشي يديني زومبا ولا حاجه، فالراجل ما يغنيش الغنوه يقول له ما انت عندك مرسي وعندك مأمون وعندك حسين السيد وايه الجديد ده اللي هتغني له وبتاع حاجات من دي. المهم كتبت كوبليه فعب حليم الارضيه موكت وهو بيمشي حافي من في قلب الشقه، يعني حتى الجناح اللي هو لغايه المكتب يعني اوضه المكتب، فلقيته فوق دماغي فرحت قالب الورقه فقال لي انا قلبتها لسبب واحد، قلت لو طلع الكوبليه ما عجبوش يبقى ضاعت الفرصه ها، فانا قلبتها فقال لي انت قلبت الورقه ليه؟ ما توريها لي يمكن إيه؟ قلت له لا لسه انا ما استقرتش عليه. قال لي ما يمكن يطلع منها حاجه كويسه، وهو احنا في اخد ورد ومش عارف ايه وبتاع، وريها لي وراح ما استاذنش حتى هو بيكلمني راح قالب الورقه فارى يا عيوني اه يا عيوني فين انت وبتعمل ايه، يظنوني ما تسيبوني مش ناقص انا عير علي، قال لي ولا كلمه تتغير هو الكوبليه انا اخده كده، وراح واخد الكوبليه وداخل هو وبليغ اشتغلوا فيه لحنوه. انا المجرد ان هو خد الكوبليه الاولاني فانا على طول نفسي اتفتحت
1: شجعك
2: المهم طلع النهار الساعه 7 الصبحيه كانت الغنوه خلصت كلاما ولحنا، ولاول مره في تاريخ عبد الحليم حافظ ما ينامش الساعه 7 الصبح، هو بيسهر طول الليل وينام الساعه 7 الصبح عشان يبقى البيت كله صاحي لو جاله نزيفه او اي حاجه بقى كله صاحي، لاول مره ما ينامش بقى من فرحته. فكلم نصري عبد المنصف اللي هو عازف في الفرقه المسيه اللي هو بيكتب النوت، قال له تعالى لي الساعه 11. المهم برضو هو ايه اداني درس وانا برضو بقول للي هم الجيل الجديد بعد خلاص ما انا صاحب عبد الحليم يعني غنوه عملتها له وخلاص وبتاع، فبعد اسبوع بكلمه في التليفون ازيك ومش عارف ايه ما اقدرش الا انا بروح له، فقال لي انت ما بتجيش ليه وبتاع ما يعني ما شفتكش بقى لي اسبوع او 8 ايام وبتاع، قلت له خلاص هجي لك اداني يعني انت. فرحت اول ما دخلت فبقول له نفسي اسمع سواح، هي كان في الفتره دي بتسجل على البكر الكبير ما كانش طلع الكاسيت ولا الحاجات دي وهم بقى قاعدين مسجلين له الحفله والحاجات دي، فبقول له نفسي اسمع. قال لي شوف لو حطيت في دماغك انك انت نجحت ليك اغنيه اسمها سواح مش تعمل حاجه تانية، ابتدي فكر لي في غنوه للحفل الربيع الجاي اوردر اهو بقى ده فابتديت ان انا اعمل اشتغل في الغنوه وربنا وفقني، كان جانا الهوى بعد كده وكان لابد
1: اللي غناها في ابي فوق الشجر.
2: فالمهم ايه بدانا يبقى في ايه ان انا ملتزم ان كل حفله في الربيع لازم اعمل له غنوه، بس مع التطور من المعيشه اللي بينا ان انا ابتديت مع شعبي خالص سواح، بعد كده جانا الهوى برضو ايه شعبيه، هو قال لي متهيأ لي ان احنا كفايه علينا شعبي وبتاع يعني شعبيات يعني ما تعمل حاجه، عملت اللي هي زي الهوى دي الهوى موضوع، وكان زي الهوى دي كانت بتزن في دماغي انا من عشاق المتنبي يعني يمكن الديوان اقراه مليون مره في السنه، فكان عاجبني معنى كاتبه هو في قصيده اسمها اليم، كان عاجبني جدا المعنى بيقول ايه قبض الريح يعني ماسك كانه ماسك اللي معناه بالبلدي كده ماسك الهواء او ماسك، فعجبني التشبيه ده جدا فضل يلف في دماغي يجي سنتين ها خليني ماسك الهواء بايديا في الاخر عملت زي الهواء ونجحت.

ظهرت أغنية سواح هكذا بعد خلاف بين بليغ والشاعر محمد حمزة. وأصل الخلاف أن بليغ كان يستمع لأغنيات الشاعر مع محمد رشدي، وبالتحديد أغنية عطشان يا صبايا، واتهمه وقتها بإفساد التراث الغنائي. وعبد الحليم طلب من حمزة إنهاء الأغنية في 15 يوم، لكن حمزة أنهى كتابتها في صباح اليوم التالي.

سواح رحلة وحنين عاشق تائه يرسل السلام لمحبوبته، حيث استلهم حمزة فكرة الأغنية من شجن الأغاني الشعبية وقدمها لبليغ الذي أبدع في لحنها بسرعة لتصبح من أشهر أغاني العندليب التي تعبر عن الشوق والغربة والحنين بكلمات بسيطة ومؤثرة.

التي تخطت حاجز الألف أغنية وقدرت بألف ومئتين أغنية تغنى بها المطربات والمطربون، إلا أن هناك من بين هؤلاء الذي كان له نصيب الأسد في علاقتهما معا، وهو عبد الحليم حافظ الذي ألف له محمد حمزة 10 أغاني. وفي حوار نادر قال محمد حمزة إن العندليب اصطحبه معه أثناء رحلاته للخارج، حيث لف معه العالم على حد قوله حين وصف ذلك بقوله: رحت مع عبد الحليم لندن قبل ما روح اسكندرية، ولفيت معاه أوروبا كلها. وأكد خلال نفس الحوار أنه يملك مكتبة كبيرة في البيت، قال: نصها جابها لي عبد الحليم، وكانت بيروت فيها كل دور النشر بعد النكسة، كل ما يروح يجيب لي كتب من هناك.

تصدير أغنية سواح تحولا نحو الطابع الشعبي في أعمال عبد الحليم في تلك الفترة، أي أن الأغنية كانت نقطة فاصلة في مسيرة عبد الحليم التي أعادت له البوصلة الغنائية العاطفية إلى اتجاه شعبي، وكانت مثالا على مزج الشعرية بالبساطة الشعبية.

رغم مرور أكثر من 6 عقود على إصدارها، ما تزال أغنية سواح حاضرة في ذاكرة الجمهور العربي كأحد أبرز الأعمال التي جمعت بين صوت عبد الحليم العذب وإبداع بليغ حمدي التلحيني وكلمات محمد حمزة التي لامست قلوب المستمعين بصدقها وبساطتها.

0: قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

وإن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله

كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم في أول موعدنا الإخبارية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد العمل على رفع نسق التشاور مع ليبيا لتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية. الدورة العاشرة للمجلس الجهوي لولاية صفاقس تبحث في جلستها الختامية أمس أزمة المياه المعدنية المعلبة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمشاريع المعطلة بالجهة. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء يقر بتسجيل نقص نسبي في كميات لحوم الدواجن إثر تراجع الإنتاج الشهري، نافيا أن يكون هذا النقص على مستوى الأزمة. وزارة التربية تفتح اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. محكمة التعقيب تنظر اليوم فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة. واحد في العالم، الولايات المتحدة تمدد انتشار قواتها بالمنطقة، وطهران تؤكد جاهزيتها العسكرية للمواجهة وتتوعد باستراتيجية حرب جديدة. والموعد مع الأخبار يأتيكم في تمام السادسة والنصف. يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

المصباح. أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكم الكل مستمعاتنا مستمعين على موجات إذاعة صفاقس. نهار جديد إن شاء الله يكون سعيد عليكم الناس الكل. اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، 21 ربيع الأول 1448 هجري، 5 أيام فصل الخريف وشروق الشمس لهذا اليوم كان في 5:51. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، أموركم لباس في هذا طبعا الموعد وفي هذا الفضاء المباشر. أحلى صباح كيف العادة نرافقوكم، نعيش معاكم نهار جديد، بداية يوم جديد إن شاء الله يحمل معاه برشا خير، برشا بشائر، برشا موجات إيجابية. سيسر ويحكم إذا كان كنتوا مسافرين ماشيين، قصدي ربي بلاصة قريبة وإلا بعيدة، أختي وأختي، وإن شاء الله يربي توصلوا سلامات، وإن شاء الله يربي نهار كله كما قلت خير وبركة ورزق وفير. تنجموا تسمعونا على الباند FM، تنجموا تسمعونا زادة كيف كيف على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in. ذكركم صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك واللي هي راديو صفاقس. أحلى صباح موعد تتجدد فيه المتابعات الاستضافات، لكن زادة برشا موسيقى برشا إيقاعات، مع تحيات أنور بوجلبان في الإخراج التقني، ترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله يا ربي نهاركم أحلى وسعد ليامات.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي،
1: وصباحنا معكم نبداوه بسم الله وبالصلاة والسلام على رسول الله. نبداوه أكيد بدعي وتخير، إن شاء الله يا ربي ترزقنا الرزق الوفير والخير الكثير والبركة إن شاء الله في كل ما تعطينا. ربي سهل علينا نهارنا، يفرجها في وجوهنا ويبعد علينا الهم والتعب ويرزقنا حاجات تفرح القلوب من غير حساب. نتوكلوا على ربي، نسعى ونعملوا اللي علينا، والباقي إن شاء الله على ربي، هو أرحم بينا من رواحنا. إن شاء الله يا ربي صباحكم خير وبركة ورزق حلال ونهاركم مبروك بإذن الله. 6:12 هذا هو توقيتنا، موعدكم الصباحي المباشر على موجات إذاعة صفاقس في أحلى صباح، متواصل حتى للتسعة. إن شاء الله يا ربي تكونوا معنا في المتابعة، في المؤنسة والمرافقة، وإن شاء الله ما ثم كان الخير بالنسبة لكم جميعاً.

خير الأنام زي الحداد 6:15. خليني نفكركم بأوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم الفجر كان أذن في 4:23 بتاع الصباح، أذن صلاة الظهر في النص النهار 4:24، أذن صلاة العصر باش يكون في الماضي 3:53، أذن صلاة المغرب في 6:44، وأذن صلاة العشاء في 8:09. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعطيكم فكرة زادة كيف كيف على حالة الطقس والتوقعات الأولية بالنسبة لطقس اليوم. طقس يتميز بسحب عابرة في كامل البلاد مع تواصل انخفاض الحرارة بشكل طفيف، هذا ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة في الشمال وفي جهة الساحل، والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة في بقية الجهات. نجم توصل حتى 44 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة الريح باش تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب الريح باش تكون قوية نسبيا، محليا قوية قرب السواحل والمرتفعات، ضعيفة معتدلة في بقية الجهات، وتتقوى أثناء الليل في الجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية. البحر عامة مضطرب ويصبح محليا شديد الاضطراب خاصة أثناء الليل. هذه ذن بعض المعطيات الأولية في انتظار إن شاء الله النشرة جوية مفصلة جينا في حدود 37 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا طبعا بعد قليل 6:17. نذكركم بعد شوية موجز جديد للأخبار يجيكم تمام الساعة 6:30 صباحا. في انتظار الموجز نقعد مع أصالة نصري في النغم هذا. مرحبا بالجميع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم، أسعد الله صباحكم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مكالمة هاتفية عشية أمس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي العمل على رفع نسق التشاور للقضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية. وجدد رئيس الجمهورية موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا، مشيرا إلى أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا. تم أمس التداول خلال الجلسة الختامية للدورة العاشرة للمجلس الجهوي لولاية صفاقس في جملة من الملفات الجهوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها أزمة المياه المعدنية المعلبة والوقوف على أسباب اضطراب الإنتاج والتزويد والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، إلى جانب متابعة المشاريع التنموية المعطلة بالجهة والعمل على تجاوز الإشكاليات والعراقيل التي حالت دون إنجازها. تفتح وزارة التربية بداية من اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة. استعرض مجلس الجامعات في اجتماعه أمس مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأميل انطلاق السنة الجامعية 2026-2027 في أفضل الظروف. قضائيا تنظر محكمة التعقيب اليوم فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 28 من نوفمبر الماضي أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. في العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و31 مصابا. وفي تواصل العدوان الصهيوني في الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال أمس منزلا مأهولا في بلدة نحالين غرب بيت لحم. أكدت إيران تمسكها بالعودة إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بالتزامن مع تأكيد جاهزيتها للمواجهة العسكرية، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني ومنظومات دفاع جوي ورادارات وقدرات بحرية لإيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة دائمة.

وأحلى صباح نرجوه لكل مستمعاتنا ومستمعينا. إن شاء الله صباحكم ورد فل وياسمين. السبع غير بعه هذا هو توقيتنا استفاقة، إن شاء الله تكون طيبة طيبة ورايقة على موجاتنا. يلا نمشي مباشرة إلى فقرة في مثل هذا اليوم، نستحضر ونسترجع مع بعضنا أبرز الشخصيات والأحداث اللي عندها علاقة بتاريخ

حمدي توفى في 4 ديسمبر 2012. الاسم هذا ارتبط خاصة بالأعمال الاجتماعية والتاريخية. شارك في أكثر من 100 عمل تمثيلي على غرار تل اللوز، بيت جدي وكليوباترا. تاريخ 3 سبتمبر من عام 2013 يتزامن مع افتتاح مكتبة بيرمنغهام، وهي أكبر مكتبة عامة في المملكة المتحدة وواحدة من أكبر المكتبات العامة في أوروبا. المكتبة هذه كما قلت تم افتتاحها في مدينة بيرمنغهام، لتحل محل مكتبة بيرمنغهام المركزية القديمة. مشروع التكلفة متاعه بلغت نحو 188.8 مليون جنيه استرليني، من تصميم مكتب ميكانو الهولندي بقيادة المعمارية فرانسين هوبن، وأقيم في وسط المدينة. المكتبة هذه تمتد على نحو 31 ألف متر مربع، تتوزع مرافقها على 10 مستويات، تتميز بواجهة دائرية متشابكة، وأصبحت من أبرز معالم بيرمنغهام المعمارية. فيها فضاءات للقراءة والدراسة، ومكتبات للكبار والأطفال، مكتبة للموسيقى، مراكز للتعلم والأعمال، وقاعات للمعارض والعروض، ومقاهي وشرفات وحدائق علوية. المكتبة هذه نلقاو فيها مجموعات مهمة من الكتب النادرة، المخطوطات، الصور الفوتوغرافية، الخرائط، الصحف والمجلات، التسجيلات الصوتية والموسيقية، المواد السمعية والبصرية، بالإضافة إلى أرشيفات مرتبطة بتاريخ بيرمنغهام وصناعتها وحياتها الثقافية. تضم أيضا غرفة شكسبير التذكارية اللي عود تصميمها لسنة 1882 ونقلت إلى المبنى الجديد وأعيد تركيبها في أعلى المكتبة. خلال عامها الأول المكتبة هذه استقبلت أكثر من 2.7 مليون زائر، ورقم هذية طبعا يعكس حجم الإقبال اللي حظي به هذا المشروع منذ الانطلاقة متاعه. مكتبة بيرمنغهام إذن نجم نقول خطوة بارزة في تطوير المكتبات العامة وتحويلها إلى فضاءات حديثة للقراءة، للتعلم وللثقافة. هذه كانت شخصيتنا وكانت أحداثنا اللي عندها علاقة بتاريخ 3 سبتمبر. نخطو معاكم للستة وتسعة واربعين دقيقة، بعد شوية الأكتواليتي، آخر الأخبار والبلاغات في فقرة اشتما جديد. لكن قبل هذا شكري بوزيان في النغم هذا.

0: برشا ورد وبرشا ورود وبرشا ريحة بنينة في صبحية اليوم على موجتنا 56 دقيقة. نمشي مباشرة لإشتمة جديدة.
1: إيش فما جديد؟
0: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من يوم أمس، وذلك في إطار تعميم خدمات وبرامج التربية ما قبل المدرسة والموجهة للأطفال في المناطق ذات الأولوية. ولفتت الوزارة إلى أن انطلاق النشاط باش يكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، ودعات الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. تم تحديد معلوم التسجيل السنوي ب30 دينار، معلوم الاشتراك الشهري ب50 دينار، ومعلوم التأمين الطفل الواحد 5 دنانير. ويعفى الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض والطفولة المبكرة، يعفوا من خلاص هذه المعالم.
1: إيش فما جديد؟
0: المركز الوطني البيداغوشي رفع هذا العام حصته من طباعة الكتب المدرسية إلى 20% مقابل 11% سنة 2025، وذلك بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة حسب ما أفاد المتصرف المفوض للمركز كريم داود. وقال إنه إلى حد الآن تم توفير 94% من نحو 15,500,000 نسخة من الكتب المدرسية اللازمة للعام الدراسي الجديد، مع الإشارة إلى أن المرحلة الابتدائية تستأثر بالحصة الأكبر من المطبوعات بنحو 12 مليون نسخة نظرا لارتفاع عدد التلاميذ في هذه المرحلة.
1: إيش فما جديد؟
0: البنوك التونسية ستشرع في قبول مطالب القروض والتمويلات على الشرف لفائدة الأشخاص وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية خلال شهر أكتوبر القادم، بعد انتهاء المؤسسات البنكية من تركيز المنصات الإلكترونية التي ستستقبل مطالب القروض والتمويلات بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي. وسيكون البنك المركزي دور رقابي على هذه العملية لضمان احترام الشروط والمعايير المنصوص عليها في المنشور وفي الأمر عدد 148 الصادر في 23 جويلية 2026، وذلك بموافاة البنك المركزي التونسي بكشف شهري في القروض والتمويلات المسندة على موارد حساب خط التمويل على الشرف وفي المبالغ المستخلصة وغير المستخلصة منها، وجردا لكافة العمليات المسجلة. للتذكير فإنه الأمر عدد 148 والمؤرخ في 23 جويلية 2026، حدد المبلغ الأقصى للقرض أو للتمويل الواحد المسند ب 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية، 10,000 دينار بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة، و 5,000 دينار لفائدة الفرد الواحد لتمويل حاجيات الاستهلاك.
1: إيش فما جديد؟
0: مازال عنا برشا جديد، مازالت عنا برشا أخبار متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية هذا الفضاء المباشر. أحلى صباح توا 6:56، بعد شوية تمام السابعة تجيكم عناوين الأخبار. في انتظار العناوين نقعدوا مع الموسيقى. مرحبا بالناس الكل في أحلى صباحة.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: السابعة صباحا،
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: صباحكم سعيد. المجلس الجهوي لولاية صفاقس يبحث في نهاية مدته النيابية أزمة المياه المعدنية المعلبة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمشاريع المعطلة. غرفة المساحات التجارية الكبرى ترجح انفراج أزمة المياه المعدنية في النصف الثاني من هذا الشهر. رئيس الجمهورية يؤكد العمل على رفع نسق التشاور مع ليبيا لتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية. اليوم انطلاق التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. محكمة التعقيب تنظر اليوم فيما يعرف أعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد. وفي العالم، الولايات المتحدة تمدد انتشار قواتها بالمنطقة، وطهران تتوعد باستراتيجية حرب جديدة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة دائما.

0: الصباح.
1: وأحلى استفاقة أكيد ما تنجم تكون كان على صوت فيروز. تحية للناس الكل اللي اختارت باش تكونوا معانا وتفيق معانا في صبحية جديدة. صبحية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026. شنية الحوال، شنية الأخبار، شنية الأمور؟ إن شاء الله كل شيء أحسن على أحسن ما يرام، وإن شاء الله يا ربي ديما تكونوا بخير وفي صحة جيدة. ما نزيدش نطول عليكم برشا، نمشي مباشرة للنشرة الجوية. صباح ميتيو. نشرتنا الجوية لليوم يأمنها معنا المهندس بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور أختي أنس، مرحبا بيك ومرحبا بك في المستمعين.
1: شكرا ليك. شعنا اليوم في التفاصيل متاع النشرة؟
2: اليوم إن شاء الله ماشيين في التحسن، ماشيين في الوضع اللي بش يكون خير وما خير إن شاء الله، خاصة من ناحية درجة الحرارة اللي قاعدة تنخفض درجتين معتها خلال أيام الفارطة، وكيف كيف متواصل هذا الانخفاض إن شاء الله بداية من هذا اليوم إلى حدود معتها ولا أيام القادمة بصفة عامة، مش حتى إلى حدود معتها نهاية الأسبوع. اليوم إن شاء الله بش يكون الطقس قليل السحب بالشمال والوسط ومغيم جزئين بالجنوب. ريح اليوم بش تغير، هي من قطاع شمالي بش يكون على أغلب مناطق البلاد، بش يكون قوي نسبيا لمحلية قوية خاصة قرب السواحل والمرتفعات، وتبقى ضعيفة على معتاد بالنسبة لبقية الجهات، وتتقوي خاصة أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب في هذا الغرض، أما إعلان بهبوب ريح قوية معتها بش يكون بداية المفهوم نتاعو بش يكون بداية من هذا اليوم الساعة منتصف النهار بالتوقيت العالمي إلى حدود يوم غد منتصف النهار بالتوقيت العالمي أيضا، ويهم خاصة مع شرق تونس، يساهم في اضطراب حالة البحر، وكذلك مع الرياح الشمالية هذه يساهم في انخفاض درجة حرارة انخفاض طفيف اليوم بش يكون، حيث تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة تكون بالشمال جهة الساحل وكذلك المرتفعات، وبين 38 إلى حدود 42 درجة بقية الجهات. أبقى فقط معتها نسبية مرتفعة خاصة بأقصى الجنوب الغربي غرب ولاية توزر، ومن توزر إلى 44 درجة مع ظهور الشيلي محلي. اليوم غد إن شاء الله يتحسن هذا الطقس من ناحية خاصة درجة الحرارة اللي بش تقلص خلال اليوم الغد، خاصة في الشمال المناطق الساحلية بصفة عامة بما في ذلك الجنوب الشرقي حتى ولاية صفاقس والمرتفعات، ومش تكون بين 32 و 36 درجة، وتبقى بين 36 وأقصاها تكون في حدود 40 درجة ببقية الجهات، مع طقس عامة قليل السحب ومزيد متواصل الريح خاصة في الفترة الصباحية من القطاع الشمالي قوية شوية خاصة قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب تساهم في ظهور دوريب رملية محلية، وتبقى ضعيفة معتدلة ببقية الجهات، وإن شاء الله معناتها كما قلنا يتواصل معناتها الاستقرار هذا في حالة الطقس في نهاية الأسبوع، ويبقى فقط هناك ارتفاع طفيف معناتها بدرجة الحرارة، معناتها هو ارتفاع عادي درجة إلى درجتين خلال اليوم الأحد إن شاء الله، وبعد تتقلص نسبيا درجة الحرارة في غضون الأسبوع القادم، ونحس معناتها حقيقة معناتها بالانخفاض في درجة الحرارة.
1: كل الشكر والتقدير ليك المهندس بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، كنت معنا في المباشر وكانت هذه نشرتنا الجوية. شكرا لك.
2: شكرا ليك.
1: بفضلك. 7:13 هذا هو توقيتنا، تتواصل معكم رحلة أحلى صباح حتى للتسعة. شكرا على اختياركم موجاتنا، وإن شاء الله اتفاقة رائقة طيبة لكم الناس الكل، مع تحياتي لخاصة الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا على صفحتنا على الفيسبوك في راديو صفاقس، هي صفحة اللي تجمعنا. تنجموا تحطوا ملاحظات اقتراحات، أكيد نفرحوا برشا كي نلقاو تفاعلاتكم في صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك. شكرا لكم مرة أخرى، وإن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد الأيامات.

أحلى صباح مازال معكم حتى للتسعة توس 7:17 دقيقة. صباحكم فل وياسمين. شكرا لكل من اختار الاتفاق على صوتنا هذا الصباح. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. سيسر ويحكم إن شاء الله يا ربي توصلوا سلامات لأي بلاصة مشينا لها ولا قازين لها ربي في صبحية اليوم. الحقيقة حبيت اليوم نحكي شوية على المبادرات اللي ليامات هذه قاعدين نشوفوا فيها برشا تصاور مزيانة قاعدة تتبرتاجة، برشا فيديوهات كيف كيف على مواقع التواصل الاجتماعي. المبادرة متاع ماء السبيل، وإحنا نعرفوا أزمة حادة، أزمة كبيرة معناها تمر بها بلادنا في الفترة هذية، نقص في المياه المعلبة والمياه المعدنية، ومع ارتفاع درجات الحرارة ومع حاجة الناس للماء. فما مبادرات بسيطة في الشكل، أما أنا نقول كبيرة برشا في المعاني متاعها. ماء السبيل برشا ناس قاعدة تبذل في مجهود باش توفر قوارير الماء، باش توزعها مجانا على الناس، على مرة على العاملين خاصة يعني تحت أشعة الشمس، الكبار السن، العمال، أي حاج، أي شخص، أي إنسان معناه محتاج للماء هذية في طقس حار وفي يوم حار. كما قلت المبادرة متاع ماء السبيل مبادرة مزيانة برشا، فيها روح التكافل، فيها روح العطاء. وذكرنا اللي الخير مش بالضرورة يكون حاجة كبيرة، يعني ساعات دبوزة ماء تقدمها لإنسان عطشان تنجم تكون يعني سبب في الفرحة متاعه وفي الراحة متاعه. والماء معناتها هو رحمة، هو صدقة، هو إنسانية، وكل قطرة ماء توصل للمحتاج أكيد تحمل معها رسالة جميلة برشا. الرسالة هذه مفادها أنه مازلنا لبعضنا ومازال كذلك الخير موجود بيناتنا. برافو لأي إنسان يفكر في مثل هالمبادرات. حتى هكا قدام الديار، برشا ديار خرجوا هذيك الجلاسير قدام الدار فيها الماء ومعاها هذيك الكاس المشرب. احنا نقولوا يعطيكم الصحة، برافو، وإن شاء الله ديما مثل هالمبادرات تكون حاضرة وموجودة بيناتنا. كنا نسمع قبلك شوية في عناوين الأخبار مع رشيدة الغريبي أزمة المياه، معناه ما تنجم تنفرج بشكل كلي إلا مع منتصف شهر سبتمبر، معناه ما زلت الأزمة متواصلة خلال الأيام القليلة القادمة. إن شاء الله شدة وتزول كما يقولوها. 27 دقيقة هذا هو توقيتنا في ساعتنا الثالثة والأخيرة، معناه ما ثمانية حتى لتسعة. عنا برشا متابعات واستضافات اليوم، نحبوكم بطبيعة تكونوا معنا، خاصة يعني العودة المدرسية وما أدرك ما العودة المدرسية، عملية التسجيل، عملية الترسيم اللي ما زالت متواصلة، برشا تفاصيل جديدة اليوم باش نقدموها لكم. تو نعطيكم بعض التفاصيل بعد قليل، لكن قبل نسمع جمال الشابي في النغم هذية في توقيت 7:21 دقيقة. مرحبا بالجميع.

0: مع تحيات أنس.
1: توقيتنا 27 دقيقة. صباحكم أحلى صباح ونهاركم إن شاء الله مزيان وبالفرحة مليان. متابعتنا هذا الصباح باش تكون إن شاء الله متنوعة. باش نواكبوا استعدادات الجمعية التونسية لتمدرس الأطفال المكفوفين بصفاقس للعودة المدرسية. أرقام جديدة، معطيات جديدة باش يقدمها لنا إن شاء الله سي نبيل التريكي رئيس الجمعية. المهرجانات والمواعيد الثقافية والفنية مازالت متواصلة، واليوم عندنا متابعة ومواكبة خاصة للدورة 15 من مهرجان سيدي مروان بأولاد مسلم تحت شعار تراثنا يجمعنا وتحدينا يصنع المستقبل. المهرجان ينطلق اليوم يتواصل حتى النهار 6 سبتمبر. كل التفاصيل مع مدير المهرجان. وخليني أقول أمطار، بعض الأمطار ما زالت تفصلنا على العودة المدرسية. نحب ونعرفه المنصة الخاصة بالحياة المدرسية أو منصة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn. المنصة هذه اللي من خلالها نسجلوا تلامذتنا ونرسموهم زادة كيف كيف. نحبوا نواكبوا آخر المستجدات المتعلقة بالمنصة، نسق التسجيل، نسق الترسيم، هذه الكل إن شاء الله باش يكون مع ضيفنا في الأستوديو سي الحبيب السليمي المكون الجهوي للتكنولوجيا بالمنجوبية الجهوي للتربية صفاقس 2. بالطبيعة نحب ناخذ كما قلت آخر المستجدات في علاقة بالمنصة، في علاقة بالتسجيل والترسيم. هذا بالطبيعة يستنى فيكم في ساعتنا الثالثة. أنور بوجلبين معنا اليوم في الإخراج التقني، وترفقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. تحية لسلم عيسى في ستوندار. إن شاء الله يا ربي نعديه مع بعضنا صبحية مزيانة على موجات إذاعة صفاقس. في انتظار نشرة الأخبار نقدوا مع شهرزاد هليل في النغم هذا.

0: إشهار. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: حضرتش الكهرباء
2: مريق؟ لا، اما نصيحه عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
2: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقه مدام، جوست خنزيد ونفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
2: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
1: اي بي
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ40%.
0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: صباحكم سعيد. المجلس الجهوي لولاية صفاقس يبحث في نهاية مدته النيابية أزمة المياه المعدنية المعلبة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمشاريع المعطلة. غرفة المساحات التجارية الكبرى ترجح انفراج أزمة المياه المعدنية في النصف الثاني من هذا الشهر. رئيس الجمهورية يؤكد العمل على رفع نسق التشاور مع ليبيا لتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين بمختلف المعابر الحدودية. اليوم انطلاق التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية. محكمة التعقيب تنظر اليوم فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد. وفي العالم، الولايات المتحدة تمدد انتشار قواتها بمنطقة الشرق الأوسط، وطهران تتوعد باستراتيجية حرب جديدة. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بن عمار،
1: صباح الخير،
0: ورشيد الغريبي. البداية من صفاقس، حيث اختتمت أمس أشغال الدورة العاشرة للمجلس الجهوي بحضور والي الجهة محمد الحجري، والتي خصصت لتقييم حصيلة الفترة النيابية للثلاثة أشهر الماضية والتداول في جملة من الملفات الجهوية ذات الأولوية، في مقدمتها أزمة المياه المعدنية المعلبة.
2: المشاركون في الجلسة أكدوا أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي كانت من أبرز العوامل المؤثرة في نسق التعليب والتوزيع، وأشاروا إلى تسجيل مؤشرات إيجابية على انفراج الأزمة وعودة نسق التزويد تدريجيا.
0: وبخصوص المشاريع التنموية المعطلة، أكد أعضاء المجلس على ضرورة دفع وتجاوز العراقيل التي حالت دون أنجازها، كما شددوا على أهمية دور المجالس المحلية والجهوية المنتخبة في متابعة مشاغل المواطنين وطرح الإشكاليات التنموية وتعزيز العمل المؤسساتية.
2: المجلس الجهوي بحث كذلك الاستعدادات اللوجستية للسنة الدراسية الجديدة، إلى جانب الملفات الاجتماعية وخاصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
0: صفاقس التي ما زالت تنتظر إنجاز وحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنيور، تحولت بعض الأماكن فيها إلى نقاط سوداء بسبب سلوكيات عدد من المواطنين والإلقاء العشوائي للفضلات في غير الأماكن المخصصة لها.
2: في هذا الخصوص، وحرصا على تطوير إمكانياتها اللوجستية والارتقاء بنظافة المدينة والفضاءات العامة، اقتنت بلدية صفاقس مجموعة من المعدات الجديدة لفائدة إدارتي النظافة والعناية بالبيئة والمناطق الخضراء للتعامل مع الفضلات الدقيقة التي يصعب كنسها بالطرق التقليدية، لا سيما الفضلات الصغيرة والأتربة.
0: أمام ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بدأت عادات الاستهلاك في تونس تتغير، وأصبح المواطن يكتفي بكميات محدودة ويبحث عن الأقل سعرا حتى وإن كان ذلك على حساب الجودة. روبورتاج زهور الحبيب.
3: ما عادش ولد ناخذ كل شيء لازم في اللازم،
4: شوية شوية تبع كل يوم ويوم
3: كعبتين وكعبة نتبع تباع،
5: ما عادش كيقبل توليد اللازم لازم نقضيه، خاطر كل شيء نغلى بعد كل نهار بنهار.
4: ما نجمش بالكونتيتي، يتوقف فلفل بخير طماطم ماشي ب 2200، كما نحكيوش على الحم العلوش دجاج هاك تشوف فيه مقطوع
5: اللي نلقاه نشريه، والحاجه ما تبدا مضروب وكل شيء نشريش باش نعمل، خاطر غليت المعيشه نزال فيها جوده اي تو ارخص حاجه هكا.
4: ملقى ثم الخير ب 10000 20 يشتغل قدره على الراس، تو كيلو طماطم ب 2500 وصل ب 3000، كعبتين كعبتين وانت تتعشى دجاج كل تصل ب 10000، تاخو كويس باش تتعشى بيه في الليل.
6: انسان محكوم فيه يلزمو يمشي حسب القدره الشرائيه نتاعو، ما عادش ينجم ياخذ 2 كيلو 3 كيلو. بالنسبه للشهر الجمعه اللي تخدم ما يولي في الكافتين وفي الحارة
7: حاسها كنت كبيرة، بل كنت ندخل للسوبرات نس شريون عبدي ما شاء الله، هو المقدرة الشرائية ما طاحت برشا، أي حاجة ناخذ معناتها كنت صغيرة، لا واحد ولا يقدر يجيبه ويقضي حسب ميزانيته.
8: توا ماذا ناخذ شوية شوية، مثلا التفاح ناخذ طيل، ما عنديش أنا ناخذ هكا، واحد يصرف ويقيس طماطم الكعب اللي كان يتلوح ياخذ قلقة هكا فيها ترواق 5 كيلو قداش دينار العشية تلقاها، توا الكيلو أهو برا راه ب 2200
9: ياخذ كعبتين طماطم
8: ثلاثة كعبات أربع كيلو فلوسي يا بنتي.
4: طيب شكون مش يعول ولا شكون ينجم يعول؟ نجمش، نحمد ربي وكو ما عندنا ما نقول.
2: مع استمرار صعوبة التزود بالمياه المعدنية المعلبة رغم تعهد وزارة التجارة بالعمل على توفيرها بكمية هامة في مختلف الجهات، رجح رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، داعيا إلى ضرورة الترفيع في حصة المساحات التجارية الكبرى من هذه المواد إلى 20%.
1: المساحات الكبرى ما خليناش برشا، ناخذين 5% الحصة نتاعنا، يرجعونا الحصة العادية نتاعنا 20% ويكون على كامل ولايات الجمهورية. تم اتفاق بين المصنعين بصفة عامة ووزارة التجارة باش تكون فما توزيع متعادل بين الولايات الجمهورية حسب عدد السكان، وباش تكون فما زادة توزيع متعادل بين مسالك التوزيع المساحات الكبرى وبين مسالك العادية واللي هي العطار والحماس وتجار الجملة. فما تحديد كميات باش نعطيه الحظ أكثر عدد ممكن من الفرق شي يشريوا لنا استهلاك يفوق التصنيع، التصنيع اللي هو في حدود 6 ملايين دبوسة كل يوم، والاستهلاك أكثر شوية. وكي تشوف أنت التوقعات الجوية مع 15 بيوم جايين كما هذوما الأيام الأسابيع هذي، ولذا نتصور كان في نصف الثاني تاع سبتمبر باش تتحسن الوضع.
0: في شأن الاستهلاكي أيضا نرجع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوية، أرجع النقص المسجل في لحوم الدواجن إلى تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألف طن، ونفى وجود أزمة في القطاع مشددا على سلامة المنتوجات في نقاط البيع المنظمة.
9: شهر هذا سبتمبر قلنا راه باش يجي صعيب شويه على خاطر اللي صار لنا في الموجه الاولى اللي جت من فوق، كنا بالبرنامج نتاعنا 16000 طن، اذا بيطاعها 16600 طن، 16600 نجم نخدموا بها تكون من فوق. كي جت الموجه الثانيه كيف تم برشا فوق، ما تبرشا جايش البرمجه زادت تحت على حسب التقريب اللي وصلنا ل 11000 نجم نكملوا بها شهر نسيسروا احنا على خاطر توا برشا اشكاليات موجوده يهولوا في الامور كما كانوا يحكوا توا يقول لك تم دجاج صالح للاستهلاك. كيف تم الدجاج صالح للاستهلاك؟ الهيئه الوطنيه للصحه وسلامه المواد الغذائيه قاعدين يراقبوا يوميا، اذا يشوفوا حاجه نجموا يحجزوها ينجموا يعاقبوا للسيد المواد. بالنسبه للاسعار اذا كان نقطه بيع كانت عشوائي وياخذ من نقطه بيع المنظمه ويمشي ياخذ دجاج ويقصها ويبيع بسوم غالي، ماناش مسؤولين عليه. انا نقول نقطه بيع عشوائي اللي يحكوا عليهم زايدين في الاسعار يتعدوا على اعصابه، واللي مخالف راهو باش يكون له عقاب محضر او ثم حتى سجن. الاسعار في نقاط بيع المنظمه مستهلك 8950، بالنسبة للمزود باش يبيع 7900 وإذا كان 7500 زاد 400 تبي بعد اجتماعات ماراثونية مع السيد وزير التجارة.
0: في باب التعاون الثنائي أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تناولت العلاقات الأخوية بين تونس وليبيا وسبل مواجهة التحديات الراهنة.
2: رئيس الجمهورية أكد بالمناسبة على ضرورة رفع نسق التشاور بين البلدين وتذليل الصعوبات بما ييسر حركة الأشخاص والبضائع في الاتجاهين عبر مختلف المعابر الحدودية، وجدد موقف تونس الثابت من ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، مؤكدا أن الحل للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا ليبيا وبما يضمن أمن الليبيين واستقرارهم ويحقق تطلعاتهم في التنمية والازدهار.
0: تربويا ينطلق اليوم التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة.
2: يتم التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية التي تم وضعها للغرض viscolaire.education.tn، والتفاصيل مع المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية مصطفى كريم بوحمود.
10: الخدمة هذه تنطلق في سبتمبر، تسجيل لخدمات المبيت والمطعم يتم حصريا عبر نفس البوابة المتعلقة بالحياة المدرسية، يدخل في الخانة متاع المطالب يلقى المطلب المتعلق بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم، قوم بتعمير كافة البيانات المتعلقة بالتسجيل، ومن بعد بطبيعة الحال تتم عملية دراسة الملفات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المندوبية الجهوية. اليوم على مستوى وزارة التربية عنا تقريبا 300,000 تلميذ انتفع باللجنة المدرسية على مستوى المرحلة الابتدائية، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي عنا تقريبا 100,000 تلميذ، منهم 72,000 تلميذ نصف مقيم و26,000 تلميذ مقيم.
0: قضايا تنظر محكمة التعقيب اليوم فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد.
2: الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس كانت أصدرت يوم 28 من نوفمبر الماضي أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية تراوحت بين 5 سنوات و45 سنة، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.
0: في الأثناء دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان أصدرته أمس إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها.
2: المنظمة طالبت أيضا بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون، وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنحا بسيطة، وكذلك بتمكين المنظمة الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين ومن الاضطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية.
0: في العالم استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و31 مصابا، وفي الضفة الغربية استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين خلال مواجهات عنيفة اندلعت شمال شرقي رام الله.
2: على الجبهة الشمالية شن طيران الاحتلال الصهيوني اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مناطق متفرقة من الجنوب،
0: تزامنا مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن مستعدة لشن هجوم جديد على إيران. أكدت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري، وكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز.
2: من جهته أفاد وزير الحرب الأمريكي بتمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، بما يشير إلى احتمال استمرار الحرب مع إيران إلى العام القادم.
0: في المقابل أكدت إيران تمسكها بالعودة إلى مذكرة التفاهم إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها، معلنة جاهزيتها لمواجهة أي هجمات أمريكية جديدة. وهدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى إلحاق الدمار بها.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن سلسلة ضربات استهدفت بنى تحتية عسكرية أوكرانية وشملت قصف مراكز لوجستية في مقاطعة كييف كانت تستخدم لتخزين الإمدادات العسكرية ومكونات المسيرات.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المجلس الجهوي لولاية صفاقس يبحث في نهاية مدته النيابية أزمة المياه المعدنية المعلبة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمشاريع المعطلة. غرفة المساحات التجارية الكبرى ترجح انفراج أزمة المياه المعدنية في النصف الثاني من هذا الشهر. ورئيس الجمهورية يؤكد العمل على رفع نسق التشاور مع ليبيا لتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في مختلف المعابر الحدودية.
11: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
0: مع تحيات سونيا بن عمار ورشيد الغريبي، والكلمة مباشرة لفتح الصامت وأخبار الرياضة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
12: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
12: عشرة ديمة
13: ثنية زينة ثنية زينة
14: ثنية زينة ثنية زينة.
15: كل سائق يحب يقوم بعملية المجاوزة يلزم يكون متأكد من قدرته على القيام بها دون خطر، ويلزم خاصة ليأخذ الاحتياطات التالية قبل المجاوزة. أول حاجة يتأكد من عدم وجود حالة من حالات منع المجاوزة، أي غياب علامات عمودية وسطحية تمنع المجاوزة. يلزم زادة يأخذ بعين الاعتبار عرض المعبد وشكله والعوامل الطبيعية كما الضباب والمطر والرياح. يتأكد أن الطريق اللي قدامه فارغ على مسافة كافية تمكنه من القيام بهذه العملية بدون خطر. يتأكد أن السائق المتقدم عليه والسائق اللي وراه ما بداوش في عملية المجاوزة. يتأكد زادة من إمكانية الرجوع للطريق العادي بدون خطر. وبالطبيعة في هذا الكل ما ننساوش ضرورة استعمال أضواء تغيير الاتجاه.
13: 46 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا. حاب رضا في كل مكان, صباح الخير, أهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. اختتمت تونس بالأمس رسميا مشاركتها في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 قبل يوم واحد من نزول الستار عن منافسات الدورة بإحراز ميدالية فضية في رفع الأثقال وأخرى برونزية في التجديف لتبلغ الحصيلة النهائية 26 ميدالية, 3 ذهبية, 10 فضية و13 برونزية, بالمقارنة مع النسخة الأخيرة اللي أقيمت في وهران في الجزائر عام 2022. تراجعت نتائج المشاركة التونسية بعد ما كانت حققت في تلك الدورة 27 ميدالية توزعت بين 6 ذهبيات 8 فضيات و13 ميدالية برونزية. نذكر أن إيطاليا وصلت تواجدها في صدارة الترتيب العام بعد ما رفعت رصيدها إلى 223 ميدالية, 73 ذهبية, 78 فضية و72 برونزية, متقدمة على تركيا اللي تمتلك 109 ميدالية منها 40 ذهبية, اليونان اللي في حوزتها 71 ميدالية منها 26 ذهبية, وذلك قبل اختتام المنافسات اليوم بإجراء 3 مسابقات مش بش تكون البعثة الرياضية التونسية ممثلة فيها. يتعلق الأمر ب

الثالثة عالميا في وزن أقل من 63 كيلوغرام وفق التصنيف العالمي الجديد لشهر سبتمبر، فيما يحتل المرتبة 37 في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. الصعود هذا جاء بفضل نتائجه المميزة خلال جولته الآسيوية الأخيرة، حيث أسهمت هذه النتائج في حصوله على 30 نقطة إضافية خلال أسبوعين ليعزز موقعه ضمن نخبة وزن أقل من 63 كيلوغرام عالميا. إلى كرة القدم الآن، من المنتظر أن المنتخب الوطني التونسي سيواجه نظيره الموريتاني وديا يوم 5 أكتوبر القادم. بشكون مواجهة موريتانيا الودية الثانية ضمن فترة التوقف الدولي القادم بعد مباراة مالي المبرمجة نهار 3 أكتوبر. من المقرر بشكون مباراة مالي في ملعب الطيب مهيري بصفاقس، في حين ستلعب مباراة موريتانيا في ملعب حماد العقربي برادس بعد تعذر احتضان ملاعب سوسة المنستير، كذلك المباراة بسبب تنظيم مسابقات لمنتخب شمال أفريقيا للشبان. الحدث اليوم على الصعيد الوطني، عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027، مشكون في حدود الساعة منتصف النهار بأحد نزل الضاحية الشمالية. نذكروا على مستوى تركيبة المجموعتين على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الجديد، المجموعة الأولى مستقبل سليمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، سكاك الحديد الصفاقسي، نادي سبورتيك بن عروس، المحيط القرقني، هلال الشابة، هلال مساكن، بعث بوحجلة، جمعية مجرين، مكارم المهدية، كوكب عقارب، النجم الخليدي، والملعب السوسي. المجموعة الثانية نلقى فيها شبيبة القيروان، ملعب الجيبسي، مستقبل قصرين، جندوبة الرياضية، نادي القربي، أمل بوشمة، قواف القفصة، جمعية ريان، اتحاد قصور الصيف، هلال رديف، القلعة الرياضية، سبورتينج المكنين، أولمبيك الكيف، وأولمبيك مدنين. على مستوى الافريقي، وصلت يوم امس بعثة النادي الصفاقسي الى نيجيريا استعدادا لمواجهة فريق شوتينج ستارز في اطار ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. نذكر مباراة شوتينج ستارز والنادي الصفاقسي ستكون بملعب اريولا ستاديوم بمدينة بيكوتا نهار السبت 5 سبتمبر السبت القادم، انطلاقا من الساعة 4 عصرا بتوقيت تونس. باش يدير الحكم الكاميروني يعني كانيس فودوب. النادي الصفاقسي كان خاض عشية امس حصة تدريبية خفيفة لإزالة الإرهاق، من المنتظر أن يدرب اليوم وكذلك يوم غد الجمعة قبل خوض المباراة يوم السبت القادم. نذكر على مستوى برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الأفريقية وكأس الاتحاد الأفريقي بالنسبة للأندية التونسية، في كأس رابطة الأبطال نهار السبت القادم في 7 تليل مباراة ملعب حمد العقبي برادس بين النادي الأفريقي وجوليبا باماكو المالي. بالنسبة لكأس الاتحاد الأفريقي، نذكر أنه نهار الجمعة غدوة في 3:30 مباراة ملعب طيب مهيري بين الترجي الجرجيسي ونادي ديامبارس السنغالي، وكما قلنا بعد غدوة السبت في 4 متاع العشية في ملعب أبيولا بنيجيريا نادي شوتينج ستارز النيجيري والنادي الصفاقسي. ما دمنا على الصعيد الافريقي، الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي كانت خاصت نقاط بيع تذاكر مباراة الفريق ضد ديامبارس السنغالي في مدينة صفاقس منذ يوم أمس. العملية البيع تتواصل اليوم، شبابيك ملعب طيب مهيري من 9 متاع الصباح للستة متاع العشية بشبابيك ملعب الطيب المهيري كما قلنا، ويوم المباراة من الساعة 9 صباحا إلى غاية انطلاق المباراة بشبابيك قاعة الرايد البجاوي. نذكروا الأسعار تذاكر 10 دينار و 30 دينار. إدارة النادي الأفريقي كانت لقات دعوة من نادي أونجي الفرنسي لخوض مباراة ودية في ملعب ريموند كوبا بمدينة أونجي، وذلك خلال مطلع شهر أكتوبر المقبل. هيئة النادي الأفريقي كانت أعطت موافقتها المبدئية على خوض المباراة في انتظار الاتفاق بشكل نهائي على موعد المباراة وتفاصيل أخرى متعلقة بسفر الفريق. من المنتظر باش تقام المواجهة نهار 3 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من احتفال النادي الأفريقي بذكرى تأسيسه 106. الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت طلب نجم المتلوي المقدم منذ 24 ساعة من أجل الاطلاع على تسجيلات تقنية الفار الخاصة بمباراة أمام النجم الساحلي، واعتبر فريق نجم المتلوي أنه عدم استدعاء للاطلاع على التسجيلات دليل على عدم اشتغال الفار في هذا اللقاء. وآخر الأخبار تؤكد أن الإدارة الوطنية للتحكيم كذلك قررت رفض أي طلب من الأندية للحصول على تسجيلات الفار خلال الموسم الحالي. الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الطيب بن زيتون 29 عام لمدة موسم واحد. سبق لطيب بن زيتون أنه لعب مع النادي البنزرتي وفريق الهلال السوداني. في رياضة القاعات الآن، كشفت الجامعة التونسية الكرة طائرة عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي المشاركين في التربص الإعدادي لبطولة أفريقيا الأمم اللي باش تحتضنها تونس من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري بمشاركة 14 منتخب. ذكروا أنه القائمة ضمت 16 لاعب، خالد بن سليمان، علي الأشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، ليس قرا مصلي، حمزة حفيظ، هادي الخزري، أسامة بن رمضان، لياس بوعشير، مهدي بن طاهر،

0: أحمد القاضي، سليم المباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، طيب القرابصلي، ومحمد ريدين. ذكر أنه كان من المقرر أنه يتم تنظيم البطولة الأفريقية في العاصمة الكونغولية كينشاسا خلال هذا الشهر، لكن تم نقلها إلى تونس للوضع الصحي المتعلق بتفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. ذكر أنه البلدان المشاركة في هذه البطولة: تونس، البلد المنظم، مصر، الجزائر، الكاميرون، رواندا، تشاد، المغرب، كينيا حاملة اللقب، كذلك غانا، غامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، جمهورية أفريقيا الوسطى، وزيمبابوي. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تمديد عقد المدرب حسام حسن حتى عام 2030 ليستمر في قيادة المنتخب الأول حتى كأس العالم المقبلة بعد قيادة بلاده لإنجاز تاريخي في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. على المستوى الأوروبي، رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لليغا كانت أعلنت تحديد يوم 25 أكتوبر المقبل موعد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة. ما دمنا مع كرة القدم الأوروبية، البارح على مستوى كأس إيطاليا دور 16 ساسولو فروسينوني تعادل 1-1، وركلة الترجيح رشحت فريق ساسولو 4-3، ودينيزي كان فاز على فينيسيا 2-1. في كأس ألمانيا الجولة الأولى، أوسنابوروك كان هزم ضد بايرن ميونخ 4-1. بالنسبة لليوم في الليغا الإسبانية الجولة السادسة في 8 متاع الليل، مباراة ريال سوسيداد مع سالتا فيغو. بالنسبة للبطولة الفرنسية كذلك اليوم لحساب الجولة الثالثة في 8:15 تولوز مع ليل. في كأس إيطاليا دور 16 اليوم ثم زوز مباريات، الخمسة لقاء باليرمو مع مونتوفا، وفي ثمانية تعليل كاليري مع فيرونا. 53 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا لشرطة توقيت على مجيدة عصفيق، سقطت النهاية للسبور نيوز. أجمل تحية أنور بوجبين على مستوى الخرج التقني، كذلك فتح صامت على مستوى الإعداد والتقديم. أنس كمل معكم المشوار بعد قليل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: سبور نيوز. سبور نيوز. إشهار.
2: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74 229 003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.

0: الثامنة صباحا. مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. ما هو تأثير التغيرات المناخية على نبض الحياة في جزيرة قرقنة؟ يعد أرخبيل قرقنة الأكثر عدداً مقارنة بأرخبيلات البلاد التونسية، حيث يحتوي على حوالي 15 جزيرة. يقع هذا الأرخبيل على سواحل تونس الشرقية، تحديداً في الجزء الشمالي الشرقي لخليج جابس، وبعد مسافة حوالي 20 كيلومتر عن سواحل مدينة صفاقس. ترتبط بهذا الأرخبيل كل جوانب عيش السكان ارتباطاً وثيقاً، فأي تغير يطرأ على البيئة البحرية يؤثر مباشرة على حياة قرابة 15 ألف ساكن للجزيرة، لأن نشاط الصيد البحري تاريخياً هو شريان الحياة الرئيسي اقتصادياً واجتماعياً وحتى ثقافياً. تبين وكالة حماية الشريط الساحلي استناداً إلى توقعات علمية نتيجة تأثير التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر، تبين أنه في أفق 25 سنة القادمة قد تخسر الجزيرة ما يعادل 2000 هكتار، أي نسبة 12.7% من مساحتها الجملية، وفي ظرف 100 عام قد تغرق الجزيرة بالكامل تحت الماء.
2: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: تصبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أنا أقول لكم صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الناس اللي كل نهار تفيق معنا وتعيش معنا الصبحية. نقولوا مع بعضنا إن شاء الله اليوم خير من البارح، وإن شاء الله غدوة خير من اليوم، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما زادة كيف كيف مقبلين على الحياة. خليوا ديما الابتسامة حاضرة، وخليوا زادة كيف كيف ديما ثقتكم في ربي كبيرة. الدنيا مهما تعبنا أكيد فما هذيك الباب، ثم هذيك النافذة للفرح، وثم فرصة جديدة باش إن شاء الله نبدأ من جديد. نهار الخير والرزق والبركة والأخبار اللي تفرح القلوب لكم الناس الكل. احنا معاكم واصلين اللقاء في أحلى صباح حتى للتسعة وثمانية واربعة دقائق. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله يا ربي توصلوا سلامات لأي بلاصة ماشيين لها ولا قاصدين لها ربي في صبحية اليوم. إجازة طيبة لكل من اختار أنه يخل إجازة متاعه في الفترة هذه. نعرفوا فما برشا ناس بداية شهر سبتمبر تحلولهم هكا العطلة والإجازة، صحة ليكم وإن شاء الله إجازة طيبة. تحية زادة كيف كيف الكل عاملين بالفكر والساعة، تحية زادة للتلامذة اللي قاعدين بطبيعة يعيشوا على إيقاع الاستعدادات للعودة المدرسية هما والأولياء متاحهم. إن شاء الله سنة جديدة موافقة ومكللة بالنجاح. احنا معاكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة، برشا متابعات، استضافات، متابعات، قدوا معانا ما تبدلوش الموجة. مع تحيات أنور بوجلبان في الإخراج التقني، منعم جمل معانا في الإخراج المرئي، ترافقكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. تحية أيضا لسالم عيسى معنا في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. مع بعضنا نواصل اللقاء، مع بعضنا تتواصل الرحلة، وإن شاء الله رحلة سعيدة، رحلة طيبة للجميع. روف ماهر راجعين بعد شوية.

0: أحلى صباح مازال معكم حتى للتسعة وثمانية ودرجين. مرحبا بكم معنا في المتابعة والمرافقة لهذا الفضاء المباشر. بدينا معكم من الستة إن شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة ليكم الكل. مع اقتراب العودة المدرسية بطبيعة الاستعدادات على قدم وساق لضمان انطلاقة طيبة لكل التلاميذ من بينهم الأطفال المكفوفين اللي كما نعرفوا يحتاجوا العناية خاصة، يحتاجوا زادة كيف لوسائل بيداغوجية خاصة وكذلك ملائمة للوضعيات متاعهم. وإحنا في صفاقس الحقيقة عن الجمعية التونسية لتمدرس الأطفال المكفوفين قد تلعب في دور مهم كبير برشا في مرافقة التلاميذ هذوما وفي دعم إدماجهم في المنظومة التربوية. يسعدنا أنه نسلط الضوء على آخر الاستعدادات الخاصة بالعودة هذية والمجهودات اللي قاعدة تبذل فيها الجمعية. يسعدني برشا أني نستقبل سيد نبيل التريكي رئيس الجمعية التونسية لتمدرس الأطفال المكفوفين بصفاقس. سي نبيل صباح النور، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
1: صباح الخير، صباح الخير لك وكل المستمعين إذاعة صفاقس، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. طبعا احنا ديما نواكبوا الحقيقة الاستعدادات متاع جمعيتكم للعودة المدرسية، لكن أكيد معناها المرحلة هذية فيها أولويات. سي نبيل، الأولويات هذية فيش تتمثل بالضبط؟
1: والله الأولويات هذية تتمثل في توفير جميع يعني الظروف الملائمة إن شاء الله سيارتنا باش تكون عودة مدرسية ناجحة. قاعدين ننفقوا مع المجموعية الجهوية للشخص واحد وكذلك مع وزارة التربية. نعم. كما تعرف أخت أنت بالنسبة لوزارة التربية يعني معناها عندها معناها ليه برشة بالصيرات الوصفة خاصة في ما يتعلق بالأدوات المتاحم، خاصة الأدوات المتاحم هي أدوات يعني ما هيش موجودة في المكتبات كما الأدوات متاع يعني التلامذة المبصرين واحد، هي أدوات بطبيعة دي من برا. وإحنا قاعدين نتفقوا مع الوزارة ومع المندوبية وقاعدين أنه إن شاء الله باش تكون يعني عودة يعني مدرسية ناجحة
0: إن شاء الله يا ربي. إذا كان ناخذوا بالأرقام سي نبيل، يعني نحبوا ناخذوا فكرة على الأطفال والتلاميذ المكفوفين اللي باش ترافقكم الجمعية خلال السنة الدراسية الحالية، نحكيوا على طبعا صفاقس.
1: بالنسبة لصفاقس بطبيعة ومعتمديات الكل يجيونا حتى المعتمديات بعيدة، حنشا، حتى مسخيرة عامية وجونا مسخيرة إلى آخره. دونك فما 46 تلميذ موزعين ما بين ابتدائي واعدادي وثانوي. وهنا اخت انس ماذا بينا نفتح قوس سنه اولى، ادعو جميع الاولياء اللي عندهم صغيرات مكفوفين سنه اولى باش يلتحقوا فيها، خاطر فما اولياء معناها يقول لك كثيف وكذا وما لا، رد بالك خليه يعطي فرصه، يعطي فرصه يجي يقرا سنه اولى. واحنا بطبيعه لهيم بيهم كمان باغي وتشوفوا نتائج صغيرتنا تركل عليهم متالقين ويوسف باش ياخذوا جوائز وياخذوا ويشوفوا الباك وياخذوا الاجازه. دونك ما نكروش على صغيرتنا، دونك نلتحقوا بالجمعيه خاصة اللي في سن
0: التمدرس. نعم، نداء هذا للأولياء عبر موجات إذاعة صفاقس اللي عنده صغير معناتها كفيف وخلط عمره للمدرسة يتصل بكم، معناه يتصل بالجمعية وهكيكا معناتها أنتم أكيد تسهلوا له عملية التسجيل والترسيم والالتحاق بالمؤسسة التربوية اللي نجم يقرأ فيها.
1: أكيد.
0: سي نبيل حبيت نسهل معناتها جديد، احنا ديما نحبوا جديد خاصة على مستوى الاحداثات، فماشي ربما مؤسسات جديدة لاحتضان ابنائنا التلاميذ، فماشي معناتها مؤسسات احداثات جديدة نجمو نحكيوا عليها في الاطار هذية
1: ان شاء الله في الافق. فما مؤسسة جديدة ان شاء الله يا ربي، احنا توا يعني مؤكدة الحكاية توا على السيد المندوب الجاوي نوجه له تحية محمد قاسم.
0: نعم.
1: اللي يعني قاعدين نسق مع الوزارة على إحداث المدرسة الإعدادية الخاصة بالمكفوفين، وفي خاطر هي تبع صفاقس مش تبع صفاقس واحد،
0: واضح
1: أنت أحيطا وقاعدين نقرأ وتابعين صفاقس واحد، لكن بالنسبة للمؤسسة هذه تبع صفاقس، بالتالي سي محمد قاسم هو اللي قاعد ينسق مع الوزارة.
0: نعم.
1: وقاعدين إن شاء الله على قدم الوثائق باش تبدأ الأشغال. يعني المؤسسة هي في الأصل الأرض تبرع بها رجل أعمال سي فتحي نيفر بارك الله فيه مشكور، وإحنا بدون عطيناها لوزارة التربية والتي ستقام عليها هذه المؤسسة.
0: نعم.
1: وبالنسبة للمؤسسة هذه ستحتضن بها كل السيارات المقفي نعم. الاعدادي والثانوي ان شاء الله.
0: نعم. هما حاليا صغيراتنا يقراوا في مدرسه القصبه هكا
1: ومدرسه اعداديه يعني البلاوان.
0: أيوة.
1: والمعهد الثانوي
0: 9 افريل لسي تكنيك. يقعد ديما الشغل الشاغل بالنسبه لكم سي نبيل هو ادماج المكفوفين خاصه من اصحاب الشهادات العليا في سوق الشغل، ولهنا بطبيعه انتم دوركم مش كان تحرصوا باش يقراوا لكن تحرصوا حتى باش تدمجوهم في سوق الشغل، يعني المتابعه حتى بعد ما يتحصل على شهادته. اليوم نداء زاد كيف كيف من اجل التسريع بإدماج برشا خريجين معناتها في سوق الشغل، وعندنا تبارك الله كفاءات كبيرة في اختصاصات عديدة يعني ما شاء الله متخرجين، واليوم نحب نخدموهم هكا ولا سي نبيل؟
1: هذا في صحة سيدة أنس، سؤال ممتاز. شوف احنا في ماي عملنا جلسة مع سيد رئيس الديوان وزير التربية كجمعية، دونك مشينا احنا وبعض الأعضاء من الجمعية وعملنا جلسة مع سيد رئيس الديوان وطرحنا الموضوع هذا على الطاولة، انه ما عادش نقول صغيرات الطلبه المتخرجين، تبارك الله احنا عندنا اول دفعه تخرجوا 8 ما شاء الله يعني عاملي اجازات سواء في العربيه سواء في الفرنسيه سواء في الموسيقى سواء في الشريعه.
0: نعم.
1: وعندنا في المجال هذا جوائز من السيد رئيس الجمهوريه يعني في يوم العلم.
0: نعم.
1: تبارك الله في اجازات. قلت هذوما راهم قراوا باش يوليوا يقريوا، خاطر كيما تعرف هذوما راهم هما أولى الذين يقرن المكفوفين، هما يسميهم مختصين في تدريس البرامج بطريقة
0: البرامج.
1: مش كيف أنا كان كأستاذ قريب مكفوفين مش مختص، قريب المشافة قريب هما لا هما مختصين.
0: نعم.
1: دونك إن شاء الله المؤسسة هذه إن شاء الله يكون هما عندهم أولوية للتدريس بهذه المؤسسة. كذلك حتى توا احنا ديجا عندنا في معهد الثانوي 9 أفريل عندنا زوج زملاء مكفوفين يقريوا تاريخ وجغرافيا تربية مدنية وجابوا نتائج حتى في البكالوريا نتائج ممتازة جدا. دونك تبارك الله عليهم معناها ينجموا يدرسوا بطبيعة هما قراوا باش يدرسوا، وكما تعرف ما عندهم حتى حل مش خدمة ينجموا يسموها هو أخذ إجازة في التربية معناها حاجة تابعة للتربية، دونك موديل كاني يقري معناها. وهذه دعوة حتى السيد الوالي زاد هنا على النطاق الجهوي والسادة المندوبين الجهويين باش يحصلوا على الحكاية هذه، لأن هذوما راهم هما عندهم أولوية باش يقريوا المكفوفين.
0: احنا على كل مش نقعدوا ديما صوت المكفوفين صوت ذوي الإعاقة ديما في المساندة ديما في الدعم ديما معاهم في كل معناتها الظروف متاعهم. ونحب نشكرك سي نبيل التريكي رئيس الجمعية التونسية لتمدرس الأطفال المكفوفين بصفاقس اليوم على الفرصة هذه اللي أتحتها لنا باش نسلطوا الضوء الحقيقة على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها لفائدة أبنائنا في الجمعية هذه وأبنائنا المكفوفين بصفة عامة. شكرا لك على قبولك دعوتنا وإن شاء الله سنة موفقة للجميع.
1: شكرا
0: ربي فضلك. شكرا لك. 8:18 دقيقة توقيتنا، ديما معكم في أحلى صباح حتى للتسعة.

0: صباح.
1: أحلى صباح مزيل معكم حتى للتسعة وثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة. المهرجانات والفعاليات الثقافية مازلت متواصلة في عديد الجهات والمناطق. وجاتنا اليوم باش تكون مهرجان سيدي مروان في ولاد مسلم، دورة جديدة من المهرجان، دورة 15 شعارها دورة التحدي. خلينا نكتشفوا أبرز ملامح الدورة هذية. حاضر معنا بالتليفون سي عادل حسين، مدير الدورة 15 لمهرجان سيدي مروان بأولاد مسلم. مرحبا بك سي عادل.
2: عايشك بارك الله فيك. مرحبا بك، مرحبا فيكم الكل.
1: شكرا لك. اليوم تنطلق فعاليات المهرجان إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم نبدأ بالدورة الكرة نهائي كرة القدم الأكابر. إحنا بدينا عنا قبل مدة بالنشاط الرياضي، واليوم نعمل اختتام دورة الكرة ونبدأ اليوم بداية المهرجان اليوم وغدوة ونهار السبت ونهار الأحد
1: إن شاء الله يا ربي. كي نقولوا ولاد مسلم نقولوا العامرة هكا ولا
2: العامرة؟ احنا 26 كيلومتر طريق المهدية قبل العامرة بشوي، تابعين مع تنمية العامرة ولاد شاف بالطبيعة.
1: نعم، اليوم إذا نهائي كرة قدم في الافتتاح الخمسة متاع العشية. الاختتام إن شاء الله باش يكون نهار 6 سبتمبر، عرض للأطفال وكذلك فما أنشطة مع الهلال الأحمر وفما كذلك الكرنفال الألعاب والأنشطة الترفيهية بين الافتتاح والاختتام. زاد كيف كيف فما فعاليات أخرى، شنو نجمو نعرفوا عليها سي عادل؟
2: احنا اليوم بعد الافتتاح ودور الكرة غدوة عنا التراث وعنا المداوري وعنا الطبال وعنا الفن الشعبي.
1: نعم.
2: ونهار الثلاث جدا عنا سهرية الفن الشعبي، وعدنا معنا احنا المهرجان هو مهرجان التراث بتاعي، ركزوا على الفنون الشعبية وعلى الأغاني الشعبية وعلى تراثنا وفني. هذاك هو
1: هذاك هو الأساس، هذاك هو الأصل.
2: وسناء ركزنا أكثر على الثقافة وركزنا على الكورة، فحبينا نعمل دورة كورة ونشاركوا فيها الناس الكل. وعملنا تحدي، هو علاش سميناها دورة تحدي؟ عملنا دورة تحدي هذية حدينا احنا باش نعملوا دورة من مواردنا الذاتية، وعاوننا على أبنائنا بالخارج سيرتو اللي عملوا لما هذه الكل، وهيئنا ملعب الرتبة هذية معناتها هيئناه بالطبيعة بمساعدة السلطات المحلية مع تنمية العامرة وبلدية العامرة زادة.
1: نعم.
2: اللي نشكرهم بالمناسبة. وركزنا على الثقافة باش نحمي صغيراتنا من الانحرافات الكل، عملنا الكورة، عملنا التنشيط الثقافي، عملنا نوادي الرسم، نوادي الموسيقى، عملنا الأكلة الشعبية، عملنا اللباس الشعبي، عملنا نوعنا الحصيلة في المهرجان. هو المهرجان عنده 10 سنين مع تواقف، هذاك علاش احنا سنين عملنا تحدي باش نرجعوا على السكه، خاطر هو مهرجان عريق. مهرجان سيدي مروان عمره توا اكثر من 30 سنه ومعروف في الجهه والناس كل جي، هو اصلا كان زرده قبل.
1: ايوه.
2: وتوا احنا حبينا نحيوا الذكرى هذيك وحبينا نعملوا كلمه هذيك، واستدعينا برشا فقيان وبرشا جمعيات وبرشا اطارات، واستدعينا حتى سي مهدي قاسم نحب نحييه.
1: تحيه ليه.
2: تحيه وحني ونقول له راني مانيش مسلم اللي هو مش بيجي اليوم، خاطر هو اعتذر لك انت انا مازلت في الباس ونحبه يحضر اليوم.
1: يلا دعوه على المباشر المهدي باش يكون حاضر معاكم اليوم ان شاء الله في افتتاح.
2: وقال عندي التزامات انا مازلت
1: مصر اصرارا. مهرجان سيدي مروان في
2: علاش خاطر هو عنده لي فان نتاعو
1: غادي ملا
2: ويحبوا يجي ويحبوا يشجعنا في الرياضه فهمني.
1: ولا بان شاء الله على كل احنا نتمنوا لكم كل التوفيق والنجاح. سميتوها دوره التحدي خاطر تحديت وظروف الماديه ربما اللي كانت تنجم تيق في عائق امام تنظيم المهرجان هذا. برافو لاولاد المنطقه اولاد الجهه
2: كلهم، وتدخل الفاج تاع اولاد السلم تاعنا وتشوف كيفاش الاولاد كل مره واحد يعدي التحدي صاحبه.
1: نعم.
2: في المانيا في ايطاليا في فرنسا في امريكا، في كل واحد كل مره يعدي الكوره لصاحبه باش هو يتحمل مسؤوليته في قسم الاشغال ولا تهيئه الملعب ولا الاناره ولا كل شيء.
1: يعطيكم الصحه. نشكرك سي عادل حسين مدير الدوره 15.
2: يفضلك مستمع الكل. نشكرك انت بالذات.
1: العفو. هذه كانت طلالتنا على مهرجان سيدي مروان بولاد مسلم اللي تبدا اليوم كما قلنا تتواصل ان شاء الله حتى لنهار 6 سبتمبر في ولاد مسلم العامره صفاقس. موافقين ان شاء الله. 8:27 دقيقه هذا هو توقيتنا، احنا معاكم حتى للتسعه في احلى صباح.

0: بيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
1: والله ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
1: برعت، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك اخذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند العينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاج ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: عشرة دايما
4: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هراتني ضوء.
4: قديش انتم في العائلة؟
5: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
4: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
4: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: صباح.
1: أحلى صباح، مازال معاكم حتى للتسعة وثمانية واربعة وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم ونرحب بكل مستمعاتنا ومستمعينا، وخاصة للي مازالوا كل تحكوا بينا توا في الاستماع. إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات. مازال ما عادش برشا وقت، مازال يفصلنا على العودة المدرسية، وإحنا بتبيع الشغل الشاغل في الفترة هذه بالنسبة للأولياء والتلاميذ، التسجيل والترسيم وغيره، معناتها بتبيع باش نسجلوا حضورنا في السنة الدراسية الجديدة. إحنا اليوم حبينا نسلط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالتسجيل وبالترسيم بمنصة الحياة المدرسية، آخر المستجدات في علاقة بالنسق متاع التسجيل والترسيم عن بعد في مختلف المراحل الابتدائي الاعدادي والثانوي. حابين نوضح وذن الصوره للجميع وسعداء باستضافه السيد الحبيب السليمي المكون الجهوي للتكنولوجيا الرقميه بمندوبيه تربيه صفاقس واحد وصفاقس اثنين. مرحبا بك سي الحبيب، اهلا وسهلا بك.
2: صباح النور
1: ميكرو.
2: صباح النور، احلى اصباح الاحلى مستمعين، الاحلى استوديو، الاحلى اذاعه في أحلى صباح.
1: يعطيك الصحة سي الحبيب، نورتنا برشا، وكيف العادة ديما المعلومة ناخذوها من المصدر متاعها، وانت تحاول ديما من خلال معناتها لباساج متاعك في الإذاعات وحتى نشوفوا فيك معناها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول ديما تبسط المعلومة للناس الكل. خلينا في البداية يعني نبدأ من الصورة العامة، منصة رقمية جديدة، منصة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn هي المنصة الوحيدة اللي من خلالها ينجم التلميذ وإلا الولي وكل الفاعلين في الشأن التربوي ينجموا يتبعوا الحياة المدرسية بصفة عامة، وهذا بطبيعة ما نجم يكون كان بالتسجيل فيها وإنشاء حساب هكا ولا
2: واضح. شوف احنا توا بالنسبه لي اولا عوده ميمونه لكافه ابنائنا التلاميذ والفاعلين التربويين، نحن على ابواب معناتها يعني ايام قليله تفصيلنا على العوده المدرسيه. بالنسبه لمنصه الحياه المدرسيه بعجاله نعرفوا بها شنو هي منصه الحياه المدرسيه. هي نظام جديد، يعني منصه جديده تعنى بالشان التربوي بمختلف مراحله التعليميه، وهي منصه يعني برؤيه تواكب رهانات الواقع وتحديات المستقبل. منصة شاملة جامعة، المنصة يعني تم الاعتماد فيها على تذليل كل الصعوبات التي رأيناها في المنصات السابقة. المنصة الولي يعني يقوم بإنشاء حساب، والحساب يعني بإمكانه أنه يدرج صغيراته في مختلف المراحل التعليمية. لهنا قوس بسيط، يعني سابقا كان الولي معناتها عنده 3 أو 4 مواقع ينجم يسجل فيهم، التحضيري وحده، سنة أولى وحدها، من الثاني للسادسة وحدها، معناتها الإعدادي وحده، ثانوي وحده. توا لا، احنا بالنسبه لنا المنصه هذه راهو نزيد باللي هذه نشرحها نوضحها للسادة الاولياء اللي باش يتمكنوا منه المفهوم هذا. راهو انت انشاء الحساب نتاعك مره واحده وبرقم بتاعك التعريف بهاتف الجوال نتاعك، وكنت سابقا اكدت على انه الهاتف الجوال يكون اكتيف معناتها ديما معاك. مخصص الامور هذه على خاطر انت عندك رمز تحقق باش تتحصل عليه. باش نجم تدخل وتنجم تدخل صغيراتك، والمنصه الخدمات اللي فيها معناتها انا اعطيك انا ما يعني مؤشرات ايجابيه ممتازه، وفي اجتماعاتي يعني عن بعد مع المسارح المركزيه، المركز الوطني للتكنولوجيات في التربيه اللي نوجه لهم تحيه خاصه من هنا للعمل الجبار اللي يقوموا به. يعني ما تتصوروش راهو المساله معناتها واقفين عليها معناتها على كل الدقائق رغم الاشكاليات الموجوده البسيطه اللي هي عاديه جدا في تركيز اي منصه. هيك علاش احنا الحديث نتاعنا باش يتعلق بالامور هذه. لكن فما حاجه هامه برشا، يعني وزاره التربيه ليله البارحه كانت قد يعني صدرت بلاغ فيه الإحصائيات التالية: عدد المسجلين عن بعد في بلاغ الوزارة ليلة البارحة بداية من 20 أوت يعني بلغ 1,576,596 تلميذ، 596,000 تلميذ، يعني بنسبة 76% من مجموع التلاميذ بالمرحلة بالنسبة للمرحلة بالنسبة لهم هم معناتها بالنسبة للمراحل الكل. ثم المرسمون الذين دفعوا معلومة الترسيم اللي هما 1,492,000 بنسبة 71%، يعني هذا مؤشر ممتاز جدا. وبالنسبة لنا كمنصة جديدة ومؤشر يخلينا نخدمه والنجم معناتها نتحدث على النجاح. على خاطر احنا توا 3 سبتمبر يعني والعودة المدرسية يوم 15. يعني مازال تقريبا حوالي 25% 25% ذي باش ندركوها الناس كل مع بعضنا
1: إن شاء الله
2: وتقول أمور مريكلة
1: نسب إذن إلى حد الآن نجم نقول مشجعة معناتها ممتازة.
2: ممتازة
1: حاجة جديدة سنة ما تعودناش بها قبل، المطالب متاع النقل من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية، سواء كانت عمومية عمومية عمومية خاصة خاصة عمومية. قبل كنا نمشيو للمندوبية والمطلب والأوراق والبابراس، توا المطالب متاع النقل الكل تصير عن طريق المنصة هذه، هكا ولا سي الحبيب؟
2: واضح. باه شوف، احنا خلينا نبداو مع تخاطر الساد الاولياء، نوضحوا لهم ديما احنا في نفس الوقت نعطوا الايضاحات الضروريه للمواطن، لانه اللي يهمنا المواطن، الخدمه احنا نوجه فيها للمواطن. باه، لا يمكن الحديث عن مطلب نقله اذا المواطن ما قامش بعمليه التسجيل والترسيم عن بعد لصغيره.
1: واضح.
2: وعمليه التسجيل والترسيم عن بعد للصغير للتلميذ الموجود راهو ما عندها حتى علاقه بقبول المطلب او برفضه. انت تقوم بتسجيل صغيرك في المؤسسه اللي موجود فيها، ومن بعد الطالب معناتها تطلب حقك معناتها في النقله نتاعك بالمؤيدات القانونيه اللي هي معناتها موجوده في الموقع، والعمليه تتم. اذا نحوصل، راهو الولي يقول لك انا ما باش نرسم صغيري وباش نسجله ونقصله، تو ما يوافقوليش على مطلب النقله نتاعي. لا، انت تسجل صغيرك وترسمه وتقتطع معلومه الترسيم وتقوم بالمطلب نتاعك مطلب النقلة، والمصالح المعنية التي تهتم بهذا الشأن هي التي تقوم بدورها.
1: نعم.
2: وإمكانية المتابعة نتاع الولي رقميا، إمكانية المتابعة نتاع الولي للمطلب نتاع صغيره اللي قدمه في حسابه موجودة في خانة اسمها مطالبي، وتكتب أنت المطلب نتاعك شنو هو مطلب النقلة، وتعطيك الإيضاحات وحتى عملية القبول نتاع المطلب أو الإجابة عليه توصلك أنت على الموقع اللي أنت موجود فيه. أما خلينا نصنف تو عمليات النقل كيفاش تتم. بالنسبة للنقلة من العمومي إلى العموم تتم عبر المنصة. بالنسبة إلى النقلة من الخاص إلى الخاص تتم كذلك عبر المنصة. النقلة من الخاص إلى العموم كذلك تتم عبر المنصة، لكن شنو اللي فيها مغاير معناتها بالنسبة للنقل الأخرى؟
1: أيوة.
2: أنه الولي، يعني أنا مثلا صغيري يقرأ في مدرسة عمومية، باش نحول صغيري مدرسة خاصة ندخل أنا للموقع نعمل تسجيل جديد ونختار الخانة متاع التعليم الخاص ونقوم بدرجة صغيري، ونختار التلميذي مع صغيري باش يمشي للمدرسة اللي حاشي بها، وهكا تتم العملية. يعني وراه المعلومات هذية احنا نعتمدوا الجانب النظري، لكن راه الجانب التطبيقي، احنا فلسفة العمل فلسفة البراكسيس، يعني يلزم نطبقه باش نجمو نعطوا المعلومة للمواطن، وهذا هو الموجود. به بالنسبة الى النقلة من الخاص الى العموم، بالنسبة إلى النقلة من الخاص إلى العموم هذه حكينا فيها، بالنسبة للنقلة إلى الخاص من الخاص إلى العموم هذه تتم عبر آليات العمل الإداري. يعني خاطر التلميذ هنا يخضع يعني الـ الـ الـ الـ الامتحان كفاءة، وفما الخانة الموجودة في مطالبي هي إدماج، هي طلب إدماج من الخاص إلى العام. لهنا خلينا نزيد نوضح شوي المواطن.
1: أيوة.
2: خاطر هو باش يدخل يقول لك أنا مطلب نقلة، خاطر هو في مخه يعني مطلب نقلة، كيف ما يلقاش مطلب نقلة من الخاص للعمومي شنو باش يقول؟ تبلوكة يقول لك أنا كيفاش باش نعمل؟ باهي لهنا أنت نعاود راهو مطلب نقلة، المفهوم متاعنا احنا مطلب نقلة من الخاص إلى العام، هو إدماج من الخاص إلى العام في رابط موجود يعني اسمه إدماج من الخاص إلى العام، وتختار المؤسسة اللي أنت حاجتك بها وتلتحق. زادة معناتها المسألة هذه خاطر فيها شوية معناتها إجراءات إدارية، يعني تتبع الموضوع متاعك مع المصالح المعنية اللي تتم بالشأن هذا.
1: فئة أخرى لازم نحكي عليها، التحضير يا سي الحبيب، معناتها زادة كيف كيف هما التسجيل متاعهم يتم عبر المنصة هذه، ما نعرفش مازلت العملية متاحة وإلا لا.
2: به بالنسبة للتحضيري، التحضيري تم فتح موقع التحضيري وتم غلقه، معناتها كانت الأجيال معناتها موجودة وتم غلقه. به لكن هذا ما يعنيش أنه راهو اللي ما سجلش معناتها ما عندوش الحق باش يقرأ، لا، راهو اللي ما سجلش توا احنا ننتظر المصالح المركزية متاعنا الإعادة فتح يعني موقع التحضيري، يعني في آخر اجتماع أو لمس يعني كنت أشرت للنقطة هذه مع المصالح المعنية، وسيتم رفع النقطة هذه للقيادات يعني للنظر فيها، إما بالفتح أو بإضافة رابط لدى المصالح الجهوية بالمندوبيات التي تعتني بهذا الأمر لإدراج هذه الفئة من التلاميذ.
1: نعم.
2: لكن فما حاجة أخرى، أنا سؤال جاني معناتها بالنسبة للمدارس الخاصة، خاطر طلبوا مني أو باش نقول لك أنا معناتها المدارس الخاصة المندوبيات ستقوم بطرح يعني للمدارس التي تحصلت على التأشيرة يعني في التأشيرة القانونية لقبول التلاميذ، يعني خاصة في هذا الصدد، خاصة ثم مدارس جدد ضد دخلوا يعني يقول لك المواطن انا دخلت معناتها المدرسه خاصه ما لقيتش اسمها كيفاش نعمل احنا لهنا او احنا من واجبنا باش نجاوبوا بالنسبه للولي خاطر من حقه باش يختار مدرسه اذا كان انت دخلت مدرسه حاجتك بها وانت ما لقيتيش المدرسه الخاصه هذه تختار اي مدرسه عموميه وقت الحل الموقع اي مدرسه عموميه وتعترض يعني اللي انت ما تحشكش بشوى هذاك معناتها ولا تحب تمشي معناتها للخاص من بعد عند عمليه فتح الموقع من اول جديد او لتسويه وضعيتك تتصل بالاداره وتكون على الاقل متحصل على المعرف لين والهدف انه يكون عندك معرف وحيد
1: هو يمتلك
2: حتى في مؤسسه خاصه اخرى ولا اي في مدرسه عموميه اخرى يعني احنا عندنا الامكانيه باش نجم نطوعوا الطلب نتاعك حسب الامكانيات الرقميه اللي عندنا
1: يعني كي نقولوا تحذير التسجيل في التحضيري عبر المنصه هذه نحكيوا على روضات عموميه وخاصه معناتها
2: روضات رياض الاطفال العموميه والخاصه والكتاتيب زاده معناتها موجودين وحتى كي يدخل المواطن معناتها في الفضاء نتاعو يدخل ويلقى كل شيء معناتها موجود قدامه وينجم معناتها يختار اللي يحب عليه وبلاي فما نقطة زادة أخرى بالنسبة للولي خاطر اللي يهمنا هو الولي زاد الولي بالنسبة اللي عنده صغيره في العموم واللي عنده صغيره في الكتاب واللي عنده صغيره في الخاص راهو في الحاجة الباهية في منصة الحياة المدرسية أنك تدخل مرة واحدة للفضاء نتاعك أنت يعني للفضاء المدرسي نتاعك وصغارك معناتها كل باب يعني يتعلق بالصغير اللي انت حاشك به ما عندكش اشكال مع
1: الامور هذه ماكش مجبور باش تدخل ماكش
2: مجبور باش تدخل اي منصه اخرى منصه الحياه المدرسيه هي منصه جامعه يعني هو باب كبير واحد يدخلك المجموعه من الغرف معناتها مبسطوها معناتها
1: تجربه من عرش جديده اكيد معناها سي الحبيب رافقتها بعض الصعوبات زاده كيف هذايا اكيد يعني حبيت نسال شنو ابرز الصعوبات اللي عطرتكم معناها اكيد معناها في اتصال مباشر انتم حتى مع الاولياء مع زادة كيف المهتمين بالشأن التربوي حبيت نعرف شنية أبرز الصعوبات اللي واجهتوها وكيفاش معناها قاعدين تذللوا فيها وإلا تحاولوا باش تذللوا الصعوبات هذية
2: مثلا من الحاجات الموجودة اللي عنا يعني بعض المدارس يعني تلامذة الأولياء ما نجموش يسجلوا يعني يدخل باش يسجل صغير ويقول له معناتها عليك بالاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية هذية احنا ألقينا في حل يعني بالتنسيق مع المصالح المركزية ويعني بالنسبة للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية وكل الساهرين على المنظومة تم إدراج وإضافة رابط جديد لفضاء الفضاء المهني لمدير المدرسة نعاود نكرر الفضاء المهني لمدير المدرسة اللي هو فيه تصحيح بيانات تلميذ بالمرحلة الابتدائية التلميذ اللي ما تمكنش من التسجيل واعترضته الإشكالية هذه يتصل بمدير المدرسة دون التنقل إلى المندوبية نحبوش معناتها العباد معناتها باش تتعب وجهي يعني الولي في المدرسة مرجع النظر نتاعو يتصل بسيد مدير المدرسة وسيد مدير المدرسة يدخل للفضاء المهني نتاعو يدخل للرابط التالي تصحيح بيانات تلميذ بالمرحلة الابتدائية ياخذ المعرف الوحيد نتاع التلميذ عنده في الارشيف نتاعو معناتها عنده الوثائق نتاع النتائج نتاع السنة الفارطة وبالنسبة له هو الحاجة اللي ناقصة للتلميذ هذيك او الصعوبة الموجودة يذللها هما مش ثلاثة حاجات ولا أربع حاجات يا اما القرار يعني مش موجود يا اما المستوى السابق مش موجود يا اما المستوى اللي باش يدخل فيه التلميذ مش موجود يا اما حاجه يعني تتعلق بالمدرسه اللي هو فيها ما عنده حتى اشكال وبالتجربه يعني امس بالنسبه لنا احنا معناتها مع مدرسه اولاد يوسف الشماليه على الاقل نقول معناتها على البلاصه معناتها حلينا

0: معناتها ما عندهم ديدا معناتها ماهوش برشا لكن فما اولياء قدموا المطالب نتاعهم ورقيا قبل راهو اللي قدم المطلب الورقي سيحصل على الإجابة وسيتم التعامل معه بمثل التمشي الذي أتى به. وبالنسبة للي عمل توا المطلب الرقمي احنا بالنسبة لنا سنتعامل معه رقميا ونطمن الناس كل راهو يوم 15 سبتمبر كافة التلاميذ ستجدونهم في مقاعدهم المدرسية وكل تلميذ سينال حقه ولا خوف من المنظومة بل هي أمر ممتاز جدا وتو يشوفوا معناتها الأكلة متاحة ثمار متاحة قدم الأيام لأنه فما بارش حاجات تواكب معناتها متطلبات قلت لك العصر والواقع وكذلك احتياجات تلاميذ.
1: نعم.
0: أنا راه الموقف معناتها موقف شخصي ولكن موقف إنسان مسؤول لأني ريت الخدمات الموجودة اللي فيها يعني خدمات نفتخروا أنه عنا أبنائنا التونسيين بخبرات تونسية نوصلوا نعملوا منظومة كيف منك راه غيرنا يمشي يشري منظومة راهو فما أجانب معناتها يجوا لتونس باش يأخذوا من أولادهم معناتها أفكارهم باش يعملونها احنا نفتخروا أنه صغارنا أولادنا أبنائنا أبناء تونس الخضراء هما اللي يعملوا المنظومة هذه.
1: نعم.
0: وهذا المكسب.
1: أي فما النقطة أخرى زي كيف وضعيات أخرى بالنسبة للمواطنين اللي في الخارج دونك كانوا يقراوا البرة توا باش يستقروا في تونس وصغيراتهم يعني يحبوا يسجلوهم في المنصة هذه زاد كيف كيف فما نقطة لازمنا نوضحوها بالنسبة للوضعيات هذه يا سي الحبيب.
0: أي بالنسبة للسادة المواطنين اللي موجودين في الخارج أولا مرحبا بهم في المدرسة التونسية في أحضان الوطن وبالنسبة لكل من يريد أن يلتحق يعني أي مرحلة تعليمية أو عنده صعوبة معناتها موجودة راهو حتى ولو يعمر معناتها التسجيل الجديد وتعترض صعوبات راهو يكفي فقط أنه عندك رمز موجود أعلى المضمون فيه 12 رقم تحط هذا الرقم هيك يطلب منك وتحط تاريخ الولادة نتاع التلميذ بصفة آلية يعني تخرج لك البيانات وهذا أحسن مكسب صار سنة لأنه ذلل العديد من الصعوبات وأنا أمس فقط معناتها ثم وليد معناتها جاء من ديسلدورف في ألمانيا يعني وكانت البلدية بهذه التسمية يعني تعرف أنت في تونس ودخلنا ما حبينا نسجلوه معناتها تسجيل عادي ما تسجلش واعتمدنا الآلية هذه والتلميذ تسجل وامور مريقلة ولبس.
1: طبعا ذكروا ان المنصة هذه ما هيش حكر كان على التلاميذ هي زادة كيف كيف يعني تهم المربي تهم الأستاذ هو زادة كيف كيف لازم يدخل ويعمل معني حساب باش هو يتحصل على جدول الأوقات متاعه باش زادة كيف كيف يصير التواصل والتفاعل بينه وبين الإدارة بينه وبين التلميذ سي الحبيبة.
0: واضح بالنسبة لنا احنا توا مبدئيا على الأقل هو المربي هو مواطن.
1: أي.
0: والمربي هو أب أو أم يعني باعتبار أنه عمل عملية فتح للحساب متاعه وتحصل على الحساب المدرسي لكن هو عنده يعني فونكسيون أخرى اللي هو المهني. احنا أنا بالنسبة للسادة المديرين باش نسرعوا شوية معناتها في جهة تسويق العملية يعني السادة المدرسين اللي مازال مفتحش حساب يعمل فتح حساب متاعه واللي عنده الحساب متاعه فتحه معناتها يتصل بالسيد مدير مدرسته يعطيه رقم بطاقة تعريف حتى يتسنى له الإدراج وهذا والله أمس معناتها أمس حكي أو أمس حكينا فيه يعني بالنسبة حتى مع المصالح المركزية إدراج السادة المدرسين بالكيفية هذه على الأقل باش نذلوا حتى صعوبات النقائص الموجودة معناتها في الإطار متاع المدرسة نجموا نتحكموا في برشا حاجات ونجموا ندخلوا في الفاز الثانية اللي هي الاستغلال توا الإداري البيداغوجي معناتها للمنصة.
1: نعم فما حتى ذيك الشات بوت أنا شفته إذا كان عندك مشكلة نجم تطرح علي سؤال يجاوبك
0: ما قلت لك أنا معناتها المنظومة هذه أحسن حاجة بها معناتها أنها تواكب رهانات العصر وكيف كيف معناتها حتى في الديزاين معناتها نتاع الذكاء الاصطناعي معناتها يعني أنت تنجم تتواصل مع المنظومة وروح حتى ثم الإجابة عن الأسئلة في الأسئلة الشائعة أو في الفوق معناتها أنت أي سؤال مثلا لقيتش الإجابة تنجم تدخل وتشوف نوعية الأسئلة الموجودة وتنجم تحصل على الإجابة متاعك ولبياس معناتها اللي نحب نطمن به الناس كل معناتها راهي الصعوبات في أي ميدان تنجم تكون موجودة وراه من غير صعوبات ما نجموش نبنوا حاجة صحيحة والنقائص هذه إذا كانت توفرت ولو أنها ما ثماش راهي هي تنجم تخول لنا باش نجم نتحدث على منظومة صحيحة ونجم نبنوا لكن بكل فخر نقول يعني المنصة هذه منصة الحياة المدرسية فعلا يعني ستكون منصة متميزة جدا وفيها سرعة في الأداء وجودة في الإنتاجية. وكنت يعني جربت مع السادة الخبراء يعني المسؤولين في المركزية يعني إجراء لي تيست باش نعطيك سكوب معناتها.
1: أي.
0: بعض الأعمال قمنا بها يعني أعمال ما تتطلبش 75 ثانية اللي هي تسمى أعمال شائكة في العادة، أما 75 65 ثانية 40 ثانية، يعني فما حاجات

0: اللي كنا مثلا نقعدوا فيها ساعة ساعة ونص أربع خمسة دقائق كل شيء يبدأ مريكل. واجب التحفظ يمنعني باش ننجم نتحدث أكثر. أما راهو كيف نقول يعني منظومة متميزة بشوفوا الخدمات متاحة وإن شاء الله تكون يعني سعد وبركة علينا وعلى صغيراتنا وإن شاء الله تكون معناتها باركة أمل لتونس الجديد
1: إن شاء الله يا ربي. نحب نشكرك سيد الحبيب السليمي المكون الجهوي للتكنولوجيا الرقمية في مندوبيتي تربية صفاقس واحد صفاقس اثنين. يعطيك الصحة وين ما نطلبوك نلقاوك وديما معناتها في الخدمة وبصراحة كل عبارات الشكر معناتها ما توفي لكش حقك. نشوفك حتى معناها على مواقع التواصل الاجتماعي ديما تتفاعل مع الناس ديما تجاوبهم على الاستفسارات متاعهم معناها داخل أوقات العمل وخارج أوقات العمل. كل الشكر والتقدير ليك ونورتنا برشا اليوم في أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس.
0: شكرا بارك الله فيك ونوجه تحية خاصة لكل الفاعلين التربويين لكل من يدعمنا لكل من يقف معنا لكل من يعطينا يعني المجال باش نجمو نقدمو ببلادنا وبلادنا راهي ملكنا وماذا بينا الناس كل نقفوا مع بلادنا ماهوش خطاب خشبي لكن خطاب حب وطن.
1: شكرا لك سي الحبيب. احنا معكم حتى للتسعة بعد شوية باش نختموا الفضاء هذية في أحلى صباحة.

ورليلة ورليلة ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

سمير العقربي انعاشق يا مولاتي، كان هذا اخر نغم نسموه مع بعضنا اليوم في احلى صباح، لكن اكيد الموسيقى والايقاعات مازلت متواصله في مختلف منوعاتنا وبرامجنا على اذاعه صفاقس. رحله احلى صباح بدات معكم الستة، خلطنا كهو لنهايه الرحله والمشوار. نحب نشكر الفريق اللي كان معانا على امتداد البث هذايا، معانا انور بوجلبان في الاخراج التقني، منعم جمال في الاخراج المرئي، سالم عيسى في غرفه استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفيه وفي استقبال الضيوف، وكنت معاكم انس رباعي في الاعداد والتقديم. نحب نشكر الضيوف زاد كيف كيف اللي كانوا حاضرين معنا، ونشكر زاد كيف كيف تفاعلكم عبر صفحه اذاعه صفاقس على الفيسبوك. لحظات وتكون الاخبار حاضره معنا ومعاكم، موجز التسعة بعد لحظات، وبعد الموجز حنان الحشيشه في برنامج في الخدمه. ان شاء الله نهاركم احلى وسعد ليامات، الى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. تشهد درجة الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال وجهات الساحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. بحث المجلس الجهوي لولاية صفاقس أمس خلال الجلسة الختامية لمدته النيابية جملة من الملفات الجهوية ذات الأولوية، أبرزها أزمة المياه المعدنية المعلبة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وشدد على ضرورة تجاوز العراقيل التي حالت دون إنجاز المشاريع التنموية المعطلة بالجهة. اقتنت بلدية صفاقس مجموعة من المعدات الجديدة لفائدة إدارتي النظافة والعناية بالبيئة والمناطق الخضراء للتعامل مع الفضلات الدقيقة التي يصعب كنسها بالطرق التقليدية، وذلك حرصا على تطوير إمكانياتها اللوجستية والارتقاء بنظافة المدينة والفضاءات العامة. ينطلق اليوم التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة، ويتم ذلك عبر المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة التربية للغرض. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية أمس مكالمة هاتفية مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي العمل على رفع نسق التشاور لتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية، وجدد موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا. تنظر محكمة التعقيب اليوم فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في نوفمبر الماضي أحكاما نهائية في حق المتهمين فيها تراوحت بين 5 سنوات و45 سنة. حدد الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يوم 30 سبتمبر الحالي كآخر أجل لدعى مطلب تغيير المنظومة العلاجية، فيما تنتهي يوم 30 نوفمبر القادم أجل تقديم مطلب تغيير طبيب العائلة. تعلم وزارة الدفاع الوطنية الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصنة التجنيد الثالثة للسنة الحالية تتواصل إلى غاية 2 أكتوبر القادم، وعلى المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصر المصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. في العالم، واصل المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني شن سلسلة اعتداءات واسعة استهدفت مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ فجر اليوم، وذلك في أعقاب ليلة دامية شهدتها قرية المغير شمال شرق رام الله، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين 2 برصاص الاحتلال ومستوطنين. أعرب الجيش الأمريكي عن استعداده لإبقاء 10,000 من قواته في الشرق الأوسط حتى عام القادم، فيما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مباحثات سرية مع مسؤولين كبار في إدارته بشأن إمكانية إعلان انتهاء الحرب على إيران. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنع

0: ترسلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الخدمة.
2: ألو
3: إذاعة
2: في الخدمة.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في عدد جديد من برنامج في الخدمة. ننتقل توا نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 صباحا. أزمة المياه متواصلة في تونس الكل، لكن اليوم صار الحديث والجدل حتى في مواقع التواصل الاجتماعي حول المياه الحنفية، مياه السناد، هل راهي صالحة للشراب ولا لا؟ فما ناس تقول لك لا ما نجمش نشرب ماء السبالة، فلازم نغليه، لازم نعمل شوية جافيل. حاسين كل مواطن شنو يقول هذيك؟ علاش احنا بعد شوية باش يكون حاضر معنا ضيفنا على الخط الهاتفي سي محمد الربحي، مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باش يعطينا أكثر تفاصيل. يال درا نشرب ماء السبالة ولا لا؟ بعد نغم مباشرة يكون معنا سي محمد الربحي.

0: كما قلت في بداية اللقاء معكم باش نتحدثوا حول مياه السناد، مياه الحنفية اللي وقف في ظل أزمة المياه المعلبة المفقودة المش موجودة في عديد الأماكن، والناس اللي تعاني معناتها هذيك. علاش قلنا احنا علاش ليه ما نتحدثوش مع مختص نفهموا أكثر منه؟ يا درا نشربوا ما السبالة ولا لا؟ كيفاش نشربوا الماء هذيك؟ علاش احتر معنا على الخط الهاتفي سي محمد الربحي مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك سي محمد. ألو سي محمد، ما نعرفش فما اشكال ربما في التليفون ما خلطش مع المباشر، بسيرسو بعد شوية نعاود الاتصال بسي محمد الربحي للحديث حول مي السناد. فما ناس تقول لك فيه برشا كلور، فما فيه برشا جافيل، فما فيه برشا اتراب، مي السبيلة ساعات يهبط كالشوكولاتة، مي السبيلة فيه ريحة مش بي موجود معنا بي سي محمد.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بيك سي محمد الربحي. كما نعاود نذكر مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شكرا على تواصلك معنا، حضورك معنا في برنامج في الخدمة على راديو صفاقس. كما قلت في بداية المشوار سي محمد، برشا ناس تسأل اليوم حول مياه الحنفية، ما تقولك احنا عنا سبيبل في الدار، لكن نشادين صف على الكمين، شادين صف في المغازات الكبرى، شادين صف في الحوين باش لوجوا على قرارة مياه معلبة للأسف ماهوش موجودة. يالدرا مياه الحنفية، مياه السناد صالحة للشرب ولا لا؟ تفضل الكلمة ليك سي محمد.
1: هو باش نبدأ من اللي بديت أنت، معناها أنت ذكرت الماء يهبط في الشوكولاتة. احنا مناش نحكيه على الماء من نوع هذاك، احنا نحكيه على الحالات العادية متاع الشبكة العمومية لتوزيع المياه. يعني أنت وقت اللي تشوفك اللون الأصفر وإلا اللون اللي شبهت وانت بالشوكولاتة وإلا رائحة غير عادية، هذه حالات خاصة، والحالات الخاصة هذه يلزمها معناها حلول خاصة. لأنه بالنسبة لنا احنا ماهوش وقت اللي نرجع احنا للتعريف متاع الماء الصالح للشرب، وما عندوش لا رائحة ولا لون ولا ضوء. يعني إذا كان لاحظنا الشيء هذا بطبيعة غير عادي، لأنه تعرف أنت الشبكة متاعنا هي وهذه على لسان أصحابها، لسان الشركات المعنية، أنه الشبكة متاعنا قديمة وتنجم تصير أعطاب، وهذيك المشكل وقت اللي تصير الأعطاب وتصير التدخلات لإصلاحة الأعطاب طبيعي جدا، لكن الإشكاليات ما بعد إصلاح الأعطاب، وهذه يلزم الشركة والموزع والمزد الخدمات المعني بالأمر يلزم يعلم المستهلك باش يخلي الماء يجري، ما يستهلكوش مباشرة، ما يستهلك الماء كان يبدأ صافي. احنا توا نحكيه على وضعية عادية، الماء صافي وصارت له المعالجة الضرورية والتطهير اللازم. بالنسبة لنا احنا كهيئة وطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي مناط بعهدتنا المراقبة الرسمية اللي عطاها لنا القانون متاع سلامة الأغذية وأغذية الحيوانات، احنا بالنسبة لنا المراقبة هي في عدة مراحل وعدة مستويات، لأنه فيه مرحلة تتعلق بهك البحوث الميدانية اللي نقوموا بها والزيارات على مستوى الليزوفراج هيدروليك، يعني المنشآت المائية إلى غير ذلك، باش نشوفوا شنو معناها، كيفاش عملية التطهير، كيفاش عملية الحماية، شنية الوسائل اللي يستعملوها باش يحترموا سلامة الموضوع متاع السلامة الصحية إلى غير ذلك. ولكن أيضا فيه مراحل أخرى تتعلق بالتحاليل. التحاليل هي عدة مستويات، المستوى الأول هو مراقبة الرأس بالكلور الحر اللي هو بالفرنسي نعبر عليه بالكلور ديال ليبر، وهذه عملية تطهير الماء باش نشوفوها العملية ناجعة ولا لا، نقيسوا هك الكلور الراسب، كان فما كلور راسب معناها راهو الماء تم تطهيره بطريقة محترمة وطريقة مطابقة للمواصفات، لأنه هك الكلور الحر هذاك يقعد يعس على ما يأتي. إذا كان يجي تلوث خارجي إذا تقع له نترجاتيون بهاك الريزيديال هذاك. وهذه الحقيقة عملية حينية يقوم بها المراقبين المتواجدين على كامل تراب الجمهورية لتابعين الهيئة الوطنية للسلامة الصحية على المنتجات الغذائية على مستوى الولايات على مستوى الفرق المتنقلة التابعة للإدارة المركزية. وهذا نأكد راه برنامج يهم كامل تراب الجمهورية وكافة المنشآت وال يعني الشبكات متاع توزيع المياه تبع الشركة الوطنية لتوزيع المياه. هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية هي اقطع عينات باش ناخذوا فكرة نبحثوا على إمكانية تواجد جراثيم ضارة في المياه. وهذه صحيح العملية هذه هي عملية باش تخلينا نوجه تدخلاتنا ونخلينا نصلح برامجنا، لأنه الماء اللي باش نحلوه ما هو المعنى التحليل ما يحضرش فيسع فيسع، هذا ما هوش كما الكلور الراس بالحر، واللي هذايا كل مراقب صحي عنده الآلة متاعه اللي يتنقل بها وهي تتحط في المكتوب وتتحط في الكرتابلة إلى غير ذلك. ولكن المستوى الثاني هي التحليل البحث على الجراثيم، هي اقتطاع عينات يتم إيصالها المخابر المعتمدة، المخابر تحلل، ولكن ما النتيجة ما تجيكش قبل 3-4 جمعة على الأقل. يعني الماء اللي احنا باش نحلوه هو ديجا تم استهلاكه ولا غير ذلك. وهك علاش هي عملية ما بعد الاستهلاك باش تصلح باش نشوفه الإمكانيات معناها التواجد. هذا هي المستوى الثاني. المستوى الثالث هو تحاليل الفيزيوكيميائية نشوفه بها كدرجة العسر ودرجة العكارة كالماتيال شو اسمها المواد العالقة المواد معناها الماتيال سبونسيون ونشوفه كمية الأملاح إلى غير ذلك. الخلاصة شنية اللي احنا توا مثلا وقت اللي نحكموا على عام 2026 والفترة المنقضية من سنة معناها العام 25 والفترة المنقضية من 26 نشوفوا اللي المياه الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الحالات العادية مانيش نقطة
0: وقت اللي فما تكسير ولا وقت اللي فما تغير لون ويتغير رائحة وكلك
1: هذا هو الماء معناها إكيليبري فيه الكميات نتاع الأملاح الضرورية ما فيش مشاكل تتعلق بالتلوث الجرثومي، وبالتالي الماء هو صالح للشرب وما فماش علاش باش نعمله قطيعة. وأنا نتفهم المستهلك لأنه وقت اللي يشوف مرة في البانو متاعه يشوفك اللون الغير عادي طبيعي جدا من المستهلك حساس مع الماء، وإحنا الماء كل شيء
0: طبعاً هو الحياة معناتها ما نجموش نعيش بدون ماء. نعم
1: وهك علاش معناها ثم ألف سيكولوجيك، وهذا الحقيقة الليفي سيكولوجيك يلزمنا نعالجوه بشوية بشوية، لأنه المستهلك يلزم يعرف اللي راه فما سلطة رقابية مسؤولة على سلامة هك الماء اللي يتوزع. لأنه احنا بالنسبة لنا راه كيما الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه كيما كالمحلات المفتوحة للعموم ذات طابع غذائي واللي هي تخضع الرقابة، وكل مخل لابد أن نطبق عليه القانون والناس كلها سواسية. نعم. كيما القطاع العام كيما القطاع الخاص إلى غير ذلك. نعم. وهذا يلزم المستهلك يعرف.
0: نعم سي محمد يسمع فينا تو المواطنين يقول لك ان فيه الكلور الماء، كيفاش تقولي صالح للشرب وهو في ما تشموها ريحه الكلور كي نحلوا سباله؟
1: هذا هو اللي حكيت عليه انا تو، هو انه اكل المستوى الاول نقيسوا اكل مدى تواجد الكلور الراسب الحر. الكلور هذاك راهو يعطينا فكره على مدى نجاعه عمليه التطهير، لانه وقت الكلور يبدا موجود هذيك علامة من علامات اللي الماء راهو تم تطهيره وراهو من الناحية الجرثومية ما يكون حتى مشكلة باعتبار تواجد هاك الكلور،
0: ما يسببش مشاكل صحية ربما ما يتقلقش.
1: لا هو احنا بالنسبة لنا المواصفات نتاع تونس اللي الراس بالحر هذاك نتاع الكلور يجم فك القامة بين 0.2 ل 0.6 ملغرام في الليتر. في الحالة هذه معناه ما نشموش ريحة الجفاف، ولكن في بعض الأحيان يتم يعني الديباسمون نتاع هاك الكونسنتراسيون المسموح بها، نشموها صحيح ولكن ما تأثرش على الصحة، لأنه هذاك متعرف أنت الجفاف هو سيتان أوكسيدان، هو يمكننا من تطهير الماء من القضاء على كل الحياة البيولوجية في أي مكان كان. احنا نطهروا به الجرفاس نتاع الخدمة نتاعنا، نطهروا به الخضر الغلال المياه، يعني الجفاف هو معناها أنفور أوكسيدان نستعملوه فور نوتراليزي توت بيولوجيك.
0: مي برشا دوما من الناس يسمعوا فين الرسم حسين محمد يقول لك زعما نغليوه قبل ولا قبل ما نشربوا نحطوا دابوزا ماء نتاع عصبيله ونخليوها تركح شويه بعد نشربوا الماء هذا، بعض المواطنين شويه يقول يا نغليه يا نخليه في دابوزا حتى يركح شويه ملوطة ولا نجم نشرب.
1: هو تعرف علاش نغليوه؟ احنا هذاك راهو هذه النصيحه ان احنا عملناها قبل، لكن اللي يستعملوا مياه الماجن اللي ما يتمش تطهيرها باستمرار والى غير ذلك. ولكن بالنسبه للماء نتاع الحنفيه ما فماش علاش نغليوه، لانه انت باش تغليه بهدف القضاء على الجراثيم. الجراثيم هو تم القضاء عليها من خلال عملية تطهير الماء بماء الجفاف، وبالتالي يمكن إذا كان مثلا النسبة متاع الجفاف طالعة شوية تشم ريحتها وي أذيكة، النجم احنا نخليوها ترتاح في العقل، لأنه هو الجفاف معناه يأكل فولاتيل يتبخر، تنجم مع الوقت تتنحى الريحة بطبيعة. فما عنا عدة طرق أخرى باش نحيو بها أكل الريحة والريحة متاع الجفاف، ولكن احنا بالنسبة لنا كهيئة راهو الشغلنا الشاغل هو أنه الماء يلزم يكون مطابق من حيث النواحي البيولوجية يعني جرثومية، ولكن أيضا من النواحي الفيزيكومية. صحيح فما تفاوت ما بين الجهات في علاقة بدرجة العسر اللي نسميه احنا بالعامية الكالكير، الماء وقت يكون جاي من البرجات هذاك يكون ناقص برشا كالكير لأنه ما تعداش بطبقات جيولوجية، ولكن الماء اللي يتوزع في الجنوب اللي هو تعدى في أكل طبقات الجيولوجية واللي هي أغلبها الروش كالكير، وقت اللي تدخل في مس مباشر مع الماء وقت اللي يبدأ هابط بالفرنسية انفيلتراسيون بيركولاسيون يهبط اللوطة يتعدى بك الروش جيولوجي كذلك الروش اللي هي كالكير، والكالكير يهبط اللوطة. وهك علاش بالنسبة لنا في الجنوب وقت الماء هو الخاصية نتاعه أنه فيه أكثر من الماء اللي يتم توزيعه في الشمال من حيث درجة العسر.
0: دكتور لو تسمح سؤال يجيب باختصار لو تسمح، فما برشا ناس سوا يقول لك انا نستعمل ماء السبيله لكن لازم نعمل اسموزر، نعمل نصفيه الماء ومن بعد نشوف الفلتر نلقى فيه برشا تراب في كالكير في غيرها، يا ترى منصوح به انه يكون في كل سبيله فما الاسموزر هذيه ولا فما الصفيه هذيه الفلتر هذيه اللي نظف اللي يصفي الماء؟
1: نظر لي انت توا حكيت على برشا حاجات في نفس الوقت، وفما فرق بين الاسموزر وفما فرق بين
0: صفي الماء الفلتر.
1: احنا بالنسبه لنا ما نحكيوش على الاوسموز انفيرس، الاوسموز انفيرس ما يعبر عنه بالعربيه التنابح العكسي، هذه راهي عمليه تفقر الماء من الاملاح وبالتالي ماهوش ممكن باش احنا علاش ضدك الماء اللي يتباع بالتجول لانه يعملوا له عمليه التنابح العكسي ويفقروا الماء من الاملاح المعدنيه ويمشي وقت اللي انت باش تشرب منه وتحس وما حلو ما في حتى إشكال، ولكن راهو يضر الصحة باعتباره أنه مفقر من حيث
0: الأملاح المعدنية.
1: مثل السام في الفلتراسيون ما تم حتى إشكال، هذه يتباعوا فيها تنجم معناها العملية دي بتاع الفلتراسيون تنحي هك الماتيريال اسمها المواد العارقه اللي هي زايده على الحساب والى غير ذلك، وما فيهاش اشكال، ولكن هذه عمليه تستدعي الفطنه باعتباره انه يلزم متابعه، يلزم ننظفوا الفلتر، يلزم نبدلوه الى غير ذلك، لانه اذا كان يكون معناها تعبى، لأنه هو شنو هو المطاق عملية الريتنسيون تاع المواد اللي ما حشناش بها، معناها مع الوقت يولي كل ماتي وقت اللي يولي كل ما معناها يوصل للآخر كفايته معناها ما عادش يولي ما عادش يعمل فيلتراسيون، بالعكس يولي الماء يخرج أكثر فيه المواد العالقة، لأنه هاك الريزين اللي نسميوها الريزين هذاك ما عادش فعال باعتبار وأنه صارت الفيلتراسيون. علاش ما عدة حلول، ما نحكيوش على الأوسموز انفيرس في علاقة مع المياه الموزعة عن طريق شبكة التوزيع، ولكن إذا كان تم إمكانية باش نعملوا فلتر ما فيها حتى مشكل، بالعكس هي الخير ما فيها ندم.
0: نعم، سؤال أخير بتسمح لي، تحدثت منذ قليل على الماجل، ونتعرف صفاقس من أكثر المدن اللي معروفة باستعمال الماء الماجل، تنصح باش يكون مطهر ولا معقم؟ منعرفش برشا من العائلات يحطوا فيه الجير، يعني تنصح بها ولا لا؟
1: صحيح صحيح، شوف احنا بارك الله فيكم، هذه راهي عادة طيبة، واحنا العملية هذه ريكوموندي من احنا لانه احنا نحب كل عائلة يكون عندها الماجن بتاعها، من جهة نقتصده الماء، ومن جهة اخرى الماء اذا كان يكون معناها نحترمه هك النظافة العامة ونحترمه العملية هك الصيانة الى غير ذلك، بالعكس حاجة هائلة. ولكن يبقى أنه الماء متاع الماجن هو ماء فقير من حيث نسبة هك الكالكير، وهك علاش بالنسبة لنا نسميوه احنا معناها بالفرنسية أو أجريسيف، يعني ماء ينجم يأثر شوية على المعون، ينجم يأثر على الإنسان كيف يشربه، ولكن باش نصلحوه يلزم
0: شوية الجير
1: دوه نزيدوه جير عربي. الجير العربي وقت اللي يعملك لفيرفيسانس يسيبك السيادة بلوس، من جهة عنده هو دوبل رول، الدور الأول هو مطهر كبير أنفور أوكسيدان، ولكن أيضا وقت اللي يعطينا أكل كالكير هذاك هو باش يحسن لنا أكل إكيليبر كالكو كربونيك متاع الماء، ويولي الماء معناها مطابق للمواصفات. حتى مشكلة وقع علاش احنا العملية هذه نشجعه.
0: واضح، شكر كبير ليك سي محمد الرابحي، مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مشكور على تدخلك معنا اليوم في برنامج في الخدمة. ملخص الحديث، ماس بيلا راهو صالح للشراب، وقت اللي ما يكونش فما صيانة ربما ولا تكسيرات وغيرها، والصورات قاعدة تكون بالصيانة، خاطر بعضها يهبط الماء كالشوكولاتة، في برشا تراب، في ريحة خايبة، وكل طبيعي جدا انه نجمو نغسلو به معون، باش ما نشربوش منه اصلا، ونغسلو به لا معون لا ندوشو به لا نعملو حتى شيء حتى يتصفى الماء ويكون صافي. هو الناس محمد يحكي عليه الماء وقت يبدا صافي، تشوفوا انت تشوفوا صافي ما في حتى شيء، يقول لك من الافضل اللي يكون فما فيلتر، تاكل له احد يركب فيلتر مع السبالة ما فيها بيس بيس باش تنحى منه رومايك اللي ريزيدو اللي يبقاو عالقين في ميه الحنفيه. هذه حسب ما صرح به الان وفي المباشر سي محمد الرابحي، مدير عام الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. وانا نتكلم برشا بعثوا لي فيديوهات حول المياه، كما مريم منجيح تقول لي بربي الماء هذا تشرب، هو قال لك الماء هذا كما تشرب سي محمد، وقت اللي يبدا الماء ماهوش صافي ولا فيه هكا اللي غادي يديروا الكل. قبل ما نمشي للمكالمات الهاتفيه مع زميلنا سالم عيسى اللي عدينا التليفونات على 70 164 280 70 164 280، نرجع بكم الحصة 1 سبتمبر 2026، 1 سبتمبر 2026 تواصل معنا سي محمود وحكايه عليه، يقول لك وقت احنا نجيو نمشيو لقرقنا في بعض الاوقات الامنيين يقول لك عائله ولا بعض الشباب ولا غيرهم يقول لهم ما تمشيوش انتوما لخوفا، نعرفوا من الهجره السريه والحرقه وغيرها من المشاكل هذه. هذيك علاش يقول لك وقت احنا ما مشيناش. سي سمير لو تسمح، ضيف مازال في ضيف مازال معنا وفينا المكالمه معاه، يقول لك سي محمود ما مشيناش قرقنا، رجعونا الامن على قليله، رجعونا فريساتنا احنا قصينا باش نمشيو. انا تواصلت مع سونوتراك وتواصلت بسرياض البرقاوي المكلف بالعلام في سونوتراك، مشكور تحيه كبيره ليه، يقول لي راهو في السيستم نتاعنا فما حالات نرجعوا فيها مثلا اذا تم الغاء العودة بسبب أحوال جوية ولا غيرها، وقتها النجمو سيستم يقول لك تفضل نرجع لك فلوسك. أما بالنسبة للأمن وقت يرجع مواطنين يقول لك احنا معنا حتى دخل، إذا كان شيء لازم تكون فما همزة توصل راهو بين الأمن وبين السنة تراك، لازم باش المواطن ياخذ حقه، يقول لك أنا ما مشيتش ما تعتش بالرحلة هذه، ما مشيتش قرقنا، ما عملتش جو في قرقنا، على الأقل رجعوا لي الفلوس نتاع الرحلة نتاعي. وسرياضي يقول لي أنا باش نطرح الموضوع هذه بطبيعة الحال عليه اللجنة نتاعنا ونشوفوا شنو الموضوع شنو نجم يصير فيه بطبيعة الحال. باه مشكور مرة أخرى سرياض البرقاوي. طبعاً معنا برشا إشكاليات في الحقيقة اليوم يوم 1 سبتمبر، فما البعض منها تحل حتى في الكوليس والبعض الآخر من نهار الثلاث نلقى حلول إن شاء الله، وبيحاول الله وقت نلقى حلول نودكم بهم، خاصة مش نحكيه على عقارب وفي سي فريد بالخيرية اللي حكي عليه البير اللي تعمل في عقارب، يقول لك الماء مالح ما يتشربش ودوش به يعمل حكيك، هذا هو شنو قال. تو ناخذ وفر تفاصيل مع ضيف ان شاء الله يكون حاضر معنا ويودنا بالجديد وبالتفاصيل حول هذا الموضوع. عودة مدرسية موفقة إن شاء الله لكل التلاميذ والإدارة التربوية. نعرف وقت نقول عودة مدرسية برشا من الأساتذة يستناو في النقل متاعهم، أمس هبطت ليستة متاع برشا من الأساتذة وبرشا متغشين وبرشا مقلقين وبرشا يقول لك حبوا احنا تقريب الأزواج، راني أنا وزوجي نراو بعضنا كان في الصيف وفي العطل، راني ديما كذيرة وصغيراتي تشردوا لأني أنا من صفاقس ونقري في مناطق بعيدة، كيما منى اللي تواصلت معنا وحكيت على وضعيتها الصحية. أصلا منى مصابة بمرض السرطان، إن شاء الله ربي يفرج عليها. امرأة بعثت لي الفيديوهات متاعها، بعثت لي الصور متاعها، وأمنيتها هي تسكن في المحرس وتقري في الفوار، تمشي لقبلي المرأة هذية، معناتها تخيلوا أنتم من محرس من صفاقس للفوار قديش من كيلومتر في ظروف يعلم بها ربي، وقلت القديمة تطلع لي سخانة بسبب المرض. معناتها تمنيت لظرف الصحي ولملف الصحي انهم ينقلوني لصفاقس باش نكون قريبة على القليلة باش نعمل الشيميو متاعي باش نعمل تريتمو. فهذه نيدي عبر مجلس إذاعة صفاقس لوزارة التربية باش ينظروا في حالتها. السيدة منى تسمع فينا اكيد وتقول لي بربي وصل لي صوتي لوزارة التربية. احنا نحكيش على تقريبا زواج، طب نحكيه على حالة صحية وعلى حالة إنسانية زي كيف كيف، إن شاء الله ربي معاها. الحقيقة ما نجمت حتى نكمل نتفرج في الفيديوهات نتاع الحالة متاعها لأنها فعلا توجع القلب، إن شاء الله ربي معاها، إن شاء الله ربي يفرج عليها وإن شاء الله يستجيب للمطلب متاعها. باش نمشي وقال لي تليفونات، ناخد تليفونات هم حاضرين معانا بتاريخ 3 سبتمبر 2026، لكن قبلها بربي فما حالة اجتماعية وإحنا نحكيه على العودة المدرسية. فما صغيرات محتاجين للأدوات المدرسية، شدوا معاي اللي تلوجوا على بشتريوا الأدوات. سنة أولى ابتدائي بنية، سنة رابعة أساسي وليد، وسنة ثامنة أساسي بنية. نعود، سنة أولى ابتدائي بنية، سنة رابعة ابتدائي وليد، وسنة ثامنة أساسي بنوتة. إن شاء الله تجمو تشريوا ذا الكرتابلة وتبلية والأدوات المدرسية وتتواصلوا مع مدام إيمان على الرقم أمهم هي 97-581-335، ولا تواصلوا معي بعد الحصة تنضربوا تصيلة بينها وبينكم 97-581-335، ونولي في كل مرة في كل حصة نخصوها للإعانات للناس اللي مش ترجع للقراية لكن ما في حالهاش للأسف. نمشي للمكالمات الهاتفية. لو عسلامة، صباح النور. صباح الخير، اهلا وسهلا.
2: بس
0: مرحبا
2: انا ليك عايشه بنيتي دارك مستوره الصباح. انا مدام هدى اللي كلمتك الجمعه اللي فاتت على الصاله، هذا ما مشيتش انا.
0: فهمتك، اي مدام هدى،
2: هاي دارك مستوره، هاي ما كلمني حتى واحد، وقلت ذلك الضوء قص ما سمعونيش. يهديهم شي ربي، سخرهم ربي. راني زواليه، راني نقول لهم راني زواليه، نرقد والله على السرير تاع حديد، والله والله طيب.
0: يذكرهم شو مطلوب مدام هدى؟
2: يسخرهم ربي بالصالة، نحب الناس راح بالصالة كيما العباد كي جيراني كيما جيراني.
0: تحبي تقعدي تقعد عليها باش
2: اي بالله يسخرهم ربي بنيك، راني بزوالي ويجي يشوفوني ونسكت في حوش عربي.
0: خد بالك قصة الله وما سمعوكش ربما، باهي عطيهم رقمك. عطيهم رقمك. 20
2: حشاك سبيري 569
0: 8
2: 846
0: ايه مرحبا بك مدام هدى. شكرا
2: لك جاولك مشطوره.
0: شكرا مرحبا بك. شكرا ليك. باش نمشيو للمكالمه مواليه. لا سلامه. صباح النور. اهلا وسهلا. الو مرحبا. شكون معنا سيدي؟
3: معك مواطن من حمشي اختي حنان.
0: الاسم الكريم لو تسمح.
3: الفلاس تمدار. انا كي مقيد
0: لا لا انا معايا من ماذا بيا المواطنين كلهم يتكلموا باسمهم. اعطيني اسمك الصغير مش بتعطيني الاسم ولقب وين تسكن وبدق تعريف اخوي. اعطيني اسمك. سي محمد.
3: محمد.
0: مرحبا سي محمد تفضل.
3: لا يا اختي حنان عندي وضعيتي الاجتماعيه قاصره وعندي ثلاثه صغار يقراوا.
0: شنو وضعيتك الاجتماعيه صعيبه معناتها؟
3: ما عندي خدام عامل يومي.
0: اي
3: والثلاثة صغار يقرأوا والعودة المدرسية قربت وما ما عنديش ظروف مادية قاصرة.
0: معناتها ماديا ما تنجمش تتاخذ الأدوات لأولادك هكا؟
3: ما نقدرش عليه.
0: اش فاش يقرأوا صغارك يا سي محمد؟ فاش يقرأوا هما؟
3: السنة الثانية.
0: الثانية شنو؟
3: ابتدائي.
0: بنية ولا وليد؟
3: بنية.
0: هاي؟
3: وسنة رابعة وليد.
0: سنة رابعة ابتدائي إذا كيف كيف؟
3: ابتدائي وسابعة أساسي بنية.
0: أثناء بنشهد بنتك السابعة أساسية؟
3: نعم.
0: ربي ينجحها إن شاء الله. كيفاش يتواصلوا معك يا سي محمد اللي حبي يتصل بيك؟ كيفاش يتصل بيك؟
3: 25
0: أي
3: 832 319
0: 319 باهي. ان شاء الله سي محمد الناس اللي تسمع فينا تتواصل معاك وتعاونك في الادوات المدرسيه بالنسبه لصغيرتك. شكرا مرحبا بك. نمشيو للمكالمه مواليه. لو عسلامه. صباح النور. اهلا وسهلا.
4: اهلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. شكون معنا سيدي؟
4: عدنان نشطور من الصفر.
0: تفضل يا سي عدنان. مرحبا بك.
4: يعيشك بارك الله فيك.
0: مرحبا يا
4: سيدي. بالله يا اخت حنان وقع ربط منزل في انا في طريق تنو كيلومتر 2 زنقة الفندري. ثم كما يقولوا وقع ربط منزل فلقوا المعبد باش عداو.
0: شنو هو ربط منزل يعني بالسنيدة؟
4: ايه بالصناد معناتها فلق المعبد وتو عنده تقريبا 3 شهور الكلاب نتاعنا تفلقت فهمت ولا ولا ولا ولا من موجود وش اسمه الإنارة العمومية عندهم تقريب عام من اللي علمت كمصلحة الإنارة في البلدية عن أنج بور سعيد الفانوس عدد 11 و12 و13 الراس معناتها الفويه ونهج كمال أبو أسلم عدد 20.
0: سي عدنان لو تسمح نعود ونرجع للسناد لو تسمح. عاود ذكرني المكان مين بالضبط الكيس مكسر ضبط بشر.
4: المكان هو طريق تنور كيلومتر 2 منطقة 27 نهج فاس.
0: أيوة.
4: هي زنقة الفندق نهج فاس معناتها على طول الكيس معناتها الحلة.
0: ماذا صارت أشغال وما ما قدوش؟
4: لا ما رجعوش هو أوروبي. هو أوروبي خلوه كيما هكايا ومشاو كذا كل كهرباء مشدودة ولات كرودة انتو.
0: باهي واضح. تو نسألوا احنا شوفوا شنو يخص الموضوع هذا شنو الإشكال.
4: واللي نرى العمومية نهج بورسعيد في الدخلة في نهج بورسعيد أعطيتهم تو مدة عام أعطيتهم فانوس عدد 11 و12 و13 ما أكثرش من هكا الروس معدومين. وفي نهج أبو كمال بن أسلم عدد 20 ونهج سليمان المهري عدد 8.
0: إذا كله من غير إنارة. باهي واضح سي عدنان. شكرا ليك. لو تسمح زميلي شوية من نغم باش نتواصل أنا باش نحكي ونحاول نتصل بالمسؤول توا.

0: مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نمشي لعقارب الحقيقة، نتحدث على مياه الشرب في عقارب. بعض المواطنين يتذمروا من المياه هذه ومن نوعيتها ومن الجودة متاع المياه، كما سي فريد بالخيرية اللي حكي على الواد الكبير وحكي على البير اللي هو مالح ومعتا ما يتشربش وحتى الدوش مش صالح والكل. فأنا الحقيقة اتصلت بعضو مجلس نواب الشعب مشكور سي شكري البحري، وأكيد هو معنا الآن في الاستماع، عطاني بعض المعطيات وأيضا التفاصيل حول مياه الأبار الموجودة في عقارب. يقول الحقيقة أنا عندي موقف من جودة المياه في عقارب الكل، وإن شاء الله يقود المشروع الكبير اللي يلزم يتم ربط المنطقة الكل بمحطة تحلية المياه. وقت اللي فما أي جديد فيما يخص الموضوع هذا نمتكم بأول بأول. شم قديمة باتصال بعضو مجلس نواب الشعب شكري البحري، مشكور جدا على تواصلك وتفاعلك معنا. باش نمشيو للمكالمات اللي كان قبلها. تعلم وزارة الدفاع الوطني شبان مواليد الثلاثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، إنه حصة التجنيد الثالثة للسنة الحالية تتواصل إلى غاية الثاني من أكتوبر حتى 2 أكتوبر القادم، مع والمعنيين بالأمر المعنيين كانوا يتقدموا إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس، سوسة، بيجة، جيبس، القصرين، ومصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. هذه بالنسبة لبلاغ وزارة الدفاع. نمشي للمكالمة الموالية بعد سي عدنان. ألو، سلامة. ألو، صباح النور، مرحبا بك. مرحبا، شكون معنا سيدي؟ ألو، شنو الحس هذايا هكا توا؟ شنو المكالمة اللي من بعد؟ ألو، عسلامة. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح
0: النور، مرحبا بك. شكون معنا؟
1: عايشة طالع عامر من حنشة.
0: سي عامر من حنشة، مرحبا بك يا سي عامر.
1: يعيشك بالله، انا بحار ونتكلم باسمي وباسم كافة البحارة. عندنا كالمنظومة نتاع الراحة البيولوجية، وخروا علينا شوية في السلير نتاع السبان، والله عودة مدرسية واحد يعلم الله بحالك كيفاش. ما جيناش حتى باب باش ولدت المعنية بالامر، ما جيناش حتى باب باش نسهل، والله لا يحرك الساكن. كرات 6000 بحري

0: ورب يعاونكم كما قلت، هي عودة مدرسية وتسحق برشا فلوس يعني للصغيرات.
1: والله انت تعرف من غير ما ندخل لك في التفاصيل، والله يعلم الله، واحد كاري واحد ماء واحد ضو واحد واي، يفرج ربي وكهو برا.
0: مين ربي يفرج عليكم ان شاء الله، ربي يفرج عليكم
1: رب العالمين. من 30 جوان معناها نحبسوا دي فيرمي الخدمة.
0: 30 جوان ما تخدموش.
1: 30 جوان جويليا وأوت، وهاو دخلنا اليوم 3 في سبتمبر والتو لا يحرك وساك.
0: نعم واضح يا سي عامر. واضح سي عامر، مرحبا بيك، شكرا ليك. تو نشوفوا شنو الموضوع وعلاش الاشكال نتاعكم التو ما تحلوا، فليستكم التو ما تصبت. نمشيو للمكالمه.
1: يرحم والديك.
0: شكرا، مرحبا بيك سيدي، مرحبا. شنو المكالمة موالي العسلامة، باهي بعد شوية ناخد دفعة أخرى من المكالمات اللي فيها. خليني نذكركم أنه سبق أنا ديما نحاول قدر المستطاع أني نتبع حتى الملفات اللي طرحت عليكم. فما القرض على الشرف اللي حكينا عليه، وكان حاضر معنا المسؤول، كان حاضر معنا شكون يفهمنا أكثر القرض على الشرف هذي اللي برشا برشا ناس فرحت بيه وقالت هيا بيه الحمد لله باش ياخذ القرض هذيا بدون فوائد، حاجه بيه هي برشا معناتها 5000 دينار 10000 دينار و 25000 دينار. لكن البنك المركزي من اللي سمعنا بالخبر ما فماش حتى ربما معطيات اخرى ومعطيات دقيقه حول هذا الموضوع. لكن البنك المركزي البارح يصدر يعني المنشور عدد 8 لسنة 2026 باش يضبط الشروط. فما شروط وليت، فما شروط ترتيبية لمنح القروض والتمويلات الصغرى على الشرف تطبيقا الأمر الحكومي عدد 148. تتميز القروض هذه بأنها تمنح بدون فوائد، يعني صفر فوائد ودون كفيل أو ضمانات. لكن البنك تقول لك يا أخويا نحب ضمانات، ما تموش أي شخص ينجم معناتها ياخذ القرض هذه، لازم يكون عنده كونت، هذيك ضروري جدا. ومعناتها في غرة اكتوبر معناتها بعض البنوك باش تبدا تقبل مطالب القروض على شرف غرة 1 اكتوبر ان شاء الله القادم، فيها بعض الشروط. البنك تقول لك نحب الضمان، بس مش تصير فمهلة أمهال يعني 6 شهر ما يخلص حتى دوره المواطن ما يرجعش. لكن بعد يزم البنكة تضمن انه شخص هذي اللي خذي القرض مش يبدأ يرجع في الفليسيت داكوردو، اذا فما يكون يخدم، يكون عنده سالير، يكون عنده دخل، مش مش مش اي شخص معناتها يكون قاعد يقول لك يا خلينا ناخذ قرض بعد كيفاش مش ترجع عندك باش ترجع ولا. هذه هي الشروط اللي خليتها واللي حطتها حتى البنك المركزي يوم امس باش نتحدثوا باوفر تفاصيل حول الشروط هذه، لاني يعني قلت لكم باش نتبع معكم القرض على الشرف وين باش توصل الامور. ومعناتها حتى مواطن لحد الان ماخذ القرض هذايا، والبنك المركزي قال لكم يبدأوا في قبول الملفات متاعكم من نهار 1 اكتوبر، يبدأوا في قبول الملفات. طبعا نتبعوا معكم الموضوع بوفر تفاصيل. نمشي المكلمة مولي لو عسليمة. ألو صباح النور، مرحبا بيك.
2: عايشك عايشك يا حنين، مرحبا سعاد معك.
0: فضل الله سعاد، مرحبا بيك.
2: عايشك يا حنون، الله يفرحك والله توحشناك يا حنون.
0: لفضلك هذا موجودة معاكم، راني ما كنتش في عطلة ديما معاكم.
2: لا لا ما عنديش راديو ديما بسالك كما تقرا على فيسبوك.
0: مرحبا
2: محليك منورة.
0: ربي نورك، ربي فضلك، شكرا لك.
2: هاي يا حنين عايشتي. أيوة. الله يرحم أميتك. بعد البرنامج تكلمني نعطيك المنية حسي بك أرجع.
0: إن شاء الله إن شاء الله نحاول اتصال، نحاول اتصال بك. مرحبا بيك يا لالا سعاد، مرحبا بيك، مرحبا. نمشي المكالمة اللي من بعد. ألو عسلامة، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة،
0: مرحبا. شكون معنا؟
3: سيدي لميا.
0: لميا تفضلي. لميا مرحبا بيك.
3: يا مدام احنا نحب نخبر على بطاقة تعريف نتاع ولدي بايعها الكلاشية مع بطاقة طالب وبطاقة وبطاقة نتاع بوسطة، نحب نخبر عليهم.
0: تفضل.
3: رياضة سويسي.
0: بيه
3: عايشك يا مدام حنان.
0: ايه رياض السويسي ضيع بطاقة تعريف هكا وثيقة خاصة وثيقة تعريف. ايه وشنو ياخد؟
3: بطاقة طالب.
0: ايه
3: وكارتة متاع بوسطة.
0: وين ضيعهم؟ طريق شنو ولا؟
3: هو جاء لحي الحبيب.
0: في حي الحبيب يعني؟
3: ايه
0: باهي. الوثيقة هذه باسم رياض السويسي.
3: رياض السويسي.
0: باهي ولي لقاهم باش كيفاش يتصل بيكم مدام لميا؟
3: يتصل بينا بالرقم هذايا.
0: اللي هو
3: هاي مدام

0: مدام باهي استناني 26
1: أيوة
0: 393 603
1: 603 باهي نعاود نذكر بي علينا الضيعة هذية رياض السويسي ضيع بطاقة تعريف وأيضا بطاقة الطالب نتاعو يوم أمس في حي الحبيب اللي لقى الوثائق هذية باسم رياض السويسي يجب من المقر الإذاعي يلزم نقرب مركز شرطة سينو يتصل بمدام لميا يتصل بهم على الرقم 26 393 603 المكالمة الموالية لو عسلامة باهي يقول لك هاو يزم المكالمات ثلاثه فيها هو الحقيقه ما خدينيش برشا المكالمات نعتذر منكم المواطنين الكل لكن فما بليغ اخر يجيني من بعض المواطنين يقول لك وقت اللي اولادنا ينقطعوا عن الدراسه في سن مبكره سن 16 ولا 17 سنه فنتمنيو يخدموا على رواحهم ويتعلموا صنعه مش يتعلموا في مراكز تكوين فماشي ربما يكون يسمع فينا فما وليد عمره تقريبا 15 سنه يحب يتعلم بلومبري ولا اي حاجه يدويه يتعلمها وتولي عنده صنعه يكتسب الخبره بعد يولي يخدم وحده. اذا فما شكون يجب يتواصل معنا بعد شويه حتى في الكوليس ومرحبا بي ومرحبا بنداتكم الكل عبر موجات اذاعه صفاق صرا وبرشا من الاشكاليات متواصله بالاشكال الكبير والمعضله الكبيره الانقطاعات المتكرره للكهرباء في عديد المناطق لساعات وساعات ساعات طويله برشا. ذيك علاش اليوم برشا من المواطنين يتذمروا كانت اغلب المكالمات الاسبوع الفارط حول انقطاعات المياه انقطاعات الكهرباء والماز دي قص لأنه الكهرباء تقص ده في برشا مناطق للأسف. كان معانا في بداية المشوار ضيفنا على الخط الهاتفي سي محمد الربحي مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقول لك ماسونات صالح للشرب. برشا من الناس يسمعوا فيني يقول لك أنا بالنسبة لي أنا غير صالح للشرب وما نشربوش وما نشرب إلا مياه المعدنية. كل واحد شنو يقول احنا نجيبوا المختص هو اللي يقول لنا شنو نعمل وشنو ما نعملوش. نمشيو للمكالمه الاخيره. الو عسلامه.
2: اهلا
1: مرحبا بك.
2: شنو حواسكم؟
1: الحمد لله مرحبا. شكون معنا سيدي؟
2: مواطن من عماد السبراج.
1: شنو اسمك الصغير تسمع سيدي الكريم؟
2: علي بن حسن.
1: سي علي تفضل. سي علي
2: يا بنتي احنا توا من عام 95 معنا مركزين السببي وما ما احنا توا من قدام العيد الكبير ما جتناش كترة للماء باش ريناها نكلمهم يقول لك خويا برا اشكي الحك
1: ما فهمتش. قلت لي انت من عام 95 عندكم مسبلات كان عندكم ما كان عندكم
2: كان لسه مسبل
1: يا هتقول لي من العيد الكبير انت توا العيد توا والعيد
2: العيد ما انا ردوا لنا الواحد قلت لك من العيد الكبير من قدام العيد الكبير ما جتناش قطره ما مشينا لهم مشينا
1: ما انت هو يسي يسالي ما انت تم تزويتكم عطاكم الماء الصالح للشرب من بعد في العيد قص عليكم الماء هكا
2: قصين علينا الماء ما يمشيش اصلا
1: من بي وين معاوده كان بالمنطقه يسالي
2: عماده سلابراج ما تمديت بلالي
1: من غير ما توا الكل المنطقه كامله
2: والله لا ريناه تو الوقت الحاضر انا نكلم فيه
1: باه تو نشوفوا مع السونيت شي المشكله باه. مرحبا بك يا سعلي بمكالمتك مازلت على مكالمه باه يقول لي اخر تليفون. الو عسلامه.
3: عسلامة يا حنونة.
1: مرحبا بك. مرحبا ربي يفضلك.
3: أميرة معك.
1: مرحبا للأميرة تفضل أختي.
3: يعيشك الله يخليك. شحال سهير وشحال البلبابة وشحال عايدة
1: ما مين تعرفنا أختي. مرحبا بك
3: يا سيدة ما دي ما نكلمك.
1: مرحبا بك. مرحبا
3: بك يعيشك بارك الله فيك يرحم والدك. أنا والله سألت خير عندي جاري والله يمسيكم في حالة كاري وعنده زوجة صغيرات ومرأة ويحب موبيلات يرحم والديك
1: يحب
3: موبيلات باش يمشي عليها ويخدم
1: إن شاء الله إن شاء الله نلقاو أهل الخير اللي يعاونوه في الموتور هذه أميرة ربي فضلك. شكرا ليك وشكرا للمستمعين الكل نتلقى بكم نهار السبت في برنامج وعنوان جديد ما يفوتك شيء بس ساعتين الاربع ونص على راديو صفاقس. اجمل تحيات سالم عيسى عندنا تليفونات سمير تقطق في الكونسوليت وحنلحش مقدم الميكروفون بعد شويه ريم بوعسيده عادل المرزوقي وكامل الفريق ينسلكم العشره.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تقرر عقب جلسة عمل بإشراف وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ خصصت لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن جراء موجة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي ومخلفته من صعوبات أثرت على ظروف الإنتاج، تقرر جملة من الإجراءات العاجلة من بينها تعزيز التدخل لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازن القطاع، فضلا عن وضع برامج على المدى المتوسط والبعيد لضمان استدامة القطاع وتحسين قدرته على مواجهة مثل هذه الظواهر المناخية الاستثنائية. بحث المجلس الجهوي لولاية صفاقس خلال جلسة عقدت أمس جملة من الملفات الجهوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها أزمة المياه المعدنية المعلبة، وتم التأكيد على تسجيل مؤشرات إيجابية على انفراج الأزمة وعودة نسق التزويد تدريجيا. بدوره أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأزعد مزاح اليوم عودة مصانع المياه المعلبة إلى نسق الإنتاج والتوزيع العادية عبر تزويد السوق بالكميات اللازمة ليشمل كافة الموزعين والمساحات التجارية الكبرى، مع تركيز خاص على ولاية الساحل بالتنسيق مع وزارة التجارة لتدارك النقص المسجل فيها مؤخراً. تربويا، تفتح وزارة التربية بداية من اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027. تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة للسنة الحالية تتواصل إلى غاية 2 أكتوبر القادم، وعلى المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطني. في العالم، أعلن الجيش الإيراني استهدافه فجر اليوم قواعد أمريكية في كل من الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر داخل البيت الأبيض بأن تيارا في إدارة ترامب يدفع نحو خفض العمليات العسكرية ضد إيران خلال 2 المقبلين قبل انتخابات التجديد النصفية، في ظل تراجع شعبية الحرب وتداعياتها الاقتصادية على الأمريكيين. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: مش عادي
2: مش عادي
6: سمعني هالكلمة عادي يعني
7: مش عادي.
8: أرقام
9: أخبار
8: ومعلومات
9: من واقع الناس
8: وطبيعة الجهات
9: مش عادي.

0: وشنو اللي بعدهم يا ريما الباهية؟
1: ورضيت الوالدين أكيد، والصحة والخير، وشنو خير منهم؟
0: أوه القبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين والصحة والخير. إن شاء الله يا ربي الكل واحد يسمع فينا تو، وحتى ما يسمعش فينا ما يسالش. القبول ومحبة الرسول كما قلت أنت، ورضا الوالدين والصحة. بالله شنو اللي يحب أكثر من هذا؟
1: أنا نحب زيدا محبة الناس، نحب الناس اللي تحبنا وربي حب فينا خلقه،
0: والناس تحبنا والحمد لله. احنا شنو اللي نقدمه؟ نجتهدوا في بعض الصور، المواقف، الخدمة، الأشياء اللي ربحناه أنه مش عادي والطريف والغير متكرر طوعناه لتونس في مجتمعنا وفي بلادنا وفي جهاتنا وفي عائلاتنا. بارش حوايج مش عادية، مش معرضة مش عادية باهية. ثم المش عادي باهي، وثم اللي مش عادي مش ولا بد، مش ولا بد.
2: صور مش عادية.
1: وانا مش بديلكم يعني ليك انت وكل المستمعين الكرام اللي نصبح عليهم ونسلم عليهم ونقولكم نحطكم برانشي على موجات اذاعه صفاقس بصوره مش عاديه. هي تبدو صوره عاديه لكن في عمقها ماهيش عاديه حتى طرف. نحكي لكم يا سيدي على فازه صارت الانسان
0: يا سيدي
1: ودونها صحيت ودونها على صفحه الفيسبوك نتاعو. قال الفازه هذه جينا خارجين القهوه انا وخويا، عبينا دبيب زعما بارده باعتبار انه البرا ما يلقاوش معناها أزمة المياه المعدنية المعلبة بحكم اللي الماء ما فماش برشا. في الطريق عرضنا راجل زويلي يخدم في المرمى، شيقوم خوه يقول سأله عندك شي ما بارد؟ قام الخدام هذيك قالوا له لا. خوه شنو عطا اش عمل؟ عطا الدبوزة هذيك اللي عباها اللي كانت معاهم، عطاها للسيد هذيك وشرب منها وارتواه والحمد لله. قال لك مشينا كملنا. هذاك الوقت هما ماهمش عطشانين، دخلوا للقهوة قعدوا. بعد شوية السيرفور متاع القهوة جيب دبوسة ما بيردة ويقول لهم اليوم هذية مجانا وراهي معبية من المجل متاعنا بليش بيردة.
0: شوف ربي كيف عوض لهم.
1: شفت كيفاش؟ أي
0: سبحان الله.
1: قال لك دار والله على الطواول الكل في القهوة، وزع الماء البارد على الناس الكل. وقتها قال قلت بيني وبين روحي سبحان الله، احنا عطينا الماء للي كان معناها في حاجة ليه وتحت الشمس ويخدم، ربي عوضنا زيدا بشربة وروينا بما بارد من غير حتى ما نطلبوها. الحكاية تبينت بسيطة يعني هكا،
0: لكن ربي عوض
1: صحيت. قد ما تعمل في الدنيا حاجة باهية ربي راهو يعوضها لك بالخير.
2: صور مش عادية.
0: صور مش عادية. أنا نمشي لبير علي بن خليفة في ناس بير علي. يقول على رحمة يوسف الحاج يوسف والحاجة الهادية، من غير ما نذكر الألقاب باش ما نحرجوش الناس. هما رحمة الله عليهم،
1: الله يرحمه،
0: لكن خلوا أولاد وبنات صالحين
1: والحمد لله.
0: شنو العمل يا سي سمير تقتق
1: في علاقة بأزمة المياه؟
0: أي. عامل على
1: المحل
0: على بحذا البير متاعه. اللي يحب يجي وعملها في الفيسبوك. اللي يحب يجي يعبي المال الحلو مجانا لله في سبيل الله.
1: الحمد لله. الله
0: البير مفتوح وقلبي مفتوح وعلى رحمة الحاج يوسف والحاجة هادية
1: الله يرحمه.
0: من البير اللي على طريق المزونة كيلومتر 0.5 يعني غادي نبير عليه بشوية بأمتع. على شرط انه كيف يوزع كيف يهز الماء هز لعائلتك وزيد هز اللي تحب، اما ما تبيعوش.
1: صحيح، هذا الماء ما يتبيعش راه
0: هو مش يراقبهم. النجم انا نمشي نعبي سيترن صغيره ولا يعني هذوكم بادن ونمشي نبيع، لكن يقول بيناتنا ربي
1: اكيد
0: تهز كيما تحب لكن ما تبيعش للناس
1: على الرحمه.
0: وكان عندها وقع طيب كبير كبير كبير.
1: أكيد
0: مازال عندك صورة؟
1: فما صور مزيانة، فما ديما صور مزيانة.
2: صور مش عادية.
1: الصورة المش عادية توا باش نمشي لكم الإنجاز. أول عملية جراحية في سبيتلا، هذايا نجاح طبي وعمليه جراحيه بالمستشفى الجهوي بسبيتلا.
0: اول مره يبدا العمليه
1: صحيت انطلاق النشاط الجراحي بالمؤسسه الاستشفائيه هذه. الانجاز هذايا لاهالي سبيتلا والمناطق المجاوره اكيد خبر يفرحهم، لانه تحصلوا على خدمات جراحيه قربت ليهم، كانت سريعه
0: وكان يجوا للسفاكس
1: خليهم جنب بصحيت على
0: التنقل، يمشي لسوسه يمشي لتونس
1: الجهات الاخرى. هنا خليت العمليات هذه بشرى لأهالي سبيتلا والسكان المجاورة.
2: صور مش عادية.
0: آخر صورة زميلنا هو عامل صفحة فؤاد نيوز. فؤاد رجل طيب في جبنيانة سمح برشا وزميلنا ومجتهد، وتدخل فؤاد نيوز تشم ريحة جبنيانة والحنشة والعامرة وكل أجواء طيبة باللي فيهم الأسواق متاحهم والكبار متاحهم والأمهات والأفراح والبيوع والشراء وكل شيء. اش عمل؟ والله حاجة أثرت فيه. هو راهو احنا نقدموها مش عادي، لكن هي عادية راه، لأنه هي في لازم تكون في حياتنا. أما كيف تكثر حوايج مش باهية تقول والله هذه ما عادش نشوفوها. توا شفت الامبولانس اللي لقوا فيها المخدرات في في
1: أخبر
0: في بن عروس.
1: اخبر مش عادي، العادي الامبولانس هي لحماية الناس اللي
0: ولا السيد يبيع فيها في المخدرات.
1: صحيت هذا مش
0: هو عادي، هو رجل اخر شدوه.
1: ولو انه الاخبار يبدو عادي في عالم الاجرام، اما الله لا يقدر احنا مش عادي حتى طرف،
0: ولكن ديما الخير موجود. أكيد. ريت حكمة ربي
1: أكيد.
0: قد ما يزرع الحوايج هذه يزرع الخير. شوف سيدي سمير شقال، هو سمير تتقي يحب الحوايج هذه، في صفحة فؤاد نيوز يقول استوش هذايا، هو مصور استوش
1: أي؟
0: القاه مواطن صالح في النقل الريفي متاع خط جبنيان العجينجا، وفيه مبلغ مالي هام مولاه نقولوا له أمانتك موجودة في الحفظ والأمان، قول لنا المبلغ قداش وهز متاعك.
1: ايه
0: المبلغ المالي فستوش صغير في أماكن يعني الناس تمشي وتجي عليها راهم يقعد
1: صحيح،
0: لكن أهل الخير ديما يبقوا أهل الخير
1: الحمد لله.
0: لقى ستوش ووصلوا الفؤاد، وفؤاد عمل له أنونس في الصفحة.
1: وصل له مليه ولا مزيه؟
0: ما نعرفش الحقيقة. أنا عجبتني
1: يا فؤاد كان تسمع فينا وصل لستوش ماذا بينا تخبرنا وتفرحنا أنه الأمانة رجعت للأصحاب.
0: أنت باش تمشي الحورية وحورية مزيانة اليوم. أمهات صفاقس لازمهم يسمعوا حورية. علاش
1: حورية؟ حورية وجاية من الجنة هذه.
0: أي.
1: الفتاة المثابرة، الفتاة اللي هي من أصحاب الإعاقة البصرية، من ذوية الإعاقة البصرية كفيفة، موجودة بحضينا في الاستديو ما شاء الله، مش تحكي على الباركور متاعها من الصغرى كيفاش ما استسلمش الإعاقة هذه،
0: مش تخدم في تونس وحدها
1: وحدها
0: سوسة، قلت لي
1: وسوسة قرأت في سوسة
0: وجات لأمها لهنا
1: وقامت بأمها
0: قلت لي اليوم مش طيب لكم الملوخية،
1: اليوم مش طيب لنا الملوخية برشا حاجات.
0: قصة نجاح يعني الطيب وتنظف
1: كل شيء،
0: تتحرك
1: كل شيء،
0: وتمشي
1: جيت وحدها
0: وتقضي وجيت وحدها تو
1: وحدها
0: بالله. بعد اسمعونا
1: عاشت وحدها في تونس، هي تمشي وتجي وكيريا وحدها وعايشه وحدها، ما بتجيش باش ما تجيش بحذينا
0: اللي
1: ذاعوا.
0: بعد شويه اللي قراوا عند سيدي علي العش استاذ الفلسفه المعروف قرأ اجيال المنصف المنزلي، نهار اللي دخل بنته للجامعه قال لي تذكرت بويا وتذكرت أهلي وكيفاش تعبين عليا، وهاو جابني ربي في الصواب وخدمت وبنتي تو في الجامعة، لكن تذكر سيدو علي العش.
1: أي تحية.
0: قلت له علاش؟ قال لي أنا راني ما نتكلمش مانيش باش نكلمه، لأني على حياة ويتحشم، وهو خرج فاقس بطبيعة الحال في عمل يعني مسافر في اتجاه الجنوب في مؤسسة يعني شركة. قال لي لو كان جاء البرنامج العشية نتكلم.
1: واضح
0: ما نجمش،
1: التزمت العمل متاعه خليته.
0: أنا تو باش نواصل نستضيف سيدي علي العش اللي هو شقيق المذيع المعروف أحمد العش.
1: هي هي هي.
0: قلت له علاش تذكرت وكان هو أستاذ الفلسفة؟ قال لي أنه عمل لي في عقلي هكا مفاهيم وقرانا عام كامل خلاني ننظر نظرة أخرى للحياة وللجمال وللناس ونستعمل المنطق ونكون المنصف آخر. قلت له والله حتى دقائق لما نستضيف سيدي
1: إن شاء الله
0: يكون هذه اليوم في مش عادي
1: ومش عادي زاد آخر فما صور مش عادية ومشروع مش عادي
0: في جربة
1: في مرسى في المرسى
0: في المرسى
1: في,
0: المرسى.
1: في جربة عندنا زاد صورة مش عادية
0: في
1: أول مركب
0: أول مركب يمشي بالطاقة الشمسية
1: أما في المرسى عندنا زوز وليدات صغيرونات تلامذة راهم تو تعملوا بون كيف عليهم برنامج مش عادي خصيصا للناس هذوما بالحق راهم زوز وليدات عاملين مشروع على البحر تو تكتشفوه يعملوا في بريكولاج فما رسالة نبيلة جدا من زوز وليدات هذوما أمهم يكونوا معنا إن شاء الله مع حكاية 11:30 إن شاء الله تشوفوهم بالتقنية الصوت والصورة بإذن الله
0: برشا
1: أي ندخل على المشروع مشروع يبيعوا في القلوب هم يبيعوا في القلوب مشروع قلوب الناس راه حاجة مش عادية حتى طرف
0: حلو
1: خليوا أبقوا معنا مع تحية سبيل تحتق على الكونسوليت منعم جمال في الأخراج الرقمي ريموا علي معاكم في مش عادي حتى نصف النهار شو اخترت لنا في الأنغام
0: حكاية الأدوات تصعب والله يبدأ عندك طفلة ولا زوز وتصعب فما بالك عنده 4 ولا 5
1: والله احنا عندنا العدد ولا تعرفش قديش تعرفش قديش يعني
0: تعرفش قديش تعرفش قديش
1: تعرف قديش من كتاب انت سألت على على الكتب وعلى قديش الولي قديش منه من شريين الأدوات المدرسية والكتب مع أنه فما برشا حملات والحمد لله تضامنية في مختلف المعتمديات مش نحكي لك على
0: عدد
1: الكتب المدرسية
0: اللي استعملوهم التلامذة الكل
1: التلامذة ولا سادة
0: في الابتدائي
1: وثانوي
2: أي ماذا تعرفش قديش؟
1: فاطمة تسأل فينا تعرفش قديش؟ أنا مش نعطيكم شوية معطيات على عناوين الكتب المدرسية في تونس للسنة هذه 314 عنوين بإجمالي حوالي
0: 340 عنوان
1: 314 عنوين حوالي 15,600,000 نسخة للعام الدراسي هذا
0: باش يكفوا التلامذة الكل
1: 15,600,000 مش كانت تلامذة
0: حتى المربين عندهم كتب
1: 206 عنوان لكتب التلاميذ و 93 عنوان خاص بكتب المدرسين
0: مدرسي.
1: فهمت 206 للتلامذة والبقية 93 عنوان خاص بكتب المدرسين
0: يعني السنة الأولى ابتدائي حتى للبكالوريا يقرأوا ب 206
1: عنوان
0: وستة عنوان
1: مدرسي
0: هك ال 206 اطبعوا في 15,600,000
1: نسخة
0: مجهود كبير
1: هذوما موزعين احنا الجمعة الفاتحة حكينا على المكتبات 6300 مكتبة اما نزيدكم حاجة يعني نزيدك حاجة اخرى
0: زيد.
1: انه المركز الوطني البيداغوجي اللي مسؤول
0: هو على مسؤول على الكتب صحيح
1: مسؤول على الكتب تعرف قديش تزود السنة كمية اوراق من الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرينة حسب رأيك باش يطبع الكتب هذوما اللي قلناها
0: قديش
1: قديش من طرناطة من الورق
0: ورق.
1: قديش من
0: تلزم هال 15,000,000 نسخة
1: صحيح
0: اي 15,000,000 نسخة
1: قديش حسب رأيك
0: قديش
1: قديش في 5,446 طرناطة من الورق 5,446 طرناطة ورق ياخذهم المركز باش يطبعونا الوريقات هذوما الكتب هذوما وان شاء الله سنة مكللة بالنجاحات
0: ان شاء الله والله انا فرحان برشا تعرف برشا مجهود خيري لبرشا جمعيات وربي يبارك فيها
1: امين
0: والله والله
1: الحمد لله حبة كبيرة عمل انساني كبير مع العودة المدرسية والحمد لله
0: الحمد لله ما هو اللي يخاف من الادوات ويقول كيفاش باش نعمل تم غنيوة
1: خليها على الله

0: العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة.
1: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم،
0: ما شاء الله على الممتازين يا ريم، وانت ممتازة وصورة والله بزيادة جات من مدرسة حي الحبيب أربعة.
2: ايه
0: تولي كل المدرسة احنا عودناهم في الصيف كل نهار، كل نهار خميس نمشيو المدارس في
2: الأرياف،
0: في الأرياف في المدينة، في المهم ناخذوا الممتازين. باهي شو اللي صار؟ المدرسة هذه ما اكتفتش انه تعمل على الصفحة متاعها اسماء التلاميذ المتفوقين، لا، قاعدة تتبع في التلامذة اللي تخرجوا منها عندهم ثلاثة واربع سنوات.
2: بيه حلو.
0: مثلا إدارة مدرسة حي الحبيب أربعة وربي يبارك فيهم يقولوا نهنيوا بناتنا وأولادنا اللي نجحوا السنة في مناظرة النفيم، يعني اللي داخلين للمعهد النموذجية. شوف هما عندهم ثلاثة سنين من اللي تخرجوا هكا ولا يعني السابعة والثامنة والتاسعة، ومع ذلك مازالوا يكتبوا الاسماء نتاعهم لانه يشوفوا فيهم امتداد للمدرسه هذيك. والله والله حاجه يعني انا حبيت نشكر عليها سيرين الزياني، يحيوا قال بنتنا وتلميذتنا، يكتبوها بنيتنا وتلميذتنا سيرين الزياني التحقت بالمعهد النموذجي صفاقس واحد. نفس المدرسه فكرت في تلميذتها الاخرى اللي قرات فيها مده ثلاثة سنوات خديجه الحداد، التحقت بالنموذجي، ونرمين مقديش التحقت بالنموذجي.
2: أيه.
0: عجبتني الفزة هذه،
2: حلو حلو. أنا باش نهزك الحي البحري ثلاثة.
0: هاي ما تبعدش من الحي الحديد للحي البحري.
2: حي البحري ثلاثة باش نعطيك الأسماء المتميزين في السنوات الأولى الثالثة والخامسة، وأنت عندك الثانية والرابعة
0: لازم تحرقونا يعني.
2: هيت نعطيك السنوات الأولى والثالثة والخامسة.
0: هاي ومعك الموسيقى.
2: به ومعي الموسيقى، نعطيه الأسماء فقط ما غير معادلات. في السنوات الأولى المتميزين زينب بن خليفة، ميسم الكتاري، بيلسان بلدي، أحمد حمدي، هذوما المتميزين الأربعة في السنوات الأولى. في السنة الثانية عندك
0: السنة الثانية، يعني هما عندهم سنة ثانية واحد واثنين وثلاثة وأربعة،
2: الأسماء فقط.
0: آية حمودة، محمد بن الكناني، كنزة كمون، وآية مروان.
2: السنة الثالثة شيمة سلام، نور عطيطلة، ملك لكشو، لمار شعبين، وأيوب حنينية.
0: السنة الرابعة عبد الرحمن الشلي، مريم بورعة أو بورعة مكتوبة كما هكا، ميارة العباسي، وشهد المطيبة.
2: السنة الخامسة أريج بوهليل، لينا بوقدر، نور الإسلام حديدي، ومحمد صفوان ترابلسي.
0: السنوات السادسة مريم بن خليفة، مريم حميد، مريم رداوي، وسليمة بوسنينة.
2: نعم ألف مبروك لهم هما، إن شاء الله في استعدادهم للسنوات القادمة بالنجاح والتألق من جديد. وإحنا مدام نحكيه على المجال التربوي،
0: جاتي حاجة أخرى من أحسك بربية، سعد بن سعيد. هو حتى اسمه طريف، سعد سعيد. حلو مزيان الفاز. بعث لي قال لي أنا معلم ونحب نهني أحمد عزيز زيان في إعدادية اللوزة، تحصل على المعدل 19-20.
2: ما شاء الله ما شاء الله
0: مالي. ونحب نهني محمد علي بن سعيد اللي نجح في مناظرة السيزيام 18-25 الأول في مندوبية صفاقس 2، والتحية لأمه والبوه عبد العزيز بن سعيد. الطريف أنه بوه معلم وجده معلم.
2: أي ما شاء الله
0: حلو.
2: أسرة تربوية بامتياز.
0: وأحمد عزيز زيان بوه بوه بوه بوه بوه جابر زيان اللي هو منشط شباب. راهو تعرف علاش يدلوا علينا؟ لأنه يسمعوا فينا ويفرحوا برشا كي نذكروا لهم أسماء.
2: أكيد أكيد، ربي يبارك فيهم وربي ينجحهم إن شاء الله في السنة القادمة.
0: كيفاش حكاية سيدي علي العش؟
2: أنت بديتها الحكاية وشوقتني لها.
0: أنت بديتها. أنا
2: أنت قلت لي سيدي علي العش أستاذ تربية، أستاذ فلسفة، وساهم في تربية ناشئة كبيرة، وجيل كامل يعترف له بالجميع.
0: شكون تذكروا في أول العام؟ تذكروه الناس قرأوا عنده مدة 35 سنة.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: في معهد الذكور هذه شكل
2: الأثر الطيب هذا هو.
0: حبيناها مصافحة في بعض الدقائق المربي أجيال. لو كان ما يحبوش ما يذكروش.
2: أكيد أكيد. وانا نؤمن انه الاستاذ هو اللي يحبك حتى في الميدة اللي تدرسها انت وتولي تتميز فيها وتجي فيها
0: هو معروف والعائلة معروف. والله

0: الشخص عندي في قلبي وانتم كلكم بنساكم بنسى حتى واحد منكم. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. هو لا محالة لبسناه جبة سيد أحمد، ولكن حتى هو عنده الجبة اللي تميز بها مربي فاضل بكل المقاييس. سيد علي، سيد علي سمحنا إذا دخلنا لك من باب أحمد العش، مرحبا بك، أنستنا برشا. سيد علي،
2: سيد علي العش، ألو،
1: يظهر لي قص التليفون.
2: نعود التواصل معه
1: سلبي، نعود التواصل معاه. وهذاك هو يظهر لي الدنيا سخونة ولا مش سخونة؟ ما يش سخونة.

في الناس اللي تسمع فينا توجهتنا ايضا عمل كابتير على على على صوره مزيانه صارت هالايامات في هرقله في سوسه. شاب من الشباب يمشي يعبي الماء ويخرج بالكهرباء متاعه ويوزع على الناس هو يعبي من البير ويبردهم ويبيعهم على الناس ويبيع مش يبيع استغفر الله العظيم يوزعهم على الناس ويقول لهم تعرفوا انا نشري فرضاء الوالدين اللي ياخذ مني دبوزه يقول الله يرحم والديك. حتى انه الفيديو الكلهم يعني كانهم 100 ولا 50 ولا 60 واحد الله يرحم والديك الله يرحم والديك الله يرحم والديك. تصور واحد في حرارة مرتفعة تجاوزت 40 عامل كرهبته على حسابه مبرد الماء وشوف الشاب منين يعني لقى الوقت ولقى يشري فقط فرضاء الوالدين. أيضا ثم حاجة أخرى جاتني من المحرس يقول مش يقول الناس الخبر يقول سيفوادي يقول راهو ثم مواطنة سمحة وربي يبارك فيها تونسية تعيش البرة أهدات مستشفى المحرس العديد من المعدات الطبيعية الطبية اللي كان هو في حاجة لها طول ما انت بخير وبعد نمشيه اما لسيدي على العش ولا حورية اللي لازم كل عائلة اليوم يسمعوها.

0: تلامذة في مش عادي تلامذة قراهم سيدي علي العش وإحنا حبينا نفاجئوهم ولو أنه المنصف المنزلي مشى للجنوب يخدم في مؤسسة يعني من الجمش يخصلنا وقت لغالب قالوا كان العشية ولا في الليل أنا راني من غير مزيتي ولكن جن اللي ذاعها لهنا قال أنا نهارت اللي دخلت بنتي للجامعة عندها نهارين راني تذكرت الوالد والوالدة وأهلي وأصدقائي ولكن تذكرت سيدي علي العش. قلت له علاش؟ قال لي لأنه خلالي في فكري من نتذكر به. يا سيدي علي مرحبا بك.
1: يعيشك بارك الله فيك
0: سيدي علي. والله اللي قريتهم الكل يحبوك يا سيدي علي.
1: الله يعيشك بارك الله فيك ربي يعز قدرك.
0: شنو أحوال الصحة؟
1: والله إن شاء الله لاباس إن شاء الله لاباس
0: الحمد لله لاباس. لا
1: تقاعد من 2008.
0: لا نصلي عندي لا نصلي عندي توا. أم أكبر أنت ولا سيد أحمد العش؟
1: سي أحمد.
0: سي أحمد هو اللي أكبر. نعمة من عند ربي أنه يعني أستاذ ولا معلم مربي بشكل عام جامعي ثانوي في كل في المجالات أنهم يذكروه بالخير التلامذة متاعه حاجة مزيانة برشا سيدي البيت.
1: الحمد لله.
0: إيه أكيد ثم حاجة خاصة أنا متعمدين في بعض الدقائق من تجربتك شنو تقول للمربين الشبان اللي مازالوا في الخطى الأولى وفي السنوات الأولى؟
1: شوف انت ذكر سي أحمد. سي أحمد ربي يرحمه توفى هو أخوي الكبير.
0: اي
1: انت وكان معلم قبل ما يكون في إعلامي في الإذاعة في الصحافة وكذا وأنا بيدي كنت تلميذ عنده. قريت عنده في مدرسة شلع الجزائر مكتب بادي
0: نسميه
1: انت في المدرسة الابتدائية. واحنا العائلة متاعنا عائلة تعليم معنا حتى سي محمد خوي أكبر مني زاد كان بسرعة عربية وبعد ولا متفقد متاع لغة عربية عنده مدرسة خاصة لي كلاش
0: بسرعة
1: منتج جنبي فهمت حيث العائلة متاعنا عائلة تعليم.
0: الحمد لله.
1: الإجابة عن السؤال متاعك الأكيد والأكيد جدا حسب تجربتي أنا يلزمك تحب التعليم.
0: أيوة
1: فهمت معناها التعليم بصعوبات وبال بشكل أو بآخر بالفقر متاعه فهمني أنا ما أنا عندي إجازة متاع فلسفة كي نقارن روحي أنا بغيري من اللي عنده الإجازة معناها ماديا الفرق بعيد برشا لكن مش هذا الأساس. الأساسي هو الأثر اللي باش تخليه.
0: أيوة هذا هو
1: العلاقة ما بين الأستاذ أو المعلم أو الأستاذ والتلميذ يلزم تكون علاقة حميمية جدا بحيث تحس بالتلميذ بتاعك ويكون قريب ياسر منك. أنت الأستاذ وأنت المربي وأنت الأب وأنت الأم وأنت العائلة وأنت الإدارة وأنت كل شيء فهمتني.
0: تعرف إيش قال لي هذا سي المنصف؟
1: الإخلاص الإخلاص في مهنة التعليم. وأنا ديما نقول الأستاذ خاصة في مجال الفلسفة ما هوش مجرد لسان بروفيسيونيل مهني هو فنان قبل كل شيء.
0: صحيح هذا هو اش قال لي المنصف المزيك. قال لي راهو هذا استاذ حببني في الحياه وحببني في اني ناضل من اجل الحياه وفتح عيني على مفاهيم فلسفيه ومفاهيم في الحياه اللي انا نحب نعترف له بالجميل. على فكره عائلته تسمع فيك وبنته تسمع فيك والناس الكل يسمعوا فيك. سيدي علي باختصار وين قريت انت؟ قريت كان في صفاقس ولا قريت في جهات اخرى؟
1: لا انا تخرجت عام 76
0: اي
1: من كلية الاداب بجامعة بغداد.
0: اي حلو.
1: قريت في العراق قريت عامين في تونس عام 70 حتى 72 وبعدها خرجت لباريس ومن باريس مشيت لبغداد.
0: اي
1: قعدت 4 سنين في بغداد وبحكم اني كنت معارض في عهد بورقيبة
0: اي
1: دونك ما كنتش نجي ندخل لتونس كنت نصيف في باريس نخدم شوية وباش نعاون روحي وكذا
0: إيه؟
1: ونرجع لبغداد في شهر أكتوبر.
0: إيه؟
1: قعدت 4 سنوات كاملة كملت الإجازة متاعي دخلت عام 76
0: إيه؟
1: أول وقع أول موقع تعييني في معهد فرحة عشاد بقرخنة.
0: إيه؟
1: درست الفلسفة أنا أول أستاذ فلسفة قريت في معهد فرحة عشاد
0: فرحة عشاد
1: بقرخنة.
0: إيه؟
1: ما كانش عندهم بكالوريا أول عام يعدي البكالوريا المعهد متاعهم تعين تاني أستاذ فلسفة فيه
0: وبعد
1: حتى انه تلامذه في معهد قرقنا وقتها ما كانوش يعديوا البكالوريا في قرقنا كانوا يعديوا البكالوريا في صفاقس.
0: اي اي
1: فهمتني دونك قعدت حتى العام 80 دخلت المعهد اللي شاكر درست سنتين حتى العام 82. عام 82 خرجت الجزائر في إطار التعاون الفني، قعدت 4 سنوات في الجزائر، درست الفلسفة في الجزائر لمدة 4 سنوات،
0: وبعد رجعت
1: لمعهد جدي شاكر، وبقيت حتى العام 2008 سنة التقاعد متاعي.
0: حلو حلو والله. تو هو مهندس الصوت اللي يسمع فيك ربما هو واحد من تلاميذك منعم الجمل، كاتب هو تو على الباج متاع الإذاعة علي العش مربي، قال لي تعرف اش باش نزيدها، هو وسمير اتفقوا مع بعضهم، علي العش تحية اعتراف وتقدير من تلاميذه، او باش يزيدها لك هو على الصفحة، علي العش تحية حب واعتراف بالجميل من تلاميذه في تونس. سيد علي، يعني انت كملت المشوار في الجرسو معناتها؟
1: اي في الجرسو، اي مع الشكر مع 2008.
0: اللي صوروا الاستاذ محب التلاميذه مش حكاية فلوس ولا حكاية هكا ولا أغلى ما يمكن أنه يتوج به الأستاذ بعد مشوار مهني ناجح، شنو سيدي علي؟
1: سيدي
0: قلت لك أغلى ما يمكن أن يتوج به أستاذ أحيل على التقاعد، شنو
1: هو؟ شوف أنت تو ذكرت أنه في المنعم يقول الاعتراف بالجميل، هو مش اعتراف بالجميل في الحقيقة.
0: وزيد هالك هو مش زيدة علي العش تحية اعتراف بالجميل،
1: كل ما في الأمر أنه أدينا مهمتنا بإخلاص.
0: أي
1: فهمت كما قلت الفو أي ميس صوت رباي،
0: هي
1: ما تحبش التعليم ما تمشيلوش،
0: ما تمشيلوش
1: هذه نصيحتي،
0: وما تنجمش تخدم فيه زادة
1: من زاوية مادية ما تمشيلوش،
0: وما تنجمش تخدم فيه من غير محبة،
1: صحيح ما تخدم تجمش. هذا باب. الباب الثاني، التعليم راهي موهبة من عند ربي،
0: والأستاذ
1: يوقف على الاستراد يفرض احترام وقبل ما يبدأ يتكلم حتى كلمة،
0: وواحد آخر لا،
1: فهمت؟ وأستاذ عنده العلم الكل، فهمني؟ وأنا حضرت وفي السنوات الأخيرة متاعنا ولينا المتفقدين يتعاونوا بينا، معنا الأستاذ القدم اللي عندنا تجربة وعنده فيهم ثقة وكذا ترى، فيما يتعلق بالمناظرات شاركت في بعض المناظرات متاع زملاء الأستاذ، فهمني؟ مناظرات الارتقاء مع المتفقد، فهمت؟ وانا نعرف الاستاذ هذاك من الناحيه العلميه ممتاز جدا، لكن كنت احضر له في درس شوف كيفاش علاقته بالتلامذه وكيف تصرف التلامذه معاه تدهش، معناها الجانب ما هوش فقط الجانب العلمي والمعرفي الموجود عند الاستاذ، جانب اخر اللي هو موهبه ما قلت، فهمت؟ يلزم الاستاذ، معناها الاستاذ متمتع بالموهبه هذيك، ينجم عنده العلوم الكل لكن ما نجمش يوصل المعلومه للتلميذ نتاعو، دونك ثم الجانب البيداغوجي، جانب الموهبه، وجانب المعرفه زاده،
0: المعرفه عندها دور. وانت عاد خريج بغداد عاد يا سيدي العزيز؟
1: نعم
0: بغداد. يا سيدي راهو حبينا في البرنامج هذايا قبل ما نعملوا برنامج يليق بتجربتك المثمره، حبينا نقول لك انت في هو برنامجنا مش عادي والحكايه جات مش عاديه، انهم ملمدوا بعضهم تلاميذك وحبوا يحيوك وحبوا يقولوا لك انت سيدنا واستاذنا وبونا وربي يخليك ويفضلك يا سيدي علي.
1: يعيشك وربي يفضلنا وربي يوفقهم ان شاء الله.
0: وحاجه اخرى كاتب عليك سي عبد اللطيف الهذيلي في الصفحه متاعه، يعني كلام جميل جدا، اللي يحب يطلع على مسيرة سيد علي العش يمشي يشوف صفحة الأستاذ عبد اللطيف الهذيلي.

0: العشرة وخمسة واربعين دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم من جديد في مش عادي.
1: مثال النجاح بالحق، تبارك الله عليه، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
0: مثال نجاح بالحق، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها، وهي من مستمعي إذاعة صفاقس ضيفتنا اللي مش عادية، اللي هي من ذوي وذويات الإعاقة البصرية، كفيفة منذ الصغر، ما كانش فقدان البصر عندها باش يثنيها عن دراستها، عن مشوارها في الحياة. سميت حياتها بالفتاة المكافحة المثابرة، هكا ولا حورية أبو عزيز. أول مرة في إذاعة صفاقس وانتي مستمعات منذ الصغر، مرحبا بك يا حورية.
2: يعيشك يا أختي، أنا سعيدة برشا وحصل لي الشرف أني نجي ما بيناتكم.
0: أحنا أسعد.
2: عيشك، يعطيك الصحة على الاستضافة.
0: شكرا لك أنت على تلبية الدعوة. شنو يا حويلك حورية؟
2: والله الحمد لله الحمد لله.
0: تعرف عليك أكثر حورية أبو عزيزة؟
2: أي أنا حورية أبو عزيز، كنت نخدم توفي التقاعد، عندي ما يقارب على 8 شهور خرجت التقاعد
0: 2026، توا خرجنا على التقاعد.
2: اي
0: تقاعد ان شاء الله نشيط وطول عمرك ان شاء الله.
2: عايشك عايشك اختي عايشك. خرجت من انا صغيره كما حكيت لك، عمري 6 سنين.
0: حكيت لي في الاوف توا نحبوا نسمعوا الحكايه الكل.
2: نقول لك كما حكيت لك، معناتها باش نحكي للمستمعين كما حكيت لك انت.
0: بالضبط.
2: خرجت عمري 6 سنين.
0: تولدت كفيفه؟
2: تولدت لا الحمد لله، تولدت كما اخواتي والكل، لكن بعد مرضت
0: في العمر
2: في عامين ونص. عالجت هنا، عالجت في تونس، عالجت في سوسة. آخر واحد قالها لي معناتها ما عادش تجم ترجع النظر نتاعها، نقرأ بإذن الله، قالها قريها وبإذن الله لابس. وإفكتيفمون الحق قريت وحمد لله يا ربي، وتحصلت على دبلومي وخدمت.
0: شوف كلمة قريت بركة، معناها لخصت لنا برشا حكايات اللي هي حكايات طويلة، وكان نركزوا على التفاصيل نشوفوا قديش فما صعوبات وقديش فما وجيعة.
2: تعديت بشوية صعوبات، تعديت. تصور انت صغير بعد على اهله وعمره 6 سنين وما بيت، روحوا في العطل.
0: القرار كان سهل وقتها على امك على
2: والدينا؟ والله لا مو سهل مو

0: تتعرف على الحياه.
1: اي لا الحمد لله
0: بشويه بشويه
1: بشويه بشويه وعرفت على
0: تعتمد على نفسك
1: وتعمدت على روحي. هذيك هي اللي زادت خليتني معناتها نعتمد على روحي في سوسه, خاطر التلميذه زاد كيف كيف بعيد على دارنا, كل سبت واحد نروح لدارنا. ومن بعد الحمد لله خذيت الدبلوم تاعي بعد
0: اصدقاء الفتره هذه تاع الطفوله تاع تونس, بير القصعه. أي سوسه التو اصدقاء ولا لا تتواصلوا؟
1: مش الكل فما
0: شكون اللي في ذكرى حرية؟
1: عندي نعيمة, عندي نجاح, عندي عايدة, عندي برشة معناتها باش نسمي نسرية, فوزية, ليلى, برشة معناتها
0: برشة صحيبات.
1: الحمد لله قعدنا مازلنا على اتصال ببعضنا. من بعد الحق كيف خدمت في تونس تعديت على برشة هكا صعوبات
0: قبل ما نوصل للخدمة. في سوسة في مبيت في دار وينا؟
1: في مبيت لا في مبيت معهد الكفيف
0: به.
1: في مبيت
0: كيف أي. كيف قايمة بشؤونك وحدك
1: في مبيت؟ نعملوا على روحنا نقراو
0: يعني كيف كيما صحيباتك.
1: اي كيف كيف
0: لا دونك يقول لك معناها اذا كان المجتمع اللي انا عايش في وسط الكل كيفينا تهون الحكايه.
1: اي لا الحمد لله
0: وليت معناها متقبله الحكايه نقراو كلنا كيف كيف بطريقه برايل
1: والحق نعملوا على رواحنا ونعتمد على رواحنا. يلزمنا معناتها ندخلوا في الحياه.
0: كانوا فما دي ميساج يوصلوهمكم المدرسين باش تتعاملوا على رواحكم اكثر باش تحملوا المسؤوليه؟
1: الحقيقه احنا صغار ورونا برشا حاجات, علمونا عن النظام, علمونا الحق على برشا حاجات. كانوا مدربين معناتها يباتوا معنا في الليل معناتها يوريونا شنو نعملوا شنو ما نعملوش قبل ما نرقدوا, شنو نعملوا نطوي حوايجنا نلبس حوايجنا نتاع النوم, ظوافرنا هكا, شعرنا, خيوط صبابتنا. يعني ربيونا الحقيقه كي كنا صغار احنا في بير قصع.
0: معناها كيفاش تحسبوها فما حاجات تعملوهم ما يجيش لبيننا احنا باش نعملوهم, انتوما تربيتوا عليهم؟
1: لا ربيونا ونظمونا حق الحقيقه تقال معناتها. كي مشينا لسوسه الواحد كيما قلت لك عمره 11 سنه وحاجه يعني ولا يعرف برشا حاجات الحمد لله.
0: والحمد لله
1: قريت كما قلت لك في سوسة.
0: حدش وصلنا في سوسة
1: بون نجم نقول لك سنة سادسة ثانوي أما خرجت في شطر العام معناتها أنا على أساس باش دوما نخرج معناتها ناخو نلقى خدمة فهمت.
0: وعلاش ما كملش البكالوريا؟
1: والله ماني قلت لك في الثمانينات كانت شوية جرافيت وكان الجو ما هواش في المعهد والكل. تصورت أني باش نخرج من القراية منا الحق نخدم منا
0: اتصورت
1: لكن قعدت 10 سنين بطالة.
0: في الثمانينات رجعت لصفاقس.
1: اي في الثمانينات رجعت لصفاقس حتى 92 ديسمبر 7 ديسمبر 92 نا بربي مشيت خدمت في تونس
0: في 92 عاودت غادرت صفاقس.
1: اي عاودت غادرت صفاقس هذيك عاد وين زدت
0: الخيار هنا
1: 18 سنة
0: والعائلة معناها وافقتك انك تخرج من صفاقس؟ والله تعود تخرج في رحلة عمل توا مش تعلم؟
1: لا في رحلة عمل. انا خرجت من القرية عمري 18 سنة خدمت عمري 28 سنة 10 سنين بطالة معناها.
0: 28 خرجت دونك 18
1: لا في 28
0: 28 سنة خرجت كريت دار غادي في تونس.
1: اي كريت مع صحابي كرينا مع بعضنا جروب مع بعضاتنا ونعيشوا مع بعضنا ونصرفوا مع بعضنا
0: ومبصرين ولا كيف كنتي؟
1: فينا اللي معناتها سمي فويون وفينا الكفيف كيف انا هكايا
0: عشتوا مع بعضكم في
1: الدار؟ عشتوا مع بعضنا اي الحمد لله الحق تعاشرنا والحمد لله الحق
0: والحمد لله 28 عام وقتها كرينا عشنا خدمنا. شو خدمنا بالضبط؟
1: خدمنا في ستاندر, خدمت مع الخواص 14 سنة خدمت معهم من 92 حتى 2007 حتى 2007 خدمت معاه وبعد الحق أنا نخدم معاه وأنا نلوج على خطر هو كان عنده جروب دو سوسيتي أما ولا عمل فايت والكل وما واش قاعد يخلص فينا بالقدا وما يساعدنيش كيريا والكل ما نجمتش
0: ما خلصكش الحكاية ما قابلتش
1: صحيح في الأخر الحق الحمد لله أنا بربي قيت بقى في اللي تاتيك 2007 خدمت معهم حتى 2010 يعطيهم الصحة شكيت لهم بالوضعية
0: الكل في تونس هي
1: كل في تونس
0: وتمشي وتجي على العائلة
1: نمشي ونجي هما يجيوني ساعات ونمشي أنا زادة لل
0: تجي على التران على
1: اللواج في التران في التران في التران ديما في التران.
0: ذكريات كبيرة مع القطار
1: ذكريات لا تنسى
0: والله. وقتاش استقريت في صفاقس؟
1: استقريت في صفاقس في 2010
0: وخيتك تزوجوا؟
1: اخواتي معرسين بكلهم كان انا معناتها
0: ربي يبارك في عمرك
1: يعيشك.
0: قلت لي أمي كي مرضت لقتني أنا.
1: أمي
0: أنا اللي قمت بها،
1: خطني أنا، محاطة بها أنا، اللي نسكن معاها أنا، اللي قريبت لها معناتها أكثر.

0: اخواتي معايا وعاونوني ويعطيهم الصحه وبركه
1: الله فيهم الاساس
0: وانا بيسك انا قريبه وبحذاها بيت وكل شيء انا معناتها
1: انت تعمل كل شيء للوالده
0: نعم لا مش كل شيء لا مش كل شيء الحقيقه واخواتي البنات قايمين بها بالامور الاخرى والكل كانت هي معناتها متقادمه انت
1: انت فيش معناها حظيتها قلت
0: انا اكثر وحده انا نشد لي رونديفو نتاعها تحاليلها دواها نحضر لها مثلا حوايج ليهم نطيب لها مثلا نفطورها ولا حاجه خاطرني انا نخدم كيف يجي وهما جست يسخنوا ما نقولوا ولا حاجه وكا
1: اي دونك انت العمده في الدار
0: غادي ما يعطيهم
1: ما شاء الله ربي يبارك في صحتك الطبيب طيب لباهي
0: الطيب نطيب كل شيء الطبيب
1: وتو اللفاحات كيفاش تعرفهم بالريحه ولا كيف
0: لا اولا انا منظمتهم مثلا عاملي تاجير يعني ثلاثة هذو مشنومة وثلاثة هذو مشنومة نعرفهم نمشي لهم
1: بالنظام
0: نتاعها
1: ويلزم العائلة الكل تحفظ النظام هذاك
0: اللي يجي يرجع لي كيما كان
1: اللي يجي يرجع
0: يرجع منين
1: حورية من قمرتهم صحيح
0: ولا يقولوا لي حورية وكيك الحاجة راهي في البقعة الفلانية حتى كان مثلا تبدلت ولا حاجة يقولوا لي
1: وتستعين بحاسة اللمس معناها والشم
0: ملا لازم
1: بالتطيب
0: لا لازم
1: الحاجة اللي قالك عليه طيب هنا من قبيلة قال بربي يقول طيب لنا الملوخية
0: انا والله نعرف نطيب كل شيء ما هو يحب نطيب له الملوخيه الله يبارك
1: الملوخيه من هنا الغدوه نقعد احنا نطيبوا
0: تحب لها شويه وقت اختار الملوخيه الصعيبه والاكله الصعيبه
1: اي كل الاكلات الكل طيبهم حريه
0: والله نطيب الحمد لله الحقيقه
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: تحصلنا على التقاعد
0: حصلنا على التقاعد
1: ما بعد التقاعد فما حياه جديده فما نشاط فما شنو
0: والله ما ثماش نشاط توا حاليا الحق ما ثماش نشاط
1: تبدا نترجم تنخرط في جمعيات
0: فما ايه قاعده نحاول حتى انا قاعده نحاول باش الواحد يملى شويه وقت فراغه او كان نقرا شويه قران ما نقولوا شويه ساعات نمشي وانا
1: اللي يجيني طريقة برايل ولا في جمعيه
0: لا بالبراي في دارنا عندي مع
1: 60
0: حزب عندي
1: ما شاء الله
0: عايشك يجيوني ساعات اصحابي نمشي انا ساعات لاصحابي غادي كنعملوا ختم قران يا في داري يا في دارهم نتلموا هكا مع بعضنا نعملوا عشويه والحق الحمد لله
1: ما شاء الله
0: يعطيك
1: الصحه
0: الحقيقه مانيش لاقيه صعوبه في حياتي يعني جم ديبروي فهمت الحمد لله يا ربي الحمد لله حاجة تصعب عليا وخيتي ما نكذبش عليهم الله يبارك لهم
1: صدقني
0: وجه لهم تحية
1: أي تعرف انت تحكي وعلي من غادي يحكي معايا في الكاس قال لي مش نسموها هنا بها هاي طلة الباهية اللي هي حورية والملوخية مش نرجع لها بعد 11 لا هاي طلة الباهية حورية لا انت حورية
0: عايشكم يعطيكم الصحة
1: موجة 11 وبعد نرجع لكم من جديد

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. أطلقت ثلاث منظمات وطنية اليوم إطارا تنسيقيا مشتركا تحت عنوان من أجل تونس والتونسيين، ويأتي ذلك في ظل ما اعتبرته المنظمات الموقعة أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد. ودعت هذه المنظمات، وهي كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المعتمدة وفتح مسار جدي للحوار المجتمعي. تطرقت جلسة عمل انتظمت بمقر وزارة الفلاحة خصصت لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن إلى جملة من الإجراءات العاجلة، من بينها تعزيز التدخل لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازن القطاع، فضلا عن وضع برامج على المدى المتوسط والبعيد لضمان استدامة القطاع وتحسين قدرته على مواجهة الظواهر المناخية الاستثنائية كموجات الحر غير المسبوقة ومن جرى عنها من انقطاعات للتيار الكهربائي وللماء الذي تسبب في نفوق الدواجن. انطلقت يوم الثلاثاء الماضي الأعمال الميدانية لإنجاز الدراسة الاستراتيجية الشاملة حول منظومة السكر في تونس، وذلك خلال جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المعنية بقطاع الإنتاج والتزويد بمقر ديوان التونسي للتجارة. وتهدف هذه الدراسة الاستراتيجية إلى وضع تصورات عملية لإعادة هيكلة منظومة السكر وضمان استدامة التزود وتأمين المخزون الاستراتيجي في ظل التحديات المرتبطة بأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وكلفة التوريد. في العالم، أفاد الجيش الكويتي بأن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، في حين أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإطلاق صافرات الإنذار في البلاد. قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم إن ظاهرة نينيو وصلت مستوى ربما يكون الأشد منذ 40 عاما، مؤكدة أنها ستتواصل حتى نهاية العام الجاري وأنها بحاجة لعمل دولي مشترك. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه سميرة بوهليل والدة محمد هيكل فاطمة إناس وإيمان. تقبل تعازي اليوم الخميس إثر صلاة الظهر بالجمع الكبير بالشيحية. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه رتيبة شبشوب أرملة أحمد شبشوب والدة إيرانيا. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجمع بوشعالة طريق جرمدة كيلومتر 2.5. كما انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه سندة بنت محمود الجلولي والدة لينا زوجة أنيس بن رمضان شقيقة بليل محمد منصر وزياد. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجمع المصطفى زنقة الحمالة طريق تونس كيلومتر 8. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مش عادي.

0: نكتفيو بالنغمة هذه اللي وصلتنا لدقيقة 11 بعد 11. مرحبا بكم من جديد، احنا في منوعة مش عادي ونرجع مع ضيفتنا الكريمة اللي عليه أثر إصرارا باش يطيب لنا الملوخية، السيدة حورية أبو عزيز اللي بحثينا كانت تحكينا على مشوارها ونقولوا يعني أدخل بحثينا، حكيت لنا على بير القصة، على مدرسة المكفوفين زادة في سوسة، كيفاش ما شاء الله عليها تقوم بكل واجباتها، قايمة بالوالدة،
1: استثنائية بكل المقاييس، ربي
0: يبارك صحي،
1: استثنائية بكل المقاييس.
0: وانت شدت في الملوخية شبيك يعني؟
1: لا مش الملوخية، انا قلت لها ما تروح الا ما تطيب لنا حاجة
0: به،
1: ها بالله طيب لنا حاجة باش تعرف نقرب صورة انه امرأة هي قدرة الله، ولكن هي بصيرتها مفتوح وتشوف بقلبها وتشوف بصيرتها وتشوف بروحها الطيبة.
0: اي طبعا
1: عايشنا معك بعد نصف اللي بشي طيب طيب قبل نصف النهار. عايشنا معك الوقت هذا هو 11 وربع، احنا باش نفطر نصف النهار ونص مثلا،
2: ما تخلط لكش
1: باهي، خليني من الملوخية ندخل مع بعضنا للكوجينة متاعك
2: باهي.
1: اي
0: مش طيب لنا حاجه،
2: اي نطيبوا له الصوص ميسيش، ما قالونا صوص ما تطلبش برشا وقت لا محاله.
1: باهي
2: ناخذوا المقدار نتاع الصوص، ناخذوا مثلا باش نطيبوا كيلو مكرونه،
0: باهي
1: كيلو وين
0: شنو هاي 4-5 من الناس لا اكثر عادي
2: لا رطل 4 من الناس كيلو اكثر
1: رطل لا هما توك الحكوك وكل واحد الكل بحذاك تعرفهم يعني
2: اي ماله بطبيعه
1: يعني تعرف
2: الفلفل الوين الاحمر الملح شاكل تبلو كرويه ذوكم
0: حطتهم بالنظام
2: طريقتي انا ما عندي حطت في الكوزينه
1: هذا هو
2: اي منظمتنا
1: والغاز الحوري
2: الغاز كيف نشعله عادي، عندك البلاك اللي بالبريكيه نتاعو بالاليمات عاديه وعندنا نشعل بالبريكيه العاديه لا ما يقلقني حتى شيء
0: كله محفوظ في الذاكره
2: لا يقلقني حتى شيء الحمد لله
0: الحمد لله
2: ماشينا لافي انستالاسيون اموري كل الحمد لله يا ربي معناتها ما الحق الحمد لله
1: الحمد لله
2: الحمد لله
1: ربي ما يضيعش
2: الحمد لله يا ربي. ننصح برشا الاولياء باش يشجعوا صغارهم وما يقفلهمش في ثنيتهم وقتها وتبزع هكذا وتتحرق هكذا وشنو هذا الكل ماذا بيا لا والله الحق
0: خلي يكتشف ويغلط ويصلح ويتعلم
2: ميسالش يوما كما نقولوا سامحوني ديما لاباس وكل شيء وليس باش يبزعوا وليس باش كذا وباش كذا فما بالك احنا اما لا يخليهم يشجعوهم ميسالش حتى تتحرق حتى تبزع حتى شنو وميسالش بعد تسد ثنيه ولاباس الحمد لله الحمد لله انا من فضل ربي الحق شجعوني والديا حتى كخرجت خدمت في تونس وحدي والكل قلت روحي جس في بخيتة كل شيء معناتها ما صعب علي حتى شيء الحمد لله
0: الحمد لله خطر دزوك الوالدين القدام
1: حضروا المكرونة واحد نشوفوكم
2: حتى أخواتي مشتعبين فيها معناتها الحمد لله يا ربي
0: المقرونة نرجع للصلصة بالمقرونة
2: ناخذ طنجرتنا نصبوا فيها ما يقارب ما نقوله أنا أنا أنا نعم بك الحكة الهريسة الصغيرة زيت مثلا أنا ما نعملهاش مزيتة
0: الكيلة
2: الكيلة صحيت نعلو بها مثلا نقولوا كيلة زيت
0: الحم شنو ساعة
2: ناخذ بقرية
0: بقري ولا دجاج خطر الزيت أنت ولا الحم شنو
2: صحيت ناخذ بقري مساشة نعملو كيلة زيت حتى تجم تكون مش مليانة برشا أنا واحدة من الناس ما نحبش مزيتها على محالة سنة بصل صغيرة تقصها معاها تفوح شوية حشيك فلفل أحمر ما يقارب على مغرفتين أنت وكبر الحك المغرفة أنت وكبر المغرفة طماطم حكة طماطم حكة احنا قلنا باش نعملو كيلو نعملو نعرفش أنا سبع مغارف مثلا طماطم حكة خطر
0: تعرفش طماطم مكعبة
2: فما اللي يحب يرحي معها شويه طماطم مكعب باش تروحي شويه طماطم مكعب تنقص شويه الحكه
0: صحيت
2: وتعمل شويه ثوم بزيد شويه ثوم انا نحبها الحقيقه الصوص
0: خاطر هيك القروسيه نتاع الطماطم
2: تنحب الثوم صحيت تخليها تتقلى هذا كلها كتخليه يتقلى مع بعضه وشويه فلفل كحل زاده
0: شويه
2: ملح والكركم معروف هذاك وتخليهم معناتها يتقليو بشويه بشويه كل مره تزيد بشويه ماء وتحرك وتزيد بشويه ماء وبعد تمرقهم وتعمل فيهم شويه رند وريقتين رند ولا ثلاثه
0: فلفل احمر
2: لا فلفل احمر قلت عليه هي ريم
0: هو
2: طماطم وفلفل الكحل
0: وتبلو كرويه ما قلتش
2: تبلو كرويه في البقري لا معناتها ما
0: انا نعمل ولا الحقيقه نعمل
2: وتخليهم كل مره كما قلت لك تزيد بشويه بشويه حتى يتقل لك الطماطم والثوم والكل باش ما يقعدش قارص. تمرقها شويه تخليها معناتها باش تيب الحم ومن حين لاخر تتفقدها بالطبيعه.
0: وكان في الكوكوتج متسكر عليها ربع ساعه
2: في صعبه تيب. تخلي صوصك على جهه كي تجي قريب باش تطفي عليها ترميلها جرين في الاخضر
0: ورقه ترند
2: ورقه ترند خليهم يغليوا هذوك من الاول مع الحم في الصوص. ايوا ترمي تري في الاخضر جرين في الاخضر ولا اللي هو
0: وطلعت الريحه
2: تطفي عليها تصوص مقرونتك تخلي انت في شطر العمل تخلي مقرونتك تتسمط باش تجي قد تصفي المقرونه من هنا وتغسلها والكل وتصب الصوص نتاعها.
0: هذوما من الارجس كازيد تقوم بهم حوريه.
2: اي
0: انت صحه حوريه تسلم ايدي يا حوريه.
2: عايشك يا ريم.
0: نتمنى لك طول العمر
2: عزيزتي
0: والصحه والعافيه
2: والله يعيشك
0: وانت دمتي مستمعه وفيره
2: اذاعه تفاق. وصل لي الشرف اني جيت بحذاكم ويعطيكم الصحه.
0: واحنا فرحانين برشا اليوم انك جيت بحذينا واكتشفنا مراه مثابره بالحق وما تصعب عليها حتى شيء.
2: الحمد لله
0: حتى شيء ما يصعب على حوريه.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: فما حاجه صعبه؟
2: فما
0: مثلا
2: باش مش نقول احنا تو في الراديو مثلا مش نقول احنا نغسل دواره ولا مثلا نفخس لين كرشة شوي بي حاجه هذوما لا نلتجيل اخواتي هذوما نلتجيل اخواتي يعملوهم لي.
0: اما التطيب
2: تقشير اسمك حشاك نلتجيل اخواتي الحقيقه. اما التطيب لا الحمد لله يا ربي اخواتي يعطيهم الصحه ونوجه لهم تحيه اخواتي الكل اخويا مصطفى ذي تما ورايا معناتها انا وياه بيناتنا عامي. نترحم على أمي وأختي. البارح أمي ذكرى وفاتها
0: الله يرحمها
2: يعيشك. خليوا الغناية على الأم عايشة أختي العزيزة
0: باهي. فما ممكن ما يظهر لي معانا على الخطة. ألو ألو ممكن ما معانا على الخط الهاتفي.
3: أي ألو عسلامة.
0: وي عسلامة.
3: أي
0: خلوا لي فما مكلمة. أي
3: أي موجودة
0: تفضل.
3: نحب لا راها تعرفني ولا حورية.
2: والله صوتك مش غريب عليا ترى زيد احكي شويه.
3: عسلمة يا حوريه.
2: عسلمة
3: شنو احوالك؟
2: عايشك.
0: انت لويش تكلمت؟
3: اينا تكلمت باش نقول لكم راهي حوريه معناتها ما غير ما تتكلم هي صلي عندي كانت تمشي وتراو دارها وتراو نظامها وتراو ما شاء الله
0: ما شاء الله
3: اللي بعينيهم مش كيفها.
2: نسافة؟
3: لا مليكه.
2: اهلا يا مليكة عايشك. يا ماما عايشك. عايشك
0: شكوني مليكة؟
2: هذه بنت ولد خالو متفان تقرب لأمي معناتها.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: عايشك عايشك
3: ما غير ما نتكلموا ما شاء الله اللي بعيونهم مش كيفها
0: تبارك الله. هذه شهادة عيين على حياة حورية.
3: لا بالحق انا حبيت نتكلم باش نقول عليها.
2: عايشك يا مليكة. عايشك عايشك
3: ما شاء الله.
2: عايشك
3: هي سندة لخواتها.
2: ابهرتني والله ابهرتني. عايشك عايشك
3: هي سندة لخواتها ما شاء الله عليها.
2: عايش اختي. عايش اختي
3: ويرحم للجوجة ويرحم
2: سعاد. عايشك
3: عايشك. اسمع لو كان توتيكم مرة جيوا لدارها ما شاء الله على النظام كل حاجه في بلاصتها.
2: عايش اختي
3: عايشك. عايشك تمشي طول الحاجتها طول ما شاء الله عليها. ما شاء الله
0: ما شاء الله ربي يبارك فيها
3: اخواتها. انا هي تبارك الله.
2: عايشك ما شاء الله. عايشك عايشك يا مليكه.
0: محلي تليفونك يا مليكه والله.
2: محلي تليفونك والله افيك بليزي. عايشك يا مليكه.
0: الله يفضلك.
2: عايشك
0: كلمه الختام ليك حوريه واكيد باش يخلينا نغمه لميمه. ربي يبارك في عمر الامهات اللي يسمعوا فينا وربي يرحم ميمتك.
2: عايشك عايش اختي. عايشك وانت يبارك لك. ونتوجه بتحيه لكم انتم الكل ولاخواتي والزملاء اللي كنت نخدم معاهم وزميلاتي وكل اللي يعرف حوريه الكل.
0: وكل اللي يعرف
2: حوريه
0: النغمه هذه مهداة لروح الوالدة وروح كل من فقد دمه. ربي يصبركم على فقدان الأمهات. الله يرحمها.
2: أمي وأختي أنا ما بيناتهم 4 شهور
0: الله يرحمها.
2: الله يرحمها. عايشك

0: 11:22. شكرا لكل واحد يتواصل معنا في مش عادي. الحقيقة نجتهدوا في أنه نقدموا صور مش عادية وصور تفرح وصور يقول لي شنو السوتيتر. السوتيتر أنت المثال بالحق. المثال بالحق، المثال بالحق اللي باش نقدموه مثال آخر، مثال جميل كما كنتوا تسمعوا في حورية. فاقد البصر ولكن مش ماهيش فاقدة حب الحياة والطيب وتعمل كل شيء، وصورة جميلة قدمناها مش عادية، مش عادية بالمرة زادة مش عادية. باش نمشيو للحنشة. في الحنشة صارت حاجة مزيانة برش. وقت اللي تعداو في ذاعة صفاقس تحركوا برشا ناس باش يعاونوا اليتامى وباش يعاونوا المحتاجين. لأنه اللي تسمع فيها تفكر توا عندك زوز ثلاثة صغار، كيفاش باش نشري، كيفاش باش نكردي، كيفاش باش كذا. ثم ناس ميسوري الحال ربي معاهم ما عندوش مشكلة، ولكن ثم ناس برشا عندهم مشاكل. أنا يعني شاهد على جمعية تكفلت بثلاثة محتاجين وليدات، ثلاثة ب500,000 ويسمى شوية. ملا شنو عملنا في عشرات بعد اللي تعدى رفيق مدة أسبوع في إذاعة صفاقس، رفيق العمري وعضو مجلس محلي في الحنشة وقايم بواجب هو وخيرة شباب الحنشة. شنو اللي صار بالضبط ويحكي لنا عليه؟ سيدي رفيق مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سيد علي.
0: ربي يفضلك.
1: هاي الشيك يا رحم والديك، لبس عليك انت.
0: حددتوا القوائم تاع المحتاجين ولا ما زلتوا؟
1: لا لا حددنا وما زلنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على صوت إذاعة صفاقس وين وصل. كلموني من خارج الحدود تونس من اللي سمعوا صوتي في إذاعة صفاقس.
0: الله نصلي على النبي. الله نصلي على النبي. الله نصلي على النبي.
1: ما شاء الله حددنا القوائم وما زلنا قاعدين نحدد، وبإذن الله ما نرجعوا حد. نعاونوا باليسر، نعاونوا بالشوي، نعاونوا بالضحكة، نعاونوا بالكلمة الطيبة. المهم الناس الكل تمشي فرحانة والناس الكل شيخة ومتفرهدة الحمد لله.
0: به هي الجهة الحنشة، الحنشة تبارك الله عليها الحلال فوسي دحسن
1: و تسع عمادات،
0: تسع عمادات
1: ومركز مصباح والغرابة ودخان ودير الشعب.
0: به تقريبا تقريبا تقريبا قدش من حالة
1: حاليا اللي مقيدين في القائمات؟ 150 حالة بالضبط، 149 حالة طفل. ترتيب التفاضلي
0: يعني
1: بالترتيب التفاضلي اخذينا
0: اليتامى هم الاولين. اليتامى هم الاولين.
1: يتامى الابوين في المرتبة الأولى، اليتامى من اليتامة الأب في المرتبة الثانية، اليتامة الأم في المرتبة الثالثة، وخذي والحالات الخاصة كل ذوي الاحتياجات الخصوصية، كل ذوي المرض المزمن، كل يعني الحالة قاعدين ندرس فيها حالة بحالة. خاطر الحمد لله في معتمدية الحنشة قاعدة السلطة كشؤون اجتماعية ولا كسلطة محلية قاعدة فما مساعدات، قاعدة ما نحبوش احنا نمشوا يعني واحد يتحصل على زوز وثلاثة إعانات وواحد ما يتحصلش. وفما زاد عندك الأصحاب الكرني الأبيض والكرني الأصفر هذاكم مش ياخذوا في إعانات 100 دينار على التلميذ إعانات من الدولة. زادا ما نحبوش نخطو غادي، كنحبوا نوسعوا النطاق وبأزيد إعانة وبأزيد شخص يتمتع به. وكما قلت لك سيد علي معطي يعني ما ساعدناش بالكثير، نساعدوا بالشوي
0: بشوي. باي نرجع للقائمة سيدي رفيق بعد التمرير الأول في إذاعة صفاقس كلموك حتى من برا. 149 تقريبا قداش من حالة يتم يعني مثلا
1: بالنسبة لليتامى بالضبط؟ عندنا قرابة العشرة ولا عشرة يتامة الأبوين وعندنا قرابة 40 يتيم الأب وعندنا 25 يتيم الأم. بالنسبة عندنا حالات متاع سامحني حتى كان مش طول عليك، يتيم الأبوين عندنا فما شكون بنية اتصلت بينا، بنية تقرأ في الجامعة يتيمة الأبوين وبدون سند، لا خال لا عم لا جد لا جد،
0: تعيش
1: هي وأختها تصرف عليها، تخدم في معمل البنية بطلوها من المعمل قاعدة تكاكا، وخوها صغير هي تقرأ في الجامعة وخوها يقرأ في الثانوي. حالة من الحالات. وفما حالة أخرى، أنا شخصيا من نظري أنا حسبتها أن يتيم الأب. فما عنا اتصلت بي من معتمدية جبنيانة، مش من الحنشة، من معتمدية. على فكرة سامحني، أنا خديت حالات حتى من معتمدية جبنيانة، وخديت حالات من معتمدية مازل شيك، واتصلوا بي من معتمدية سقيد الزيت، واتصلوا بي من معتمدية طينة. ما شاء الله.
0: قلت الحالة هذه، احكي لي على الحالة هذه.
1: الحالة هذه امرأة أربعة صغيرات، والراجل طردها من الدار، رجلها، ومش مستعرف بصغيراتها، هو من
0: غير ما نقوله، من غير ما نحرجوش الصغيرات، يعني
1: طردهم من دارهم ومش يصرف عليهم ومش مستعد أن يتكفل بهم. والمرأة مسكينة ما عمرها ليوم من الأيام خرجت خدمة، وعند بوها وأمها روحت البوها وامها، وبوها من عائلات المعزة ياخذ في شهريتك المعزين. هذا نسموه يتيم الأب.
0: والأربع صغيرات يعني يقرأوا؟
1: يقرأوا الأربع صغيرات يقرأوا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. والطالبة اليتيمة الأبوين هذه اللي هي وخيها يقرأوا، زادا معناتها
1: معتمدية الحنشة، ذي الطالبة من معتمدية الحنشة. كنت في اتصال بكريكة شوي أنا وياها، قالت لي توراني طالعة، قلت لها إيجا بحذي خلينا نزيدو نشوف كيفاش.
0: شوف باش نكونوا منهجيين شوية، أنا باش نعطي رقمك، وأنت معروف في إذاعة صفاقس وديما تتدخل معنا بالخير وربي يبارك فيك.
1: الحمد لله.
0: أنا في البرنامج هذايا وتو تواصل البرامج الأخرى، نبداو بالعشرة حالات اللي هما يتامى الأبوين. ما قلت لي عشرة ولا لا؟
1: عشرة
0: يتامى الأبوين. يتامى يعني راو حالة راي، راو البو يخدم والأم تخدم، وكيفاش باش نوفروا أدوات ثلاثة ولا أربعة صغيراتنا، فما بالك صغيرات يتامى الأبوين. يا عباد ربي، يتامى الأبوين عندنا عشرة حالات في الحنشة، هي صدقة، هي زكاة، هي أمام ربي تلقاها في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. باش نعطي رقمك بعد إذنك يعني إذا تسمح.
1: لا تفضل تفضل. أي. احنا موجودين لهنا إلا الخدمة، خدمة الله.
0: باهي. 97 929 242، ونعاود بالسهل، 97 92 92 42، نعاود مرة أخرى، 97 92 92 42. على الأقل اليوم نبدأ معاك يا رفيق، يا سي رفيق.
1: نعم.
0: العشرة حالات اليتامى الأبوين، منهم الطالبة هي وخيها. فاش يقرأ أخوها؟
1: أخوها يقرأ في أولى ثانوي.
0: أولى ثانوي. ونبقوا الأربعة بنيات، الأربعة وليدات اللي قلت لي عليهم، اللي
1: الأربعة وليدات يقرأوا، عن بنية تحضيري الصغيرة، والأخرى الثانية ابتدائي، ورابعة ابتدائي، وسادسة ابتدائي.
0: بنيات هم؟
1: وليد وثلاثة بنيات.
0: وأحكي لي على حالات أخرى من العشرة هذوم.
1: من الحشرة هذوم الزوز بنيات اللي قلت لك مات بوهم وأمهم سلمت فيهم وخذت راجل، وعند جدتهم دادة من عائلات المعوزة هي اللي تقيم فيهم في الدار، وهي اللي تصرف عليهم سنة سادسة وسنة ثانية إن شاء الله.
0: أي يعني بوهم كيفاش بوهم توفى والأم شد خدت رجل،
1: توفى لطف علينا وعلى المستمعين بتاعنا هو بالمرض الخايب، وأمهم ما طولتش برشا معاهم، خذت مشات عودة تحياتها وفي ولاية أخرى، وخلتهم عند جدتهم تقيم بهم، امرأة كبيرة عزوز من العائلات المعزة.
0: أيوة. باي احكي لي على حالة أخرى زادة من العشرة هذوم.
1: بالنسبة للحالة أخرى زادة عندك زوج، عندك وليد توفى أمه وبوه في حادث مرور، وعند جدهم.
0: وجدته محتاجة.
1: بالطبيعة جد هم محتاج ما دام وصل كلمنا واتصل بينا كان يعني
0: محتاج
1: به. محتاج بالطبيعة
0: أهل الخير، وأنا نعرف الناس اللي يسمعوا فينا الكل أهل الخير والقلوب الطيبة الله لا يقطعها من زمان ومن مكان.
1: أمين يا الله.
0: أنا باش تفرحني العشية لو كنت تكلمني تقول لي راهو هالعشرة حالات من يتامى الأبوين البو والأم، وثم اليتيم بالموت وثم اليتيم بالحياة.
1: يتيم بالحياة
0: كما زوز بنيات مات بوهم وامهم مشات المدينة أخرى خذت راجل وخلتهم الله غالب،
1: وكما زاد الأربع صغيرات متاع معتمديتش بنيانة أن أبوهم سلم فيهم و...
0: لا حول الله يا رب،
1: ومشى وخليهم وطيش المسؤولية على أمهم. أنا فما أخبر نحب نفرحك بيت أو حالين اليوم الصباح اتصلت بي مكتبة من معتمدية الحنشة قالت لي أنا نتكفل بثلاثة أيتام.
0: الله يرحم والدي، الله يرحم والدي، الله يرحم والدي. به اليتامى الأبوين نعاود رقمك 97 929 242. نعاود مرة أخرى 97 929 242. وأنا نشكرك برشا سي رفيق، وربي يفضلك.
1: شحال تمزيه عنديش حتى تمزيه،
0: وربي يفضلك ويفضل الناس اللي تسمع في اذاعه صفاقس، ومتاكد اليوم باش يكلموك برشا. هاي بداش يرن التليفون قل لي عاد.
1: والله بدا يرن والله من بكري التليفون يرن.
0: هاي به قول بصوتك انت تليفونك. هاي رقم تليفونك
1: 97
0: اي
1: 92
0: اي
1: 92
0: اي
1: 42.
0: باش نبداو بالعشره حالات اللي هما يتامى الأبوين. شكرا رفيق العمري، وتحية اللي يسمع فينا في الحنشة وفي غير الحنشة.
1: بالله لحظة سعلي
0: أي.
1: بالله نحب نوجه تحية لأهالي الخير من صفاقس، بعثوا لي كراد نكتب وكرارس في اللواجب.
0: ربي يبارك فيه من غير ما نحرجوه
1: يرحم والديهم، يعني مشاو لمحطة اللواجات الحنشة وبعثوا لي كراد، وفما شكون زاد عفاء الخير بعث لي ظرف في فلوس في على اللواج، وخونا من بلي من ولايه الجابس من مارس من مارس كلمني وقال لي مش نبلع لك مش نبعث لك مبلغ مالي يرحم وديك وكثر خير.
0: يعني بعد اللي تعديت في ذات فارس كلموك من مارس وكلموك من فرنسا.
1: اي وخويا والمتبرع من معتمديه الجم ولايه المهديه يرحم والديه وكثر خيره جاني للدار.
0: الحمد لله الحمد لله
1: يا سيدي. سمعتك مع سي علي المرزوقي وناس كلمتني من برا من فرنسا بالتحديد، وقال لي سمعتك في ذات صفاقس عبر الويب مع سي علي المرزوقي، وباذن الله مش نبعث لك في القريب العاج.
0: ربي يبارك فيك واللي يعمل الخير يلقاه باذن الله
1: باذن الله.
0: ثم لقطة أخرى إنسانية باش تعديها توريم، اجتهد الحقيقة باش تمشيو للمرسى، تقول شنو يقرب المرسى لصفاقس؟ يشملنا وين ثم حاجة مش عادية. هما زوز وليدات يخدموا معودتهم أمهم على الخير ومربيتهم. شوف بالله نحكوا على أمهات عرست وسلمت في صغارها، وأمهات هما يبيعوا في القلوب. لكن عادي هذا عادي؟ لا. ثم حكاية باش تحكيها لكم ريم، وأم الأولاد والأولاد مش عادية.

0: لحديش و 38 دقيقة على موجاتنا، والمشروع اللي حكى عليها عليه واللي قلت عليه منذ البداية بالحق مشروع مش عادي، وحتى برنامجنا عنوانه مش عادي خصيصا لمثل المشاريع والأفكار الغير العادية هذية. مش نحكي على زوز وليدات في عطلة خير من اللي يقعدوا في ديارهم وشادين البورتابل في ما نعرفش شنو يعملوا حايرين وفدوا من العطلة، هذم خلقوا مشروع توعوي بيئي وربحي يدخلوا منهم فلوس، وفيه برشة رسائل توعوية للناس، حبت الناس الفكرة، الناس تشري القلوب من عندهم وين في شط المرسى. باش نحكي على مؤمن ومحمد العبيدي اللي حاضرين معنا بالتليفون، وسيدة أمهم هاجر اللي يتواصل معنا بالصوت والصورة مباشرة من تونس العاصمة. سيدة مؤمن ومحمد العبيدي أصحاب مشروع غير عادي لبيع القلوب، هذوما
1: مثال النجاح بالحق. تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
0: المش عادي مؤمن ومحمد وهاجر حاضرين معانا بالتليفون. سيدة هاجر معانا على الخط الهاتفي بالصوت والصورة. سيدة هاجر،
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا هاجر، وهجرة النور وال وال والقيم والمبادئ والحاجات اللي ربيت عليهم هاجر أولادها الاثنين مؤمن ومحمد، إيمان دايم، مشروع اللي من القلب للقلب وصل لبرشا ناس. شوف المشروع نجمو نحكيو عليه بيع القلوب وشراء القلوب متاع الناس. أنا حبيته هكية. سيدة هاجر خليني نرحب بيك، نرحب بمؤمن وبمحمد معنا على موجات إذاعة صفاقس.
2: عسليمة، صباح النور، أهلا وسهلا بكل متابعين إذاعة صفاقس وبرنامج مش عادي.
0: والفكرة مش عادية حتى تعرف.
2: يلا محمد بقى نسلم عليك.
3: سلام
0: عسليمة محمد، عسليمة مؤمن، شنو حوالكم؟
4: سلام لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. نبدأ بمحمد، قد ايه عمرك محمد؟
3: عمري 12 سنة.
0: عايش ولدي نقرأ سنة سيتسا
3: باش نولي في الكوليج.
0: في الكوليج قريب قريب تولي في الكوليج، نصيف الشهر ونبديو في الكوليج إن شاء الله ولا أقل شوية.
3: إن شاء الله.
0: ومؤمن
4: 14 سنة. سنة ثامنة.
0: تعدينا للتسعة ولا تعدينا للثامنة؟
4: في الثامنة
0: إن شاء الله بنجاح والتوفيق. العطلة هذه كانت مميزة بالنسبة للمؤمن ومحمد اللي بعث المشروع الحلم. كيفاش بديت الحكاية والحلمة؟ نبدأ مع هاجر ولا مع مؤمن ولا محمد؟ اختاروا لي أنتم، شكون بشي يتكلم توا؟
2: هو مشروع مؤمن، خلي مؤمن يحكي.
0: مؤمن، مشروعك وحلمك في المشروع هذية. يا مؤمن،
2: مشروع
0: عرفنا بالمشروع والفكرة كيفاش بديت.
4: الفكرة بديت مجرد فكرة صغيرة، بعديك تنفس ولت الفكرة المزيانة ذي اللي قدامك.
0: الفكرة المزيانة اللي قدامكم، وتوت حتى بصور زميلي المخرج التقني مشكور جدا منعم جبل عنده تصويرة لي بوكس اللي هما البوكسويت الصندوق الصغير العلب اللي تبيعوا فيهم القلوب على شط المرسى، علبة مكونة من جزئين، جزء نخليو فيه القلوب وجزء الثاني نخليو فيه القشور، ما نطيشوش القشور على الشط للمصطافين. احكي لي مؤمن على الفكرة، كيفاش أمنت بيها وأمنت بقدراتك أنت وماما ومحمد باش خرجتوا أول نهار في الشط؟ كيفاش كانت ردة فعل الناس؟
4: الفكرة بديت كمعناها عادية، كنا مشككين فيها شوي. خذينا بالحق دعم وتشجيع من عند الأب ومن عند الأم،
0: ربي يبارك فيهم إن شاء الله زوز.
4: أول نهار نتشجعوا بدأ بالطبيعة فما شوي توتر، أم بعديك كي سمعنا تعليقات الناس فهمنا راو الحاجة اللي نبيعوا فيها ماهيش حاجة عادية، يعني ماهوش كيف ماهيش حاجة، ماهوش منتج طبيعي.
0: مشروع مؤمن ومحمد محليه محليه قصة زوزوليد، مشروع محمد محمد قصة زوزوليد، أمنوا بالقدرات متاعهم، أمنوا بيئتهم ببلادهم، يحبوا يحافظوا على نظافة البلاد. فيها مساج كبير برشا، اللي يتفرج بالصوت والصورة توا على صفحتنا يفهم على المشروع هذية. محليكم محمد ومؤمن، كيف أمنتوا بالفكرة وتبقوا تصنعوا برشا العلب هذية للبيعة؟
2: أي في أول ما بدأوا يعني كانت تاخذ لهم برشا وقت، خذ كل التفاصيل
0: من أول الصيف. بدينا سيدة هاجر
2: من أول الصيف، بديت الفكرة من عند مؤمن إنه دايما يقول لي نحب نعمل مشروع، يعني كان دايما نركز على الكلمة هذه، وديما كل مرة نجربوا حاجة حتى لين استقلينا على الفكرة هذه النهائية اللي حببنا فيها، إنه فيها رسائل عميقة يعني للناس، فهذيك علاش هي وصلت لقلوب الناس، خاطر هما مركزين على الحب المزدوجة للنظافة، وعلى الرسالة الصغيرة هذيك اللي تكون موجودة في العلبة،
0: كل علبة فيها رسالة، تحطوا رسالة. شنو ما الرسائل اللي حطيتوهم في العلب مثلا يا محمد؟ اقرأ لي هكا رسالة ولا اثنين حطيتوهم في العلب.
3: الرسالة التو مكتوب عليها نورك حياتك،
0: نورك حيات،
2: نورك حيات،
0: نورك حيات.
2: فهم يختاروا الرسائل كبش يزرعوا، يعني يقولوا احنا حاجة تطمن العبيد تفرحهم هكا تذكير،
0: معناها كي يكمل القلوب يلقى رسالة اللوتة في العلبة،
2: يلقاها أول ما يفتح العلبة يلقى من فوق مكتوبة هكا، يلقاها من فوق، افتح وخذ رسالة اليوم من فوق. أول ما يفتح العلبة قبل ما يبدأ يأكل القلوب يلقى الرسالة الصغيرة هذيك، هو ونقوله احنا شنية الحاجة اللي هو مستحق لها في الوقت هذيك. دايما احنا نقوله ما في صدفة، كل شيء يتم من ترتيب إلهي، فبالتالي هو كي يفتح ويلقى كالرسالة يلقى فيها حاجة وأن ربي معاه وكذا، تخفف عليه كما قال مؤمن ثقل الحياة يعني ومسؤولية الحياة،
0: محليها
2: محليها
0: محلي في الرسائل. فما كتيبة زيدة البرة من العلبة كلها مزينة، العلبة تشهيك حتى باش تشري شهيك، محليها فيها كتيبة فيها تصاور فيها زينة فيها خدمة كبيرة العلبة.
4: ما هو بش العبد يحس انه العبد فيها قيمة،
0: اي معناها
2: اسمي لوحيش
4: ولا
2: نحتفظ بها.
0: فما ناس معناها عجبتهم الفكرة وما لوحوش العلبة هذه يا مؤمنة؟
4: فما برش عبيد وفما بالحق شكون استحفظ بأول علبة، معناها أول خرج عملناها استحفظ بالعلبة هذيك وبعث لنا التصويرة.
0: واو واو، معناها أنتم تشجعوا، فما المساج الرسالة، فما أرى المشروع هذي اللي يبدو بسيط لكنه عميق برشا في المعاني متاعه في الرسائل متاعه للمواطنين. الواحد يولي يحشم باش يطيش حتى قشرة قلوب هكا على الشط ولا في أي مكان اللي هو فيه. أي لقيتوا علب مثلا أنتم تبيعوا في العلب متاعكم، لقيتوش مرة هكا شكون طيشها ولا مستحفظ بها؟ ما استحفظش بها.
4: لا عملنا ملقينا شكور،
0: معناها الكل
4: خاطر بالحق الجهد ما ظاهر في العلبة، الجهد والتعب ظاهر في العلبة،
0: الجهد ظاهر. قديش تقعدوا تحضروا في العلب هذوما؟ أنت قبيلة سيدة هاجر كيف كلمتك قلت لي عنا طلبية وقاعدين تصنعوا توا في العلب، عندكم توا ورشة للصناعة لصناعة العلب هذه، قدامكم توا العلب قاعدين تصنعوا
2: بالمطبخ هذه حاجة من المطبخ هيك، مزالت ورقة مزالوا يصنعوا فيها مزالوا يرسموا حتى لين تتحول وتولي علبة مزدوجة، وبعد يعبوها واحدة يحطوا فيها القلوب والأخرى يخلوها فارغة مش يكون مكان للقشور قرب لي مؤمن السلة باش يشوفوا
0: هاي السلة. أنا قاعدين نتفرج فيكم بالصوت والصورة. مشكور زميلي التقني منعم الجمال يعطيك صحة على التصوير الرقمي. قاعدين نتفرج فيكم على صفحتنا الرسمية للي يحب يشوف مؤمن ومحمد وأمه. أي
2: فوق الطاولة أدواتهم يعني فوق الطاولة قاعدين يرسم

0: عملنا شوية تحسينات باش ياخو على الأقل تجهيز العلبة درجين.
1: حاليا
2: درجين العلبة درجين كوموند متاع اليوم قديش من علبة؟
1: ربيع ساعة للعلبة. أما توا قاعدين نشتغلوا على إن على خاطر ولا ثم أكثر طلب، وخاصة في الكومنتات الناس تحب أن الفكرة هذه تتعمم، يعني يحبوا كل الحماصة تولي تستعمل العلب المزدوجة هذه.
2: وأحنا
1: توقع
2: ذي مشروع العبر يظهر لي هو الطريف، وأنه الناس اللي شافت محمد على مرسى تي في هكا الصفحة اللي نشرت أخبار محمد مؤمن محمد على الشط وصورتهم بصورة تلقائية، كنتم تنتظروا أنه العبيد تتفرج في فيكم هذيك الكل، معنا نمبر دو في كبيرة، الناس تتفاعلت معاكم، كيفاش شجعوكم؟ احكيوا لي على اللقطة الأولى بعد ما تعديتوا في مرسى تي في.
1: هما أول مرة كيخرجوا يعني تجربة كانوا دايما يقولوا ما نحبوا نجربوا إن نتعلموا مهارات، إن نخوضوا تجارب جديدة، ملوا يعني من الصيف والقعدة في الدار وإلى آخره،
2: خلقوا أمبيونس كبيرة برشا. أي
1: ما كانش هذا في توقعهم، يعني حتى كي داروا وفرحوا العبيد كانوا مستمتعين وفرحانين بالعبيد، يعني كانت حتى كي تقدم لهم المبلغ دائما أضعاف اللي يطلبوه.
2: معناها الناس تقدر مجهودهم وتعطيهم أكثر من سعر العلبة، شجعوهم
1: أكثر من العلبة، وكانوا مقدرين المجهود اللي هما حاطينه في العلبة، يقولوا لهم يعني قد ما تطلبوا وشوية على خاطر القيمة اللي أنتم تقدموا فيها، أنتم قاعدين تقدمونا في جزء من نفسكم، يعني تظل وقت طويل وأنت ترسم وتبدع وتكتب فك القصص وك الرسائل، فهذاك عليش هما قدروا هيك القيمة
2: ما شاء الله.
1: والثانية كانت وقت اللي لقاو مرسى تي في، لقاوهم على الشط وهم يبيعوا، حبوا الفكرة، صوروهم، كان الفيديو زادة طبيعي وسبونتاني على الاخر، ما كانوش متوقعين
2: بالضبط هذا هو، ما كانوش متوقعين ردة فعل الناس.
1: احنا بيدنا زادة روحنا طبيعي عادي.
2: وانتي تمشي معاهم مدام هاجر للشط؟
1: أنا ماني نحب يسر التأمل على البحر، بحكم أني أنا نشطة في الوعي وننشر في الوعي، فنمشي نعمل التأمل دايما وخليهم يعيشوا تجربتهم وحدهم،
2: إذا استحقوني
1: في يتواصلوا معايا. كيرا وحنا ارقدنا حتى العائلة ما في بالهمش، يعني العائلة الموسعة
2: معناها مشروع خاص ما بين أم وولادها، وتعدى هكيكا جيت تنفذتي.
1: يعني احنا استثمرنا في وقتنا ونعملوا في حاجة نحبوها ومستمتعين بها، لا مش شرط انا باش نحكوا عليها للناس الكل. اللي فاجأنا انه اتصلت بينا العائلة وقالوا لنا راهو الفيديو انتشر، انا مش عارفه حتى الباج اللي صورته، قلت لهم وين صورت وشنو اسم الباج، قالوا لي ما عندنا حتى معلومه.
2: اي بعد
1: لقيتها شفت الصفحه ونلقى انتشار بجد، يعني انتشار كبير
2: الاف الاف، شافت عشرات الالاف الحقيقه اللي شافوا وشجعوا، وبرشا كلام مشجع محفز تكتب على مؤمن محمد، التربية الصالحة لأولاد المتخلقين، محليهم قديش متربيين، قديش مأمنين بفكرتهم ببلادهم بنظافة بلادهم، ومصاب الوليدات الكل متاعنا هكاية، وكين عنا برشا أولاد من محمد ومؤمن راهي تونس نطمنوا عليها احنا الجيل متاع غدوة
1: ان شاء الله يا ربي. احنا توا باش يرجعوا يقراوا، اما مواصلين في المشروع نتاعهم، حبوه على الاخر، وانا كامهم وابوهم زيدا واقفين معاهم ان نحسنوهم في العلب، جوست باش تقعد هذيك المساحه اللي يرسموا فيها باش نقص عليهم.
2: برافو اي برافو، ربي يبارك فيك انت وفي الوالد اللي اسمه سي
1: سي هشمي
2: العبيدي. أشوف دور الأولياء قديش مهم في تربية الناشئة الصالحة، اللي مليانين برشا وعي وبرشا أخلاق حميدة. يعني نحب نرجع للمؤمن محمد، الناس شنو كانوا يقولوا لكم عشت مؤمن؟
0: كانوا يقولون فكرة محلاة وعمرنا لفتناها، وكانوا تعجبهم برشا، حتى اللي ما يبدأ

0: تحته يقول كلمة طيبة مزيان.
1: اي ومحمد شنو قال يقولوا لك الناس يا محمد؟
2: كاين محمد كيفاش كي واحد مثلا مازلت ما شرحتلوش ويقول لك ليش شنو تعمل باش تقنعه؟
3: اه هذه فوز محبه على الاخر.
1: اي
3: باش نمشي نبيع
2: ويقول لي لا نمشي لواحد اخر بحد يقول لي اي أكل واحد قال لي لا يولي عيط لي باش نرجع له علاش شرحت الفكره اي شرحت الفكره للشخص اللي أي.
1: شو تقول له انت شنو هي الحاجه اللي تخليك يرجع يقول لك ايجا؟
2: على خاطر هو ما فتحلوش مساحه باش يشرح له الفكره فقال له فهو يمشي محمد للعائله اللي بجنبه ويشرح الفكره يولي العائله الاخرى تزيد تناديله
1: تشجع
2: ويزيد يبيعها على خاطر هم اللي يحبوا الفكره يعني مش مجرد قلوب
1: بالضبط هذا هو حبينا الفكره حبينا المشروع انا قلت مشروع بيع القلوب لكن هو شراء قلوب الناس لانه الفكره من القلب وخرجت من القلب ووصلت لقلوب الناس
2: صحيح هي القلب من قال لي حاجه كده القلب للقلب
1: اي
2: انه عد قلوب تحبها وتدعمها
1: بالضبط
2: ويقفوا معاي
1: وقلوب العبيد كل حبة مؤمن محمد من خلال المشروع هذية طيب باش نرجعوا للدراسة نكملوا الطلبيات متاع الأيامات هذية وإن شاء الله بنجاح والتوفيق للمؤمن ومحمد في دراستهم ونأملوا إن شاء الله زوج صغيرات هذوما اللي يمثلوا الجيل الصاعد ويكونوا درس لهم هما ونشوفوهم إن شاء الله كبار وناجحين ومثال يحتذى بهم نشكركم برشا أنا نشجعكم برشا محمد ومؤمن وهاجر شكرا لكم على تلبية دعوتنا لكم وفرحانين بكم برشا أنكم اليوم على موجات إذاعة صفاقس كلمة الختام لكم
2: كلمة الختام احنا مستمتعين وعملنا حاجة مستمتعين بها هكا ولا ليه لوليه واحنا مستمتعين في المطعم تاعنا ومش عارفين هالنور هذية وين بش يوصل اما متأكدين انه بزي بش يزيد يتمدد اكثر بسم الله لوليه
1: ان شاء الله
2: كنت تحب تقول مؤمن
0: شكرا لكل شخص قال كلمة طيبة في الكومنتارات ودعمنا شفويا
4: وشكرا
1: شكرا محمد مؤمن و

0: مش عادي
1: مش عادي سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف بداية من غرة أكتوبر المقبل، وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. أطلقت ثلاث منظمات وطنية إطارا تنسيقيا مشتركا تحت عنوان من أجل تونس والتونسيين، ويأتي ذلك في ظل ما اعتبرته المنظمات الموقعة أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد. ودعت هذه المنظمات، وهي كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المعتمدة وفتح مسار جدي للحوار المجتمعي. حذر النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي في تصريح له اليوم من تفاقم أزمة اللحوم الحمراء ومستلزمات عيد الأضحى، داعيا إلى إعادة هيكلة شركة اللحوم ودعم ديوان الأعلاف وتفعيل تمثيلياته الجهوية. أعلنت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم عن اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة تهم قطاع الدواجن، ومن بينها تعزيز التدخل لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازن القطاع، فضلا عن وضع برامج على المدى المتوسط والبعيد لضمان استدامة القطاع وتحسين قدرته الإنتاجية. في العالم، أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني اليوم أن وحدات الجيش البرية مستعدة للتصدي وأحباط أي خطر على حدود إيران، فيما هدد رئيس وزراء الاحتلال بضرب طهران في أي لحظة. قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الحرب الأمريكي يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لعام 2027، بما يشير إلى احتمال استمرار الحرب مع إيران إلى غاية العام المقبل. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: زوم زوم زوم اليوم،
5: اخبار
4: زوم اليوم،
5: خدمات
4: حوارات زوم اليوم.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم زوم اليوم زوم اليوم
2: نص نهار وخمسة دقائق. تحية لكم الناس الكل في زوم اليوم 3 سبتمبر 2026، اليوم السادس في فصل الخريف. إن شاء الله ربي يرحمنا وينعمنا بالأمطار، أمطار الخريف، ما إن شاء الله تكون أمطار في بقعتها، أمطار أرضية كما نقولوا نحن، ماهيش أمطار زرابة ولا أمطار طوفانية. هذه التداعيات التطرف المناخي اللي قاعدين نعيشوا فيها على أصعدة عديدة وعلى أصعدة صور عديدة، للأسف نحاولوا كل مرة نسلطوا عليها الأضواء لأنه تستحق وتستاهل، وأنه نسلطوا عليها الأضواء باش نعرفوا نحن وين ماشيين، وصفينا بصفة عامة متاع العالم وين ماشي بالأساس، لأنه نعود ونقول راهي تونس ماهيش مجرد جزيرة هكيكة وحدها في وسط بحر كبير ولا في وسط محيط، رانا في ظروف جيوسياسية دولية عالمية، وفي ظروف زادة كيف حرب كبيرة برشا باش تكون عندها برشا تداعيات. من أساسها نحكيه على الفلاحة نهار اثنين مع الأستاذ فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية والمائية، حكينا على الرهانات والتداعيات الكبيرة جدا الجيوسياسية وكذلك للتطرف المناخي على الأمن الغذائي والأمن الفلاحي. نحاول نغوص أكثر في هذه الأبعاد. موضوعنا أسعار القمح تشهد ارتفاع قياسي الأعلى مستوى منذ 3 سنوات، وتونس تشتري حاجياتها تحت الضغط. هذا العنوان اللي اخترناه. أزمة القمح عالمية جديدة تطل برأسها، وهذه المرة شرارتها من البحر الأسود. الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للحبوب دفعت أسعار القمح للقفز 12% في أسبوع واحد فقط، في أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2022، وبأكثر من 54% منذ بداية 2026، ليبلغ أعلى مستوياته في 3 سنوات كما أسلفنا القول. موجة الارتفاع لم تقتصر على الحرب، بل غذتها موجات الحرة التي ضربت محاصيل الذرة في أمريكا وأوروبا وارتفاع أسعار النفط. النتيجة مؤشر الفاول الغذاء يبلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، والمستوردون الكبار مثل مصر وإندونيسيا وتونس في حالة تأهب قصوى. في تونس تطمئن وزارة الفلاحة أن المخزون مؤمن، وأن الكميات المواردة بعد حرب الشرق الأوسط كفيلة بتغطية التحاشيات إلى موفى جويلية 2026. لكن ديوان الحبوب لا يزال في سباق مع السوق، حيث اشترى في آخر مناقصات لي 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من الشعير لتأمين الربط مع الصابة المحلية. أسئلة إن شاء الله تكون في المحور باش نطرحوها مباشرة ومتابعة مع الخبير الدولي المالي والاقتصادي الأستاذ محمد كمون. أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك اللفات، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات والمتفرجين. كيف
2: موضوع مهم جدا، موضوع خلينا نقوله نحن بيرتينو ويستحق الطرح، وخاصة وأنه طرحه الآن أصبح في عديد العواصم عديد الدول، لأنه كي نحكيه على القمح راهو نحكيه على مرة أخرى على الحاجيات الأساسية للتغذية. معناتها أعطيني القمح نكتفيه ونعمل اكتفاء الذاتي متاعي من القمح، وبعد كل شيء يجي الكماليات وغيره تستنى تاخذ دورها، لكن هذا هو الأساس. خلينا نحط الموضوع في إطار سي محمد.
3: هو توا في الوقت الحاضر كما صار سير الحرب راهو في إيران، ومضيق هرمز أثر على الإمدادات النفطية والبلاستيكية زاد كيف كيف، وحتى الألمنيوم والحاجات هذه الكل في مضيق هرمز. عندنا من الجهة الأخرى الحرب نتاع أوكرانيا وروسيا قاعدة تأثر على إمدادات القمح، لأنه هما راهو ما بين 25 و30% من الحبوب العالمية من القمح اللي قاعد يتصدر في العالم قاعد يتصدر من عند روسيا ومن عند أوكرانيا. الاثنين ببعضهم الاثنين راهو عندهم إنتاج كبير برشا، واحنا ناكلوا من عندهم برشا، لكن راهو مش كان القمح. اذا كان نتصور احنا تو اليوم بتاتر تو الموضوع اطرحته على القمح، راهو 70% من عبيت الشمس، 77% في البقعه هذيك.
2: ما احنا نحكيوا على الحبوب كيما قلنا،
3: ليه انا نحكيوا على الحبوب؟ راهو تعرف كي نحكيوا على الحبوب نقولوا القمح باش ناكلوه، لكن راهو عندنا باش ناكلوا دجاجنا
2: والعلف
3: نتاعنا، راهو مش نجيبوا الصوجه ومش نجيبوا عبيت الشمس ومش نجيبوا ثانية اللي كي نجيبوها من عندهم هما زاد كيف تويكا، وراو هما أكبر مصدرين ومزودين للعالم. الوضع الجيوسياسي تويكا متكهرب ان بو بارتو كيما نقولوا احنا تو، ما غادي عندنا النفط، ومن هنا عندنا الحرب هذه اللي قاعدين يضربوا في المواني لبعضهم خاطر لانه توا ولات واضحه العمليه معناتها الحروب هي حروب اقتصاديه بالاساس.
2: هذه هي
3: يعني كي تشوف انت توا ايران باش نجم تربح الحرب نتاعها
2: عشان نحكيوا على جيوسياسي
3: ما بين ظفرين الربح ولا الربح نتاع ايران لكن باش نجم تربحت ربحت هي كي سكرت مضيق هرمز لانه امور اقتصاديه مش تمس العالم الكل
2: ناي. كيف كيف ورقه ضغط كبيره
3: ولا ورقه الضغط هما ورقه الضغط توك اللي عند اوكرانيا ولا عند روسيا هي المواني البحريه اللي تمول في القمح والقمح راه مواد اوليه للاكل في العالم.
2: وعلاش نحكيوا على النقطه هذه لانه كان تذكر سي محمد وقت اللي بدات الحرب الروسيه الاوكرانيه تقريبا توا عندها سنوات هاي. اول نقطه حكينا عليها قلنا نحن نستورد القمح من اوكرانيا انا ذاك راه مش كون عندها تبعات ايفكتيفمون حسينا وانه ثم شويه تذبذب شويه تململ انا ذاك في يعني في انه نجيبوا الماتير بريمير اللي تهمنا اللي هي القمح بالاساس من اجل صناعه كما قلنا الحبوب والغذاء المقرونه هاي. الخبز وغيره
3: طبعا احنا مجبورين واقل السعر نجمو نجيبو به راهو القمح نتاعنا والحبوب نتاعنا راهو من اوكرانيا ولا من روسيا
2: نعم.
3: وروسيا عندنا علاقات كبيره تونس مع روسيا
2: وعملنا ديجا اتفاق
3: اي عندنا اتفاقات قديمه ومتجدده
2: وديما يجدد على اساس وقت كان تذكر مسكرين على روسيا اتفقنا عملنا اتفاق كيما برشا دول اخرى يعني صديقه بالنسبه لها روسيا خليتها في خانه الصداقه دوك تعطيها بالدينار بالعمله المحليه ماهنيش بال
3: احنا راهو وقت اللي سكروا على روسيا وخنقوها اقتصاديا راه وصلت نبعثوا لها لهنا في البرتغال ونبعثوا لها في الجزائر نبعثوا لها برشا حاجات بعثت من هوني من تونس وحتى من ميناء صفاقس بالذات مع روسيا راه ثم علاقات قديمه ومتجدده والتو هي مستعدين زاد باش راهو باش يزودونا بالقمح
2: مدينه التونسي ديجا
3: تو قاعدين
2: اسعار تفاضليه
3: اي اسعار تفاضليه تو حاليا ديوان الحبوب نقولوا احنا تو وسيري في التقرير نتاعك تو اخيرا في اخر اوت الجمعه التاليه نتاع اوت وأخر شارية شراوها بيانسيور كانت تتباع 250 و270 دولار احنا وصلنا تواكب بالراو بالمصاريف الشحن راو مصاريف الشحن والكل وصلت لنا ب 308 دولارات براتيكمون الطن
2: اي
3: وما زال طبيعي هذي راو الامدادات بتاع تو راو ما زال في اخر 26 ولا في بداية 27 الاسعار مش تزيد مش تزيد تغلى
2: مش في مسألة الحبوب الاساس اليوم سي محمد تمشي في برشا ابعاد بما يهمها زيدا كيفية مسألة صندوق الدعم خاطر كي نحكيه اليوم على الحبوب ولا على الخبز ولا نحكيه على المقرونة ولا غيره نحكيه على مواد مدعمة بطبيعتها فهنا مش يكون عنده تبعات وتداعيات على صندوق الدعم
3: والله ما احنا راهو ديما يلزمنا نرجعوا في حكايه الدعم هذه خاطر الدعم شكون قاعد يتمتع به راهو حكينا قبل على الحليب وحكينا على كل شيء وحكينا على المواد الطاقه والكل لكن شكون قاعد يستنفع به تو انت نعملوا في الدعم نتاع الفرينه قاعد يتمتع به الكوش
2: نعم
3: والدعم نتاع القمح زاد كيف كيف نتاع المواد هي قاعدين يتمتعوا فيه المطاحن هنا هات الدعم هذايا يتمتع به الشعب ولا يتمتع به الفلاح اللي ينتج حتى لو كان توا نقلبوا المنظومه
2: نعملوا دعم مباشر
3: الدعم مباشر
2: يعمل للانتاج
3: للانتاج للانتاج وللمواطن هذا الدعم المباشر هذاك هو اللي به الفايت لانه تو انت كي تعرف كي تدعم بكو الحليب احنا نرجع ندخل الموضوع في موضوع الدعم بكو الحليب شكون الدعم انت دعم المعمل المصنع نتاع الحليب الفلاح اللي قاعد ينتج راهو ماهوش قاعد يلقى في روحه باش يغطي التكاليف الانتاج نتاعو العلفه وكل واحد كل شيء دون قاعد والفلتو شوفوا الحليب راهو
2: باهي كي نحكيو في دعم مباشر للفلاح اليوم
3: أي.
2: اليوم دعم مباشر للفلاح ولا تعرف هذا اللي جا هبطوا البارح في في في مقال باش نحكيو على انتاج فلاحي ولا على انتاج القمح راهو يلزمنا لامونيتر لامونيت ديجا بطبيعته في خلينا نقولوا في ما يجمش يوصل عنده صعوبات باش يوصل علاش لانه هو يجينا عن طريق مضيق هرمز مع الاشكاليات اللي موجوده مع كيف كيف قناه السويس والبحر الاحمر اموره زاد كيف كيف ما هيش فمش قاعد يوصل زاد كيف او حتى باش يوصل بصعوبه اولا على مستوى تكاليف الشحن مره اخرى وثانيا حتى يوصل في حد ذاته فهذا ينجم يخلق مشكله على مستوى الانتاج للسنه المقبله بهسنا الحمد لله كان صابه مهمة لأنه إلى حد الآن معناش أرقام رسمية صحيحة حول الصابة بتاع الحبوب لكن في 2027 لحد الآن الناس تحكي والفلاحة تحكي وأنه لامونيترو غيره ما زال مش متوفر
3: احنا تقول لي توك التجميع اللي وقع راهو ديوان الحبوب صدر القائمه نتاع قداش لما دسنا جمع 10 ملايين و495 مليون قنطار هذه في اخر جويليه
2: ارقام رسميه
3: من ديوان الحبوب موقع ديوان الحبوب فيهم 7638 قمح صلب وفيهم 1130 قمح لين وفيهم 1695 شعير دونك هذوما ارقام رسميه نتاع ديوان الحبوب اللي جمعها من عند الفلاح
2: قداش ينجم يغطي من حاجياتنا
3: يغطي 30% من حاجياتنا 30% لانه احنا نستهلكوا في 30 من 30 ل 32 الف وجمعنا 11000 توك
2: 11000 ونحي منها بارتي مش تمشي شو اسمه بذور للعام الجاي
3: طبعا ثم اين بارتي مش تمشي عندنا بذور الممتازه قاعدين يحضروا فيهم دونك للفلاحه باش يحضروا فيهم للغرس نتاعهم لكن صحيح المواد العضويه احنا عندنا مواد عضويه راهو نصنعوا فيهم في تونس عندنا فوسفات نتاعنا وثم مواد عضويه قاعدين نعملوا في
2: مواجهه فتره صارت صعوبات نتاع الانتاج
3: صعوبة الانتاج قاعدين نتغلبوا عليهم وقاعدين ثم انتاج في تونس وينجم يكون حاضر تواك احنا راهو احنا في شهر اوت وما زالوا عندنا شهرين وثلاثة اخرين النجم وحتى اذا كان ما يكفيناش يلزمنا نجيبوهم قبل شهر اكتوبر
2: هذا هو
3: قبل شهر اكتوبر باش خاطر لانه عم ناول راهو وصلوا حتى في ديسمبر وجان في الفلاحة يعيطوا ما
2: خذوش هيك علاش انا قلت اي
3: وبالطبيعة كي ما خذوش المونيتر راهو نعطيك حاجة يمكن تقنية في اللي هي ما يقولوش عليها احنا صحيح الكميات المجمعة هذه لكن راهو السوليديتي نتاع القمح
2: أي.
3: قديش تخرج لك فارينة راهو نقص القيمة نتاعها على خاطر ما خذتش المونيتر اللازم
2: هذيك علاش
3: معناتها كي نقول لك انا كعبة القمح نقول مثلا مش تعطيك 0.02 جرام تاع فارينة راهو توا كعبة القمح كي
2: حتى تولي هشة
3: تولي نحيلك عاوز 0.02 تعطيك 0.01 ولا 0.05 لاني ما خذتش المونيتر اللازم ما خذتش المقويات اللازمة باش تتقوى كعبة القمح وباش تجيب الفارينة اللازمة ولا السميد اللازم اللي هي نورمالمون تعطيه كعبة القمح هذيك ولا الميزان هذيك
2: يعني كمية متاع الحاجيات متاعنا من الفارينة ومن غيره دونك تنجم تنقص
3: تنجم تنقص لكن احنا بون ما يلزمنا نكونوا استباقيين
2: فوالا خاطر انا تو مثلا كي نقولوا على مستوى الاستباق سي محمد نشوفوا استراتيجيه موجوده بالنسبه لجيراننا في الجزائر يعني عندهم تقريبا 4 سنين ولا قديش مشاو في استراتيجيه فلاحيه كبيره مشاو في استثمار الاراضي حسب الامطار تساقطات الامطار منها الواحه نتاع واتسوف تذكر انت عندنا برشا ملي قلنا لهم راهو الخريطه المطريه تبدلت ولينا الجنوب اللي نجموا نزغلوا على مستوى يعني غراسة وزراعة القمح عندنا عديد المناطق اللي ولات فعلا فيها كمية كبيرة برشا متاع انتاج القمح بما فيها حتى المعتمديات في صفاقس اللي ما كانش قبل نحكيوا على حصيدة متاع قمح ولات عندها كميات مهمة ومهمة جدا فلازمنا نشوف استراتيجية متاع إعادة تقسيم أو إعادة ترتيب المناطق اللي فيها زراعات الحبوب
3: والله هو تاريخيا أنا راني اقتصادي ومالي لكن في الأسر راني فلاح
2: نعرف هيك علاش
3: وقت اللي أنا صغير ندور في وسط السبول كما يعرفوا جماعة الفلاحة الواحد يقول لي يلوجوا عليه والديه وين موجود خاطر مخبي في وسط السبول
2: كبيرة.
3: لأنه السبول يبدأ كبير طبعا كان هذا انتاج نقولوا له هذا قمح ونقولوا له هذا فارينة يقولوا لي فارينة احنا صغار يقولنا هذه فارينة هو قمح
2: نتاع الفارينة
3: طيب. كنا ننجو فيها في صفاقس هنا في بير علي وفي منزل شاكر كنا نزرعوا فيه والشعير بالطبيعة حتى السنوات 2000 كنا نزرعوا فيه لكن ثم عدة اعتبارات اللي خلت الناس ما عادش تنتج في الجنوب تو في الشمال هذوكم اللي عندهم الأراضي الشاسعة اللي هي بمئات الآلاف من الهكتارات عندهم نقولوا احنا الاقتصاد السلم ولا الايكونومي دي شير اللي هما ينجموا بالانتاج الوفير هذاك وبالاسعار الموجوده ينجموا يفضلوا
2: وبزيد
3: وينجموا ينجموا يعاودوا ينتجوا وقاعدوا ديما ينتجوا هكا هما اللي قاعدين ينتجوا
2: كيما احنا في الزيتون
3: بالخصوص في ولايه باجه وولايه بنزرت اكثر بلايس. ولايات منتجه في الحبوب هنا جهه صفاقس من القروان وانتهابه صفاقس لوط كانت قبل عندنا ننتجوا القمح لكن اكثر حاجه نجموا ننتجوها لانه المناخ الجاف نتاعنا ننتجوا الشعير كيفاش كان ينتجوا فيه في كانوا ينتجوا فيه راهو ما بين الزيتون حتى اللي عندهم توا الزيتون احنا في صفاقس توا مش اللي الزيتون المكثف ما عادش تنجم تغرس فيه
2: أي.
3: اما اللي مازال باع لي تواك في على 24 ونجم نقصد تويك نقصد هنشير الشعال ولا هنشير بوزويتا ولا السلامة اليوم هنشير الدولة
2: أي.
3: تنجم انت توا في التساقطات ان شاء الله ربي يعطينا خير ويعطينا خريف بدري
2: أي.
3: وقت اللي تتصب المطر تويك في سبتمبر اكتوبر يعملوا يخدموا مش يخدموا هو بالتراكتور بطبيعته مش يخدموا الزيتون
2: أي.
3: كي يجيوا في التربيعة وكيف يفهموني الفلاح كيفاش في التربيعة ما بين الزيتون ويرشوا الشعير ثماك يرشوه كان جات امطار كبير راهو مش يجينا صابة كبيرة متاع شعير نربحوا الشعير ونربحوا التبن يقولوا التبن هو عود القرد هذاك في الشمال يقولوا هذاك تبن باش للعلفه للعلالش وبعد ما يحصدوه هذاك الكل يسيبوا عليه زاد كيف كيف العلالش ياكلوا زاد يشبعوا من غير ما يلوجوا على الكونسونتري اللي هو في الشكير اللي هو غير
2: لا وكونسونتري وحتى الكاليتي تولي خير نتاع الحمام
3: دونك هنا راهو لا نعملوا لا فيرتيليزون ولا نعملوا امونيت ما نعملوا حتى شيء راهو ضربه بالتراكتور عندنا مش مئات الالاف من الهكتارات في اراضي الدوله برك
2: والله
3: اراضي اللي تابعه للدول للدواوين نزرعوا فيهم تو نشوفوا حتى اذا كان لا قدر الله ما صبتناش مطر اللي مش تزرعوا مش يطلع شويه السبول ما يطلعش سبول وما يجيبش تسيب عليه العلال زاد كيف كيف يعملوا دونك هنا نجموا كان نكثروا ونرجعوا راهو الحكايه تونس كانت قبل مطموره روما
2: نعم.
3: راهو مطموره روما راهو نجموا نرجعوا لها اما نجموا نرجعوا لها اول شيء لازمنا نبعدوا على حاجه لانه راهو ثم المال اللي يحكيوا فيه الفلاحه الكل هو ديوان الحبوب
2: لا مسألة أخرى اليوم نحكيه على مسألة البذور سي محمد احنا عنا مطالبات كبيرة منذ سنوات وأنه نرجع للبذور الأصلية متاعنا وخلينا بعيد على البذور الهجينة اللي أولا نجيب لك كاليتي خايبة مش مش مش باية حتى للبعد معناتها الكاليتي متاع الفرينة وثانيا حتى كما قلت أنت معناتها حتى على مستوى الكم لكم لكيف
3: تو على مستوى الكيف راهو نقول لك حاجة القمح اللي قاعدين ننتجوا فيه في تونس راهو يسوى زوز اضعاف
2: امتعنا نحن
3: اي القمح اللي قاعدين يجيبوا فيه من برا
2: البذره الاصليه تحكي
3: اي هي البذره الاصليه ولا حتى مش الاصليه اللي قاعدين نجيبوا فيه تواكه خاطر هما في المخابر حاولوا باش معناتها يعملوا البذره اللي تجيب اكثر حبات في السبوله تجيب اكثر حبات بونك روند ما يكون يكون أكثر. ونعرف هي ثم برشا محاولات وانت تعرف سي طارق وقتها دونك دون لو طون معك ويدوروا يلوجوا على البذور
2: الاصليه
3: وفي سواء في القمح ولا في الشعير ولا في الدلاع وفي ال
2: هو على اساس انه البنك الوطني للجينات وبعد صار
3: ولا دونك هذه اشكاليات اخرى في بنك الجينات وفي ديوان الحبوب وفي شركه البذور الممتازه معناتها ثم راهو ثم خبيله كبيره لازم تتحل وسي فوزي الزياني وادرى الناس
2: بالمشكله
3: هذه وهذاك باش نجموا راهو نطوروا الانتاج نتاعنا راهو نجموا نطوروا الانتاج في كمن وكيف
2: حكيك نوليو احنا مطمئنين عليها الامورنا ما عادش نتلهاو بشكون اللي ضرب ولا شكون كذا على الاقل عنا الاكتفاء الذاتي هذا اللي كما قال سي فوزي قائمة به اليمن علاش اليمن اليوم سكروا عليها ولا ما سكروش عندها داخلها في وسطها الاكتفاء الذاتي امتع الحبوب وعندها اكتفاء الذاتي حتى على مستوى انواع من الغلال فكيفاش يقولوا عامله السلطان نفسها في البلاصه هذيك
3: بالطبع احنا راهو ماهوش صعيب علينا قلت لك باش ننجو وعطيتك فكره صغيره في الدواوين لكن الخواص تواك ما عادش ينتجوا لانه اللي في راهو اللي عنده 10 هكتارات و5 هكتارات وواحد كل شيء راهو باش ينتج القمح ولا باش ينتج الشعير راهو ما ينجمش يغطي التكاليف نتاعو
2: نعم.
3: اذا كانوا وهو مجبور باش يبيع الانتاج نتاعو مجبور باش يبيعه الديوان الحبوب ما نجم يبيعوا كان الديوان الحبوب لو كان يبيعوا للي يبيعوا الخواص يبيعوا في العلفة ويبيعوا في الواحد بشيرة راو شيء آخر أنا كان نمشي توا تحب تعمل بسيسة تأخذ كيلو قمح راو ما بين 4000 و5000
2: صحيح صحيح
3: عليه تاخذ وانت من شوفوا قديش الفلاح قديش قاعد يبيع فيه الديوان الحبوب دونك انت كي تعطيه الفلاح اعطيه الفلاح حتى الفلاح الصغير تو الفلاح الكبار هذوكم في الشمال هاكم قاعدين يبيعوا الديوان الحبوب وقاعدين لاقين روحهم مصورهم اما الفلاح الصغار لو كان نعطيهم وتسيبوهم ازرع واحصد وبيع وين ما تحب
2: وربي معك لعبنا الاذين ونرجع 5 دقائق اخرين باش نكملوا الموضوع
3: داكو.
4: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم اليوم، زوم اليوم.
3: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. مازلنا في حديثنا 5 دقائق بالأساس، باش بعديك إن شاء الله نمشيوا للقمة مهمة جدا، هي قمة شنغاي، والأكيد عندها برشا ما يتقال، لأنه برشا في التصريحات متاع الرؤساء اللي كانوا حاضرين فيها ثم برشا كلام بين السطور يحكيوا على السيطرة أو إعادة تقسيم العالم مرة أخرى، السيطرة على المعابر وغيره، برشا كلام، خاصة المهم فيه كلام الرئيس الروسي بوتين. هذاك علاش قبل شوية حكينا على مسألة روسيا والاستقرار الغذائي، اليوم يخدموا على برشا أسلحة هامة وهامة جدا، نحكيوا على سلاح الاقتصاد اللي تحكم فيه الصين، نحكيوا على سلاح الغذاء كما قلنا قبل شوية اللي هي السلطانة متاع روسيا بالأساس روسيا. اليوم فثم برشا حاجات وبرشا رسائل، واليوم الحديث أكثر على كما قلنا قبل شوية الجيو اقتصاد أكثر من الجيو سياسة، لأنه الجيو اقتصاد اليوم هي المفاتيح الصحيحة والفعالية لدخول هذا العالم الجديد. لكن خلينا نرجع مرة أخرى نحكيه على موضوعنا اللي أمنه يهمنا، يهمنا تونس اليوم. إذا كان نحكيه على الاتفاقات مع دول الجوار في أنه نقاو اتفاقات إقليمية اللي تم الاستقرار الاستقرار الغذائي بالأساس، فكيفاش نجمو نبنيو هالمسألة هذه يا سي محمد؟
4: احنا توا جيراننا يعلم بهم رب، معناتها في ليبيا الوضع مازال متدهور في ليبيا، المغرب اخذت اتجاه اخر، قعدنا راه وحنا
3: والجزائر
4: براتيكمون التعاون موجود، هما يعاونونا وحنا نعاونوهم، راه هما يستحقوا خبراتنا وحنا نستحقوا كيف كيف من عندهم زاد كيف كيف خبراتهم. دونك هذاك هو اللي التقارب لازم يزيد، يكبر التقارب هذايا باش نجموا حتى كي نستوردوا اما ننتجوا وحنا كيف كيف ننتجوا حاجات اللي هي تنفعنا الناس الكل، تنفعنا في صفاقس في تونس بليتو وفي الجزائر، وزاد كيف كيف حتى كي نعملوا ليزاشا هذوما من برا،
3: الشرائات
4: من برا نشريوها بكمية كبيرة يكون يخفض علينا السعر اللي نحن الاثنين.
3: نعم.
4: قد ما تكون انت مجمع، احنا ماذا بينا راهو كانت بلدان المغرب العربي توا
3: تنتج مع بعضها
4: توا تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا في وقت معين، كنا راهو نكونوا قوه اقتصاديه، راهو احنا باب اوروبا كما اوروبا تسحقنا كما احنا نستحقوها، واحنا نكونوا بوابه اللي تنجم حتى في الانتاج، لانه توا احنا نقولوا عندنا الاراضي وعندنا قديش من مليون هكتار نزرعوا فيه في القمح وكل شيء، عندنا بحثنا الجزائر وعندهم اراضي يالها من أراضي
3: شاسعة
4: وما هيش منتجة في الوقت الحاضر، عندهم حاجات قاعدين ينتجوا، قاعدين زادوا في الزيتون وزادوا في الدقلة وزادوا في برشا حاجات قاعدين ينتجوا،
3: حتى القمح قاعدين عندهم
4: والقمح كيف كيف، لكن مازال عندهم أراضي شاسعة وكبيرة وكل شيء. احنا توا
3: نعاود نقول أنه التغيرات المطرية والتغيرات المناخية قاعدة ترجع في برشا مناطق كانت قاحلة في الجزائر وغيره، حتى في جوجل مابس تظهر وليت مناطق خضراء،
4: راهو الصحراء كي ولات خضراء. توا انت تشوف في السعوديه كيفاش في الصحراء، في الصحراء عملوا تواك كيلومترات، معناتها 60 مليون زيتونه في الصحراء،
3: مش تدخل لك تتنافس معك اليوم
4: في الصحراء. توا راهي ولات تنتج، هذه هنشير بركه ينتج 18 ألف طن
3: بالضبط،
4: طيب هنشير بركة في السعودية ينتج 18,000 طن، دونك يعملوا 10 هنا الشرة مش يولي ينتجوا كيفنا. احنا توها وقاعدين في الجنوب متاعنا اللي توا كان صحراء خالية ما فيها شيء، توا ما شاء الله فيها مئات الهكتارات وبلا نقول الاف الهكتارات اللي بدأت تغرس زيتون.
3: لو عملوا تجربة قمح اللي ينتج مرتين في العام،
4: هيك التجارب الروسيه، خاطر في روسيا توك ينجو مرتين في العام، واحنا ان شاء الله نوصلوا في تونس زي كيف ينجو مرتين في العام
3: بالضبط.
4: ولكن انا نقول لك التساقطات المطريه قد ما نزيدوا في الاشجار في التشجير قد ما تزيد التساقطات المطريه، راه حتى الصحراء اللي هي توا صحراء نقولوا احنا والنهار اللي نغرسوها قد ما نزيدوا نغرسوها قد ما تزيد التساقطات،
3: ولا خاطر تمشي الاكسجين
4: والسيو هذيك تجيب التساقطات وتنجم تولي اراضي خضراء واراضي خصبه. وهذا اللي قاعد صاير، مش قاعد يصير توك في السعوديه ولات عندهم زادة كيف الأمطار كيف
3: نعم.
4: وإحنا كيف في الجنوب راهو توا عندنا في تطاوين وعندنا في مدنين وعندنا في برشة
3: برشة برشة مهمة
4: الصحراء اللي هي توكا ولات تنتج. شوفوا رجيم معتوك كيفاش كان، أنا نعرفوا رجيم الغرب سي الغريبي ماهوش موجود بحذنا من الناس اللي غرسوا رجيم معتوك مي في بدايه الثمانينات شنو كان رجيم معتوه كانت صحراء خالي
3: نعم.
4: وتوا ولات معناتها الجنه تمشي غديك تشوف معناتها واحه كبيره برشا وتنتج وتجيها الامطار اللي هي راهي في الصحراء وتجيها الامطار دونك نعم. احنا راهو معناتها نجموا ننميوا الانتاج نتاعنا وعندنا مازالت عندنا برشا اراضي ماهيش مستغله
3: صحيح
4: ونجموا نستغلوها. وكيما عملوا النهر الصناعي في ليبيا وخرجوا الماء من الصحراء كيما احنا عندنا الماء في الصحراء مازلنا ما خرجناش المياه الجوفيه نجموا نخرجوها وراهو لا خوف عليها من النظب لانه انت مش تخرجها ومش تغرس بها ومش تولي لك امطار جديده
3: نعم.
4: مش تزيد تساقطات جديده ومش تزيد في المياه في الجوفيه جديده
3: باذن الله مثلا كان الخير. لكن ديما ناخذوا بالاسباب ويلزمنا نمشيو في تحليل اكثر في المواضيع هذه اللي تهمنا وتهم مستقبلنا ومستقبل صغارنا، لانه امننا الغذائي هي اهم نقطه اليوم على مستوى الامن القومي بصفه عامه. شكرا لك سي محمد كمون وربي قدر الخير ان شاء الله.
4: شكرا على الاستضافه.
3: الله يخليك. سي سمير تقدق اليوم معنا في الاخراج الاذاعي، تعطينا أغنية نصنا في 30 دقيقة. نمشيو للجانب الثاني الجيوسياسي كما قلنا قمة شنغاي والرهانات.

0: نهار 36 دقيقة ربي غير الأحوال، هكا قال فوزي بن قمرة في النغم هذي. منه هو نمشي مباشرة كما قلنا على قمة شنغهاي، هذا الحديث متاعنا. أعلن بشكيك الصين وروسيا وإيران يرسمون خارطة ما بعد الهيمنة الأمريكية، وشنغهاي تختبر ولادة نظام عالمي بديل. باش نحكيو أكثر، سعيد جدا باستقبال الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين إذا عطفت.
0: عايشك. خليني نخلي كل المستمعين والمتابعين في الإطار. في الذكرى 25 لتأسيسها اختارت منظمة شنغهاي للتعاون عاصمة كرغستان بشكيك لتكون مسرحا لأكبر اختبار سياسي لها. قمة يومي 21 أوت و 1 سبتمبر جمعت لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الرؤساء شي جين بينغ وبلاديمير بوتين ومسعود بسكاشين إلى جانب مودي وشريف وأردوغان وغوتيريتش. القمة اختتمت بإقرار إعلان بشكيك وتوقيع 28 وثيقة شاملة التجارة، الطاقة، الذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء، مع إقرار استراتيجية تنمية المنظمة للعقد القادم 26-35. رسالة بشكيك كانت واضحة، كما وصفها الكرملين المنظمة أصبحت إحدى ركائز عالم متعدد الأقطاب. ومن هنا ننطلق في الحوار معك. السؤال الأول، هل تنجح قمة شنغهاي في كسر طوق العقوبات على إيران وروسيا وتحويل التضامن السياسي إلى آلية اقتصادية فعلية؟
1: مبدئيا يعني المكان كان ممتاز جدا وفي وقته، والتحالف الأوراسي يعني بشكيك شهدت اجتماع وقمة عالمية كبيرة جدا من 31 أوت إلى 1 سبتمبر، طبعا 25 عام على منظمة شنغهاي، أين وصلت وما هي المكتسبات وما يمكن أن التقييم كيف كان. يعني بصراحة إنه القمة هذه تأتي في لحظة فارقة وكبيرة جدا، تتسم بالتصعيد الاستقطاب الدولي أن تبني واشنطن بطبيعة الحال وحلفائها سياسات العقوبات على الدول، الضغط، التهديد، العمليات العسكرية، كل هذا والوقت هذا يعتبر صعيب برشا.
0: نعم.
1: يعني التقييم البنيوي للقمة صراحة هو ثم حاجة انزادت وهي مهمة جدا. أنا بالنسبة لي القمة المخرج اللي خرجت به من أمن الحدود إلى شبكة الحماية الاستراتيجية، هي النقطة المهمة واللي أنها المنظمة ما عادش مجرد آلية معناها إقليمية للنزاعات الحدودية منذ أن نشأت عندها 25 سنة، يعني مش شوية، وإلى اليوم معناها هي تعتبر البقاء متاحة 25 سنة شادة صحيح حبة قدم، لأنه نعرف الطرف الآخر ما يقبلش منظمات من هذا القبيل أو منظمات تنشأ في العالم ويدها مش عليها، يعني اسمها يدها عليها. إذن تحولت من المخرجات المهمة إنها تحولت من معناها تحولت وظيفيا إلى نظام إدارة تحويل لجمع دول تسعى إلى تخفيف المخاطر المترتبة على الأحادية الغربية، وهذه المخرج الكبير جدا واللي هو فعلا معناها النجم نحكي عليه. القمة انتقل التعاون الأمني من تنسيق سياسي عام معناها كما نعرفه إلى محاولة بناء آليات جديدة ودائمة يمكن ان هي تنجم تخدم عليها، خاصه كيف مساله انت هل انها تنجم تخفف العقوبات.
0: نعم.
1: تخفف العقوبات نوعا ما ربما تنجم في حدود معينه. ما زالت راهي القمه أو المنظمة القمة ما خرجتش بمخرج سياسي معناها كبير برشا وما نجمتش حتى إن فما شوية بروباغاندا، لكن ما زالت فما دينينين معناها
0: ممكن كانوا عملوها بالون ديسي معناها. خلينا نحكي بالجانب هذي ونشوف الفيدباك شنية متاع الطرف الآخر. نعم
1: بطبيعة الحال هي اختبار لردة الفعل بطبيعة الحال للمعسكر الغربي. الخطوة هذه تزيد القدرة المؤسساتية يعني للمنظمة، لكنها لا تعني إنشاء قيادة أمنية مشتركة أو قوة عسكرية مشتركة على الأقل في الوقت الحالي. يلزمنا نعرف أنه على الأقل في الوقت الحالي كيف ما قلنا إن هي جسم نبض تحاول ان هي تقدم شوية وفي نفس الوقت تشوف ردات الفعل.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال حسب متابعتنا كذلك كان الملف الإيراني حاضر وبقوة في البيئة السياسية للقمة. والكل وزراء الخارجية اللي سبقوا بطبيعة الحال القمة أكدوا على أن الرفض التام، وهذه أول مرة الرفض التام للضربات العسكرية ضد إيران.
0: نعم.
1: وقف يزي معناها ضربت شنية هالضربة مرة كل مرة تعطي ضربة وردة فعل وهناك خسائر كبيرة جدا نفس المجال للسياسة والدبلوماسية. الخلاصة العامة كانت في الملف الإيراني في القمة ثم موقف للمنظمة تجاه إيران وهو الدعم السياسي والدبلوماسي وليس التزاما عسكريا. يلزم نفهموا راهي هي كيخرجوا معناها ولو انهم هما بداوا يخدموا على اليات جديده معناها امنيه وعسكريه، ولكن في الملف الايراني وحضور الملف الايراني بقوه كبيره جدا يعني لا يعني انه التزام عسكري، انما هو دعم لا مشروط لا مشروط وغير محدود سياسيا ودبلوماسيا لإيران. ويعني لا توجد نتائج معناها في القمة على استعداد المنظمة للدخول في مواجهة عسكرية ضد طبعا ومهاش مؤهلة إلى ذلك أصلا.
0: ما يزمش تحط دليل على نفسها يعني هذه حتى في يعني في المساعدة متاع الصين وروسيا شفناها المساعدة متاع الأسلحة وغيره قاعدة توصل ضمنيا ما غير ما يقع الإعلان على الجانب هذه بالأساس اليوم، لأنه نعرف أنه صف الأول بالنسبة للدفاع على كل هذه المخططات وعلى الطريق والحزام هو تأمين فعلا اليوم أو تمكين إيران من التواصل في ربح الأوراق الهامة جدا والاستراتيجية على مستوى المنطقة.
1: أكيد أكيد. وفما حاجة أخرى اللي خرجت بها المنظمة في الذكرى 25 لتأسيسها هي دخول بيلاروسيا وإيران رسميا إلى جانب الأعضاء الرئيسيين اللي هما الصين وروسيا وباكستان ودول آسيا الوسطى.
0: نعم.
1: وهذا التوسع يعني مفيد جدا باعتبار أنه يتيح توسع جغرافي يمتد من أوروبا الشرقية إلى جنوب آسيا.
0: نعم.
1: وهذا أكيد آخر مهم بالنسبة للمنظمة، والتوسع يزيد في التباين الداخلي أو معناها من لزانكونفينيون معناها متاع أو أولا قلنا أنه يتيح هذا التوسع معناها كبير من أوروبا الشرقية، لكن في نفس الوقت حسب الملاحظين وحسب حتى أحنا كمركز دولي قلنا انه هناك تباين داخلي في التركيبه هالفسيفسائيه هذه
0: مزيج متكامل ومزيج يعني فيه اختلافات لكن
1: فيه اختلافات معناها ثم اختلافات كبيره برشا
0: كما صار في البريكس وقت اللي دخلوا خلينا نقولوا نحن افريقيا الجنوبيه او دخلوا الهند برغم انه الهند هي موجوده في الجيفان وعندها مصالح مع الغرب يعني ثم هالتناقضات هذه
1: نحكيوا عليه. دونك ثم التباين ما بين الدول كذلك ثم إضافة إلى تركيا ومصر وأذربيجان وهذه كلها دول وإضافة إلى الأمم المتحدة المرة هذه لدى الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجمعي وغيرها يعني برشا دول دخلوا حتى أنه أمس أردوغان قال أن تركيا تبحث في رفع مستوى علاقتها بالمنظمة وصولا إلى العضوية الكاملة. قالها صراحة يعني
0: هو براغماتي أردوغان، نعرفه براغماتي، وين مصلحة بلاده وين ما هو معناته، ما عندوش تحالف دائم أو تحالف تام اللي جانب ضد الجانب الآخر.
1: أي هو قال قال قال أنا نسعى إلى أن يكون لي معناها عضوية كاملة مع في الخطاب بتاعه قال مع الاحتفاظ والاستمرار بعلاقتي بالناتو.
0: بالضبط بالضبط.
1: التوسع الخارجي معناها للمنظمة مش يكون كبير برشا، ولكن فيه نقاط ضعف كبيرة زادة. يمكن أنه قبل ما نمشي للنقاط الضعف نحكيه على التحليل الجيواقتصادي.
0: خليني نحكي لك فعلا في النقطة دي متاع التحليل الجيواقتصادي، وانت حكيت على توسع المنظمة، نحكيه على 28 اتفاقية، إنشاء موانئ أو المراكز اللوجستية، الذكاء الاصطناعي، دعم نظام التجارة متعدد الأطراف ضد الحمائية الأمريكية. كيفاش نجم تتحول المنظمة في الجانب هذا من نادي أمني لبناء الثقة على الحدود إلى قوة اقتصادية تكنولوجية نجم تنافس نظام التجارة الغربي اللي سميوه نظام التجارة العالمي؟
1: شوف، القرارات الاقتصادية للقمة كانت واقعية ومهمة جدا. لازمنا وناقشة برشا التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة كما أشرتي. لكن يلزمنا نفهم حاجة، أنه بالرغم هذه المخرجات و28 وثيقة وما إلى ذلك، لكن على الأقل على المدى القريبة لم تنتج المنظمة نظاما ماليا بديل للنظام الغربي. ما زال النظام الغربي والدولار مازال متربع. حتى انه فما معناها فما نوع من القرارات تحاول تزحزح، لانه ما ننساوش انه النظام الغربي والدولار والنظام الامريكي انغاسيني برشا، متجذر برشا معناها.
0: اما ما تنساش ثم حاجة قاعدين يخدموا عليها برشا برشا دكتورة بدرة قالوا له، انت تبع في الجانب هذية اليوم، واللي اكبر دليل على هل يعني خلينا نقول الخطوة الأساسية والركيزة الأساسية اليوم، راهو قاعدين يمشيوا للتعامل بالذهب. اليوم قاعدين يشريوا في الذهب، اليوم برشا التعاملات قاعدة تمشي بالذهب، هذا إضافة للاتفاقيات اللي مشيت فيها روسيا في مسألة والصين في مسألة، وأنه عندها قاعدة متاع الدول اللي قاعدة الاتفاقات معها تمشي بالعملة المحلية.
1: أي العملة المحلية صحيح. وثم ما تنساش انه المنظمة زادة درسوا انه تأسيس الى بنك تنمية للمنظمة. وهذه نقطة مهمة برشا، اني يعني قلت لك ثم محاولة للزحفها معناها يخليهم صحيح انهم متجذرين برشا والنظام الرأسمالي متجذر، لكن هذه المحاولات جادة وكبيرة برشا، والوثيقة التأسيسية باش يتم فعلا لبنك التنمية لمنظمة شانغاي. وإذا كان حصلت فستكون حاجة معناها قلبة كبيرة برشا. والصين في خطابها في المنظمة في القمة أكدت على تعدد الأقطاب.
0: بالضبط.
1: تعدد الأقطاب. بالضبط. وتمشي وترجع لتعدد الأقطاب، وإذا كان الروبل واليوان وكل يعني العملات المحلية يمكن إنها هي تحل محل الدولار وغيره.

0: ذكر انت دكتورة بدرة قبل بنهارين ثلاثة من اللي بشقة انتخاب معروفه انتوكا وقت ما يشري له هو ترامب في اخر قمة بالنسبة للبريكس وقت اللي اعلن على العملة الذهبية الخاصة بتحالف بريكس وقتها صارت هيج وماج ترامب يعني أول تصريح عامله وقتها ضد المسألة العملة هذية. تذكر زاد الانيسياتيف اللي صاروا في إفريقيا وقت القذافي بدأ يعمل في مبادرات وأنه يقع أعلن على عملة إفريقية وكأنه ثم من قبل محاولات وأنه يقع ضرب الدولار في الصميم.
1: مش ضرب الدولار بقدر ما انه انا نسميه الاستقلال عن الدولار.
0: هذا هو لدي دولاريزاسيون تتسمى
1: اي الاستقلال لانه الكل العالم الكل اصبح تحت وصاية الدولار وتحت وصاية يعني الامبريالية المتوحشة والرأسمال المتوحش. لهذا المنظمة مهمة جدا في جوهرها وفي بنودها وخاصة كذلك الأهمية الكبرى للدول المؤثرة في المنظمة. ما ننساوش أن جمهورية الصين الشعبية هي دولة مؤثرة جدا في هذه الـ يعني المنظمة ودفعت باتجاه تثبيت مفهوم النظام الدولي متعدد الأقطاب، تعزيز دور دول الجنوب العالمي، إصلاح الحوكمة الدولية، هذه المبادرات القوية اللي تأكيد على الدور المركزي للأمم المتحدة والحوكمة.
0: نعم.
1: يعني أنه يلزم نعاود ونطلوا على هالمنظمة الدولية والعالمية اللي هي تحت الهيمنة الغربية الهدف الصيني لا يبدو إنشاء تحالف مضاد للولايات المتحدة ولكن في نفس الوقت يقول العدالة الدولية وإنه يلزم فما حوكمة وفما وعدم احتكار المؤسسات الغربية إلى معناها للعالم ووضع قواعد خاصة به. كذلك من الدول المؤثرة روسيا الفيدرالية، ونعرف روسيا دولة مهمة جدا، الهند كذلك معناها من أقطاب هذه المنظمة. لكن نرجع لنقاط الضعف واللي يلزمها يعاودوا يطلوا عليها وهما اصلا ناقشوها في النهارين اللي تقابلوا فيهم، وهي مثلا ان الهند ما زالت تضع في قيود معينه باعتبار ان هي شريك كبير برشا مع الغرب وخاصه شريك مع الولايات المتحده وفي تحالفات عسكريه
0: كبيره برشا. صحيح
1: أيوة يا فاطمة،
0: قلتك عندها تحالفات عسكرية كبيرة برشا وكأنه نحسوا أنه الهند حاطينها كأنه شوكة في خاصرة هذه القمم وهذه المبادرات.
1: صحيح الهند قيمة كبيرة في آسيا ودولة كبيرة وقوية جدا على جميع الأصعدة، تكنولوجيا الثروة البشرية فاتت الصين، في بالكم إنها 1.6 مليار
0: بالضبط.
1: يعني فاتت الصين ثروة بشرية كبيرة برشا وامتداد تجاري كبير وسوق كبيرة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية تدخل معها في بعض الأحيان في اختلافات ولكن ترجع لها تجري لأنها هي معناها مركز، لكنها في نفس الوقت عندها خلافات مع باكستان الدولة الجوهرية كذلك في منطقة في منظمة شنغاي ومع الصين. ما ننساوش حتى عندها خلافات جوهرية مع الصين، هذاك علاش نحسوا أنه فما أخذ وعطاء وأنا نسميه الكابح الكبير في المنظمة هي الهند وصعوبة التعامل معها لأنها هي تمشي شرقا غربا وهم يمشوا شرقا
0: بالضبط.
1: وهذا الموازين اللي تزعج نوعا ما. بالنسبة لنا كذلك نرجع إلى طبيعة التكتل، معناها هي منتدى جيواقتصادي بالأساس
0: صح،
1: ودخلت عليه الأمني والبراغماتي وخاصة في اجتماع القمة الأخير أمني براغماتي وإنشاء هذا الهيكل داخلها. ولكن في نفس الوقت منظمة شنغاي تقول راني مانيش ناتو شرقي ولا يمكن أن نكون ومعنيش هذه الخلفية، معناها فهمت
0: يعني تحسوا أنه الخطوة الأساسية اللي لازم يقوموا بها اليوم ك يعني منظمة تنجم

0: مع منظمة وتنظيم البريكس يعملوا الخطوة الهامة جدا من أجل الإعلان على البديل العالمي، مازالوا ملقاوش الشجاعة من أجل القيام بها، أو مازال إلى حد الآن الأساسيات أو الفونداسيون صحيحة اللي بيش يخدموا عليها مازالت ماهيش حاضرة. أما هاك يحطوا في
1: أي لا لا متفاهمين هما، وكل المؤشرات تقول أنه هناك استمرار لإزاحة مركز الثقل التجاري واللوجستي من الغرب نحو أوراسيا، وهذه نقطة مهمة معناها متفاهمين، لكن يبقى ديما التفعيل والخروج من الضغوطات الغربية
0: بالضبط.
1: يعني ولكن على المدى القريب جدا ما زال التفعيل، ولكن ما زلنا نمشيه. المؤشرات الفعلية للقمة بطبيعة الحال على مستوى أمني بناء مؤسسات وآليات تعاون دائمة، وهذا مهم جدا، وبدأوا حطوا الأسس إذا مش يمشيوا للتفعيل والتقني والستي تكنيك معناه ماشينيلو على مستوى سياسي دعم التعددية القطبية ورفض الهيمنة الأحادية، وهذا مفهوم وياسر معناه نتيجة ممتازة جدا.
0: صح.
1: على المستوى الاقتصادي محاولة زيادة الاعتماد المتبادل بين الأعضاء المنظمة دون الوصول إلى اقتصاد الغرب، يعني نوعا ما اني انا مينيشي معاك في صراع، لكن في نفس الوقت يجب ان نستقل معناها عن هذه المنظومه الغربيه.
0: واضح.
1: نقطه القوه للمنظمه هي تنوع ادواتها ووجود الصين وروسيا والهند وايران داخل اطار واحد، يعني ثقل كبير وكبير جدا كي نقولوا الصين روسيا الهند وايران، هذوما معناها
0: ثقل بشري كبير
1: وباش يلتحق باش تلتحق بهم باش تلتحق بهم تركيا ومصر.
0: نعم.
1: يعني ثقل كبير جدا، وفي نفس الوقت شفت انه هالوجود هذا كبير، وفي نفس الوقت تعتبر قوة ضعف
0: تحسبها
1: ان الصين والهند في مشاكل والهند وباكستان في مشاكل.
0: واضح.
1: دونك تبجي نجموا يتلموا، لكن طبعا انه كل شيء في السياسه موجود معناها
0: في السياسه الجديده وين مصلحتي وين ما انا، وقال فرانشمون دي اردوغان كما قلت سيادتك، يعني المصلحه تحتم ان يكون هوني وهوني فنكون هوني وهوني، في حين انه تظهر وتتضح يعني الكفه لشكون باش تميل اكثر. شكرا لك دكتوره بدره قعلول رئيسه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجيه الامنيه والعسكريه، والحديث معك كما قلنا على مخرجات والرهانات المطروحه على قمه شنغهاي بعد 25 سنة من بداية وانطلاقة هذه المنظمة. شكرا لك أستاذتي على تلبية الدعوة. هكا وصلنا لنهاية مشوارنا، مع تحية فاطمة عقني القادري، سمير تقطق، منعم جمل، يسرى الغربي، إلى اللقاء. ربي يحمي بلادنا بالأساس، هذا اللي يهمنا.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
0: حوارات زوم اليوم
1: عشرة دايما.
2: الواحدة ظهراً

0: جديدة، أهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. تشكية من غلاء لحوم الدواجن وفقدانها ببعض المحلات في صفاقس، ووزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة تهم القطاع. أهالي الخمامرة بجبنيانة يستغيثون بسبب العطش ويناشدون السونات بتوفير مياه الشرب. ثلاث منظمات وطنية تطلق في بيان مشترك إطارا تنسيقيا وتدعو إلى حوار وطني. وفي العالم إيران تؤكد أن فتح مضيق هرمز لن يتم دون إرادتها. إلى التفاصيل، وفي مشغل استهلاكي اشتكى عدد من المواطنين في جهة صفاقس من النقص الملحوظ في لحوم الدواجن، كما لفتوا إلى إغلاق عدد من المحلات المخصصة لبيع اللحوم البيضاء، مما أثر على نسق العرض والطلب ورفع في الأسعار. ريبورتاج زهور الحبيب.
1: مسكرين الكل، ما فهمش الدجاج، ما لقيتش منين ناخذ، ما نقص كبير في الدجاج، السخانه اللي صارت بهالقصان الضو والكل، ما فهمش الدجاج، تو كان وصل لقريان فلفل وكعبه بطاطا. اي ازمه اي حاجه تصير في البلاد مش يتحملها كان المواطن.
2: مشكله الدجاج، ما كل شيء ناقص هنا، ما زودش مشاكل، مشاكل كان الدجاج، كيما فهمش الدجاج مشاكل.
3: مش كبيره في هذا، مش في الدجاج، اذا كان العظام واللي مش موجود، خاطر الصغار كلهم اللي يحبوا الاومليت، يحبوا الطاجين، عشان الطيب اللي بتعملها مملات، يعني العظام هو باش يكون اصعب الجيش.
4: انا دي زدت فرسنا المعيشه نتاعنا، ما مثلناش جيش، ما مثلناش، انا اليوم مساعد ندور برشا مواد اساسيه، مش كانت جيش برشا مواد اساسيه نخسر.
3: هو الشعب التونسي كله تعب، مش كان في الجيش، في الماء، في الضوء، في الحم،
5: بغلاف المواطن شكون باش يقعد في مشكله، سواء من الاسوام سواء من السرعه.
3: نحاو علينا اللحم، اللحم عاش نشريوه اي سنه، هذيك حاجه بالمستحيله. زادوا نحاول الحوت، الغلا والكوا، او حتى طرف الدجاج نعطيوه للصغار ما ياكلونا شيء. زادوا كملوا نحاوا بليش كيش نعيش، واحنا دجاج غالي برشا، زاد ابار مقطوع غالي، تشري اربع طريفات اقل حاجه يقول لك 10000 فرنك، وانا في عائلتي سته من الناس.
0: رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء أن إبراهيم النفزاوي أقر من جهته بتسجيل نقصا في كميات لحوم الدجاج إثر تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألف طن، لافتا إلى أن النقص الحاصل لا يرتقي إلى مستوى الأزمة.
6: شر هذا سيتون، قلنا راه باش يجي صعيب شويه على خاطر اللي صار لنا في الموجه النوويه اللي جت من فوق، كنا بالبرنامج نتاعنا 16000 طن، اذا بيطاعه 13600 طن، 13600 طن نجم نخدموا بها كوم الفوق. كي جت الموجه الثانيه كيف كيف تم برشا فوق على راسه التقريب، تو اللي وصلنا ل 11000 نجم نكملوا بها شهر نسيسر، واحنا على خاطر تو برشا اشكاليات موجوده يهولوا في الامور كما كانوا يحكوا، تو يقول لك تم الدجاج صالح للاستهلاك، كيف تم الدجاج صالح للاستهلاك؟ الهيئة الوطنية للصحة وسلامة المواد الغذائية قاعدين يراقبوا يوميا بالنسبة للأسعار، إذا كان نقطة بيع كانت عشوائي وياخذ من نقطة بيع المنظمة ويمشي ياخذ دجاج ويقصه ويبيع بسوم غالي، ماناش مسؤولين عليه، نقول خاطر بيع عشوائي، واللي مخالف راهو باش يكون له عقاب محضر أو ثم حتى سجن. الأسعار في نقاط بيع المنظمة مستهلك 8950، بالنسبة للمزود باش يبيع ب 7900، كان ب 7500 زاد 400، هذه بعد اجتماعات ماراثونية مع السيد.
0: وتبعا لهذه الأزمة، أوردت وزارة الفلاحة بلاغا اليوم أكدت فيه عقد جلسة عمل لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن، تم خلالها اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة ومن بينها تعزيز التدخل لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازن القطاع، فضلا عن وضع برامج على المدى المتوسط والبعيد لضمان استدامة القطاع وتحسين قدرته على مواجهة الظواهر المناخية الاستثنائية كموجات الحر ومجابهة مختلف التطورات الطارئة. أزمة أخرى تعيش على وقعها البلاد في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وهي تواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة، عمقها الانقطاع العشوائي لمياه السوناد. وعبر في هذا الإطار متساكنو الخمامرة من معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس عن استيائهم وامتعاضهم الشديد من أزمة العطش، مطالبين بالتدخل الفوري والناجع لتجاوز أزمتهم الخانقة. ريبورتاج مختار بن علي.
7: من جوا ما عندناش الماء ليومنا هذا، زوايننا مات، جارنا مات، احنا من الخمامره المجاد بحذانا اي جيران احنا ويان بالدار، هم مهم يمشي وحنا ما عندناش من جوان اليوم، هذا ما عندناش ثلاثة شهور ما عندناش قطر مية. الماجن نتكمل الجيران اللي عندهم مبيار طلبنا فدوا منا يا خويا، طالبين شوي ما احنا كالمواطنين علاش يا خويا نموت وحنا
8: خربت 120 عائلة منا في الخمامرة، ما عندناش مية رزق من جوان تو ثلاثة شهور، يوعدوا فينا كل أسبوع يقولوا المية هذا جاي ما ثماش مية، المية يجي تقريبا في نص ساعة بعد جمعة نص ساعة بالليل ماذي ساعة ساعتين تاع الليل،
9: الماء مش يقص نهار ويرجع نهار، هذا يبقى 15 ايام وتجي تحكي مع مسؤول يقول لك لا قاعدين نتابعوا.
0: التيار الكهربائي سينقطع اليوم أيضا في جهة صفاقس، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ لها أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بين الواحدة بعد الزوال والخامسة مساء وعلى فترات متقطعة، وتشمل المناطق المعنية في الولاية منزل شاكر وصفاقس الجنوبية وسقيت الزيت وسقيت الدير وبرعلي والمحرس وعقارب والعمرة وطينة وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة وجبنيانة والحنشة. وعلى خلفية ما تمر به البلاد، أطلقت ثلاث منظمات وطنية إطارا تنسيقيا مشتركا تحت عنوان من أجل تونس والتونسيين، ويأتي ذلك في ظل ما اعتبرته المنظمات الموقعة أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد. ودعت هذه المنظمات وهي كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المعتمدة وفتح مسار جدي للحوار المجتمعي. في موضوع آخر، أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يحث فيه البنوك على انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف بدايه من غرة أكتوبر المقبل، وذلك حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض تمكن الحريف من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع، وفق ما أوضحه أستاذ القانون البنكي محمد خيلي الذي أكد أن معالجة الملفات ستكون اعتمادا على الأسبق في داع المطلب، وأن رد البنك يجب أن يكون خلال 10 أيام سواء كان بالقبول أو الرفض مع تقديم الأسباب في صورة عدم الموافقة.
10: قروض على الشرف اللي هي اجتماعية في شكل تلفة، 3% من القروض، 5000 دينار بالنسبة للأفراد، 10000 دينار بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى، وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي حجم الاستثمارات يفوت ل 150000 دينار، فإنها عندها الحق تاخذ 25000 دينار تسدد على سنتين من غير فوائد، من غير عمولات بنكية ومن غير ضمانات، شريطة أنه يكون عريف عنده قدرة على السداد، معناها ما يكونش عنده قروض أخرى اللي الإجمالي متاع الأقساط اللي رجحها ما يخليلوش من المدخول متاعه على الأقل 40% مش يعيش بيهم، فإنه يصب المطلب متاعه بداية من 1 أكتوبر 2026 حصريا على منصة. المنصة هذه لازمها تمكن الحريف من وصل فيه التاريخ والساعة والعدد الرسمي متاعه في الإيداع، خاطر المعالجة مش تكون حسب الأولوية، بنك لازمها في 10 أيام تجاوب الحريف كله بالمطلب حظية بالقبول أم لا.
0: نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. سجلت صباح اليوم محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوي رجة أرضية على الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.1 درجة على سلم رشتر، وذلك بمنطقة غرب الكريب من ولاية سليانا. أعلمت وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة للسنة الحالية تتواصل إلى غاية 2 أكتوبر القادم، وعلى البعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وبجة وجبس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. حدد الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام يوم 30 سبتمبر الحالي كآخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، فيما تنتهي يوم 30 نوفمبر القادم أجل تقديم مطلب تغيير طبيب العائلة. ينطلق اليوم التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة، وذلك عبر المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة التربية للغرض. أعلن الاتحاد الأوروبي بتونس عن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العلمية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. وتعد هذه المنصة في تونس أداة جديدة لكل من يعمل على تطوير المهارات وفرص التشغيل من مؤسسات التكوين والمؤسسات الاقتصادية إلى المتكونين وصناع القرار. نمضي إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا ونستعرضها بإيجاز. أعلنت الحكومة الألمانية موافقتها على تصدير معدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني بقيمة تقارب 800 مليون يورو، وذلك عقب رفع القيود الجزئية التي كانت مفروضة على صادرات الأسلحة المتجهة إلى تل أبيب. أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني اليوم أن وحدات الجيش البرية مستعدة للتصدي وإحباط أي خطر على حدود البلاد، فيما هدد رئيس وزراء الاحتلال بضرب طهران في أي لحظة. قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أن فتح مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا بإرادة إيران. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الحرب الأمريكي يمدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لعام 2027، بما يشير لاحتمال استمرار الحرب مع إيران إلى العام المقبل. قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم أن ظاهرة نينيو وصلت مستوى ربما يكون الأشد منذ 40 عاما، مؤكدة أنها ستتواصل حتى نهاية العام الجاري وأنها بحاجة لعمل مشترك. إلى هنا نصل إلى هذه الجولة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تشكيات من غلاء لحوم الدواجن وفقدانها ببعض المحلات في صفاقس، ووزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة تهم القطاع. أهالي الخمامرة بجبنيانة يستغيثون بسبب العطش ويناشدون صناد بتوفير مياه الشرب. 3 منظمات وطنية تطلق في بيان مشترك إطارا تنسيقيا وتدعو إلى حوار وطني. وفي العالم إيران تؤكد أن فتح مضيق هرمز لن يتم دون إرادتها.
11: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحية من الجبسي ونوال الطاهري، وتتابعونا بعد الفاصل الأخبار الرياضية مع زميل فتح الصامت. إلى اللقاء.
12: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
12: عشرة ديمة ديمة.
13: نصف دقيقة بعد الساعة الواحدة. حب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالحدث على المستوى الوطني، عملية سحب رزنامة بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027. طبعا نذكروا على مستوى التركيبة الرسمية لمجموعتي الرابطة الثانية، المجموعة الأولى مستقبل سليمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، الرلوي، سبورتيك بن عروس، محيط القرقني، هلال الشابة، هلال مساكن، بعض محاجة، جمعية مقرين، مكان من المهدية، كوكب عقالب، بالنجم الخليدي، والملعب السوسي. والمجموعة الثانية القافية شيبة القيروان، الملعب الجيبسي، مستقبل قصرين، شندوبة الرياضية، نادي القربية، ملبو شمة، قوف القفصة، جمعية ريان، اتحاد سور الصيف، هلال الرديف، القلعة الرياضية، سبورتينغ المكنين، أولمبيك الكيف، وأولمبيك مدنين. تقريبا منذ قليل عملية السحب بدأت في ظل المجموعة الأولى حاضرة، والتفاصيل ناخوها مباشرة من مراسلنا على عين المكان زميلي هادي السياري. هادي أهلا وسهلا بك. هادي السياري إذا كان معايا.
14: أرسل بك فتحية حياة ليك ولكل السادة المستمعين موجة إذاعة فاقس. عملية سحب رزام كرة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم انطلقت منذ قليل، ما زاد جاري لحد الآن، يعني وفات عملية سحب المجموعة الأولى. المجموعة الثانية قلت الجلسة انطلقت متأخرة شوية لوصول بعض رؤساء وممثلي النوادي بصفة متأخرة. تذكير فقط كونه الجولة الافتتاحية ستكون يوم 19 و20 سبتمبر، الجولة الثانية 27 سبتمبر، والجولة الختامية فتح خلينا نقول توفى يعني قبل مفتتح أو السنة الإدارية الجارية، يعني السنة الإدارية القادمة، يعني الجولة الأخيرة بتكون نهار 12 و13 ديسمبر 2026. نعطيك فتح، نعطيكم الجولة الأولى والثانية لفرق المجموعة الأولى، بعض الفرق خاصة فرق محيط قرقنة خلال السكاكة الحديد السياسي وكوكب عقرب. الجولة الأولى محيط قرقنة باش يستقبل هلال مسيك، هلال الشابة يستقبل سكاكة الحديد السياسي، والملعب السوسي باش يستقبل كوكب عقرب. كما تشوف فتحي نفس النظام يعني الموجود ونفس القوانين الموجودة في الرابطة المحترفة الأولى، كونوا يدوس فرق يكونوا متجاورين، يلعب فريق فريق على أرضية ميدانه والفريق الثاني يلعب خارج أرضية ميدانه. نعطيك الجولة الثانية، بكر المهدية باش يستقبل نادي محيط قرقنة، كاك الحديد الصفاقسي باش يستقبل مستقبل جابس، وكوكب عقارب باش يستقبل سبورتينغ بن عروس. تذكير فقط كوني الجلسة هذه قادة دور برئاسة سيد نوري القنطاوي نائب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم.
13: واضح، مشكور جدا هادي. اكيد اكثر تفاصيل بعد القهوه على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة صفاقس، السجوبات وكذلك كل كبيره وصغيره تهم هذه الرزنامه الخاصه بالرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. مشكور جدا هادي سياري. نذكر اذا بمقابلات المجموعه الاولى الجوله الافتتاحيه، مستقبل جيبس مع جمعيه مقرين، سبورتينغ بن عروس مع مكان المهديه، هلال الشاب يستضيف سكاك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي يستضيف كوكب عقارب، المحيط القرقني يستضيف هلال مساكن، مستقبل سليمان مع اتحاد تطاوين، والنجم الخليدي يستضيف البعث الرياضي ببو حجلة. قبل ساعات من اختتام دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط قدموا حوصة تقريبا المشاركة التونسية في هذه النسخة اللي عرفت حضور تونس في 27 اختصاص رياضي، وفد 177 رياضي تقريبا. تونس في المركز 13 في جدول الميداليات، 26 ميدالية، 3 ذهبيات، 10 فضية، 13 برونزية، جاءت عن طريق 13 رياضة، تايكواندو كذلك ألعاب القوى اللي تم تسجيل فيه رقم قياسي متوسطي لمريو بوزيني في سباق 3000 متر موانع، كذلك الكرة الحديدية، رفع الأثقال، الجيدو، السباحة بالزعانف، كرة اليد، كرة القدم، السباحة، التجديف، المصارعة، الملاكمة والمبارزة. الحصيلة في الحقيقة بهذه الحصيلة تقريبا الحصيلة التاريخية لتونس على مستوى دورات البحر الأبيض المتوسط ارتفعت إلى 375 ميدالية، 92 منها ذهبية، لتتراجع تونس إلى المرتبة التاسعة في جدول الميداليات التاريخي لدورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، والمركز الثالث عربيا خلف مصر والجزائر. المشاركة هذه تعتبر أسوأ مشاركة تونسية منذ دورة باري 1997. مبعوث إذاعة تونسية إلى تورونتو الإيطالية شيل كيفي كان التقى محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، هذا ما قاله على المشاركة التونسية في هذه الألعاب المتوسطية.
15: رياضيين أولا من نجم كان معناها نهني كل الرياضيين اللي طلعوا على منصة التتويج، وكانت ثم يعني ميداليات بألوان مختلفة، وكان تتنجم الكل تنجم تكون ذهبي. وقت اللي يشوف أنا أيمن باشا رغم الإصابة متاعه معناها وياخو ميدالية فضية، ولكن بعد الإصابة معناها تعكرت الوضعية متاعها، من نجم نقول اللي هذوما جنود مدافعين في ظروف صعبة. اليوم يزمنا نعمل قراءة صحيحة للتاريخ. اليوم كان تاخذ احنا من بعد 2001 اللي عملنا فيها نتائج تاريخية واللي مرتبطة بالتنظيم وبالبنية التحتية ومرتبطة برؤية واستراتيجية في ذلك الوقت. من بعدها كملنا استثمرنا في الميريا 2005 شوي، ثم في بيسكارا 2009، ثم من 2013 شوفوا النتائج قاعدة تتراجع. علاش؟ أولا لغياب الرؤية جديدة تتماشى مع الوضع، ثانيا عدم الاستقرار على مستوى وزارة الشباب والرياضة. أنا اليوم كرئيس لجنة أولمبية من 2013 ربما نمثل يعني العنصر القار في في في المشهد الرياضي. اليوم أنا عايش مع 13 وزير، معناها 13 وزير على 13 سنة، معناها ما ثم حتى وزير عنده الوقت باش ينجم يعمل رؤية واستراتيجية. هذا كله مطلوب حد أدنى من الاستقرار. اليوم الإمكانيات المادية اليوم كل شيء، المال هو قوام الأعمال.
13: إلى كرة القدم، من المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني التونسي نظير الموريتاني وديا يوم 5 أكتوبر القادم بعد اعتذار منتخب البنين عن خوض المباراة الودية اللي كانت مبرمجة خلال فترة التوقف الدولي القادمة. المنتخب الوطني التونسي بيخوض مواجهتين وديتين خلال شهر أكتوبر، تونس مع مالي في 3 أكتوبر في ملعب تيم هيلي بصفاقس، وتونس مع موريتانيا 5 أكتوبر في ملعب حماد العقربي برادس. حقيقة كان من المنتظر أن إقامة المواجهة الثانية بأحد ملاعب الساحل، لكن تقرر إجراءها في ملعب حماد العقربي برادس بسبب احتضان لاعب سوسة المنستير مسابقات خاصة بمنتخبات شمال افريقيا للشبان. وصلت يوم امس بعثة النادي صفاقس الى نيجيريا استعدادا لمواجهة فريق شوتينج ستارز النيجيري في اطار ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. نذكر مباراة تكون في ملعب ابيولا ستاديوم بمدينة ابيوكوتا نهار السبت جاي بعد غدوة انطلاقا من الساعة 4 عصرا بتوقيت تونس، بشدير الحكم الكاميروني يعني كانيس فودو. الصفاقسي كان خاض عشية أمس حصة تدريبية خفيفة لإزالة الإرهاق، ومن المنتظر أن يدرب اليوم وكذلك يوم غد الجمعة قبل خوض المباراة بعد غد السبت أمام فريق شوتينج ستارز النيجيري. نذكر كذلك على مستوى الجدول مباريات ذهب الدور التمهيدي الأول في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف بالنسبة للأندية التونسية. في كأس رابطة الأبطال الإفريقية نهار السبت في 7 متاع العشية في ملعب حماد العقربي برادس لقاء النادي الإفريقي مع جولي بابا ماكو المالي. وفي كأس الاتحاد الافريقي غدوة الجمعة في 3:30 مباراة الترجي الجرجيسي ونادي ديامبرز السنغالي بملعب الطيب المهيري، وكما قلنا نهار السبت في 4 متاع العشية في ملعب أبيولا شوتينج ستارز النيجيري مع النادي الرياضي الصفاقسي. مدامنا على الصعيد الافريقي، لقاء المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي خصصت نقاط بيع لتذاكر مباراة الفريق ضد فريق ديامبرز السنغالي في مدينة صفاقس منذ يوم البارحة. عملية البيع تتواصل اليوم في شبابيك ملعب الطيب المهيري بدات الصباح وتتواصل إلى حدود الساعة 6 مساء، وكذلك يوم المباراة بشبابيك قاعة رايد البجوي من 9 الصباح إلى غاية انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر 10.30 دينار. دائما مع أخبار الأندية، تلقت إدارة النادي الإفريقي دعوة من نادي أونجي الفرنسي لخوض مباراة ودية في ملعب ريموند كوبا بمدينة أونجي، وذلك خلال مطلع شهر أكتوبر المقبل. وأعطت هيئة النادي الإفريقي موافقتها المبدئية على خوض المباراة في انتظار طبعا الاتفاق بشكل نهائي على موعد المباراة وتفاصيل أخرى متعلقة بسفر الفريق. من المنتظر المواجهة بتكون 3 أكتوبر أي قبل يوم واحد من احتفال النادي الإفريقي بذكرى تأسيسه 106. الجامعة التونسية الكرة الطائرة كشفت عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي المشاركين في التربص الإعدادي لبطولة إفريقيا الأمم اللي بتحتضنها تونس من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري بمشاركة 14 منتخب. التربص اللي كان تلقى البارحة 16 لاعب نذكروهم: خالد بن سليمان، علي الأشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، الياس قرامصلي، حمزة حفيظ، هادي الخزري، أسامة بن رمضان، الياس بعشير، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم المباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، طيب القرابصلي، ومحمد ريدان. نذكر كان من المقرر أنه يتم تنظيم هذه البطولة الإفريقية في العاصمة الكونغولية كينشاسا خلال هذا الشهر، لكن تم نقلها إلى تونس بسبب الوضع الصحي المتعلق بتفشي فيروس إيبولا. نذكر أن قائمة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة الإفريقية إلى جانب تونس البلد المنظم: مصر، الجزائر، الكاميرون، رواندا، تشاد، المغرب، كينيا، غانا، غامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، جمهورية أفريقيا الوسطى، والزيمبابوي. على مستوى نذكر على مستوى اليوم في ابرز المقابلات الخاصه بالمقابلات الاوروبيه تحديدا ليغا الاسبانيه الجوله 6 في ثمانيه متاع الليل ريال سوسيداد مع سلتا فيغو، في البطوله الفرنسيه الجوله 3 غير 4 تولوز مع ليل، وفي كاس ايطاليا دور 16 الخمسه باليرمو مع مانتوفا، وفي ثمانيه متاع الليل كالياري مع فيرونا. 24 دقيقه بعد الساعه الواحده اشاره التوقيت على موج اذاعه صفاقس نقطه النهايه للسبور نيوز. زجمة تحيه سمير طقطق اخراج تقني، يسرى غربي اخراج رقمي، فتح صامت على مستوى الاعداد والتقديم. الى اللقاء.
11: Sport News.

0: مخدرات، مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: الصمت حكمة، قالت القوالة، والنطق الباهي يكون بالمعقول، والجبن ما هواش للرجالة، والفهم ما هواش للمهبول. راجل مثيل الصيد بين شبالة، موصان عرضة فحل بين فحول، وراجل يعيش ذليل بين عياله حتى يولي في العقل مختول. والجود ما هواش للليوالة، مولى الكرم عند العرب مقبول. الأيام تاتي كل يوم بدالة، واللي ما يدريش يقول سبول. قصيدة هذه للتهامي الكبير من أبناء المطوية من ولاية جابس، وتندرج في غرض الحكمة، وأهم حكمة وأصدقها مسك اللسان. ومسك اللسان مش الإضراب عن الكلام، وإنما وزن الكلام. ما يقول الإنسان كلمة كان ما يوزنها، ويقدر بالمسبق نتائجها. هي كلمة الحق، إذا مش تتسبب في فتنة الواحد يسكت عليها خير. وكان الكلام من فضة يكون سكت ذهب. وشعرنا يقول: الصمت حكمة، قالت القوالة، والنطق الباهي يكون بالمعقول. ثم يمر بنا الشاعر إلى مجموعة من الصفات أو من القيم، وأهمها التحلي بالشجاعة والابتعاد عن الجبن والخوف. والشجاعة ما هيش تعدي وتسلط، وإنما الشجاعة هي تصدي للظلم والدفاع عن الحرمات. يقول الشاعر العربي: تعب الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستأسد الحامي. وشاعرنا يقول: والجبن ما هواش للرجالة، والفهم ما هواش للمهبول. راجل مثيل الصيد بين شبالة، موصان عرضة فحل بين فحول. ثم ينتقل بين الشاعر للصيفة اللي يلزم يكون عليها الزوج داخل الأسرة، ولا بد تكون عنده هيبته، عنده كلمته، عنده دوره كرئيس للأسرة. الكلمة الأخيرة هي كلمته، وبهكا تسير المركب. وهيك علاش ينتقد الشاعر الراجل اللي يتخلى على هالصيفة حتى تضطرب المركب. يقول: وراجل يعيش ذليل بين عياله حتى يولي في العقل مختول. ثم يعرج الشاعر على أهم صفة كانت العرب تتباهى بيها، وكان عندهم فيها أبطال ورموز: صفة الكرم والجود. والكرم والجود ما هواش الكثر الوجد أو قلته، ولكن الكبر القلب. قداش من واحد ما يعرفش طرف ماله وين، وهو ما يتسللش الماء بين صباعه. وقداش من واحد الحال حال الله، وهو اللي يفيده مش ليه. عاد يقول: والجود ما هواش للليوالة، مولى الكرم عند العرب مقبول. ويضمن الشاعر بيته الأخير مثل شعبي معروف، ويقول: الأيام تاتي كل يوم بدالة، واللي ما يدريش يقول سبول. يعني جهل الأسباب والحيثيات يصدر عنه حكم باطل. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

لما تحزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت شركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك في بلاغ اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدولي للكهرباء إلى 5 مساء وعلى فترات متقطعة بصفاقس على مناطق منزل شاكر وصفاقس الجنوبية وساقط الزيت وساقط الدير وبير علي والمحرس وعقارب والعمرة وطينة وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة وجبنيانة والحنشة. في إطار البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد 2027 انتظم اليوم يوم إعلامي من تنظيم الإدارة الجهوية لديوان التربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس وبالشراكة مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية. وتم خلال اللقاء التعريف بالبرنامج ومكوناته وآليات تنفيذه إلى جانب فتح باب التواصل المباشرة مع مختلف المتدخلين في قطاع الأغنام وتسمين الخرفان بما يساهم في إنجاح البرنامج وضمان الاستعداد المبكر للموسم. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريح اليوم أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة، وأضاف أن توحيد القائمات على كل المستلزمات يمكن من توفير ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالعام الماضي. في العالم، أعلنت وكالة التسنيم اليوم مقتل 6 من قوات بحرية الجيش الإيراني في الهجوم الأمريكي هذا الأسبوع، فيما قال النائب الرئيس الإيراني إن الجرائم الأمريكية الجديدة غيرت المعادلات الأمنية والعقيدة الدفاعية لبلاده، مؤكدا أن الرد الإيراني من الآن فصاعدا سيكون غير متوازن. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تدفق شحنات النفط عبر مضيق هرمز عاد إلى مستوياته ما قبل الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

تسليمتكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في ذات سفيقس لقيت ذي. سلام عليكم وين ما يوصلكم صوتنا، رحبوا بكم. برشا منكم في الخدمه، رجعنا عاده للتوقيت الخريفي والشتوي. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله ربي يعينكم. مع انه الصيف راه مازال تحسوا هكا درجه الحراره مازالت مرتفعه، مازلنا مصيفين، مازال تقريبا نعرفوا سبتمبر يبدا سخون برشا، خاصة السنوات هذية ولا سبتمبر واكتوبر وساعات نوفمبر. حسيلو ربي يعطينا الأوقات الطيبة. تحياتي لكم الناس كل، ربي يعينكم، ربي متعكم بالصحة، مرحبا بكم. هذه منى وعدنا بديت معكم توا برنامجنا ما يفوتك شيء، يبدأ معكم توا، يتواصل حتى للأربع ونص امتاع العشية. نسلم عليكم أصدقائنا أو فينا، قلكم كيف العادة راه المسابقة مش باش تفوتكم، والجائزة إن شاء الله باش تكون مهدية لكم 150 دينار من إذاعة أسفيق. اسمع عليكم كان تتابعونا مليح مليح وتتابعوا زميلتنا هودي الكشاو بعد شوية إن شاء الله باش تكون معنا وتسمعوا التسجيل، وإن شاء الله تكونوا من الفايزين. تحية كامل الفريق في الإخراج الفني طارق بكور يحييكم ويسلم عليكم. يسرى الغربي كيف العادة معنا في الإخراج التلفزي والتقني، ما شاء الله عليها ديما متميزة. زميلتي زيدة عايشة بيار تحياتي لها، كيف كيف زيدة معنا في تأمين اللقاء، وكل الفريق يسلم عليكم. فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية، مرحبا بكم، إن شاء الله بعد الثلاثة تكونوا حاضرين معنا وتجاوبوا على مسابقتنا. نقولكم فقط ركزوا مليح باش تتوصلوا للإجابة الصحيحة. معكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة، نقولكم أهلا وسهلا، إن شاء الله نقضي مع بعضنا أوقات حلوة ومزيانة، وهذه أولى إيقاعاتنا.

0: وبدعي وشب قمرايا.
1: تبعني
2: تبعني
3: جي شانتي اكابيلا sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة تبعني
0: تبعني
2: تبعني نمشي لولاية مدنين. تاريخ تتعانق فيه الحضارات وتراث يمتد من القصور للبحور.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل زمان.

0: شي.
1: وقت اللي نقولوا مدنين تتبادر الأذهان مدينة في الجنوب الشرقي التونسي، وربما صورة قصر قديم ولا جزيرة جربة ولا شواطئ جرجيس ولا الطريق المؤدي للحدود الليبية. أما راهو مدنين أكبر من تصويرة واحدة.
2: تبعني
3: تبعني.
1: مدنين ولاية جمعت عبر قرون طويلة بين البحر والصحراء وبين الترحال والاستقرار وبين الزراعة والتجارة وبين القصور والقرى وبين أثار الحضارات القديمة وملامح الحياة المعاصرة. في ولاية مدنين يا جماعة نلقاو مواقع تعود إلى العهد القديم، ونلقاو مواني ومنشآت رومانية وشواهد على الوجود المسيحي القديم، ونلقاو قصور ومساجد ومعالم إسلامية. نلقاو نمط عمراني فريد في جربة بلغ اليوم مرتبة التراث العالمي. باش نفهموا مدنين يا جماعة علينا أولا نفهم الجغرافية متاحة. أي سيدي، الولاية تقع في الجنوب الشرقي لتونس وتجمع بين مجالات طبيعية مختلفة، السهول والمناطق الجبلية والساحل والجزر والمناطق شبه الصحراوية. وهذا التنوع ما كانش مجرد خلفية جغرافية للتاريخ، راهو كان أحد العوامل اللي صنع تاريخ الإنسان في المنطقة. وفي بيئة يغلب عليها الجفاف وشح المياه كان الاستقرار يحتاج إلى حلول خاصة، وكان على الإنسان أنه يعرف كيفاش يستغل الأرض وكيفاش يحافظ على الماء وكيفاش يخزن المحاصيل وكيفاش يأمن على طرق الحركة والتجارة. به أطلس ولاية مدنين يا جماعة الصادرة عن وزارة التجهيز تشير إلى أنه تاريخ الجهة يمكن قراءته من خلال ثلاثة مراحل كبرى. شد عندك، المرحلة الأولى فترة الرحل، ومن بعد تجي الفترة الانتقالية نحو الاستقرار، ومن بعد تجي الفترة الحديثة والمعاصرة. ومن هنا عاد نفهم واحد من أهم ملامح مدنين.
2: تبعني
3: تبعني.
1: الانتقال من مجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على الحركة والرعي واستغلال الموارد الموسمية إلى أنماط أكثر استقرار، ثم إلى ظهور تجمعات عمرانية ومدن حديثة. الانتقال هذايا ترك لنا واحد من أشهر أشكال العمارة في الجنوب التونسي اللي هو القصر. أي تبعني عاد نكتشفوا مدنين القديمة، يعني ما قبل المدينة الحديثة.
2: تبعني
3: تبعني.
4: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: وقت اللي نتحدثوا عن تاريخ مدنين، ما الضروري انه نفرقوا بين تاريخ المدينه الحديثه وبين تاريخ المنطقه اللي نشات فيها المدينه. بلديه مدنين ما تاسست رسميا سنه 1913. اما يا جماعه، التاريخ هذا لا يعني انه المنطقه ظهرت سنه 1913، هذا تاريخ احداث البلديه. اما تمتد جذور الاستقرار البشري في المجال الجغرافي لمدنين الى عصور اقدم بكثير. والاهم من ذلك ان ولايه مدنين تحتفظ بشواهد اثريه تاكد تعاقب فترات تاريخيه وحضاريه مختلفه. على هذايا مدنين ما تبداش قصتها بالمدينه الحديثه، اما علينا ان نرجع للمواقع القديمه المنتشره في الولايه. والأهم من هذا الكل أن ولاية مدنين راهي تحتفظ بشواهد أثرية تأكد تعاقب فترات تاريخية وحضارية مختلفة. هذيك علاش مدنين راهو ما تبداش قصتها بالمدينة الحديثة، أما يلزمنا نرجع للمواقع القديمة المنتشرة في الولاية.
1: تبعني
0: تبعني.
2: فما في مناطق مختلفة نلقاو أثار تعود إلى العهد الروماني، ونلقاو مواني وأسواق وحمامات ومنشآت مائية، كما نلقاو كنائس ومدافن مرتبطة بالفترة المسيحية القديمة. أي أن المنطقة كانت جزء من فضاء متوسطي أو وسع، وكانت تعرف النشاط العمراني والاقتصادي والتجاري. أي طبعا نتعرف على الأثار الرومانية وقت اللي كان الجنوب جزء من عالم المتوسط.

0: من أهم ما تكشفوا المواقع الأثرية في ولاية منديل إن المنطقة ما كانتش معزولة عن الحضارة المتوسطية القديمة. يا جماعة في القنطرة مثلا نلقاو بقايا ساحة رومانية وكنيسة أثرية ومدافن مسيحية، وفي بغرارة تسجل القوائم الرسمية للتراث عدد من المعالم من بينها ميناء روماني، سوق رومانية، حمام، مساكن ومنشآت أخرى. كما نلقاو مواقع تضم منشآت رومانية أخرى من بينها معابد وحصون ومنشآت مائية. لهنا تظهر أهمية الماء. وفي بيئة شبه جافة يا جماعة ما كانش التحكم راه في الماء مسألة ثانوية، هذيك علاش تكشف المنشآت المائية القديمة عن مغرفة هندسية وعمرانية مكنت السكان بالاستقرار والاستفادة من الموارد المتاحة. وهذه المواقع تخلي من تاريخ مدنين جزء من تاريخ أوسع، تاريخ العلاقة بين الإنسان والبحر وبين التجارة والطرق وبين العمران والبيئة. أي عتبع نيل بن قردان ولاية مدنين بلاصة فيها سحر وعبق التاريخ، راهو تاريخ أقدم الحدود.
1: تبعني.
0: وقت اللي نوصلوا لبن قردان يفكر البعض مباشرة في موقعها الحدودي وأهميتها التجارية الحالية. أما يا جماعة اللي ربما برشا منكم ما يعرفوش إنه التاريخ الأثري للمنطقة يقدم لنا صورة أقدم بكثير. وزارة الشؤون الثقافية مثلا أشارت مرة إلى زوز مواقع اللي هما المدينة زوشيش وبوغرنين فيلا مانيا ولا ماجنا فيلا بريفاتا يقولولها. أشرت لهم ضمن المواقع الأثرية المحيطة ببحيرة البيبان، وهنا نكتشف قصة مختلفة. موقع المدينة ارتبط به نشاط اقتصادي بحري، وتشير المعطيات الرسمية إلى إنتاج السمك المجفف وإلى نشاط مرتبط بالصباغة المستخرجة من أصداف الأرجوان. وزاد عثر في الموقع على أفران لصناعة الأجر والجرار. أما بوغرنينة نلقاو فيه بقايا رصيف مباني بما يدعم فكرة وجود نشاط بحري وعلاقات تجارية قديمة. أي أن المنطقة اللي نعرفها اليوم باسم بن قردان راهي ما كانت مجرد فضاء حدودي حديث، كانت جزء من شبكة أقدم للحركة والتبادل والاقتصاد البحري. وهذه واحدة من أجمل الحقائق اللي نجمو نكتشفوها وإحنا نقرأ تاريخ مدنين.
1: تبعني.
0: الحدود السياسية صحيح حديثة يا جماعة، أما حركة الإنسان والتجارة في المنطقة هذه راهي أقدم بكثير. أي تبعني المغامرة التاريخية في ولاية مدنين من الترحال إلى القصور.
1: تبعني.
0: نجمو نسألوا روحنا شنو صار وقت الإنسان احتاج إلى الاستقرار؟ كيفاش نجم يعيش ويخزن محصوله ويحميه في بيئة شحيحة الموارد؟ لهنا تظهر القصور. والقصر في الجنوب الشرقي ما هوش مجرد بناء أثري جميل نلتقط قدامه هكا صور، لا، هو جزء من نظام اقتصادي واجتماعي وعمراني. كان القصر يا جماعة يضم عدد من الغرف والمخازن استعملت لحفظ الحبوب والسلع والمحاصيل، وهكا كان القصر مرتبط بالحياة الاقتصادية اليومية وما هوش مجرد مبنى دفاعي ولا سكني. ومن أشهر القصور والمعالم اللي تضمها ولاية مدنين شد عندك قصر مدنين، قصر الحلوف، قصر الجوامع، قصر البرزالية، قصر سيدي مخلوف، وقصور بني خديش وما أدرك، ومناطق أخرى. وأدرج عدد من المعالم هذه ضمن قوائم الحماية الرسمية للتراث. أي تبعني عاد نحكيه على قصر مدنين ذاكرة المدينة.
1: تبعني.
0: وقت اللي نزوروا مدينة مدنين يا جماعة يلزمنا نتوقفوا عند قصر مدنين. آمالة هو من أبرز الرموز العمرانية اللي ارتبط بها اسم المدينة. والقصر عاد يروي جانب من تاريخ مجتمع كان يعتمد على التخزين الجماعي وتنظيم الموارد في بيئة صعبة جدا. لكن أهمية قصر مدنين ما تكمنش في عمره ولا شكله فقط، لا، قيمته الحقيقية إنه يحكينا عن طريقة تفكير المجتمع، كيفاش يخزن، كيفاش يحافظ على محصوله، كيفاش ينظم الموارد نتاعه، وكيفاش يحول البناء إلى جزء من النظام الاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا تولي عاد زيارة القصر قراءة في التاريخ، ماهيش مجرد زيارة لمعلم. وما زلنا عاد في ولاية مدنين، تبعني عاد نكتشفوا بني خديش وقت اللي يصبح الجبل ذاكرة كاملة.
1: تبعني
2: تبعني
0: كي نمشيو لابن خداش يا جماعة يتغير المشهد تماما. نلقاو جبل، نلقاو القصور، نلقاو قرى ومواقع تحمل ذاكرة عمرانية وثقافية خاصة. ومن المواقع اللي تستحق الزيارة والتعريف قصر حديدة، قصر الزهرة، قصر أولاد سلطان، قصر الحلوف، قصر الجوامع، قصر البرزالية والدويرات عاد وشنني وجامع اللولة وقصبة مانيت. هالمواقع هذية ما هيش متشابهة تماما، راهو كل واحد منها قصته وخصوصيته، أما كلها تشترك في شيء واحد، هي نتيجة لتفاعل الإنسان مع البيئة. العمارة لهنا ما كانتش منفصلة على الجبل والمناخ وشح المياه، أما كانت استجابة طبعا للبيئة هذية. وذيك علاش فإنه زيارة ابن خداش لا تعني مشاهدة مباني قديمة فقط، إنما اكتشاف طريقة عاش بها الإنسان في المجال هذية. أي تبعني لبلاصة من أجمل الأماكن في ولاية مدني، جربة وما أدراك، وين ما ولى العمران نفسه تراث عالمي.
1: تبعني
2: تبعني
0: ومن مدنين وابن خداش نوصلوا توا الجربة، ولهنا ندخلوا إلى فصل مختلف تماما. جربة يا جماعة ما هيش مجرد جزيرة سياحية وشواطئ وفنادق. في سنة 2023 أدرجت اليونسكو جربة ضمن قائمة التراث العالمي تحت عنوان جزيرة جربة، شهادة على نمط إعمار في مجال ترابي جزيري. وتعتبر اليونسكو يا جماعة أنه النمط هذا من الاستقرار وتطور في الجزيرة منذ حوالي القرن التاسع ميلادي في بيئة شبه جافة تعاني من شح المياه، وكانت إحدى أهم خصائصه انخفاض الكثافة السكانية وتقسيم الجزيرة إلى أحياء ومجالات سكنية مرتبطة ببعضها وبالمراكز الدينية والتجارية عبر شبكة من الطرق. ولهنا تكمن فرادة جربة. القيمة يا جماعة ما هيش في مسجد واحد ولا في بيت واحد ولا في معلم واحد، القيمة في منظومة كاملة للاستقرار البشري. الإنسان لهنا ما حاولش أنه يفرض على البيئة نموذج غريب عليها، أما هو طور أسلوب حياة يتلائم معها. تحب تعرف شو نجم نشوفه في جربة؟ أي تبعني
1: تبعني
2: تبعني.
0: وقت اللي نزوروا جربة نجم نبدأ من حومة السوق بما تحمله من ذاكرة تجارية وعمرانية، ومن بعد نكتشف المساجد القديمة والمنازل التقليدية والحومات والأسواق والحصول والمنشآت المرتبطة بتاريخ الجزيرة. ومن العناصر اللي تدخل ضمن المشهد التراثي للجربة المساجد التاريخية يا جماعة، ومن بين مسجد فضلون ومسجد سيدي زكري وغيرها من العناصر المدرجة في ملف التراث العالمي. كما تبقى الغريب عاد واحدة من أشهر المعالم الدينية والثقافية في الجزيرة، إلى جانب معالم دينية وتراثية أخرى تعكس التنوع التاريخي اللي عرفته جربة.
1: تبعني
2: تبعني.
0: وفي جربة عاد ما نسألوش اش فما هوني، أما نسألو علاش تبنى المكان هذية بالطريقة هذه، وعلاش انتشرت المساكن بالشكل هذية، وكيفاش استطاع السكان إدارة حياتهم في جزيرة قليلة المياه. وقتها النجم نفهم القيمة الحقيقية للتراث الجربي. أي تبعني المدنين وين السياحة مش كل بحر.
1: تبعني
2: تبعني
0: كي نختصروا السياحة في مدنين في كلمة واحدة ما نقولوش كان الشواطئ، على خاطر الولاية تمتلك أكثر من منتج سياحي. ما هو فما صحيح السياحة الشاطئية في جربة وجرجيس، أما راهو فما السياحة الثقافية على خاطر فما القصور والأسواق والمساجد والعمارة التقليدية. وزيد يا جماعة فما السياحة الأثرية من خلال المواقع القديمة والرومانية. وزيد غادي تلقى السياحة الصحراوية والجبلية في بني خداش وما أدراك والمناطق الجنوبية. فما حاجة أخرى اللي هي السياحة البيئية المرتبطة بالساحل والجزر والبحيرات والمجالات الطبيعية. وفما زيد حاجة أخرى هامة جدا اللي هي السياحة الحرفية من خلال الصناعات التقليدية. وبالتالي فإن قوة مدنين السياحية الحقيقية مش في عنصر واحد، بل في إمكانية الجمع بين عدة تجارب في رحلة واحدة يا جماعة. والتراث راهو مش فقط اللي تركونا الأجداد، التراث زادة ما بقي الناس يصنعوه ويستعملوه. وفي مدنين نلقاو عدد من الصناعات التقليدية المرتبطة بالثقافة المحلية، ومنها النسيج والفخار والحلي وغيرها من الحرف. وفي جربة تبرز خصوصا الصناعات المرتبطة بجلالة المعروفة بتقاليد صناعة الفخار، ولهنا يولي السائح أمام فرصة مختلفة على خاطر يرى التراث وهو يتصنع قدامه، مش يراه فقط خلف حاجز في متحف. مدين يا جماعة تنوع دين وثقافي، مدين اللي نلقاو فيها خلف الصورة السياحية السريعة حكاية

تبعته مليحة زميلتي هدى الكشو وهي تحكي لنا على مدنين وعلى حضارتها وعلى عراقتها وعلى تاريخها. محليها الحقيقة أنا سرحت معها ومشيت هكا جولت في مدنين معها المعالم ومعها الحضارة الكبيرة. ومدنين هي عندها سحر وعندها جمال وعندها تاريخ كبير كيف ما عديد المدن في تونسنا المزيانة. ما شاء الله قديش بلادنا متنوعة وقديش ثرية وقديش عميقة في تاريخها وفي حضارتها وفي سحرها وفي جمالها. وكل منطقة وخصوصيتها من الشرق للغرب من الشمال للجنوب في كل مرة تكتشف سحر جديد وجمال جديد. حكيت لنا على مدنين وعلى بنقردين وعلى بنيخديش وعلى جربة المزيانة وحومة السوق وعلى هاللوحات الفنية اللي ولا أروع نلقاهم في جربة. بالحق تقف منبهر قدام اللوحات هذية وقدام سحرها وقدام جمالها. أما أنا باش نحكي لكم شوية على جرجيس. جرجيس عندها سحر آخر وجمال آخر وين تلتقي الواحات مع الرمال الذهبية ومع البحار ومع الأشطوط تشوفوا سحر آخر وجمال آخر. النخيل مع البحر مع الرمال تشوفوا كيف شجرة النخيل الباسقة والشامخة هي مطلة على البحر وتشوفوا الناس المصطفى كيفاش مستمتعة وتشوفوا أهل الكرم والجود في جرجيس البيا. محليها بلادنا وما مجملها ومروحها الحقيقة وإن شاء الله ربي يحفظها وربي يحميها. أنا باش نسمعكم توا ابن الجنوب وابن مدينة مدنين تحديدا اللي كنا نحكيه عليها رؤوف ماهر اللي ما شاء الله عليه حقق فيه نجاحات كبيرة واللي نشوفوه في جولة في مختلف مهرجانات تونس. باش نسمعوه في هذه الإيقاعات ابن مدنين الفنان رؤوف ماهر اللي الحقيقة أغانيه فيها روح الجنوب وفيها هيك الطابع البدوي وأجواء البوادي والصحراء التونسية نشوفوها من خلال إيقاعاته. نسمع رؤوف ماهر أصيل مدينة مدنين في

43 دقيقة بعد الساعتين من جديد نحييكم مسامعينا الكل ونرحب بكم معنا في الاستماع لبرنامج ما يفوتك شيء. باش نستقبلوا ضيفتنا سيدة فاطوم جابر مديرة المركب الشبابي طريق المينا، وباش نحكيوا اليوم على المهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجة اللي ينطلق اليوم 3 سبتمبر حتى 7 سبتمبر. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام فاطوم، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة صفاقس باش نحكيو كيف ما قلنا على هالمهرجان اللي بدأ يستقبل الوفود، بدأ يستقبل الوفود من الجزائر وليبيا. ونذكركم أنه مسابقتنا على ذمتكم، نسأل اليوم أكيد على مدينة مدنين وعلى ولاية مدنين، متى تأسست بلدية مدنين؟ هذا هو سؤالنا، متى تأسست بلدية مدنين؟ ومرحبا بكل مستمعينا اللي تابعونا واللي يشاركوا معنا باش يفوزوا ان شاء الله بال 150 دينار مهدات من إذاعة صفاقس.

45 دقيقة بعد الساعتين. كيف ما قلنا باش تكون حاضرة معنا السيدة فاطوم جابر، نعرفوا اللي هما يستقبلوا حاليا في عديد الوفود اللي جاءوا من الشقيقة الجزائر ومن الشقيقة ليبيا، وفما زادة اللي جولات متعدة باش يقوموا بها في صفاقس، فما اللي ماشي القرقنة باش يستمتع بها وباش يكتشف سحرها وجمالها، كيف ما زادة فما وفود أخرى باش تختار وجهة أخرى من صفاقسنا البيا باش تكون حاضرة إن شاء الله في هذه الأيام وفي هذا المهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجة اللي كما قلنا غدوة تقريبا هي الانطلاقة الفعلية من 4 حتى 7 سبتمبر، واليوم انطلقوا في استقبال الوفود وفي القيام ببعض الجولات الاستكشافية لصفاقسنا البيا. نمشي للإيقاعات ثم نرجع نستقبلهم من جديد الضيفة اللي بشتكون من المفروض حاضرة معنا، نعرفوا المشاغل كثيرة وبعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة فاطوم جابر.

0: يعيشك، تحياتنا لكم المهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجة.
1: إينا.
0: اللي اليوم تنطلق فعالياته وتتواصل حتى 7 سبتمبر، ولليوم بديتوا استقبال الوفود من إينا. مختلف الدول كيف ما الشقيقة الجزائر وليبيا وغيرها.
1: أي حاليا أهلا وسهلا بكم، مرحبا. إذن هو المهرجان الدولي لشبابي لفنون الفرجة في دورته الأولى ودورة تأسيسية، خلينا نقوله احنا نأسسه لمهرجان دولي وكبير ويلم شباب البلدان الكل والناس الكل، علاش لا؟ علاش ما تكونش بلادنا هي مرحب بكل الناس اللي تعمل في الفن وتعمل في المسرح وتعمل في الموسيقى. هو فن الفرجة يعني هو كل ما يهم المسرح والموسيقى والرقص وكل ما يهم التعبير حتى الرقمي، يعني على مجال رقمي، كل ما هو مجال الفرجة يعني يتم به المهرجان هذايا. وإحنا حبينا إن شاء الله نكونوا في دورة التأسيسية الأولى هذه كما نحطه في إطاره، هو إطار العام تاعه كما تعرفوا هو العمل الدوري متاعنا لكل ما يهم الشأن الشبابي. أنت تعرف اللي هيك هو اهتمام وزارة الشباب والرياضة في المجال هذا، خاصة استراتيجيتها تعتني بكل ما يهم المجال الترفيه وحركة الشباب، هذا مهم جدا، ومجال التطوع ومجال أيضا التبادل الشبابي. في الإطار هذا احنا كنا نحاول نمشي نقدم إن شاء الله لما لم يكونش عنا مشروع كبير، خلينا نقوله مشروع كبير إن شاء الله يلقى النور على مدى سنين. احنا الدورة الأولى وإن شاء الله تأسس وتكون ناجحة بإذن الله. إذا البرنامج حاليا عنا اليوم استقبال الوفود، قاعدين حاليا جاونا من الشقيقة الجزائر والشقيقة ليبيا، وعنا وفد واحد آخر مش يكون توي يحضر إن شاء الله يخلط 9 متاع الليل من في مطار قرطاج، نستقبلوهم مرحبا بهم خيانا الكل. وإذا مش يكون الانطلاقة، إذا هما توا الوفود اللي جاتنا توا مش تكون عندها زيارة الجزيرة قرطنا توا خرجوا خذوا اللود الجزيرة قرطنا بابور يعني ساعتين ونص باش يكونوا في جولة استطلاعية لجزيرتنا الحلوة ويكونوا في جولة ثقافية، عندهم برنامج غادي ثقافي وترفيهي في جزيرة قرطنة وفيها عروض مش تكون موجودة إن شاء الله. الافتتاح الرسمي مش يكون إن شاء الله غدوة، كان عشنا 4 سبتمبر يعني إن شاء الله في المركب الشبابي طريق الميناء بداية من 6:00، مش يكون عنا افتتاح رسمي بعروض متنوعة منها اللوحة التعبيرية وأيضا فيها عرض مسرحي وغنائي لدولة الجزائر، فيها أيضا عروض تعبيرية للرقص من نزار الفتي ومجموعته المعروفة، وأيضا فيها مجموعة أيضا من كل ما يهم التنشيط ومسرح لشبابنا نحن متاع المركب الشبابي ومتاع كل الجهات اللي مش تكون متواجدة معنا إن شاء الله في الافتتاح.
0: نعم، واليوم ما شاء الله عليهم متميزين، وتحية ليهم وتحية لوائل الكراي اللي يشرف عليهم.
1: أي كيما تعرفوا الولاد هذا يحب ديما يكون متواجد ويتطوع ويواكب الفعاليات، هذا هو غرام، هو غرام، الغرام اللي يجيب الشباب الكل. ومرحبا بالناس الكل غدوة، احنا دعوة مفتوحة للناس الكل باش تكونوا متواجدين معنا العشية غدوة 4 سبتمبر 6 متاع العشية في المركب الشبابي لافتتاح فعاليات المهرجان الدولي الشبابي لفنون الفرجة. ومش يكون ايضا 4 يعني 5 و6 مش يكونوا عنا ورشات، ورشات مش يكون فيها نحكيه على الموروث المادي ولا مادي جهة استقص، في ورشات مسرح، في ورشات تعبير جسماني، ورشات ايضا عنا سهرة الابداع الشبابي مش تكون زادة متواجدة بين نهار 4 بعد الافتتاح، مش يكون عنا سهرة مفتوحة للشباب الكل باش يشوفوا ابداعات الشباب الجهة متاعنا هذه الكل بالمركب. ولكن الاختتام مش يكون ان شاء الله بالمسرح البلدي، مش يكون اختتام بحضور بعروض وفود الجزائري والليبي اللي مش يقدموا عرض مزيان برشا إن شاء الله في الاختتام في فعاليات المهرجان هذي اللي نحبوه يكون تأسيسي ويكون بذرة خير علينا الناس الكل، أنا نواصله في الإبداع الشبابي مع بعضنا الناس الكل. تحية نحب أن من خلالك أنت أختي ريم نقول أنه مشكورة مندوبية السياحة اللي ديما دعمتنا في المجال هذي بكل معناها في كل البرامج الشبابية اللي نحب نقدمه بها في ساقس، ونحب بالحق بلادنا وساقس بالذات تحتضن مهرجانات دولية وتكون في حجم جهتنا وفي حجم أو جهتنا ديما الأولى، نحبها ديما الأولى في كل شيء. الناس فرحت لهناك يجي شفتك النظام، شفتك الترحاب، احنا مرحبا كما قلت لك بالناس الكل في ساقس استقصنا نحن محلاها ومحلى بلادنا، وإن شاء الله ديما منورين شبابنا ينوروا البلاد هذه يا ربي.
0: يعطيكم الصحة وإحنا نحييكم ونهنيكم على هالمولود الجديد، هالدورة التأسيسية للمهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجة.

0: وتحياتي زيادة لكل الإطارات في الشبابية في مندوبية الشباب. ما شاء الله عليكم كلكم ناشطين وكلكم تسعوا باش أنكم تفيدوا الشباب باش أنكم تستقطبوهم باش أنكم تفرهدوا عليهم. تحية لكم الكل.
1: حبيت نزيد معلومة بركة وأني نسيت ما قلت لكش أنه مش يكون زادة عنا تنقل لبعض المناطق الداخلية في صفاقس اللي هي جبرنا وعقارب والمحرس مش يكون فما عروض للمسرح الجزائري والمسرح مش يدوروا العروض يعني مش يكونوا متواجدين في المناطق هذه الداخلية.
0: نعم. صلاة جميل جدا أن نكونوا منفتحين على مختلف المعتمديات بولاية صفاقس. يعطيكم الصحة وتحياتي لكم وإن شاء الله موافقين في هذه الدورة التأسيسية من المهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجة اللي رسميا غدوة إن شاء الله تكون الانطلاقة. اليوم استقبال الوفود وجولة في جزيرة قرقنا المزيانة وغدوة إن شاء الله تكون انطلاقة الفعاليات المهرجان وباش تكون فما عروض مختلفة من صفاقس من تونس ومن الجزائر ومن ليبيا وحتى لنهار 7 سبتمبر. كل التوفيق لكم.
1: شكرا لك.
0: شكرا. تحياتي لك سيدة فاطمة جابر مديرة المركب الشبابي طريق المينا. شكرا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: هذه إيقاعاتنا.

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي على الساعة 11:50 درجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر بمنطقة غرب الكريب من ولاية سليانة. أقر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي بتسجيل نقص في كميات لحوم الدواجن أثر تراجع الإنتاج الشهري من 16,000 طن إلى حوالي 11,000 طن، لافتا إلى أن النقص الحاصل لا يرتقي إلى مستوى الأزمة. ينطلق اليوم التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية للتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة، وذلك عبر المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة التربية للغرض. دعت مؤسسة فدا الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسي إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة. في العالم، قال نائب الرئيس الإيراني إن الجرائم الأمريكية الجديدة غيرت المعادلات الأمنية والعقيدة الدفاعية لبلاده، مؤكدا أن الرد الإيراني سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات، وأضاف أن على الأمريكيين التفكير في تخزين البنزين والوقود، محذرا من أن ما سماها أشهرا سوداء تنتظر الاقتصاد الأمريكي. قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم أن تل أبيب ستفرج عن 5 مواطنين لبنانيين اعتقلوا بل اعتقلوا في جنوب لبنان بعد أن تبين عدم وجود صلات لهم بجماعات مسلحة. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودعا للوقود في العاصمة الليبية طرابلس، لكنه لم يتسبب في أي أضرار. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام 4. دمتم جميعا بخير.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية قصد إنتاجها لشهر رمضان المعظم لسنة 2026. الأصناف المطلوبة: صنف كوميدي اجتماعي، صنف تاريخي، صنف تاريخي معاصر. على أن تكون النصوص في شكل مسلسل إذاعي من 15 حلقة مرقونة. تودع الملفات بمكتب الضبط المركزي بمؤسسة الإذاعة التونسية 71 شارع الحرية تونس. آخر أجل لقبول المشاريع يوم 6 أكتوبر 2025.

0: صوفيا صادق وصلتنا ل 53 دقيقة. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في برنامج ما يفوتك شيء. مازلنا متواصلين معكم حتى للأربعة ونص متاع العشية، وباش نستقبلوا دفعة من المكالمات الهاتفية باش جاوبونا على سؤالنا اللي يتعلق بولاية مدنين. متى تأسست بلدية مدنين؟ نبدأ نستقبلوا في أولى المكالمات. ألو، مساء النور.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا. مساء الأنوار، مرحبا. شكون معنا؟
1: معك محمد طاهر بكوش.
0: محمد الطاهر البكوش.
1: البكوش،
0: مرحبا. من صفاق تكلم فينا.
1: نتكلم فيك من صفاق. السلام عليكم. وسلام عليك أنت يا أختي ريم، وسلام على جميع المستمعين إذا صفاق. أنا من حبي إذا صفاق.
0: يعيشك الله يخليك، إن شاء الله العشرة دايمة.
1: يعيشك.
0: سي محمد، متى تأسست بلدية مدنين؟ أنت زرت مدنين؟
1: زرتها مرة، مشيت عندي حبيبي غديك صديقي وسلم عليه بالمناسبة، أقول حبيبي جديدي.
0: نوجه له تحية ونوجه تحية لكل أهالي مدنين. زرت مدنين؟ شنو هي المدينة اللي زرتها؟
1: لا لحد الولاية كاو.
0: المدنين سنتر.
1: حد صديقي وزيارة خاصة كاو.
0: كها وربي داوم العشرة. سي محمد الطاهر، متى تأسست بلدية مدنين؟
1: 1913.
0: شكرا ليك، سجلنا المحاولة.
1: شكرا، بارك الله فيك،
0: يعطيك الصحة. إلى اللقاء، بسلامة. نمشيو للمكالمة رقم 2. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. مساء الفل، مرحبا. أهلا وسهلا. سليم الرحمة، مرحبا. شكون معنا؟
2: نور الدين جلال من مالوش.
0: نور الدين الجلالي.
2: جلال جلال.
0: نور الدين جلال.
2: أيوة.
0: من مالوش.
2: مالوش. تحية كل أسر بالإذاعة.
0: يعيشك الله يخليك. أيوة. شنو أحويلكم؟ شنو الطقس عندكم؟
2: والله كيف الظروف، كيف كيف ناس كلها والضوء. أنا يوميا أنا البرنامج يبدأ الضوء يقص الماء، كيف كيف أنا نفس الظروف،
0: نفس الوضعية تقريبا في مختلف الولايات، في مختلف.
2: ربي إن شاء الله ربي يزيح الغمة.
0: آمين يا ربي، إن شاء الله ربي يلطف بينا وإن شاء الله يخفف علينا من السخانة ومن درجة الحرارة المرتفعة، ويكون خريف إن شاء الله. ينعم علينا ربي بالغيث النافع
2: إن شاء الله يا ربي. خاصة الماء أنا إحنا نعاني من الماء شيء كبير.
0: عندكم نقص المياه
2: العشر أيام يحلك نهار، ونهار ميجيش نهار كامل، ساعتين ثلاثة ويقص.
0: نعم،
2: على الناس تعاني معنا معاناة.
0: بيه سينور الدين، تبعتنا مليح ولا قص عليك الضوء؟
2: لا تبعتكم جاي بربي، تبعتكم
0: الحمد لله.
2: وحتى السؤال معنا استشرفت وحدي من الأول.
0: تكهنت، حبي يقول تكهنت. شنو السؤال؟ بيه والإجابة.
2: هي 1913.
0: 1913 يقول سينور الدين جليل. شكرا لك،
2: تحية لك،
0: سجلنا محاولتك.
2: تحية لكل أسرة الإذاعة.
0: يعيشك الله يخليك، شكرا لك، ونحيي وزيدا كل مستمعينا في ملولش. نمشي للمكالمة الموالية. أهلا وسهلا، مساء النور. مساء الفل، مرحبا بيك. شكون معنا؟
3: نعيمة جوادي من أولاد حفوظ سيدي بوزيد.
0: نعيمة الجوادي من أولاد حفوظ سيدي بوزيد، مرحبا بيك يا نعيمة.
3: عايشك بك.
0: بلاد الخير والخمير وبلاد الفستق والحاجات البنينة الكل. ما شاء الله عليكم. يا نعيمة، شنية الإجابة تبعتنا؟
3: الإجابة 1913 بلدية
0: مدنين. أنت زرت مدنين؟
3: لا فقط.
0: ما زرتهاش؟ إن شاء الله تبرمج هكا وتزورها، خطر فيها برشا ما تكتشف من آثار من معالم، إلى جانب زيدا فما شطوط مزيانة في جرجيس وفي جربة.
3: إن شاء الله.
0: شكرا لك نعيمة، تحياتي لك. إلى اللقاء. نمشي للمكالمة رقم 4. أهلا وسهلا، مساء الورد. عسلامة، مرحبا.
4: وارك بشريم.
0: الحمد لله. شكون معنا؟
4: معك يوسف الغربي بن إبراهيم.
0: الغربي؟
4: يوسف الغربي بن إبراهيم.
0: يوسف الغربي بن إبراهيم، مرحبا. أيوة. بك يا سي يوسف.
4: أيوة.
0: من صفاقس تكلم فينا؟
4: نكلم فيكم من بطرية.
0: من؟
4: بطريا.
0: بطريا من المعالم الأثرية غاديكا
4: بالضبط من المعالم الأثرية.
0: صح عليك. بيس يوسف أي شنو تقول أنت وقتش تأسست بلدية مدنين؟
4: لا مدنين قبل نمشي نهزلها في الفيتورة ونعرف أم التمر والمعطيات أقول لك إيه الزيس ومدنين.
0: ما لازرت مدنين برشا مرات.
4: برشا مرات نقول لك.
0: بيقول لي شنو أحكي لنا عليها شنو تتذكروا منها؟
4: مدينة فيها أحواج بهية وناسها بهين
0: ناسها كرامي وطيبين. أهل الجنوب عموما هما يمتازوا بالكرم وبالطيبة وبالأخلاق السمحة.
4: بالضبط يا حمالتي صحيح أهل الجنوب ولا يعرضوا على أنا وبيتونا في ديارهم من سيدي مخلوف الكباب كلهم نمشي.
0: به يعطيك الصحة سيوسف الإجابة
4: عام 1913.
0: شكرا لك وإلى اللقاء. نمشيوا للاستراحة نغمية نفرهدوا عليكم ديما مروحة ما بين المكالمات الهاتفية وما بين إجاباتكم وما بين زيد الأنغام والإيقاعات اللي نهديوها لكل مستمعينا اللي يتابعوا فينا ويتابعوا في ما يفوتك شيء.

0: 29 دقيقة بعد ثالثة مساء، مازلنا معكم متواصلين، مازلنا نستقبلوا في المكالمات الهاتفية باش تجاوبوا على مسابقتنا واللي هي تتعلق بولاية مدنين. متى تأسست بلدية مدنين باش تفوزوا معنا إن شاء الله بال 150 دينار مهدات من إذاعة إصفاقس. نرجعوا للمكالمات ونستقبلوا المكالمة رقم 5. أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الفل،
1: مساء الخير، مساء النور.
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: مدام مريم، معك محمد منذر بن عيسى.
0: محمد منذر بن عيسى من تونس؟
1: من تونس كالعادة.
0: صديقنا الوفي، مرحبا بك.
1: يعيش. حبيت
0: زرت مدنين؟ يعيشك.
1: اي اكيد حبيت زرت مدنين، ويعطيك الصحة على الدورة اللي عملتها لنا تشوفوا دي، معناتها دورة كبيرة، معناتها جرجيز دربة
0: والله حوست بينا بالباهي هدى، خليتنا نتجولوا ونتعرفوا ونكتشفوا ونستمتعوا زيادة.
1: حبيت نقول لك زيادة عودة موفقة لك انت للشؤون التربوية ان شاء الله، المنوعة شؤون تربوية.
0: يعيشك، أما يظهر لي شؤون تربوية باش تكون مع زميلي فيصل الجيبسي، المهم الشأن التربوي مش يكون متوفر وموجود.
1: لا أنت يعطيك الصحة، أنت على تأمينك للبريود الأخرى على شؤون تربوية بالحق، خاطر كانت متميزة جدا.
0: يعيشك، يفضلك، شكرا، نحييك ونحيي المستمعين الكل بالحق اللي يسألوا فيها الأيمت الكل على البرنامج، نحييهم ونشكرهم برشا، وإن شاء الله ديما نقدموا الإضافة، وأكيد باش نكون حاضرة معكم في برامج أخرى. الكلمة ليك، وأحلى صباح إن شاء الله، وعشوية زيادة إن شاء الله باش تجمعني مع عبير شقر وزميلتي، إن شاء الله ديما نقدموا لكم كل ما يروق لكم وكل ما يفيدكم.
1: قبل الإجابة عندي مقطع موسيقي ماذا بيا يعجبون في طارق بكور بعد إذنه بيسير.
0: أيوة.
1: محمد عبد الوهاب من غير ليه، وإلا فريد الحياة حلوة.
0: من غير ليه ولا الحياة حلوة؟ بس نفهمها. إيه هو يزمنا نفهموها الساعة. هيا به هيا. هيا تك صحة، هما زوزة غاني محليهم، أنا حرت شنو باش نختار من غير لي الحقيقة فيها. أنا باش نختار لك من غير لي، مقطع من غير لي، خاطر صرنا برشا ما سمعناش، وخاطر ياسر فني وطربي هكا نتصلت وإحنا وياك.
1: اي تاسيس البلديه
0: هو. أيوة.
1: بالضبط هو
0: الاجابه. اي
1: 3 ديسمبر 1913.
0: شكرا ليك منذر، نحييك ونشكرك برشا، وان شاء الله ديما تبقى وفي لذات فيكس. الى اللقاء. نمشيو للمكالمه المواليه. اهلا وسهلا، مساء الفل، مرحبا
2: بك. عايشك،
0: شكون معنا؟
2: سهام شيخ روحو من صفاقس.
0: سهام شيخ روحو من صفاقس، مرحبا بك يا سهام.
2: بيك عايشك،
0: شو تعمل في الدنيا يا سهام؟
2: في الدار.
0: في الدار، عندك صغيرات؟
2: عندي.
0: ربي يفضلهم. قديش عمارهم؟
2: عندي 22 سنة و 19 و 12.
0: ما شاء الله عليهم، ربي يبارك لك فيهم.
2: عايشك.
0: بديتوا تحضروا عادة للعودة المدرسية؟
2: لا كهو ربي نجحهم الصغيرة، كهو
0: ربي يوفق فيهم وربي ينجح صغيرات الكل.
2: عايشك
0: برشا عايشك. مصروف وبرشا برشا قضية حسيله ما شاء الله. عايش. التونسي على امتداد العام، وإحنا نصرفه كل موسم مواسم، هي تقريب العام كله مواسم ما شاء الله، هيك العيد، شهر سيدي رمضان، ما بعد يلحق الصيف والعريس والتصيف والتفريد، ويخلط علينا نصلوا للعودة المدرسية وللقراية. أكها وربي يبارك إن شاء الله، وربي يوفق، وكل عام أنتم بخير. أي سيهم، شو تقول أنت، زرت مدنين؟
2: لا ما زرتهاش،
0: ما زرتهاش. نتصور نتصور اللي هدى هكا حلت لك شيء باش انك تكتشفها وتزورها.
2: هيك علاش قلت لك نتمنى نزورها، خاطر ان شاء الله بكري عجبتني معناها برشا.
0: ان شاء الله تتوفر الفرصه، اكيد يزمنا نزوروا بلادنا، يزمنا نزوروا مختلف مناطق بلادنا ونكتشفوها ونعرفوها ونعرفوا كل تركينا فيها الحقيقة، خاطر بلادنا ياسر مزيانة ومختلفة، معناها تحسها هكا متنوعة، فما تنوع كل منطقة وشنو اللي يميزها على غيرها، يعني مش كيف ما تمشي للساحل، مش كيف ما تمشي للشمال الغربي، مش كيف ما تمشي للجنوب، معناها كل حاجة وسحرها وكل حاجة وجمالها ونكهتها ورونقها ما شاء الله ربي أي. يحفظ بلادنا. أي سهام شو الإجابة؟
2: أنا نقول 13 ديسمبر 1913.
0: تقول سهام، شكرا لك، سجلنا المحاولة، تحياتنا لك وإلى اللقاء. نمشي للمكالمة رقم 7. أهلا وسهلا.
3: ألو.
0: مرحبا.
3: مرحبا، مساء الخير.
0: مساء الخيرات، شكون معنا؟
3: سلامة.
0: سلامات، شكون معنا؟
3: جمهورية عبيد.
0: جمهورية، والله اسمك مميز يا جمهورية. خاطر مش تقول لنا اسمك. مرحبا بيك.
3: يعيشك.
0: تو انت قلبك كبير هكا تضم الجميع. باعتبارك جمهورية كاملة. نتصور اللي انت نصيفتك الكرم انك هكا عندك رحابة الصدر وفي العائلة.
3: عايشة كده من حسن أخلاقك.
0: عايشك. شو تعمل في الدنيا جمهورية؟
3: والله يا ربة بيت في الدار، عندي جزء أولاد.
0: قديش عمارهم الأولاد؟
3: عندي 14 وحدة.
0: في الطنبك توا متاع القراية ومتاع الأدوات والجو ذي الكل.
3: كيكا وبدينا نحضر وإحنا ديزات المرة ناخذ لهم حاجة.
0: أكهو. وربي
3: نجح.
0: ربي نجحهم وربي يوفقهم.
3: وربي يبرد عليهم وكهو شوي
0: الخوي. إن شاء الله إن شاء الله ربي يخفف علينا.
3: آمين. ربي يعطينا قد من فيكم.
0: آمين. جمهورية شو تقول أنت وقتيش تأسست بلدية مدنين؟
3: 13 ديسمبر 1913.
0: 1913 13 ديسمبر به سجلنا المحاولة.
3: يعيشك.
0: يعطيك الصحة.
3: ويعيشك ويعيشكم وعيش ديما معكم.
0: شكرا لك، تحياتي لك وإلى اللقاء. شكرا. نمشيوا للمكالمة رقم 8. أهلا وسهلا، مرحبا بك، عسليمة.
4: عسليمة، اسمحوا لك.
0: الحمد لله، شكون معنا؟ أنا
4: سناء جربوعي من صفاقس.
0: سناء جربوعي من صفاقس، مرحبا بك يا سناء.
4: وبيك عايشك، تحية لي أختي ولكل العاملين معك.
0: يا عايشك الله يخليك. أي سنة أنت تخدم ولا في الدار؟
4: لا في الدار.
0: في الدار، ربي عينك على كل مشاغل البيت وإدارة عايشك. البيت
4: عايشك عايشك
0: به. أي سنة شو تقول أنت أختي تأسست بلدية مدنين؟
4: 13 ديسمبر 1913.
0: شكرا لك، شكرا يا سنة. شكرا.
4: سلامة.
0: سلامة وإلى اللقاء. نمشي للإيقاعات كيف العادة، نسمعكم الموسيقى اللي إن شاء الله ترق لكم، نحاولوا نلونوا في الإيقاعات. إذا كان عندكم اقتراحات مرحبا بيها، من غير لي إحنا بش نسمعوهم ولا بش نسمعوهم راغب، هذه راغب وشيرين. هذه أغنية صراحة حلوة، نهديها زيادة المستمعين خاصة بالصوت الثنائي راغب علامة وشيرين عبد الوهاب. أما من غير لي ما حنش نسينها أكيد، وما حنش نسين صديقنا منظر، باش نستمتع معاه زيادة مقطع من أغنية من غير لي للفنان محمد عبد الوهاب.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة أصفاق سهول، اللي تابعوا في ما يفوتك شيء ومش مش يفوتكم أكيد الفوز بالجائزة بال150 دينار المهدية من إذاعة أصفاق. نستقبلوا آخر دفعة من المكالمات الهاتفية باش جاوبنا على سؤالنا متى تأسست بلدية مدنين. أهلا وسهلا، مساء النور.
1: ألو،
0: عسليمة، مرحبا بيك، شكون معنا؟
1: مختار الشعري من شغف.
0: تعودي الاسم؟
1: مختار الشعري من شغف.
0: مختار الشعري من صفاقس، مرحبا يا سي مختار. شو تعرف في الدنيا سي مختار؟
1: أنا متقاعد
0: إن شاء الله بطول العمر وبدوام الصحة.
1: إيش بدي؟
0: يعيشك. سي مختار، زرت مدنين؟
1: نعم. لا، عندي فكرة وبرة.
0: عندك فكرة عليها وزدت اليوم خذيت فكرة هكا شاملة مع زميتي هوديلك شو من خلال تبعني. وقتيش تأسست بلدية مدنين؟
1: في بالي 1913.
0: نعم، سجلنا المحاولة سي مختار.
1: أزمة.
0: نعم، أزمة
1: بالله. عندي تهاني كانت عامل نزيه.
0: تفضلي.
1: نهني وليدي صابر الشعري بمناسبة عرسه بالمرأة الجديدة،
0: إن شاء الله ربي هنيهم وربي يسعدهم. شو أسامي العرسين؟
1: نعم،
0: أسامي العروسين.
1: في صابر الشعري ومريم.
0: ومريم صابر الشعري ومريم، نهنيهم بالزفاف وإن شاء الله ربي يسعدهم وربي هنيهم.
1: ونسلم على سي طارق بكور اللي هو عبارة ابني.
0: يسلم على سي طارق بكور، هو كيف يوجه لك التحيات وبحرارة زيدا. يسلم عليك
1: وعيش ويرحم بيك. ابن الرجل مختار بكور
0: سي مختار، زيد الله يرحمه وينعمه. نعم،
1: يرحمه وينعمه.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة. تحياتي لك سي مختار الشعري، نشكرك برشا. نمشيو للمكالمة رقم 10. أهلا وسهلا.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحية مساء الأختريم وكامل الفريق.
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
2: وخاصة فريد عبد الجواد وطارق بكور.
0: شكرا لك، توصل لهم التحية مباشرة. من عند شكون؟
2: محمد بن عمارة.
0: محمد بن عمارة، مرحبا بك يا سي محمد. ما شاء الله اليوم العنصر الرجالي موجود وبكثافة، العادة ديما في الأغلب في المسابقة شاركوا معنا الأكثرية معناتها نساء. اليوم فما برشا، سي محمد الطاهر، سي نور الدين، سي الغربي، سي يوسف الغربي، سي محمد منذر، شكون آخر زيدا، سي مختار الشعري، سي محمد بن عمارة. يعطيكم الصحة، نحييكم
2: بالله. ملاحظة أختري،
0: إن شاء الله العشرة ديما مع إذاعة صفاقس، ديما هكا تابعونا وتسمعونا وتتفعلوا معنا.
2: ملاحظة أختري،
0: تفضل.
2: عنوان البرنامج شنو؟
0: ما يفوتك شيء.
2: ما يفوتك شيء. في من يخاطب؟ يخاطب فرد واحد، لكن المستمعين كثيرين.
0: نعم،
2: حقوا يقولك ما يفوتكم شيء.
0: ما يفوتكم شيء، أنت تحورها معناها. شكرا لك، يعطيك الصحة.
2: نطلب من الأخ طارق بكور تعديلي أغنية اسمه بلقاسم بوغنة، أحسن ما غنى
0: بلقاسم بوغنة. باهي على الله، ولا عندك غنية أخرى؟
2: لا أحسن ما غنى.
0: باهي، خليه المجال طارق باش يختار لنا بلقاسم بوغنة بعد ما نسمعه من غير لي
2: صوته هو.
0: الله يبارك. باهي يا سي محمد، وشنو تقول انت وقتاش تأسست بلدية مدنين؟
2: 1913.
0: شكرا لكم، اتفقتوا كلكم على نفس الإجابة. شكرا لسي محمد، يعطيك الصحة، نحييك ونشكرك على المتابعة وعلى الوفاء. نمشيوا للمكالمة الموالية. أهلا وسهلا.
3: عسلامة أختريم.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
3: علي جرايا من صفاقس متقاعد.
0: سي محمد علي جرايا من صفاقس
3: متقاعد.
0: متقاعد، إن شاء الله بطول العمر وبدوام الصحة يا سي محمد علي.
3: علي شرية، بارك علي شرية، مش محمد علي.
0: سي علي، مرحبا يا سي علي.
3: يعيشك ربي يبارك لك يا أختي.
0: يعيشك، يفضلك.
3: يعيشك.
0: أيوة. يا سي علي، أنت زرت مدنين ولا؟
3: لا، أنا نخدم محطة وجهات.
0: إي.
3: كامل الجمهورية.
0: إي. معناه إنه من المفروض إنك زرت مدنين ما دام كامل الجمهورية.
3: المفروض، ولكن نزور الخدمة من جهة.
0: أتوا أنت متقاعد، فرصة هنا نقول للمتقاعدين الكل، خاطر ما شاء الله كلمتونا اليوم معناتها برشا متقاعدين، إن شاء الله ربي يبارك في أعماركم وفي صحتكم. معناها فرصة تولي وتحوس وتتجول وتكتشفوا بلادكم.
3: ياري لازم الفلوس.
0: لازم الفلوس.
3: ملا مش تحوس.
0: هو راهو تجم كل انا نقول كل قدير وقدره تجم تكلفها تجم ما تكلفيش برشا.
3: لا لا لا
0: انت والامكانيات.
3: ياري معي شخصي عشقتي كل شيء يتكلف.
0: ظهر فيك تخدم في المالية. ظهر فيك تخدم في المالية يا سعلي.
3: لا مش تخدم المالية.
0: ملا مقتصد
3: عالمو باشر الشيء يتكلف. ما تقليش هذا.
0: ملا انت تمسك بزمام الامور ديما في البيت و... وديما
3: لا لا لا علاش لا لا لا علاش لا انا في لا لا هذا موضوع
0: خاطر ما ديمك تحسبها كي في بالي
3: مش تحسبها. لا لا لا التحويش تحب الفلوس.
0: اي صحيح
3: التحويش تحب الميزانيه. احنا تو كنا تحسبها انت.
0: اي
3: تخرج من الغسره للغسره للغسره
0: ما شاء الله. هما خاطر المواسم برشا و... وربي يديم الافراح في ديارنا الناس كل.
3: صحيح حتى هذا كلام منطقي تحت معايا كلام منطقي. معناها تاخذ من غسره تقول خمس نفس انا حضرت كيما نقولوا 500 ولا مليون تلقى روحك في اسمك ولا سمع حاجه ابدا من حاجه.
0: اولويات تقول انت.
3: صحيح اولويات بالضبط. مش معناها نحرم روحي لو لا مش معنى هذا. لا
0: مع ذلك تجم تخصص حتى قسط مش كبير برشا باش مثلا تزور مدينة من مدن تونسنا.
3: والله يتحضر مليون تزعزهم لي والله.
0: اي صحيح
3: قسم بالله تاخر حسابك مليون والآن برت مليون بهي تخرج ترمي ساغة عرقها تسرق عرقها تزعزهم لي قسم بالله.
0: اي صحيح بلي تحسب ديما ما تقابلش الحسبة.
3: ايش عم تحكي تو تو هذا كلام منطقي. ما تقابلش الحسبه وكم تو انا ندخل مثلا كما يقولون ندخل مليون مثلا. لا مثلا هو نجي تخرج ترمي نجي تاخذ هو سكريها يقول لك كذا كذا نهزك من البلاصه الفلانيه كذا كذا نجي تاخذ ابو سامي يقول لك راهو كذا يقول لك
0: هذا كان قيدها به يا سي علي. اي به هيك الحديث يطول وذو شجون ويلزمنا برشا حكايات واستراتيجيات في كيفاش نبرمجوا ونخططوا.
3: انا اختصر كلام 1913.
0: شكرا لك سي علي يعطيك الصحه تحية ليك. سجلنا المحاولة نشكرك برشا. نمشي للمكالمة الموالية. أهلا وسهلا مساء الفل.
4: ألو مساء الورد مساء المحبة مساء الفل للناس الكل.
0: يعيشك منين توصلنا هالتحية السمحة.
4: سامية المجادي من ساقية الزيت تحديدا حي الأنس.
0: سامية المجادي ساقية الزيت
4: حي الأنس.
0: مرحبا بك.
4: تحية ليك وتحية قوية فريد وكل العاملين معك.
0: يعيشك الله يخليك يا سامية شكرا لك.

0: من البارح
1: من البارح رقدنا بكري.
0: هيا به وما احتجوش ولا قالوا لك ليه ما عنيش نوم ولا
1: لا يسوم يرقدوا لا في النوم
0: كانوا منظمين.
1: اوه برك الله فيه الضوء باهي معنا.
0: هيا به هاي الإجابة يا سامية.
1: هيا في 1913.
0: شكرا ليك تحياتي.
1: عندي اقتراح هاي شخصي يا ريم، أنا نحب أي أغنية من المرحوم هاني شاكر.
0: هاني شاكر باهي الله يبارك. شكرا ليك سامية، إلى اللقاء. تحياتي ليك. حان الوقت لرفع الأذان، تقبل الله صلاة الجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر.

0: الرابعة مساء. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. جدد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اليوم خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة، جدد مطالبته بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له لإنهاء ما وصفه بالمظلمة المسلطة على أصحاب الشهادات. أكد المنسق العام لكونفدرالية الفلاحين والتعاونين حسام بدور اليوم أن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي تسبب في نفوق أعداد كبيرة من دجاج اللحم وتأخر نموها، داعيا إلى ضرورة توفير خطوط تمويل للفلاحين لتمكينهم من تأهيل منشآتهم وتوفير المعدات اللازمة لمجابهة الظروف المناخية. في أخبار العالم، قال نائب الرئيس الإيراني أن الجرائم الأمريكية الجديدة غيرت المعادلات الأمنية والعقيدة الدفاعية لبلاده، وأكد أن الرد الإيراني من الآن فصاعدا سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات، محذرا من أن أشهرا سوداء تنتظر الاقتصاد الأمريكي. أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال 7 عناصر تابعين لجماعات كردية سعوا لتنفيذ أعمال مسلحة في المدن الغربية للبلاد، وقد تم العثور بحوزتهم على ذخائر. قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان في تقرير جديد صدر اليوم أن تجنيد أفراد أجانب وشبكات الدعم الخارجي يساهمان في تأجيج الحرب في البلاد ويعززان القدرات العسكرية لأطراف النزاع في السودان ويمكنانها من تنفيذ عمليات عسكرية متزايدة التطور بما يخلف عواقب مدمرة على المدنيين. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت اليوم سفينتي شحن في البحر الأسود كانت تنقلان أسلحة وذخيرة وعتادا عسكريا إلى أوكرانيا. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 5 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: أنتم على موجات إذاعة صفاقس.

تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعتونا واللي إن شاء الله استمتعتوا معنا بمختلف الفقرات والاستضافات، وزيدا كنتوا حاضرين من خلال المسابقات ومن خلال سؤالنا اللي يتعلق بولاية مدنين، متى تأسست بلدية مدنين. بعد شوية قدم لكم الإجابة كيف ما زيدا نختاروا القرعة باش تختار لنا أكيد الفايز معنا بال150 دينار. أما توبش نهدي لكم غنية هيني شاكر اللي أنتم كنتوا طلبتوها وحبيتوا تسمعوها، نهديها لكل مستمعينا كل عشاق هذا الفنان الكبير هيني شاكر.

تحياتي لكم مستمعينا الكل. تقريبا وصلنا نهاية مشوارنا معكم من برنامج ما يفوتك شيء. سألناكم على بطبيعة ولاية مدنين اللي حكينا عليها اليوم واللي كانت جولتنا من خلالها، متى تأسست بلدية مدنين؟ والإجابة تأسست بلدية مدنين سنة 1913. كلكم توصلتوا للإجابة الصحيحة، فقط يسرى باش تختار لنا رقم من 1 حتى 12 باش نختاروا شكون باش يكون فيه صاحب الحظ السعيد. تختار لنا يسرى رقم 5. بطبيعة احنا فما تغيير في الترقيم، ونقولوا ألف مبروك لسي علي جراية. ألف مبروك سي علي جراية، يفوز بال 150 دينار مهديت من إذاعة إصفاقس. هكا وصلنا نهاية مشوارنا معكم. أجمل تحيات كامل الفريق لأمن هذا اللقاء، كان حضر معكم طارق بكور في الإخراج الفني، يسرى الغربي، عايشة بيار، فريد عبد الجواد، وريم بن جويرة. أقول لكم إلى اللقاء، بسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. بمناسبة العودة المدرسية، دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة، دعت الأولياء إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظة مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. في أخبار العالم، جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم تأكيده عدم وجود أي أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في أزمة التدفق الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء اليوم أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارة أمريكية هذا الأسبوع، مما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. قال الجيش الكويتي عبر حسابه على منصة إكس إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران، في حين أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإطلاق سفارات الإنذار في البلاد. حثت الصين الولايات المتحدة على تصحيح ممارستها الخاطئة على الفور ورفع العقوبات المتعلقة بإيران المفروضة على شركات ومواطنين صينيين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 6 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: العشوية.
5: العشوية.
6: العشوية.
7: العشوية.
8: العشوية.
9: خليك معنا.
10: خليك معنا.

0: يا مساء الخيرات، يا مساء النور على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم، ان شاء الله عشوية الخير لكل مستمعينا وين ما انتم موجودين. مع نسمة برود هكا صيفية هلت علينا هلا يميت، يا ربي لك الحمد. وين كنا وين اصبحنا من درجات الحرارة؟ صحيح اليوم نهار درجة حرارة فيها شوية ارتفاع، أم الحمد لله يا ربي. أكيد نقولوا لألفة، نقول لها يا ألفة يهنيك الخريف ونخفض درجات ونخفض درجات الحرارة.
1: تعرف متعودين نقولوها يهنيك الرواء، هذا قلت بكشي صبت المطار
0: يهنيك الخريف. ما هو الخريف معاه تتعدل العائلة التونسية، هذاك علاش نقول لك أنا
1: تتعدل الساعة البيولوجية والمدرسية والعائلة التونسية كل واسعة النفسية زيادة، كل شيء يتعدل، يبدأ يتعدل من 1 سبتمبر تقريبا وصولا لنهار 15. على كل عام واحنا حيين بألف ألف خير. قريبة قريبة قريبة برشا، ومعها نسمات مزيانة، خليني نقول نسمات خريفية. جوستومون فما البرود اليوم،
0: ثم البرود
1: أخيرا. هذه بشارة من عنا
0: أخيرا. احنا النسمة هذه مش تكون مزيانة من خلال الاستضافات واللقاءات وبرشا متابعات في حصتنا اليوم. مش نستضيف مع بعضنا أهل المغنى، وثم زوز شبين محليهم ربي يفضلهم ويخليهم، عندهم صوت حلو، واحد صوت حلو وواحد وزين بامتياز، شدوا الانتباه متاع برشا ناس من خلال الصوت الباهي ومن خلال الكشو المزيان. هما في الخدمة وهما يغنيوا ويطربونا وتعديوا برشا كرسائل محليها بين هزوز فنانين. هذيك علاش احنا نقولوا بعد شوية خليكم معنا أشرف المسكني يكون معنا حاضر في الاستوديو ويحكي لنا على برشا تفاصيل كيفاش بدأت التجربة وغيرها، هذا الكل نتعرف عليه في الفقرة الأولانية من عشويتنا. مش هكا يا ألفة؟
1: هذا هو سينو، باش نعطيكم الريكاب اليوم أهم الأخبار، باش نحكي وسورتو نركزوا جيستومو على العودة المدرسية. بالحق الفترة هذية العائلة الكل تنكب على التحضيرات، دونك نرجع عليها باكثر تفاصيل ان شاء الله من بعد، على الاقبال على المكتبات التحضيرات. زعما بكري ولا ما احناش بكري في الوقيت هذيا؟ مانيش فاهمه انا اسكو احنا بكري كي نمشيو نقضيو توا ولا ديجا نتسميو مخرين وكي تقضي توا زاده؟ هل انت كي قضيت بكري ما قاش ملزم باش تعاود تمشي تقف وتشد الصف وتمشي للدنيا مليانه وقت الجمعه الاولى نتاع القرايه والا لا؟ عاده نلقاو روحنا نعاودوا نفس الباركور الحقيقه وما يتبدل حتى شيء، سوف او كي تمشي بكري
0: أخف.
1: كي تمشي بكري تلقى الشواء، تلقى الكراسات الكل، تلقى الكتب الكل، تلقى كل شيء.
0: ليه في الأخير ناخذوا المعدات اللي يطلبهم المعلم ولا الأستاذ ولا فهمتني ولا معناتها حاجة بعينها،
1: مش ناخذوا كراسة من حاجة بيد تلميذ. إذا شحابي تقول حاجة تمشي
0: حاجة نقولوا احنا متداولة،
1: أما باش تمشي تشد الصف
0: لازم لازم منه
1: لاباس
0: ان شاء الله بنجاح وان شاء الله بالتوفيق.
1: في مجموعة مضيوف كيف العادة مش تكون حاضرة بيناتنا ان شاء الله سواء في الاستوديو ولا بالتليفون. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم،
0: حافظين على أركاننا العام نتاع العادة
1: 8:30 نتاع الليل. نخرفوا شوية للبرنامج، معناها نخرفوا معناها نعطيوا على الخريف شوية.
0: هذاك حشانيتك هنا بالخريف خطرة معدلة معدلة الشبكة. وإن شاء الله يا ربي ديما مستمعينا يكونوا بخير ويكونوا معنا في التفاعل. مرحبا بكم الناس الكل من توا حتى 8:30 متاع الليل. أكيد كمل الفريق يتمنى لكم أحلى الأوقات. بداية تم المايسترو طارق بكور اللي اليوم مؤنسنا، أهلا وسهلا بك يا طارق. وأنتي انت وعايشة بيار على مستوى الإذاعة المرئية تقولكم مرحبا بكم الناس الكل، يقولكم زيدا خليكم معنا من توا حتى للثمانية ونص متاع الليل. وسمع بيبسية كالعادة في المكالمات الهاتفية ربط صلة بيناتنا وبين ضيوفنا وبيناتنا وبين مستمعينا. ألفة زميت
1: حنين بن جماعة يرافقوكم الاثنين، نقول لكم ان شاء الله امسية مزيانة حتى للثمانية ونص تاع الليل باذن الله.
0: دخل عيونك حكينا
1: هذيك هي
0: اول نغم نبداو بيه
1: احلى ما نبداو،
0: يلا
1: نبدلوا الجو
0: ليكم المصدح.

0: إشهار.
1: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: نعمل خدمة الكياس لازمها صنعة.
1: صنعة كيفاش؟
2: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل، أما شكون يطبقه؟
2: أي موقع نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
3: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: العشوية.
5: العشوية.
6: العشوية.
4: العشوية.
6: خليك معنا.
7: خليك معنا.

25 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. هكا عملنا لكم جولة موسيقية مزيانة شرقية فيها الثنائيات محليها تعمل 66 كيف في عشويتنا لنهار اليوم اللي بديت معكم الخمسة وتتواصل إن شاء الله حتى الثمانية ونصف متاع الليل مع حنين بن جماعة وألفة زميت. باش نحكي والحقيقة برشة ثقافة اليوم وبرشة تحضيرات كما قلنا حتى واستعدادات للعودة المدرسية باعتبار وأنه فما تظاهرة لفتت الانتباه النهارات هذه. تظاهرة بديت نهار واحد وتتواصل إلى غاية 6 سبتمبر. تظاهرة الساقية ونصف. أي نعم الساقية ونصف. هكا جمعية رؤى للتنمية والثقافة اختارت الاسم هذا وبالشراكة مع بلدية ساقية الدير والمكتبة العمومية بساقية الدير. يعني التظاهرة هذه الحقيقة والدورة الأولى من تظاهرة الساقية ونصف تحت شعار للقراية حاضرين. شفتوا علاش قلت مش نحكيه على الاستعدادات ولا للعودة المدرسية. دوك من 1 حتى 6 سبتمبر 2026 قدام المسرح البلدي بساقية الدير صفاقس يوميا من 5 متاع العشية إلى منتصف الليل كل نهار من 5 متاع العشية حتى نصف الليل. عندكم أحلى جو تظاهرة يعني الحقيقة تجمع برنامج متنوع وفقرات متنوعة بين الثقافة والترفيه والتنشيط من خلال معرض للصناعات التقليدية وخاصة لوازم العودة المدرسية. يعني تمشي أنت وصغيرك ولا تمشي العائلة الكل وتتفرهد وتبدل الجو وتلقى الانيماسيون وتلقى صناعة تقليدية وتنجم تقتني وتقضي وتنفع وتنفع وفي نفس الوقت تلقى لوازم العودة المدرسية في هذه التظاهرة. دونك كما قلنا الساقية ونصف نلقاو فيها زادة عروض أفلام ونلقاو عروض أفلام توعوية نلقاو فيها ورشات للرسم والبرعات اليدوية وأنشطة رياضة للجميع. التظاهرة هذه تتضمن أيضا عروض فنية وتنشيطية مميزة من بينها عبودة شو لرياض النهدي تنشيط خاص للأطفال مع عمو أسامة أيضا الدماء العملاقة والأجواء الاحتفالية محليها. نبدأ بأجواء احتفالية في بداية سنة دراسية جديدة إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح. هذا اللي نتمنيه وتحية لهم الكل ويعطيهم الصحة جمعية رؤى للتنمية والثقافة. إن شاء الله تكونين أطلالة معهم مباشرة من قلب الحدث على إشلام. بعد شوية نزيد نحكيه بأكثر تفاصيل ونزيد نوجه الدعوة للناس كل ذلك يقولوا الساقية ونصف ما تشملش كان معناها متسكني الساقية. نتخيل من كل جهة اللي حبي يجي من كل حي من كل مركز كما نقولوا احنا بالمراكز كما من اي معتمدية مرحبا علاش لا ينجم يجي ينجم يتفاعل امي مطان فرصة باش يقضي لصغيراته لوازم العودة المدرسية. هيت نرجع للإيقاعات نرجع للموزيكا ونمشيهم مع جو مزيان وكوكتيل تونسي بصوت الفنانة التونسية أسماء عثماني وراجعين.

دي عشويتنا وهذه هي أجواءنا الخريفية بامتياز مع كامل فريق العشوية لنهار الخميس. أكيد مع الاستضافات واللقاءات بعد شوية ناخذ أولى الاستضافات. حبيت نبعث بتحية للناس اللي بدوا يتفاعلوا معنا مع العشوية، كما رشا خليف، كما ابتسام الشريف، ربي يفضلكم ويخليكم محليكم إن شاء الله. عشوية سمحة ورايعة، كيفكم انتوما؟ أكيد مازال رغم أنه الطقس بدا خريف لكن برشا ناس مازال تقصد البحر، نقول إن شاء الله طريق سليمة للجميع للناس اللي حاب يكمل تبحبيحة في الوقيت هذية. يلا فرصة لي، الشمس ما يشقوية برشا، بديت العشوية هكا تتنسم نسمة مزيانة محليها. أمينة نقول لكم راهو شوية البحر مضطرب شوية، هذاك علاش خذوا بالكم من المسألة هذية. الطقس عامة صافي، قليل السحب، الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي، حيث تثير محليا الرمال ومعتدلة ببقية الجهات. كما قلنا لكم البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، تتراوح الحرارة ليلا بين 23 و 28 درجة بالشمال، والمرتفعات بين 29 و 33 درجة. هذه هي أهم الأخبار فيما يخص الطقس اليوم. أكيد احنا مش نزيد نواكبوا كل ما يخص العودة المدرسية وتكون عندنا اطلالات خارجية. زاد بعد شوية مش يكون معنا كل عادة سي عبد الكريم ويحكي لنا على نوار عشية الركن القار اللي يجيكم مباشرة بعد نشرة الأخبار. زاد كل عادة اليوم مش نحكيه على جزيرة أرخبيل كامل جميل، هو أرخبيل سقطرة. سقطرة هذية أكيد برشا منكم اسمع بالاسم هذية، الأرخبيل الجميل والمنطقة الجزيرة الرائعة. اليوم الحقيقة مشينا البرشا، مشينا لإندونيسيا، مشينا لماليزيا، مشينا لإيطاليا كابريو، مشينا برشا أماكن جميلة في العالم، مشينا لجزر المالديف، زرنا برشا جزر منذ بداية الصيف. لكن اليوم أول مرة مش نحكيه على جزيرة عربية لكن ليها ميزة وليها خصوصية وليها استثناء، هذاك علاش اليوم مش نسلطوا عليها الأضواء. خليكم ديما معنا بين بعد 7:30 هكا تجيكم الجزيرة وناخذكم معاه موجة بحرية مزيانة للجزيرة اللي هي تعتبر من أجمل الجزر ومن أجمل الأرخبيلات في الوطن العربي، وحتى عندها تسميات مختلفة ليها، فكل إنسان وكيفاش يسميها أو ويحب أنه يعطيها أسماء، لأنها بأتم معنى الكلمة معناتها قطعة من الجنة. هذا شي يسميها البعض، يسميها قطعة من الجنة لبديعة الحيوانات والتنوع البيولوجي الموجود فيها وجمالية البحر اللي فيها، وخاصة التنوع الموجود في الجزيرة هذه. ملا خليكم معنا من توا حتى للستة متاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل.

0: هذه هي الغنية. نعم هذه هي الغنية روعة المدرسة الفنان تونسي لطفي بوشناق والكورال. غنية مزيانة نحبوها سورتو فوق العودة المدرسية. ونحكيو على المدرسة خاطر بالحق هكا تعبر على خالجنا. إن شاء الله يا ربي مستقبل زاهر وواعد لوليداتنا وبنياتنا اللي إن شاء الله باش يستأنفوا الدراسة متاحهم. على كل أنا تو باش نحكي معاكم وإحنا مازلنا قلت في استعدادات العودة المدرسية حملة باش نحكيو على حملة يعني نتكون اليوم حملة نتكون اليوم ونزين مدرستي غدوة. نتكون اليوم ونزين مدرستي غدوة دونك في إطار الحملة هذية. إذن اللي هي دورة تكوينية خيرية على كل عن بعد حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم, وهذا مهم برشا في إطار الجمع بين الرسالة الإنسانية والتكوين والتعليم. هذا اللي تنظمه الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. وين على هذية سعيدة جدا باش تكون حاضرة معايا سيدة وداد الرزقي عن الجمعية حتى تحدثنا بأكثر تفاصيل على هذه الحملة وعلى كيفاش ديما قعدنا الحقيقة مفتوحين الأيدي لأي جديد كما نحكيه على الذكاء الاصطناعي اللي هو أصبح ضرورة الحقيقة. دونك كيفاش نتهيئوا كيفاش نجمو نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي وخاصة نحسنوا توظيفه. سيدة وداد أهلا وسهلا مرحبا بك على موجة ذات صفاقس.
1: يعيشك شكرا مدام أنسة, شكرا على الاستضافة, شكرا لإذاعة صفاقس. أنا أتركب ديما مبادرات الجمعية الجمعية التونسية المبادرات التربوية.
0: شكرا لك. إذن نشاط جديد يسبق شوية بداية السنة الدراسية.
1: أي هي الفكرة بسيطة برشا. احنا حبينا خاطرنا نؤمن انه التكوين والتعليم ينجم يكونوا وسيلة تغيير, انه مش كان معناتها داخل قسم ان نجم احنا نغيروا ونطوروا وننميوا قدرات التلميذ, انه نجم احنا نطوروا قدراتنا وبالمساهمة نتاعنا في تطوير القدرات بس المعلومة ذاك اللي باش ندفعوه ينجم يدخل فرحة ويدخل البهجة باش يستقبل تلميذاتنا. مدارسنا تكون في حلة جميلة, تكون مزينة, تكون مستعدة كل الاستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ.
0: يعطيكم الصحة. أنا نحب أول حاجة نشكركم مدام وداد على حتى لافيش الخاصة بالحملة هذه, واضحة وضوح الشمس هكا تعبر بصحيح على عنوان الحملة نتكون اليوم ونزين مدرستي غدوة. وكيفاش معناتها هل هو التلميذ اللي كان صغير ولا كبير وتو رجع لمدرسته كوستومي في يده الملف متاعه, هل هو المربي هل شكون هذيك؟
1: والله لا نتشعر بالحق كما نقولوا كانها ساخر معناتها ترجع الدورة في التغيير الإيجابي معناتها من يكون صغير ترجع الجميل. احنا كجمعية كمجتمع مدني رجعوا الجميل ونكونوا المدرسين ونواكبوا كل ما هو جديد باش يعود بالنفع في نهاية العمر الكل ويعود بالنفع لك التلميذ اللي هو باش يصبح رجل المستقبل. ونحب نكونوا احنا كما نقولوا مثال ناجح انه يتبعوا هالصغيرة ذيرا. رانا فكرنا فيك فيه نقدموا في تدريبات, قدمنا تدريبات مجانية وجاء الوقت انه حتى كي خممنا باش نقدموا التدريبات اللي هي باش تكون بمعلوم رمزي الحقيقة وباش يكون المحتوى دسم ودسم جدا وهام وهام جدا. انا ندعو كل المدرسين سواء ابتدائي اعدادي ثانوي وكل من يهتم بصناعه المحتوى التعليمي الجيد انه يواكب هالدوره هذية, لانه بالفعل معلومها بسيط ورمزي بالفعل والفائده نتاعها باش تكون هامه جدا سواء ليهم هما سواء للمدارس اللي باش تنتفع بالابتلاء وبالزينه اللي باش يتحصلوا عليها.
0: اذا به تفضل كنواصلوا في الشعار.
1: الشعار كما قلت لك نتكون اليوم باش نتكون وباش ننفع مدرستي غدوه سواء مدرستي ولا اي مدرسه باش تكون في تونس وخاصه في المناطق اللي محتاجه اكثر للدعم. احنا مفتوحين الايدي وهذاك الشيء نجمو نعملو، معناتها احنا نجمو كان نقدمو التطوع نتاعنا، وكل واحد اللي نجم يقدمو راه ينفع، معناتها ما يقولش انا ما عنديش الاموال باش نعاون، لا عندك انت عندك المهارات عندك القدرات تنجم انت توظف المهارات نتاعك وتنجم تنفع بها بلادك بالفعل، معناتها احنا تونس توا محتاجتنا نفس كل ومحتاجنا ان احنا ندخلوا الفرحه ولو القليل.
0: اذا هي موجهه لفائده المدرسين، وهي هو تكوين عن بعد، دونك اسهل طريقه الحقيقه الناس كل في بلايصها، ولكن تنجم من اي موقع هي موجوده تشارك في الحمله هذه، حمله تكوينيه هذه.
1: اي وحتى حضوري احنا نحبوا الحضور.
0: موجود الحضوري ديجا
1: اللي عن بعد باش يكون يوم 8 سبتمبر يوم الاربعاء من 7 ل 10 نتاع الليل، ويوم السبت من 7 ل 10 نتاع الليل 12 سبتمبر. والحضوري باش يكون 6 ساعات يوم ان شاء الله يوم الجمعة 11 سبتمبر بمركز في في في في رادس. مرحبا بالجميع، يتواصلوا معنا على الخاص، يتواصلوا على صفحة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، واللي نوعدهم به انه باش يكون بالحق، لانه هو لوجه الله لوجه الخير، انه باش يكون باش نحطوا كل ما عندنا من من من معلومات من خبرة من اللي يتصوروا هما، فقط وتواصلوا معنا شاركوا في الحملة هذه، راكم باش تستمتعوا بها بالفعل في مواكبة العصر. وخاصة أنا اللي حبيت نشير له، والله حاجة فرحانة العلاقة، أكثر المسجلين سواء في الدورة هذه ولا الدورة اللي فارتة ناس فوق 55 سنة،
0: يعطيهم الصحة. أي نحب نتعلم حاجة جديدة وما زالت الحياة متواصلة، وبين سور نجم نفيد
1: صحيح، ويحب معناتها حس اللي القطار فاتوا يحب يواكب، يحب وقدهم شي جديين وقدهم شي مثابرين، وقت الفرحة أنه وصل أنه قام بمخطط جديد بالذكاء الاصطناعي بوستير بلعبة طوى إن شاء الله الفيديوهات أكيد طوى نزلوها نزلوا أعمال الناس اللي بيشارك معانا. الحقيقة جو ممتع، وخاصة إذا كان هو باش يكون بالفعل وجه الله، وأنه باش يستمتعوا به أبنائنا التلاميذ في نهاية الأمر من ناحية تكوين المدرسين، ومن ناحية أنهم باش يكون عندهم مدرسة جاذبة.
0: أكيد. المنفعة ترجع للمدرسة وترجع لوليداتنا وترجع الجيل كامل، أكيد هذا هو. دونك اللي حبي يتصل يسمع فينا من السادة المربيين ولا المربيات يسمعوا فينا توا ويحبوا يتواصلوا معاكم، يتواصلوا مع الجمعية، ولا فما رقم خاص بالجمعية ينجموا يتواصلوا؟
1: عادي هو الرقم موجود على الجمعية، نجموا يقولوا 25 961 662 602، وصفحة الجمعية زادة موجود فيها الرقم، ويتواصلوا معنا ومرحبا بهم، ومرحبا بكل من يريد أن يلتحق بنا سواء حضوريا سواء عن بعد. وفي الختام بالحق نحب نشكر إذاعة الساقس على مساحة التعريف بهذه المبادرة، وديما على دعمكم لكل فكرة مبتكرة تجيبها الجمعية، ونشكر الناس اللي بيشارك معانا في الحملة هذه، وخاصة جدا نشكر الخبراء والمدربين اللي بيتطوعوا باش يقدموا تدريبات من أعلى فرق.
0: يعطيك صحة مدام وداد رزقي، اللي يحب يتصل بالجمعية سواء على صفحة رسمية لها الجمعية التونسية للمبادرات التربوية ياخذ فكرة أوضح وأشمل حول الحملة التكوينية هذية، سينو يتصل على رقم 25 961 602. شكرا لك مدام وداد رزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، تحياتي لك، وإن شاء الله عودة جميلة إن شاء الله لكل الإطار التربوي ولكل التلامذة وللعائلات التونسية الكل. شكرا لك، تحياتي ليك، نسمعوا ملا روعة المدرسة كما قلنا لكم مقبلة ورجل.

0: ببنها الغنية اسمعوا مقبيلة ولا نسمع ونتبنى تو هي تتبنى معايا راي في الغنية أما لا تقول لي غنيته الأخرى أبن غنيته الأخرى أحلى يعني نقول لها حنين سولو جسماء تقوم تحل اليوتيوب وتمد الغنية وتسمع حيلي تحب تقنعني سولو جسماء يا حنين
1: بدك الورد أنا بدي لك الورد اللي تفتحنا بدي تفتح حلوة الغنية يسرح
0: طيب. مزينة بالحق
1: يا الورود وخذ بعد شوية عندنا لكم
2: اكيد نور عشية وما ادرك ما نور عشية واحنا نحبوا ان شاء الله ديما
0: ليش انا كل منوره نقول لك سولي جسمة حطنا في جسمة قعدنا في
2: اكيد اكيد اكيد
0: قعدنا في النباتات وقعدنا في جو المزيان كمان ولا
2: معني تمنى من الاغاني كفي دي دليس معني تمنى احلى الاغاني وهو يحكي على جسمة وعلى حلق الويد وعلى هيك الجماليه الكل
0: خصوصيه
2: رمزيه رمزيه لتونس
0: هكا فوالا تعبر على تونس وعلى روح تونس الجميله وريحتها البنينه فوالا احنا أكيد. قريب الاخبار توا حنين ساعتنا الاولى ان شاء الله كانت خفيفه مع الموسيقى مع الايقاعات مع الاستضافه حبينا تكون خفيفه هكا في بدايه العشويه شويه بشويه مع بعضنا مع باقي ضيوفنا ان شاء الله
2: خاصه انت وحنا العمل بحصتين يا
0: عماله سيد الناس مروحين قبيله دخلت تعبيني. قلت شبيهم في البيرو معناتها زملائي ايبان
2: خاطر العمل بحصتين
0: موجوده
2: فان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله بطول عمركم يا ربي هذاك هو اللي يقول وان شاء الله بالصحه وبالعافيه ليكم واكيد احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار نسهلوا عليكم الثنيه ونكونوا معكم بنغمنا باستضافتنا ولقائتنا خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد
0: ما تبعدوش لبعيد بكل بالكل او باش نسمعوا سلامي ونسلموا عليكم الكل بصوت فنانه التونسيه ايما نخلطوا بها الوقت الاخبار ثم مواصلين المشوار كما قلنا شكرا ليسرى لعائشه لطارق اسامه والفه حنان بيان سوري ونسوكم الاثنين

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله مساكم بكل خير. في هذه النشرة، بعد تشكيات من غلاء لحوم الدواجن وفقدانها، الغرفة المعنية تقر بنقص الإنتاج، ووزارة الفلاحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة. 400 ألف تلميذ لم يتموا بعد عملية الترسيم عن بعد السنة الدراسية الجديدة. 3 منظمات وطنية تطلق في بيان مشترك إطارا تنسيقيا وتدعو إلى حوار وطني. وفي العالم، إسرائيل تفرج غدا عن لبنانيين اعتقلتهم مؤخرا في الجنوب. إيران تنعى 6 من قوات الجيش، وتتوعد أمريكا برد غير متوازن ومتعدد الطبقات. يكون الطقس عامة صافيا إلى قليل السحب هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي ومعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 23 و33 درجة. وفي ظل هذا الوضع الجوي وارتفاع درجات الحرارة، تتواصل أزمة فقدان المياه المعدنية المعلبة في بعض المناطق، عمقها انقطاع مياه السناد على غرار ما يعانيه متساكنو الخمامرة من معتمدية جبنيانا، الذين عبروا في تصريحاتهم لمراسلنا مختار بن علي عن استيائهم من أزمة العطش، مطالبين بالتدخل الفوري والناجع لتجاوز الأزمة.
2: من جوا ما عندناش الماء، اليومنا هذا زوايننا مات، جارنا مات، احنا من الخمامره المجاد بحذانا، اي جيران احنا ويان بالدار، هم ماهم يمشي واحنا ما عندناش. من جوا لليوم هذا ما عندناش 3 شهور ما عندناش قطر ماء. الماجن تكمل، الجيران اللي عندهم مبيارة لبنة فدوا منا. يا خويا طالبين شوي ماء، احنا كالمواطنين علاش يا خويا نموت وحنا
3: خربت 120 عائلة منا في الخمامرة، ما عندناش ماء رزق من جوان تو 3 شهور. يوعدوا فينا كل اسبوع يقولوا الماء هذا جاي، ما فماش ماء. الماء يجي تقريبا في نص ساعة بعد جمعة، نص ساعة بالليل، ماضي ساعة ساعتين تاع الليل.
4: الماء مش يخص نهار ويرجع نهار، هذا يبقى 15 ايام وتجي تحكي مع مسؤول يقول لك لا قاعدين نتابعوا.
1: وإضافة إلى فقدان مياه الشرب، تعرف بعض المواد الاستهلاكية نقصا على غرار لحوم الدواجن، حيث اشتكى عدد من المواطنين في صفاقس من النقص الملحوظ في هذه اللحوم وإغلاق عدد من المحلات المخصصة لبيع الدجاج الحي وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء ومشتقاتها. وقد أقر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي بتسجيل نقص في كميات لحوم الدجاج إثر تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألف طن، لافتا إلى أن النقص الحاصل لا يرتقي إلى مستوى الأزمة.
5: شر هذا سبتمبر قلنا راه باش يجي صعيب شويه، على خاطر اللي صار لنا في الموجه الاولى اللي جت من فوق، كنا بالبرنامج نتاعنا 16000 طن، اذا بيطاح 16600 طن، 16600 نجم نخدموا بها كوم الفوق. كي جت الموجه الثانيه كيف تم برشنوا فوق على حسب التقرير، تو اللي وصلنا ل 11000 نجم نكملوا بها شهر نسيسروا احنا، على خاطر تو برشا اشكاليات موجوده يهولوا في الامور كما كانوا يحكوا. تو يقول لك تم الدجاج غير صالح للاستهلاك، كيف تم الدجاج غير صالح للاستهلاك؟ الهيئة الوطنية للصحة وسنة المواد الغذائية قاعدين يراقبوا يوميا بالنسبة للأسعار. إذا كان نقطة بيع كانت عشوائي وياخذ من نقطة بيع المنظمة ويمشي ياخذ دجاج ويقصه ويبيع بسوم غالي، ماناش مسؤولين عليه نقطة البيع العشوائي. واللي مخالف راه باش يكون له عقاب محضر أو ثم حتى سجن. الأسعار في نقاط البيع المنظمة المستهلك 8950، بالنسبة للمزود باش يبيع 7900، وإذا كان 7500 زاد 400 تبي بعد اجتماعات ماراثونية مع السيد وزير التجارة.
1: وطبعا لهذا النقص، وردت وزارة الفلاحة في بلاغ اليوم أنه تم عقد جلسة عمل لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن، تم خلالها اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة من بينها تعزيز التدخل لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازن القطاع ووضع برامج على المدى المتوسط والبعيد لضمان استدامة القطاع وتحسين قدرته على مواجهة الظواهر المناخية الاستثنائية كموجات الحر ومجابهة مختلف التطورات الطارئة. استهلاكيا أيضا ولتوفير مادة السكر بالأسواق انعقدت مؤخرا جلسة عمل ضمت مختلف الأطراف المعنية بقطاع الإنتاج والتزويد بمقر الديوان التونسي للتجارة، وذلك بهدف القيام بإعداد دراسة استراتيجية شاملة حول منظومة السكر في تونس ووضع تصورات عملية لإعادة هيكلة المنظومة وضمان استدامة التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي. وعلى خلفية ما تمر به البلاد، أطلق كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إطارا تنسيقيا مشتركا تحت عنوان من أجل تونس والتونسيين. يأتي ذلك في ظل ما اعتبرته المنظمات الموقعة على البيان أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد، ودعت هذه المنظمات إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المعتمدة وفتح مسار جدي للحوار المجتمعي. في باقي متابعاتنا الوطنية، أفادت وزارة التربية في تحين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد في منظومة الحياة المدرسية أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل، أي ما يناهز 400,000 تلميذ، بينما تمكن 1,691,000 تلميذ من إتمام عملية الترسيم. وتظهر هذه المعطيات المحينة أيضا فيما يتعلق بدفع معاليم الترسيم أن نسبة التلاميذ الذين تموا عملية الدفع بلغت 76%. في ذات السياق، ينطلق اليوم التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة عبر المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة التربية للغرض. من جانب آخر، دعت مؤسسة فدا الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسي، دعتهم إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة. حدد الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنامي يوم 30 سبتمبر الحالي كآخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، فيما تنتهي يوم 30 نوفمبر القادم أجل تقديم مطلب تغيير طبيب العائلة. قضائيا، تنظر محكمة التعقيب اليوم فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أصدرت في 28 من نوفمبر الماضي أحكامها النهائية في حق المتهمين. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم تأكيده عدم وجود أي أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في أزمة التدفق الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية. قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية إن إفراج إسرائيل عن الأسرى اللبنانيين جاء نتيجة وساطة أمريكية بين البلدين. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء اليوم أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، مما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. قال نائب الرئيس الإيراني إن الجرائم الأمريكية الجديدة غيرت المعادلات الأمنية والعقيدة الدفاعية لبلاده، مؤكدا أن الرد الإيراني من الآن فصاعدا سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات، محذرا من أن أشهرا سوداء تنتظر الاقتصاد الأمريكي. حثت الصين الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور ورفع العقوبات المفروضة على شركات ومواطنين صينيين. في نهاية النشرة نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. خالد معه أخبار الرياضة بعد قليل. دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة ديمة.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
0: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 15 دقيقة بعد السادسة مساء. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. ثالث موعد الرياضة، رياضة اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. أكيد حدث على مستوى مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم اللي قرر خلال اجتماعاته المقال المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر منذ قليل معاقبة جمعية نادي الصفاقسي بتوبيخ وخطية مالية قدرة 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير النادي خلال مباراة الجمعة بالترجي الجرجيسي. أيضا معاقبة جمعية النادي الإفريقي 5000 دينار نفس السبب. معاقبة جمعية النجم الساحلي بتوبيخ خطية قدرة 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل الجماهير في مباراة المتلوي. معقبة جمعية أولمبي البيجي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة اللي جمعتها بالاتحاد البنغردان يوم 30 أوت 2026. قبل بتحدثوا على جوال الإفريقية وعودة الأندية التونسية إلى مختلف المشاركة الإفريقية سواء على كأس الاتحاد الإفريقي أو رابط الأبطال الإفريقية. طبعا الحدث اليوم أيضا سحب رزنامة بطولة رابط المحترف الثاني لكرة القدم بأحد النزول الضحية الشمالية. ذكر المجموعة الأولى فيها المستقبل هذه بسليمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوينسك، حد سفيقسي، نادي سبورتيك بن عروس، نادي المحيط القرقني، هلال الرياضي بالشابة، هلال الرياضي بمساكن، بعث الرياضي بحجلة، جمعية ميغرين الرياضية، مكارم المهدية، الكوكب الرياضي بعقارب، النجم الرياضي الخليدي، الملعب السوسي. مجموعة ثانية شبتة الرياضية القيروانية، ملعب الجيبسي، مستقبل الرياضي بالقصرين، جنوب الرياضية، النادي الرياضي القربي، الأمل الرياضي ببوشامق، أوف الرياضية بقفصة، جمعية الرياضية بأريانا، اتحاد الرياضي بقصور السيف، الهلال الرياضي برديف، القلعة الرياضية، نادي سبورتينج المكنين، أولمبيك الكيف وأولمبيك مدنين. نذكر أن بطولة رابطة الثانية تنطلق يومين 19 و20 سبتمبر. الجولة الافتتاحية لهذه البطولة في المجموعة الأولى، نادي محيط قرقنة مش مستقبل هلال المساكن، هلال الشابة، سكك حد صفاقسي، سبورتيك بن عروس، مكارم مهدية، مستقبل جابس، جمعية ميغرين، الملعب السوسي، كوكب عقارب، نجم خلادي، بعث بوحزلة، مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين. المجموعة الثانية ملبو شامة، نادي القربي، قوف القفصة، مستقبل القاسريم، سبورتيك المكنين، هلال الرديف، أولمبيك الكيف، اتحاد قصور السيف، جمعية ريانا، ملعب الجابسي، أولمبيك مدين، القلعة الرياضية، شابة قيروان، جندوبة الرياضية. نواصل دائما في آخر أخبار الرياضة. وطبعا على مستوى مباراة الدفعة الأولى والثانية من الجولة الثالثة ذهاب لبطولة رابطة الأولى يومي السبت والأحد 5 و 6 سبتمبر الجاري. التعيينات الحكام السبت 5 سبتمبر الرابعة ونصف على ظهر، نادي الرياضي البنزرت أولمبي البيجي بتحكيم وليد المنصري، حكم الفار البرتغالي فيليب باريرا، التقدم الذي بسخت الدائرة نادي الرياضي بحمام لنفا، الحكم حمزة جعيد وحكم الفار محمد علي قروية. الأحد 6 سبتمبر الساعة 4:30 ترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى، حكم بديز بن صالح، حكم الفار أسامة بن إسحاق، نجم الساحلي يستقبل الشبيبة الرياضي بالعمران، تحكيم منتصر بالعربي، حكم الفار البرتغالي فيليب باريرا، النجم الرياضي بالمتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة، حكم محرز المالكي، وحكم الفار مجدي بلغ. قلنا الحدث إفريقي نهاية الأسبوع. وطبعا الوصول وفد بعثة النادي الرياضي الصفاقسي إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة فريق شوتينج ستارز في إطار ذهاب الدورة التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. مباراة شوتينج ستارز وسي اس اس ستقام بملعب أبيولا ستاديوم بمدينة أبيوكوتا يوم السبت 5 سبتمبر الجاري، انطلاقا من الساعة 4 عصرا بتوقيت تونس. يدور الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوب، ونادي سبيرتي كان خاض حصة تدريبية يوم أمس خفيفة لزيالة الرياق، منتظر أنه يدرب اليوم وكذلك يوم غد قبل خوض المباراة يوم السبت القادم. إذن دورة ميديا الأول في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي. في رابطة الأبطال الإفريقية السبت 5 سبتمبر 7 مساء، ملعب حمد العقل بيرار، السنادي الإفريقي، جوليبا المالية، ترجي الرياضي التونسي معافى من خوض الدور الأول لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية. وفي كأس الاتحاد الإفريقي الجمعة 4 سبتمبر ضيوف مدينة صفاقس الترجي الجرجيسي في ملعب طيميري بصفاقس، انطلاقا من 3:30 بعد الظهر أمام نادي تيامبارس السنغالي. يوم السبت 5 سبتمبر 2026 الرابعة بعد الظهر في نيجيريا شوتينج ستارز النيجيريا النادي صفاقسي. وسام الرباعي حاضر في المباشرة، المحلل الفني والمدرب في قراءة لهذه المباريات الخاصة بمختلف الأندية التونسية في مختلف الكؤوس الإفريقية. مساء الخير وسام.
1: مرحبا بك خالد، مرحبا بكل مستمعي.
0: اذا ننطلق على بركة الله مع المشاركة التونسية بالنسبة للأندية التونسية من اجل المرور طبعا الى هذا الدورة التمهيدي ولعب دوري المجموعات بالنسبة لمختلف الأندية التونسية. كيف تشوفها هذه المشاركة التونسية في بدايتها؟
1: والأكيد أنه نتمنى التوفيق ونجاح كل فرقة تونسية في خوض المقابلة هذه خاصة في الدور التمهيدي الأول. وإن شاء الله الفرقة هذه كل نقاوة إن شاء الله في المجموعات إن شاء الله بعد المقابلتين هذوما نمشيو مع نادي الإفريقي نادي الإفريقي ولا والترجي الإفريقي. وتعرف خالد أنه معناتها فنيا أنه الكرة الإفريقية قاعدة تتبدل وقاعدة تتغير وما عادش فما فريق تستسهله وما عادش فما الفرق هذيك اللي تنجم تربحها بسكور ولا هذا. معناتها الفرق الكل عندها حظوظ متساوية على الفرق التونسية أنها تكون حاضرة 200% كما شفنا دراسة تنقل قبل بأربع أيام حاجة هذيا برشا خاطر تعرف أنت اليوم هذه تسمى المقابلة الثالثة للفرق التونسية في البطولة اللي فيها تشوف أنت معناتها حتى في مجلة البطولة بتاعنا مقابلة الثانية تسمى برشا مشاكل بدنية في الشوط الثاني تعرف ما كل المقابلات بداية موسم اعتبار بداية موسم إن شاء الله الفرق التونسية الكل تكون حاضرة كيف الترجي الجيسي في والحمد لله معناتها المقابلة تكون على عشرة معناتها الطيمير اللي فيها معناتها اللي مقابلة ممتازة وإن شاء الله يعمل مقابلة ممتازة وإن شاء الله الجماهير كل تساندوا والنادي الإفريقي زاد كيف في رادس تعرف الإفريقي تو عنده باركور من عام ناول سنه باركور طويل معناها بالانتصارات مع جمهوره نتمنى التوفيق. الإشكالية إن شاء الله ما تكونش الإشكالية اللي نعرفوها معناها الطقس والحرارة قلق شوية اللاعبين أما كما قلت لك معناها الأشواط الكرة هي الأشواط الأولى كل بالنسبة للفرق هي المطبات معناها انت مقابلة هذه ولا العبور ان شاء الله الناس كل تسجل وما تقبلش هذا هو المهم حتى مسجل الناس هذا كيف ما نقبلوش معناها هذا هو معناها بشتقوا ديما كيف نقول احنا حين المقابلة الثانية وكل مقابلة مجرياتها وان شاء الله نشوفوا مستوى ممتاز كيف قلت لك معناها الاشكالية كما تكون بدنية خاصة مع انه بداية الموسم ثم يكون شوية ثقل خاصة في الأشواط الثانية ان شاء الله الاطر الفنيه والبدنيه اللي قايمه على النوادي التونسيه في احسن كيما احنا في احسن فورمه ويخلوا اللاعبين جاهزين 200% باش يخوضوا المقابله هذه ويتعدوا لدور المجموعات ان شاء الله.
0: شكرا لك وسام الرباعي كانت هذه خلال الفنيه الاوليه ايضا طبعا قبل انطلاق المشاركه التونسيه نذكر فقط الهيئه المديره الترجي الجرجيسي خاصه نقاط لبيع تذاكر مباراه الفريق ضد نادي تيامبرس السنغالي في مدينه سبيقس. عمليه البيع تتواصل اليوم الى غايه الساعه 6:30 شبيك ملعب طيب ميري بسبيقس 9 الى 6:30 شبيك ملعب طيب ميري ايضا يوم المباراه من 9 صباحا الى غايه انطلاق المباراه. وشبابيك قاعة رايد البجاوي سعر التذاكر 10 دنانير و 30 دينار. واصلوا دائما في اخبار الرياضه وطبعا منتظر ان يواجه المنتخب التونسي نظيره الموريتاني وديا يوم 5 اكتوبر القادم بعد اعتذار منتخب البنين عن خوض مباراه الوديه اللي كانت مبرمجه خلال فتره التوقف الدوليه القادمه. سيخوض نسور كارتاج بذلك زوز مواجهات وديتين خلال شهر اكتوبر تونس مالي 3 اكتوبر ملعب طيمير بسبيقس تونس موريتانيا 5 اكتوبر ملعب حمادي العقر بيرارس والمنتظر اقامه المواجهه الثانيه بحد ملاعب الساحل قبل ان يتقرر اجراءها في ملعب حمد العقيل بيرارس بسبب احتضان ملاعب سوسه المونستير مسابقات خاصه بمنتخب شمال افريقيا للشبان. النادي الافريقي يتلقى دعوه من نادي انجي الفرنسي لخوض مباراه وديه في ملعب ريموند كوبا بمدينه انجي وذلك خلال مطلع شهر اكتوبر المقبل. الهيئة المديرة للافريقي اعطت موافقتها المبدئية على خوض اللقاء في انتظار اتفاق بشكل نهائي على موعد المباراة وتفاصيل اخرى متعلقة بسفر الفريق منتظر ان تقام مواجهة يوم 3 اكتوبر اي قبل يوم واحد من احتفال النادي الافريقي بذكرى تأسيسه 106. الجامعة التونسية لكرة الطائرة كشفت عن قائمة لاعبي منتخب الوطني التونسي المشاركين في التربص الاعدادي لبطولة افريقيا الامم التي تحتضنها تونس من 15 الى 25 سبتمبر لجيل مشاركة 14 منتخب واللي كان انطلق يوم أمس. القائمة ضمت 16 لاعب خالد بن سليمان على الأشعل علي بنجي محمد بن يوسف الياس القرى مصلي حمزة حفيظ هادي الخزري وسامة برمضان الياس بعشير مهدي بن طاهر أحمد القاضي سليم الباركي وجدي البارودي معاوية بن رمضان طيب القرى مصلي محمد ريدان. ذكر أنه مقرر يتم تنظيم بطولة أفريقية في العاصمة الكونغولية كينشاسا خلال هذا الشهر اللي هنا نقلت أو تم نقلها إلى تونس نظرا للوضع الصحي المتعلق بتفشي فيروس إيبولا. نذكر بقائمة منتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية تونس البلد المنظم مصر الجزائر الكامرون رواندا تشاد المغرب كيني حامل اللقب غانا غامبيا جمهورية الكونغو الديمقراطية نيجيريا جمهورية أفريقيا الوسطى والزيمبابوي. طبعا على مستوى الدوريات الأوروبية، الدوري الإسباني اليوم الجولة السادسة، ريال سوسيداد سيلتا فيغو الثمانية متاع الليل، الدوري الفرنسي الجولة الثالثة تولوز ليل الثمانية غيربون متاع الليل، كاس إيطاليا الدور السادس عشاء باليرمو ومنتوفا، الخامسة مساء مباراة انطلقت وكاليري فيرونا في الثامنة ليلة. نقطة نهاية الأخبارية، تحية أسرة وأيضا طارق بكور على مستوى الديجيتال والتأمين الفني لطارق، وأيضا عايشة بيار قسم رياضة بصوت خالد بوشيبة. طريق السلامة للجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: العشوية.
2: العشوية.
3: العشوية.
1: العشوية.
3: خليك معنا.
1: خليك معنا.

0: الله على العالم دليب كينور العشوية بصوت المزيين. مرحبا بكم الناس الكل. 6:34 دقيقة هذه إشارة توقيت. رجعني لكم بعد نشرة الأخبار وآخر الأخبار الرياضية وقيدكم مع العشوية اللي متواصلة معكم حتى 8:30 متاع الليل. مرحبا بالناس اللي اختارت الاستماع لينا عن طريق البوند فيم في وين ما هي موجودة، في مقرات العمل متاعهم، في خدمتهم، في سياراتهم، في منازلهم، في تجويلهم، على الفيراندا مشموم الفل والياسمين معطر العشوية يا عيني يا ليل، ولا زيدا برشا ناس تقاهم توا في فترة متاع تزاور، تقاهم يمشيوا لبعضهم يجيوا لبعضهم، فان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. هذا هو اللي نحبوه للناس الكل. ومرحبا بكم الناس الكل فاروق النوار عشية، في نوار عشية كالعادة النورو عشويتنا نوروها بالنوار. وإحنا اليوم نحب نحكيه على ظاهرة اللي هي هما وهما برشا، اللي هي الرتيلة اللي ولات موجودة برشا، خاصة نقاوها في الياسمين، في شجرة الياسمين، في الفلة. شنو الحل معاه؟ أي خلينا نستقبله مع بعضنا خبيرنا الفلاحي، هو اللي ودنا ويدللنا كيفاش نحميه هيك النباتات متاعنا من الرتيلة، وما معناته ما يذبلوش وما تصير لهم حتى شيء. حبوا نحافظوا عليهم، نحبوا نستمتعوا بالرائحة البنينة في الخريف هذية، رائحة الياسمين والفل والنباتات الأخرى زادة راهو تقاوى موجودة حتى في الحبق وفي برشا نباتات أخرى. خبيرنا الفلاحي سي عبد الكريم الفخفاخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك ومنورنا.
1: مرحبا بك حنان، ومرحبا بالوخيان اللي معنا،
0: أي
1: سواء كان في
0: ستارة
1: إخراج الإذاعي أو التلفزي،
0: أي
1: كلهم مرحبا بهم.
0: يسرى وطارق
1: وكذلك
0: عيشوش الغالية،
1: مرحبا بهم
0: يعيشك.
1: والفة معنا جزا خيتنا. إيش باش أقول لك، احنا توا
0: وفاءنا
1: في فصل الخريف،
0: أي
1: أوس وانتهى أمس. احنا توا يزمنا نشمروا على زراعتنا. يلا البرودة توجد، النسمة الباردة بدأت توجد العشية، فهمتي؟
0: الحمد لله
1: هذا الحمد لله. نتوكلوا على الله، نحضروا الحواظ متاعنا اللي حب شوية بسباس، حب شوية خضرة، سلق، معدنوس. من تو طقس به بين 29 و 30 حتى لتا ما يخلقش، كي تخدم انت الصباح ارضك وتسقي وتزرع على الاقل يجيك خضره بدريه. ثم
0: الطقس هذا ملائم للانبات،
1: ملائم لباس، ملائم لباس. وحبينا احنا يبدر شويه، لكن برشا فلاحه زرعوا وعودوا زرعوا
0: صحيح. ربي يشدهم بالصحة والعافية، وتحية لكل فلاحة اللي يسمعوا فينا، خاطر موش ساهر راهو السخانة اللي تعدينا بها من مختلف القطاعات راهو، خاطر كي نقولوا فلاحة، فلاحة في المطلق راهو، فما من تربية الدجاج للأرانب للفلاحة الزيتون، الفلاحة الأجر المضمرة، الفلاحة الخضروات، الكل ربي يشدهم بالصحة والعافية.
1: توا حاليا الفترة هذه احنا جمعنا الخوخ، جمعنا التفاح، بدينا نجمعوا فيه كل شيء، الغلة الكل جمعت، اللوز جمع، مازال كان الزيتون.
0: الزيتون صحيح،
1: الزيتون المباركة سما ظهر النارات بدأت تظهر، وأنه الرطوبة علاش يا فترة بتش يسقيوا الفلاحة توا قاعدين يسقيوا
0: ما وفاء أوسو. احنا ديما الناس تربط أوس ونسقي في أوس وما نسقيش، ديما يبداو خايفين.
1: الزيتون السقوي ما ثميش،
0: ما ثميش، لازم ديما فيه السقي.
1: لكن هما كيسقيو ومع السخنة بيئة ملائمة لظهور العناكب، وخاصة نقولوا احنا راديلت اللي كبرت، مش الصغيرة اللي ما زالت عظمة، ولا اللي كبرت، اللي كبرت تعمل لنا كارثة.
0: مع الرتيلة كي تكون كبيرة في الجنينة راهي تضر،
1: هي ما هي ما هيش كيما الرتلة العادية راهي، هي يتكبش على
0: على الورق،
1: على الشاس والورق، وعلى الشاس والسبل تقول عليها بيرالية، مش بيرالية، تعمل كل قدس متاع العناكب جوية. ما هيش كيما العنكبوت الكبير، لا يغلب وما يخليش النمو السبل يخرج،
0: يوقف النمو متاع السبل.
1: ولذا احنا الفلاح قلنا لهم، قلنا لهم تو حاليا الماء بانتظام، لكن ما فيها باس المسافة تبعد شوية، ما تخليش نبتك ناقصة. أما مثال أنا توا، أنا عندي زوز بنات مع البير، بنا هذه حليتها اليوم عملت لي ساعتي، غدوة حليتها الثانية عملت لي ساعتي، شو نخلي أنا؟ ما نرجعت الأولى، خلي نهارين ثلاثة غرينا
0: مش في جرة بعضه،
1: لأنه شارب
0: رتحها شوية،
1: شارب وعلاش باش العناكب ما تنتعش.
0: العناكب أو كي شجرة راوية لكن مش بالكثرة،
1: مش بالكثرة
0: واضح.
1: ولا باس بحول الله، معناتها شرب هو زيتون صيف كامل تعدت عليه فترة، ثم حاجة أخرى ظهرة أخرى، وأنه هذه ظهرة طبيعية وذا حكم ربي، زيتون برشا غابات الزيتون بدأ أحمر أحمر
0: أحمر
1: صحيح. لكن ما هوش طيب، احنا شو نعملو؟ ما نقصوش عليه الماء، خليه يجرب، ونطلب من المولى عز وجل يعطيه مطرة، خليه يجرب يجرب. شو المعنى يجرب؟ يتعبى بالماء،
0: بالماء
1: لوغة الفلاح نقول
0: يجرب صحيح،
1: فهمت؟
0: باش تتحسن النوعية
1: باهي. الأدوية موجودة على ذمتهم، يقتنيوا الأدوية متاعهم
0: ولبس،
1: يعملوا وقائي وإلا زادة، حتى إذا كانوا وقائي يعملوا زادة حاضر باش إذا مرض نداوي ولبس
0: لبس. باهي أنا نحب هنا نسألك سؤال، الرتيلة اللي نلقاوها في الياسمين هي نفس الرتيلة اللي نلقاوها في الزيتون ولا لا؟
1: شوف في الحدائق ثم نوع آخر،
0: أي
1: أغلبيته مازال كيباض وصغير وواحد
0: بالضبط،
1: احنا نعطيه الحس
0: مازال هو صغير واحنا نداوي،
1: هو عظم واحنا نداوي ونداويه، ثم أدوية خاصة
0: الرتيلة بالعناكب،
1: العناكب اللي هي ما يجي أديلت مازال صغيرة،
0: مش كما الرتيلة اللي تصيب الزيتون اللي تصيب الزيتون نوع آخر
1: صعيبة
0: صعيبة. بهي سمحني، تولي عنده زيتونة ويلقى فيها الرتيلة، يمشي للبيع يقول له أعطيني دوار الرتيلة متاع الزيتون،
1: يعطيه يعطيه.
0: وإذا في حبق وفي في اسمين وفي كذا
1: ياخو
0: مبيت حشري وبرد
1: ياخو، لا
0: عناكي بي
1: مبيت عناكي بي
0: واضح،
1: أما الآخر مبيت عناكي بي جهازي.
0: فرق بين الأول
1: والثاني بحول الله، الياسمينة والفلة والكل، زادة ما نساوش زادة هالنارات
0: تي حتى في الحبق فما موجود،
1: طايح بينا النقتيال توا النقتيال هذه
0: تاكل في الورقة
1: توا اللي جات النسمة بدات النقتيال تظهر. اشنية النقتيال؟ هي الفراشات الليلية تجي وريقة السلق وتقدمها، تجي وريقة الفل وتنطقها،
0: تلقى الوريقة
1: مقوبة توا. ما قلت لهم وأنه معناتها الطقس راهو فيه برشا حوايج، برشا تغييرات، خاصة المرة الجاية توا بحول الله ينوب علينا ربي بالمطر،
0: هاي
1: مش تلقى الحشرات
0: أكثر وأكثر،
1: ولذا نقفولا سواء كان احنا توا الشر هذا بحول الله. البرتقال متاعنا مش يبدأ في النضج
0: يا كتوا نجيوه. المهم احنا توا السي عبد الكريم باش نختموا الفقرة، احنا توا لازمنا ردوا بيننا على جنينتنا، عيننا ديما على جنينتنا،
1: الزبابة مش تبدأ تجد كذا،
0: أي إصابة تصير لازمنا نكافحوها.
1: الجمعة الجاية إن شاء الله نحكيه على القوارص
0: إن شاء الله بإذن الله،
1: ونحكيه على الإنتاج وعلى الذبابة لسيراتيت، وانت ماشي
0: وانت ماشي كل حصة وحصتها. منورنا خبيرنا الفلاحي سي عبد الكريم، يعطيك ألف صحة وألف عافية، ربي فضلك ويخليك. هكا وديتنا وإحنا مش نمروا لرفع أذين صلاة المغرب حسب توقيت محلي مدينة صفاقس ومجاورة.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: صيف طويل يبدأ لنا بكري بكري بكري من ماي سايي أخرى فريل تبدأ الدنيا تسخن ما تتخيلوا كوليكسيون وراء كوليكسيون تلقاها هذيك نوفيل كوليكسيون خاطر تلمو الدنيا سخونة دوك ما زلنا ومتأكدة حتى بالنسبة للغونتخي سكولير مش ناخذوا لصغيراتنا بيان سور باش نتاع صيف باش نتاع الدنيا سخونة هذا هو الواقع على الحقيقة دونك أنا شنو نحب نقول لكم قلت بما أنه ما زلنا مصيفين حنان وبما أنه ما زلنا نحب نحوسوا حنان كيف العادة بما انه احنا ما تستدعيش منا الحكايه انه ناخذ تاشيره دونك بدون تاشيره الى جزيره مش توا راهو راهو مش توا جيت نشوق فيكم اكهو راهو نصف ساعه اخرى تقريبا مع 7:30 هكيكا حنين طلع علينا في رحله اخرى رحله جديده وانا من قبيله في الاوفر نحكي مع حنين راك تعبتني راهو برشا سفر برشا فوياجيت نجي نفرغ ساك من هنا واللي فاليز وتقولي لا نعاود نزك الجزيره الفلانيه لا لي واش نزك المالديف الجمعه الفايته وين مشينا احنا
1: اي لا كاب جزيرة
0: وين في أندونيسيا في بالي
1: هي ثالث جزيرة موجودة في العالم جزيرة هامة وهامة برشا لأنه كل جزء موجود
0: في قارة
1: في بلد من البلدان
0: في بلد
1: من البلدان فكانت جزيرة أي. جميلة وجميلة
0: قلنا ما عنديش الحكم الذاتي نتاعها الحكم الذاتي نتاعها بورسنتاج صغيرة كبير برشا برشا برشا دونك أنا هيك قلت لها حنين خلينا نرتاح شوية خلينا نغسلوا الفرش نغسلوا الزرابي نحضروا رواحنا معناتها الاستعداد للعودة المدرسية قاتي أبدا أنا ما زلت مستدعيتك اليوم والخميس سجي الرحلة أخرى معناتها من فواياج لفواياج
1: مازلت شادة في بالها مازلت لحد الآن راضي على جزيرة هواي فقط لا أكثر ولا أقل
0: هي تقول لي تمسيح
1: جزيرة الماوي في هواي هي اللي عجبتها
0: هذيك أحسن سفرة
1: أحسن جزيرة
0: أحسن جزيرة الحقيقة أما تقول لي تمشي بتشوف تشوف اللي كروكوديل وتشوف التماسيح والجو
1: ذلك الكل أنا قلت لك ولا القردة
0: القردة مرة تقول لي تمشي تشوف القردة ومرة تقول لي تشوف تماسيح عليه أختي مش رايح نظري
1: اليوم مش تشوف الجمال
0: تشوف الجمال
1: تشوف الجمال
0: المناظر الطبيعية الخلابة
1: والتنوع على مستوى النبات والحيوان وكذلك المساحات
0: وين بش الخبير وين باش تهزنا انا في بالي راهو اما كما تقول شيء تو نقول هنا
1: قول أرخبيل سقطة اليوم مش نمشيو لليمن السعيد هالجزيرة هذية برشا ناس راهو يسمعوها حتى في بعض الأحيان قبل سمعوا برشا عليها في الأخبار لكن ما يعرفوا هي شنية أنا بنفسي اكتشفتها لأنها أكبر أرخبيل موجود في البلدان العربية بصفة عامة والطريف والجميل اللي هي ضربة في عمق الحضارة وفيها ثراء رهيب ورهيب جدا وفيها اللوبين وفيها برشا تفاصيل ما نزيدش نحكي لكم أكثر
0: لوبين إيه؟ احنا مع
1: تعرف مشهورة
0: الحلو ولا المر اللوبين
1: لا هو المعروف اللوبين على اليمن
0: الحلو البنين الحلو البنين
1: باهي الحال
0: نمشي وميلا عدلوا وقتكم بعد 7:30 ان شاء الله مع في بيتو تاشيره الى جزيره مع حنان اما بعد شويه زاد باش كلنا اطلاله مباشره على الساقيه ونصف ان شاء الله مع جمعيه رؤى للتنميه والثقافه سي هشام اليانجي رئيس الجمعيه يكون حاضر معنا ويعطينا اكثر تفاصيل باش الناس اليوم النهار ثلاثه دونك ثالث نهار مازالوا ثلاثه ايام اخرين ابار اليوم تجمو تستغلوهم باش تفرهدوا الصغيرات من 5 متاع العشية حتى النصف الليل أمم طوط نجمو تقتنيوا الأدوات المدرسية وزادة حتى فما معرض للصناعة التقليدية بأكثر تفاصيل بعد شوية
1: أما أكيد إذا تحبوا تعرفوا أكثر
0: أم كلثوم
1: كوكب الشرق
0: يا عيني
1: الحب كده نستمع
0: صحة استماع طيب بالنسبة

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: 37 إشارة التوقيت. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا بيكم. شنو عاملين؟ شنية الأجواء؟ احنا مازلنا معكم في المشوار هذي حتى الثمانة نصف متاع العشية، وكما قلت قبيلة قلت تقريبا هكا حصتنا تحسك فيها برشا برشا برشا جانب استعداد للعودة المدرسية، باعتبار قبيلة حكينا على التكوين تقريبا نوعا ما مجالي للمربين في استعمال الذكاء الاصطناعي وكيفاش ينجموا نحسنوا ونرتقيوا بالمدرسة ونحسنوا المدرسة متاعنا ونطوروها، كيفاش نجموا ساهموا في هذا. كيما زادا توها تظاهرة أخرى اسمها الساقية ونصف، مش بعيدة علينا في الساقية، ساقية الدير وين جمعية رؤى للثقافة والتنمية عملت النشاط هذي الحقيقة كل نهار من نهار 1 سبتمبر كل نهار من 5 بتاع العشية حتى نصف الليل. مبادرة حلوة برشا، تظاهرة رقم 1 هذي إن شاء الله يا ربي ترى نور دورات ودورات، باعتبار تنشيط تأثير على تنشيط المنطقة، تأثير إيجابي بطبيعة وفي نفس الوقت خلق حركية حتى اقتصادية وكيف كيف الترهيد للصغيرات وللكبار قبل العودة المدرسية مباشرة. على هذي حضر معي رئيس جمعية الثقافة رؤى للثقافة والتنمية سي هشام اليانجي مباشرة بالتليفون. عسلامة سي هشام، شنو أحوالك؟
1: عسلامة أختي،
0: إن شاء الله تكون بخير سيدي.
1: مستمعي
0: يعيشك. إذا تظاهرة رقم 1 هذي، تظاهرة الدورة الأولى ليها هكا ولا؟
1: إيه نعم، ساقية نصف في الدورة الأولى اللي تنطلق ولا انطلقت يوم
0: هي انطلقت عاد أي
1: انطلقت نهار 1 سبتمبر وتنتهي نهار 6 سبتمبر الحقيقة، وهي شعارها للقراية حاضرين، وهي تظاهرة عامة شاملة حبينا تكون فيها بعد ثقافي بعد ترفيهي بعد اجتماعي وبعد اقتصادي.
0: أي وهذا اللي قلت أنا دايور تقريبا هذا هو، أنه يلم العائلة الكل ويلم الناس اللي تخدم على روحها وفي جو تنشيطي مزيان. بلا
1: أيوة. أكيد أكيد أختي، أنا حبينا العودة المدرسية نخرجوها من نمطية متاع الكراس والكتاب والجري ربما والترسيم، وربما يكون هكا الخروج من الصيف نحو القراءة يكون هكا مفعم بالفرحة ومفعم ربما باللمة مفعم بالثقافة بالترفيه. إذا فكرنا في التظاهرة هذه اللي الحقيقة تبدأ الخمسة متاع العشية وتوقف نصف الليل، فيها جانب ترفيهي عنا عم وسامة كل ليلة من 7 إلى 8 وهو تنشيط الأطفال، عنا 9 رياضة للجميع مدة 24 دقيقة تقريبا مع الكوست الفجوي وهو معناتها هكا شوية كما نقولوا تنشيط رياضي ايروبيك هكا زومبا، عندها أفلام توعوية الحقيقة حول سلامة السلامة معناتها المرور السلامة الصحية حول الإدمان، وهذا يكون مع العشرة عندنا احنا شاشة عملاقة موجودة، عندنا البعد الاجتماعي معنا جمعيات ومعنا مؤسسات دولة كما المكتبة العمومية كما التقدم الرياضي بالسقي الدير اللي يعرف النشاط نتاعه، كما اتحاد المرأة كيف كيف يعرف بالأنشطة نتاعه، كسوا معناها التكوين اللي يقوم فيه في بعض مناطق الحرف كما صنع الحلويات وغيره ولا تعليم مدى الحياة تعليم الكبار. عندنا كيف كيف معناتها المراكز اللي هي معناتها تعنى بذوي الاحتياجات الخصوصية صعوبات التعلم والتوحد، عندنا ورشات في الرسم كانت معنا بطبيعة رجاء جيتارة كل ليلة الورشات الرسم من 6 إلى 8 وهي مجانا كله اللي نحكي لك فيه معناتها هي أنشطة مجانية للصغيرات يدخلوا معناها من 6 إلى 8 عندنا ورشات الرسم كانت معنا أمال النساوي اليوم بتجي معنا منشطة أخرى هداة وعندنا رجاء جيتارة
0: تحية ليهم الكل يساهموا يعطيهم الصحة تحية ليهم
1: لكم بطبيعة معنا كيف كيف دونك مجموعة من الحرفيات المنتصفين للحساب الخاص ولا كيف كيف اللي منضوين في اتحاد المرأة ومعنا كيف كيف بعض العارضين المتعلقين بالعودة المدرسية كبعض الثياب وبعض الحقار وغير الأشياء هذه تقريبا وعندها هذه مكونات عموما، وحبينا كيف كيف يكون فما ركن للعائلة مقهى عنا كيف كيف معناها بعض الناس تقدمك شوية حلويات وأكلات حصلوا
0: معناها تنشيط هذا هو تنشيط بمفهومه معناتها الشامل كيما نقولوا كتنشيط متاع المنطقة محليه الناس كل تتلقى ببعضها ممكن الناس كل تعرف بعضها، أما زادة راهو نتخيل حتى من مناطق أخرى مدعوين باش يواكبوا يحضروا ولا؟
1: أكيد أكيد نحن الحقيقة هي فرصة باش تلمت الناس كله محليه الجو عائلات وكبار وصغار، لأن العودة المدرسية الحقيقة ما تهمش كان صغير لكن تهم العائلة الكل وتهم مؤسسات الدولة وتهم المجتمع المدني الجمعيات وتهم المراكز اللي تقدم. وكيف كيف سقيت الدير بتبيع احنا حاولنا الماكسيموم ان نستوعب كل المناطق وهيك عليش خصصنا حافلة الحقيقة اللي هي تنطلق في 3 رحلات السادسة ونصف نحو السعادي الدارنة العقاربة ثم رحلة ثانية 10 ليلا ثم رحلة أخيرة عودة أخيرة نصف الليل دونك من المناطق العقاربة في اتجاه معناها
0: أمنتوا يعني النقل باش تكون معناها بسلاسة للناس وتنجم تجي وتواكب وتحضر
1: أكيد ما أنت العبيد باش تنجم حتى المناطق اللي هي ربما بعيدة شوية ولا في الليل ما يلقاوش نقل ينجموا يتفضلوا بحدنا يلقاوا. حبيت نقول لك زيادة عنا عرض الكبير الاختتام اللي هو رياض النهدي عبودة شو
0: باش
1: يكون نهار الاختتام نهار ستة سبتمبر من 6-6 مساء حتى 7:30. الحقيقة الدخول تقريبا رمزي احنا حطيناه دينار وهو معناته أمور تنظيمية لأنه هو معناته الدينار مش حاجة كبيرة. نحب نقول فما مسابقات فما أسعار معناته سمحة برشا فما تنشيط الحقيقة أفلام وصغار محلية من يتفرجوا على الأفلام ما عرفش ممكن ريتوا للايف ولديريكت
0: أي أفلام أي توعوية زيادة خاصة تربوية توعوية يعطيكم الصحة عليها
1: أكيد. احنا هم الحقيقة الأفلام هذوم مشكورين مندوب الجهوية للشؤون الثقافية اللي هم بعثونا الأفلام هذوما باستينام في المهرجان بتاع ساقي الدير الحقيقة وتوا هم أفلام حضرتهم من المركز الوطني لسلامة المرور ويحكيوا الأفلام هذوما صغيرة ديسبوت هم مثلا على معناتها السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كما السرعة كما المجاوزة كما السياقة تحت تأثير مخدر كما ما تحويش
0: هذا علاش قلنا توعوية زادة خاصة مهمة برشا في عودة مدرسية توا إن شاء الله السلامة للجميع يا ربي
1: إن شاء الله
0: يعطيكم الصحة. معناتها تقريبا حاولتوا تمشيوا لمختلف الجوانب كما قلت سيتك دونك تربوية اجتماعية ثقافية اقتصادية من الجوانب الكل أي سبيع ترفيهية خاصة زادة كيف ما مطلوبة برشا كأنه تحذير وكما قلت سيتك كلمة في بلاستها نبعد شوية عن نمطية متاع العودة المدرسية جيس نبدأ وراك حنوم في الليل معناتها أكهو ولكن لا مازلتوا لمحالة بكري شوية معناتها من 1-6 سبتمبر قبل بأسبوع تقريبا من العودة المدرسية باهي الدخول في الأجواء هذية وخلي صغير يبدأ هكا يفيق ويبدأ يعرف روحه باش يرجع ولكن في أجواء حلوة. نشكركم عليها جمعية رؤى للثقافة والتنمية بساقية الدير تحيتي ليك سي هشام تحيتي كل الأعضاء سلموا عليهم
1: يعيشك. فقط بركة نحب الساعة نشكركم أنتم من خلالكم كل الإعلاميين الحقيقة اللي واكبوا التظاهرة هذية سواء الصحافة ربما المسموعة ولا المكتوبة ومشكورين الناس كل حب نشكر كيف الناس اللي عاونتنا لهنا البلدية اللي شريكة معنا في النشاط تحية ليهم المكتبة العمومية كيف شريكة معنا في النشاط هذية هو بالتعاون مع بلدية ساقي الدير وكذا. حب نشكر المعتمدية على رأس منظرتي المعتمد الأمن كيف الهلال الأحمر التونسي الأمن اللي أمن الإسعافات الناس كل بطبيعة اللي معنى أعضاء الجمعية اللي تخدم الناس كل اللي سهلت لنا تنظيم التظاهرة هذه والمتداخلين وبطبيعة أنتم كيف كعالميين اللي الحقيقة أنتم اللي تظهروا النشاط متاع الناس احنا وغيرنا اللي نجم يصل العبيد ونجم بالحق معناتها الناس تستفيد وقت اللي تسمع النشاط هذه موجود نجم تستفيد منه ونجم تمشي والبيب خوفيتي هو كيلك سور لأنه إذا النشاط ما يتغطاش ما يسمعوش العبيد ما انت هون ديرين مسارس ونحن ماذا بينا ما انت نضويه على الناس كل كسوة في المنطقة ساقي الدير ولا في خارج منطقة ساقي الدير وهيك علاش من خلالكم ادعو الناس كل باش يفضلوا بحدنا وراهو عنا جو باهي ويعمل كيف
0: ان شاء الله الهدف يكون تحقق واكثر ناس تجي واكثر ناس كيف باش تجي اكيد باش تستفيد معناها مما لا شك فيه يجي يتفرهد هو وصغاره المدام نتاعو يقضيو قضيتهم وشنو ناقصهم شنو زايدهم خاصه بالنسبه للعوده المدرسيه يتفرهدوا يتبردوا صغيرات يعملوا جو يعملوا كيف يتلقاو مع صغيرات من انديدهم دونك برشا اجواء حلوه في ساقية الدير. صح عليكم من 1-6 سبتمبر وما تنساوش الاختتام ان شاء الله نهار 6 يكون مع رياض النهدي في شو مزيان برشا. شكرا لك سي هشام اليانقي مرة أخرى تحياتي لك.
1: شكرا.
0: احنا نمشوا للايقاعات وخليكم ديما في الاجواء اليوم في الاجواء مع العشويه ألفة وحنان. وينضم لنا امير الجاموسي كيف كيف الاخراج الفني الفريق الكل يسلم عليكم. نمشيوا الجو طربي اخر, شنو رايكم بعد ما سمعنا كوكب الشرق ام كلثوم نسمعوا ورده الجزائريه 27 دقيقه.

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
3: خليك معنا.
4: واصنع جوك.
0: واصنع جوك.
2: واصنع جوك.

0: ثمانية غير أربعة درجة، هذه إشارة التوقيت والوقت قديش قاعد يجري بينا، يجري حنان
1: من بين ألوف وردة خذيتنا مع مقطع جميل.
0: ما تفيقش بالوقت بالحق، نقولوا نسمو قبلها هي كوكب الشرق، سمعنا برشا غنيت اليوم، برشا إيقاعات متنوعة الحقيقة في أمسيتنا من العشوية، عملنا بيوم كيف شاء الله أنتم كيف عاملين كيف هذية، وين نعرف اللي توا يستنيو في أن رونديفو لازم يصير في كل حصة مع حنان.
1: أي يلا نشد الرحال باش نمشيو للجزيرة،
0: أما قبل تأشيرة إلى جزيرة،
1: إلى جزيرة أما قبل ما نمشيو
0: أي
1: وبعد قبل ما ناخذوا هيك الموجة البنينة والحلوة، المنسف تسمع به ولا المنسف هي أكلة خليجية راهي موجودة في برشا بلدان في الخليج أما خاصة فما المنسف اليمني أو المنسف المندي، هذايا يطبخوها داخل الحفرة، حفرة تبدا موجودة في الأرض أي
0: نسميها خبز، احنا عنا خبز الملة
1: أي الميفة ولا
0: يطيب في التراب
1: ولا التنور، لا إذن يطيبوا اللحم ويطيبوا نوع من الخبز، لأنه المنسف هي يرميوا خبز فوق الأرز وبعد يتزين باللحم والسمن البلدي
0: برشا بصل
1: مكسرات
0: أي
1: على طريقة الولائم الكبيرة هذه في اليمن، في اليمن السعيد كما يقول.
0: وين مش تهزنا أنت توا؟
1: أنا مش ناخذك من الأرخبيل سقطرى، أرخبيل سقطرى جزيرة الأساطير والتنوع البيولوجي، يسمعني كالموجة لبنينة، لأنه جزيرة سقطرى هي أكبر الجزر اليمنية وحتى على مستوى البلدان العربية هي أكبر الجزر، أعلنت محمية طبيعية عام 2000 وقتها تسميت محمية طبيعية، أما هي تعرفت منذ الألف الأول قبل الميلاد كمركز مهم لإنتاج السلع المقدسة والطيوب، الشيء اللي يكسبها شهرة كبيرة وحضور في كتب الرحالة والجغرافيين عبر العصور، تقاها موجودة ديما، تقاها موجودة، وتتمتع الجزيرة هذه بأهمية استراتيجية لموقعها في مدخل خليج عدن، الشرافة على الطرق المليحة، فضلا على ثرويتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي. تو برشا ناس تو مش يربطوا بين ما هو شو اللي صار فيها فيما سبق سقطرى والجمال والتميز الموجود بها. الجزيرة هذه موجودة في جنوب اليمن قبالة مدينة المكلة شرق خليج عدن، قربة من خط الاستواء، يتميز مناخها بالطابع المداري
0: هذا يخلى
1: خلى فيها تنوع في المناخ والغطاء،
0: تلقى فيها الفصول الأربعة
1: بالضبط. زيادة في التضاريس بالنسبة للجزيرة هذية جميلة، علاش؟ على خاطر نقاو فما صخور نارية متحولة تنوعت فيها التضاريس بين الجبال والسهول والهضاب والأودي والخلجين، عندك ما تشوف يا ألفة كل موجود،
0: هذا جوي أنا
1: تشغل الهضبة الوسطى معظم مساحتها، تنقسم لزوز هضبات شرقية وغربية، يفصل بيناتهم ويد ديعزرو هكا يتسمى مشكل الريتم، مشكل اندونيسيا وغيرها فيها تسميات صعاب، حتى في بعض الأحيان بلدان العربية تلقى اسم اللي يبدأ صعيب شوية، وتنتشر السهول الساحلية شمالا وجنوبا في الأرخبيل. أبرزها تنقاو سهل حديبو، سهل نوجد اللي تتميز بتربة زراعية خصبة مع كثبين رملية قرب الساحل، حاجة تسحر القلب. زيدا نقاو الجبال، الجبال موجودة زيدا في الجزيرة هذية، أبرزها سلسلة جبال حشهر اللي تضم أعلى قمة بارتفاع 1500 متر، فما جبال فيلج، فما كدح قطرية، فما جبال مختلفة في اليمن
0: في نفس الجزيرة.
1: أرخبيل هو أصلا في برشا مجموعة من الجزر. نقاو زيد الأودية ريتراوت وجبل وتضاريس، نقاو الأودية، الأودية هنا تختلف مساراتها واتجاهاتها حسب طبيعة السطح، ثم أودية قصيرة صب شمال الجزيرة شرق حديبو، وهذه تتميز بتصريف مائي مستمر طيلة السنة، ثم أودية أخرى صب في الشمال الغربي فهذه، وفما أودية في الجنوب زادة هذه تبدأ أطول وفيها أكثر غزارة على مستوى المياه، ما تشوف أنت كما نقولوا احنا كانت مشي لتمغزة ثقافية شلالات.
0: أيوة.
1: واحدة العام 12 شهر وهي الشلال موجود، هذه نفس الشيء، فما هكا نفس التركيبة، فما أودية مختلفة، فما شلالات تلقاها موجودة ديما موجودة ومتاحة ونشاطها كبير، وهذا اللي خلي راه فما نشاط زراعي هام وهام برشا. وهنا معظم هالأودية هذه تنتهي عند السهل الساحل الجنوبي، الشيء اللي يخلي معناتها عدد قليل من الأودية هذه يوصل للبحر، فهذاك علاش تلقاها موجودة خاصة في الزراعة، يستعملوها في الزراعة.
0: حسن استغلال المياه،
1: حسن استغلال المياه، وما أدراك. ما نحكيوش على الخلجين الموجودة في جمع خليج، الخلجين الموجودة فيها. هنا اللي كما قلنا مناخ بحري مداري حار، درجة الحرارة تتراوح في الغالب بين 19 و 30 درجة، الصيف طويل حار وشتاء دافي وقصير وممطر، نود كل شيء هيك يا ألفة. الحرارة تنخفض نسبيا في المناطق الجبلية، معناتها كيما احنا كي تمشي للقصرين وغيره تلقى فما برودة أكثر من اللي تلقى مثلا في الساحل، ولا تلقى في القيروين اللي هي منخفضة شوية. تتعرض الجزيرة لرياح جنوبية غربية قوية خلال أشهر جوان وجويليا وأوت، تصل سرعتها حتى ال 40 و 50، ريت احنا نلوجو على شوية هواء، هما غاديك عندهم النسمة ما شاء الله،
0: عندهم النسمة
1: في اليمن، عندهم في بعض الأحيان حتى تخلي البحر هيج عندهم، مش كيف نحن بعكسنا، احنا فترة جوان وجويليا
0: يبدأ تقصر كحادة،
1: هما على العكس، يوصلوا لأكتوبر تقل السرعة متاع البحر، معنى تبهرة الواحد يمشي
0: بين صيف واحد،
1: واحد باهي وبعد نمشي ونكملوا غاديكا،
0: أمورنا واضحة،
1: حاجة ممتازة. برشا ناس يقول لي تو هذه سقطرة وين موجودة؟ أي سيدي قال لك هذه موجودة، حتى هذه تنتمي إداريا لزوز كما نقولوا احنا بلغتهم، هما كما احنا نقولوا زوز ولايات، هما زوز مديريات، معناتها زوز محافظات، فما حديبو وقلنسية وعبد الكوري، معناتها ريت ديما تقف فما تقسيم إداري يقسمها لأكثر من جزء، ولكن كلها تبارك الله ما شاء الله فيها كثافة سكانية لا بأس بها. سقطرة عدد فيها مجموعة من الجزر الصغيرة، أبرزها عبد كوري، سمحة، درسة، فرعون، سيال، كراعي، وجزيرة عبد كوري هذه الأكبر مساحة والأكثر سكانا، وهي تقع شمال الغرب سقطرة. برشا ناس يقول لي شنو اللي فيها مميز، أعطينا. معظم سكانها يعتمدوا على الصيد والغوص، وتتميز الجزر هذه بتنوع بيولوجي فريد وفريد جدا. تعد جزيرة سقطرة متحف طبيعي فريد لما تمتلكه من تنوع بيولوجي نادر، خليها محل اهتمام مش كان محلي وعربي وإنما عالمي للحفاظ على هالجوهرة الطبيعية، يسميوها الجزيرة العذراء ذات القيمة الإنسانية والبيئية العالية، مع أنت ما تخليهش برشا تفاصيل. التنوع النباتي أني تنعطيك أنا تنوع نباتي فيها حوالي 850 ل 900 نوع من النباتات، منها أكثر من 270 نوع مستوطن ما يوجد كان في
0: الجزيرة هذيك،
1: ما فميش مكان آخر ليها، إضافة إلى نباتات طبية شهيرة كما دم لخوي، هذه تقال الأسطورة تقول اللي زوز أخوة تعاركوا عليها وسيل الدم بيناتها، فبعد نبتت الشجرة فوق دم الأخوين، وكأنه هنا ربط مع قابيل وهابيل، معناتها تتصور انه
0: هي نبتة دم الاخوين،
1: دم الاخوين هذه هي تتسمى، فهذاك علاه سميوها، لانه الاسطوره تقول انه زوز اخوه تعاركوا في المكان هذاك وسيل الدم نتاعهم، فمكان الدم نتاعهم نبتة الشجره هذه فسميوها دم الاخوين، وهذه معروفه كان في سقطرة. فما اللبان اللي قلنا عليه احنا، اللبان وما ادراك ما اللبان،
0: نصرفوا عليه،
1: نصرفوا عليه،
0: نحبوه اللبان.
1: فما المر، فما الصبر القسطري، فما برشة تنوع النباتي، معناتها شخلى راهو الارخبيل هذي يعتبر اهم اربع جزر عالمية في التنوع النباتي. مازلنا الطيور، اي سيدي
0: جزيرة
1: هي ولايات محمية، الجزر تحتضن الجزيرة هذه نحو 190 نوع من الطيور، بينها أنواع موجودة كم
0: في سومطرة،
1: فما إلى جانب تنوع بحري غني يشمل السلاحف، الشعاب المرجانية اللؤلؤ وما أدراك ما اللؤلؤ. خاطر باش الناس تو يقولوا اليمن يقول لك يا حسره قبل كانوا الجوهر يجيبوه من اليمن. فبرشا ناس يتذكروها الحكايه هذه لانه موجود فيها اللؤلؤ. زيد فيها الكهوف والمغارات. من قلت لك اليوم هذه سقطرة راهي فيها حكايات، فيها كهوف ومغارات طبيعية كثيرة تشكلت بحكم عوامل التعرية. البعض يستخدموها كمساكن يسكنوا فيها لحد الآن، مازالوا يسكنوا فيها، وإلا ملاذ وقت المواسم متاع المناخ القاسية كي يبدأ المناخ سخون برشا ولا غيره يمشيوا للكهوف هذه ويقعدوا فيها. من أبرزها كهف ديجب الأكبر حجم وكهف حوق اللي يحتوي نقوش تاريخية. تعرف الوقت إيش ترجع يقولها 500 سنة قبل الميلاد، راهي ضربة في القدم. وفما كهف جنيب الشبهن المعروف بجمال تكويناته الكلسية. لو فما تسميت ما نقول لكمش
0: مثال الشمعة كنا نطلع ونفهم برشا حاجات
1: وبعدين تفهم حاجات تجهلوها. سقطرة برشا ناس حتى على مستوى الجانب السياسي علاش فما هيك التكالب على سقطرة، وعلى لأن موقعها استراتيجي
0: وقيمة اللي فيها
1: الشواطئ الجزيرة هذه تمتد على مسافة تقارب 300 ميل، تتميز بمياه فيروزية نقية يا ألفة.
0: أي عمى هادي
1: رميل بيضاء
0: مع هيك الصوت بتاع البحر.
1: رميل بيضاء كثبين ساحرة وتعد مواقع مثالية للغوص. معناتها إذا تحب تمشي تمارس رياضة الغوص والاستجمام راك غاديك تستمتع، تستمتع بهيك حياة البحرية النادرة. فيها زيادة موضع لأربع أنواع من السلاحف البحرية. الأرخبيل هذه أرخبيل سقطرة، وهي اللي هي سلاحف مهدة بالانقراء. أبرزها السلحفات الخضراء، الصقرية المنقار، كبيرة الرأس وجلدية الظهر. معناتها تبارك الله ما شاء الله. فما زيادة الشلالات، نود كل شهيك يا ألفة، شلالات كبيرة وفيها جمالية
0: ولا مناظر طبيعية حلوة برشا تعطيها الشلالات.
1: نابعة من أعلى الجبال
0: وتبدأ تتبع وتهبط وتتسرسب في كل بلاصة تخلق شلال جميل.
1: اللهم صل على النبي. هيك علاش أنا منذ قليل نبعثك التوزر وغيره هكا باش تشبه شوية وتمغزة وغيره وتتذكر هكا باش تاخذ شوية فكرة. وهذا اللي يميز جزيرة سقطرة حتى خليها متميزة اقتصاديا، لأن مواردها الاقتصادية متنوعة. أبرزها الثروة السمكية الكبيرة، خاطر معروف برشا ناس كتقولوا اليمن يقولك ناس فلاحة وبحارة
0: سواء عن طريق الصيد أو الغوص.
1: أو الغوص يعني. الغوص باش يجيبوا اللؤلؤ، يجيبوا المرجان، يجيبوا تنوع التربة الصالحة للزراعة خليها خاصة زراعة النخيل. وهيك علاش أنا نقولك عندها أكثر من 25 نوع من التمور في سقطرة. السكان زادا يعتمدوا على الرعي في الجبال.

0: اللي تعد من أجود الصناعات المحلية، وتتنوع خامتها بين الصوف المحلي والمستورد، يخدموا الاثنين. وتنفرد زيادة بصناعة فخارية المصنوعة من أنواع مختلفة من التربة المحلية، تلقى رواج عند السيح بصفة كبيرة برشا. تنتشر فيها زيادة حرفة النجارة، صناعة القوارب، أدوية الصيد، وهذه استفادت من الأخشاب الموجودة المتوفرة بصفة كبيرة برشا من الأشجار المتنوعة في سقطرة. معناتها الجزيرة راهي زيادة فيها الصناعات الجلدية المتقنة، فيها خطر خاصة فيها منتجات جلود الأبقار اللي زادة تحظى بإقبال كبير من الزوار اللي يزوروا سقطرة.
1: خلي وقت للسؤال.
0: مش خلي لك. الجزيرة هذه فيها مطار دولي، فيها فنادق، فيها مطعم، فيها منشآت خدمية.
1: السؤال انت جاوبتني توا، هل هي تستقطب سياح؟
0: تستقطب سياح وتستقبل آلاف السياح.
1: هل هي جزيرة سياحية
0: سنويا خصوصا في فصل الشتاء؟ ومن فئه الكتاب الاعلاميين الصحفيين او تجم انت صناع المحتوى يمشيوا لها برشا، خاطر فيها تنوع برشا وفيها جماليه وروعه على مستوى تنوع البحر اللي فيها. فتبارك الله ما شاء الله. شو نقول لكم؟
1: ما علينا، كان توا نربط احزمتنا اخونا امير الجاموسي ونقلع مباشره
0: مع
1: الى
0: الموسيقى.
1: جزيره
0: سقطرة.
1: سقطرة
0: سقطرة مش نسمعه. أبو بكر سالم الفقي اللي هو فنان خليجي، لكن يقال أنه الأصول متاعه يمنية. هذيك علاش اخترنا لكم النغم هذية لحلو، مش تذكروا مع برشا ذكريات جميلة، أغنية قديمة عندكم ديدة ما سمعتوهاش بصوته هو، تغنيت برشا أصوات جميلة أخرى.
1: صح على الرحلة،
0: لكن
1: معاه ما خليتنيش ناخذ تأشيرة ومشينا الجزيرة وعملنا دورة
0: وبلد جزيرة. عربي أول مرة
1: خاصة.
0: أول مرة نزور بلد عربي في الجزر هذية. يلا
1: تيك صحة حنين،
0: نستمتع مع النغم وهنا رجعنا.

0: وصلت انا
1: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير. اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا اسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلا، إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يكون هذه الطقس هذه الليلة عامة صافيا إلى قليل السحب، وتهب الرياح قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، بينما تتراوح الحرارة عامة بين 23 و33 درجة. دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة الأولية بمناسبة العودة المدرسية إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، وضرورة اختيار محافظة مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. أكد مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن محكمة التعقيب بتونس نظرت اليوم في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، وعددها 46 طعنا، وقضت المحكمة برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين. أفادت وزارة الفلاحة اليوم أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن، استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت. في العالم، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة أن 4 مواطنين فلسطينيين استشهدوا اليوم في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ستفرج عن معتقلين لبنانيين، بينما ستساعد الحكومة اللبنانية في استعادة رفات امرأة إسرائيلية مفقودة منذ الثمانينيات في لبنان بوساطة أمريكية. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز. كان هذا موجز الأنباء، قدمته لحضراتكم من إذاعة صفاقس. الموعد القادم مع الأخبار في تمام 9، دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية. نحمي صغاري، لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: العشوية
3: العشوية
4: العشوية
2: العشوية،
4: خليك معنا
2: خليك معنا،
5: واصنع جوك
2: واصنع جوك
4: واصنع جوك.

0: العشوية وما أدراك ما العشوية اللي تبدأ معكم كل نهار من 5 حتى 8:30 متاع الليل هكا وصلنا للختيم.
1: يلي شبكة الانتقالية خليل انتقال حتى لنهار بعد سبتمبر بإذن الله
0: إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله
1: بإذن الله أجواء أخرى تبدأ خريفية شتوية بمتيز على قاعدة صحيحة
0: بمتيز
1: هكا ولا
0: أكيد إن شاء الله كل التوفيق لكل الزملاء في هالانتقالية وإن شاء الله يربي
1: زيادة
0: شبكة الخريفية الشتوية الربيعية أكيد خذيناكم للجزيرة شفنا نور العشية
1: قلنا لكم سيدا نذكرهم نحب ذكرهم حنين قبل ما نختم الحصة انه راهو الساقية فيها جو مزين ساقية الدير حافلة من 5 متاع العشية حتى النصف الليل امس قول تامس اليوم وما زالوا 3 ايام اخرين حتى لنهار السبت
0: يلا فرصتكم
1: صدقا معناها نقول فرصة باش معناها نهز الصغار ونمشي ونقضي وبدلوا الجو علاش لا
0: امي
1: طو يعني نتفردوا ونعملوا مصلحة انا نقول
0: بحبوها
1: احنا
0: في واحد خاطر برشا عائلات
1: تعمل مصلحة أو من طوط تفرهد
0: خاطر برشا عائلات السنة يقول لك راهو ما قينيش ريحتنا السنة ما صيفنيش كما العادة ما مشينيش للبحر كما العادة بحكم السخانة ودرجة الحرارة المرتفعة يلا فرصة كملوا لهم هلا يمتين
1: فرصة تفرهد هذه مش تعوموا راهو في الساقية
0: لا مش تشوفوا تسهروا وتروا وتبدلوا الأجواء فرصة المهم يبدلوا جو
1: هذه هي
0: ويكونوا فرحانين
1: والعائلة
0: تكون ملمومة في الخير
1: ونرجع بالحق كما قلنا في بداية الحصة حنين نرجع لي غوبير نتاعنا نرجع الانضباط نرجع نقوموا فرد وقت نرقدوا فرد وقت نرجع ناكلوا فرد وقت زيادة خاطر حتى مع الصغار
0: بديت تتفصل
1: معناها تتبدل شوية الريتم نتاع الماكلة
0: بدينا نلقاو
1: أبكر شوية قهوتك أنت بكري صغير كيقوم ماخر شوية يقول لك أنا كليت أي بعدين نفطروا لينا ما زلت كليت
0: لا في الصيف خرج عن
1: الحقيقة نقلق منها أنا نحب بالحق معناها نحب العائلة اللي تتلم على نفس الطاولة
0: أكيد
1: في الفطور
0: خلينا لحظة سعيدة جميلة
1: وفي العشاء معناتها أقل حاجة نعملوها نحكيو مع بعضنا نشوفوا بعضنا
0: أكيد
1: وناكلوا مع بعضنا باهية نحب أنا دونك هذه نفرح بها بداية من القراية سي معناتها لي روبير هذوما الكل تلقاهم سي أمورنا واضحة وتحطينا على السكة
0: أكيد احنا مش نختموا بغنية حلوة برشا
1: أي في بال
0: الفنان التونسي
1: جوستومون
0: عدنان الشويشي
1: يعطيك الصحة أنت على اختيارك
0: ربي يحفظه وربي يحميه ونتمنوا له ان شاء الله السلامة
1: الحمد لله خرج من الانعاش
0: خرج من الانعاش
1: ربي عليه
0: ربي يقيمه سالم ويرجعوا لعائلته سالم ولهيك الحفيده المزينه اللي ديما هكا يستفزنا وهو يكتب
1: جوليا.
0: عليها بالفعل هيك البنوته المزينه الحلوه اللي يحبها ربي يفضلها له وان شاء الله يا ربي ويفرح بها ان شاء الله يا ربي حفيدته فهذيك علاش نتمنوا له كل الشفاء ساعدني نشويش راهو جزء من طفولتنا
1: صحيح.
0: جزء من
1: احكي لي عليها يا بابا
0: احكي لي عليها بابا وبرشا غني حلوه
1: والذكرى الفنيه زاده تونسيه والعربيه
0: ورجل عنده بصمه خاصه في الاغنيه نقول في حد ذاته مدرسه معناتها عنده نقولوا احنا عنده بصمه خاصه في الموسيقى صحيح. التونسيه
1: ومنا لي زاد الحقيقه انسان متخلق
0: صح.
1: ياسر ياسر صح. ياسر وانا الحقيقه كان لي شرف اني انا نقدمه
0: فني.
1: على ركح المسرح البلدي وقتها في مهرجان المدينة محليها فرصة وفخر لي أني أنا خديت معه صورة وأني حكيت معاه وقتها راه جاء للمعلومة جاء هو مازال عامل عملية مازال
0: الالتزام على الالتزام راي مسألة
1: روح ونجم يهز روح وجاء دونك أي وعدى سهرية مزيانة وقتها في رمضان 3 سنين تالي تقريبا 2000 وتقريبا 23 وإن شاء الله الحمد لله على سلامته مرة
0: الحمد لله على سلامته يعني حتى احنا إذا شو نقولوا له أكيد نختموا هاللقاء هذية مع صوت سي عدنان الشويشي مع تمنيتنا اللي بشفاء وإحنا حابين نشكر كل المستمعين اللي تفاعلوا معنا ربي يفضلكم ويخليكم إن شاء الله نتلاقوا معاكم وغدوة بإذن الله أنا الصباح نلاقيكم في الخدمة بإذن الله وألفة مش لفاكم
1: كالعادة
0: في برد
1: لا ما هوش برد القلب
0: ما يفوتك شيء
1: خليكم معانا وما يفوتكم حتى شيء
0: حتى أكيد شيء.
1: بإذن الله من ساعتين ونص حتى من الأربع ونص طلعش عادي جدا احنا شو يزم المستمع يعرف اللي احنا راو هذين نعيشوا أثرنا حتى على حيط المعنية الطبيعية العائلية البيولوجية الكلها معنية تستنس تكون تخدم مثلا فجر بعد القرق تخدم ليل دونك تتكيف مع الوضع الجديد ثم فترة انتقالية احنا بدنا نعيش دونك مش سهل بالكل انا بيدي ما نثبت في الايامات اللي نخدم فيهم بعد شنو اللي نخدم فيهم هذيك الكل يدخل في اطار عملنا وان شاء الله ربي يقدم لكم الفايده ونكونوا ديما عند حسن ظنكم وديما عند ثقتكم فينا
0: اكيد اجمل تحيتكم الفريق اللي كان معاكم انطلاقا طارق بكور يسرى الغربي عائشه بيار
1: أسامة بيبسية
0: أسامة بيبسية
1: أمير الجموسي
0: أمير الجموسي الله يفضله ويخليه
1: حني بن جماعة
0: وألف زميتي يقول لكم ليلتكم زينة
1: ليلتكم زينة تقاوم مع عادل الشويش

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

كاشف الأحزان هي إحدى الروائع الخالدة التي غناها ولحنها علي رياحي في الخمسينات بأسلوب غنائي خفيف وراق تعكس روح الطرب التونسي الأصيل وتراثه الفني المميز، وتعتبر أغنية ما تفكرش في الأحزان دعوة للتفاؤل وتجاوز الهموم، واشتهرت بكلماتها التي تدعو للبهجة وحب الحياة. وهذه الكلمات هي من تأليف الشاعر الغنائي عبد العزيز الحاج طيب أصيل مدينة صفاقس. وهذه لميا جمال تغني ما تفكرش في الأحزان.

0: ذاكرة أغنية.
1: كان عبد العزيز الحاج طيب شخصاً وسيماً يشتغل بالتدريس وينظم الأشعار وخاصة الأشعار الغنائية. تعرف على مدرسة جميلة من ولاية نابل فجمعتهما قصة حب كبيرة. وفي الفترة التي كان فيهما مخطوبين شاءت الأقدار أن يرحل والدها، فانتابها حزن شديد لوفاته مواساة لها. ورفعا لمعنوياتها نظم لها هذه القصيدة: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش على اللي فات وافرح باللي ماشي جينا. طبعا انتهت قصة الحب بزواج عبد العزيز الحاج طيب بحبيبته سنة 1958، وتلقف علي الرياحي كلمات الأغنية وأعجب بها لما تحمله من شحنات عاطفية وما تستبطنه من دعوة للتفاؤل وحب للحياة. فكانت الأغنية لوحة بديعة خالدة امتزج فيها ما جادت به قريحة الشاعر الفذ عبد العزيز الحاج طيب، وما أبدع فيه لحنا وآداء مطرب الخضراء علي الرياحي. آية دغنوج الفنانة التونسية تغني ما تفكرش في الأحزان.

عبد العزيز الحاج طيب أديب وشاعر غنائي رأى نور الحياة في صفاقس سنة 1929 ورحل عن الدنيا سنة 2008. ضرب على امتداد مسيرته بأسهم في التأليف نثرا وشعرا، فقد عمل بمختلف معاهد التعليم الابتدائي والثانوي أستاذا ومتفقدا، وحتى بالتعليم العالي ساهم مساهمة كبيرة في جل مجلات الأطفال مثل مجلة عرفان منذ نشأتها، ومجلة الرياض، وعلاء الدين، والفراشة، والمجموعات القصصية للأطفال مثل قصة الثمن التي نالت جائزة علي البلهوان ببلدية تونس، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات الركحية التي تبنتها وقدمتها وزارة الثقافة بدور الثقافة والشباب. الفنان سمير الزغل يغني ما تفكرش في الأحزان.

0: ذاكرة أغنية.
1: واهتم عبد العزيز الحاج طيب بالإبداع الأدبي في شتى مظاهره، وخصوصا في ميدان المؤلفات الإذاعية والتلفزية وتأليف عديد الأغاني والأناشيد. ألف أكثر من 200 أغنية ملحنة ومسجلة بالإذاعة والتلفزة من ألحان كبار الموسيقيين مثل علي رياحي الذي غنى له ما تفكرش في الأحزان، ومحمد التريكي والطاهر غرسة وونس كريم وجل المطربين المعروفين مثل نعمة عليا صفية شمية يوسف التميمي الطاهر غرسة زياد غرسة أحمد حمزة سونيا مبارك وشكري بوزيان. تم إلحاقه بمؤسسة التلفزة التونسية بصفته مسؤولا على الأعمال الدرامية بين سنة 1975 و 1976.

كان عبد العزيز الحاج طيب أول كاتب عام للكشافة التونسية بعد أن توحدت مختلف جمعياتها في أوائل الاستقلال، وانتخب رئيسا للجمعية التونسية للمؤلفين والملحنين، وبقي يعمل على رأسها بانقطاع تام لمصالحها من سنة 1984 إلى سنة 1997، كما كان المشارك الأساسي في تحوير قانون الملكية الأدبية والفنية لسنة 1966 وتحرير القانون الجديد في فيفري 1994. شارك في أعمال العديد من المؤسسات العالمية مثل الأليكسو والإسيسكو وشركات حقوق التأليف بالجزائر، مصر، المغرب، فرنسا، سويسرا والاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية. عبد العزيز الحاج طيب من مواليد صفاقس ضرب على امتداد مسيرته بأسهم في مختلف التأليف نثرا وشعرا، ففي الأغاني له أكثر من 200 أغنية ملحنة ومسجلة بالإذاعة والتلفزة من ألحان كبار الموسيقيين مثل علي رياحي ومحمد التريكي والطهر غرسة وونس كريم وجل المطربين المعروفين مثل نعمة وعليا وعلي رياحي. استمتعوا بهذا الكوكتيل لعلي رياحي.

جده الأول الولي الصالح والعالم إبراهيم الرياحي، فإن ثقافته كانت فرنسية باعتباره خريج معهد كارنو الفرنسي، ليس أميا كما نقرأ في بعض التدوينات. وهذا علي الرياحي يغني ما تفكرش في الأحزان.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفادت وزارة الفلاحة اليوم بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. نظرت محكمة التعقيب بتونس اليوم في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في العالم، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا اليوم أنها أرسلت الاتفاق الخاص بإجراء الانتخابات والذي وقعته لجنة الحوار المصغر 4+4 قبل أيام، أرسلته إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومنحتهما شهرا للموافقة عليه. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون منذ صباح اليوم بهجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة شمالية ووسطى وجنوبية قطاع غزة. عرض الوزير الصهيوني إتمار بن كفير اليوم ضمن حملته الانتخابية خطة تطهير عرقي تقوم على تهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. ادعى جيش الاحتلال الصهيوني اليوم تحقيق السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، معلنا استكمال تطهير بنى تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لحزب الله. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم إن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز، وفق تعبيره إلى ذلك قال إن الصينيين مستعدون للتعاون في عزل إيران اقتصاديا وفق قوله. قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، قالت إن فرق التفتيش الأممية أكدت الشهر الماضي تدمير مواد كيميائية في سوريا بشكل لا رجعة فيه وفق قولها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: تخلى القصف قلع صباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.

فنون من توا 9:06 حتى النص الليل. اليوم باش نحكيو على مجموعة من التظاهرات الثقافية منهم أثر الفلاشة الدولة فيمينا اللي تنتظم كل عام في مدينة قيبس الجميلة، أجمل لوحة والوحيدة من نوعها، اللوحة الساحلية الوحيدة في العالم. دونك الدورة فيمنا من أثر الفراجة كان انطلق يوم 2 سبتمبر ومازال يتواصل لغاية 6 سبتمبر القادم. بتبيع في اليوم الأول مع 7 متاع العشية الأمسية الشعرية الأولى، كان أمنها الشاعر منصف المزغني، شعر زهرة القاضي، وضيفة الشرف هي الشعرة والروائية إيمنا أرميلي، وإدارة الأمسية كانت للشعر والأعلامي منير هليلة زميلنا في إذاعة تتابين. وبالنسبة لسهرة الافتتاح عرض فني لمجموعة عيون الكلام بقيادة الفنان خميس البحري. بعد شوية إن شاء الله باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع زميلنا الصحفي أيمن الدغسني، باش يعطينا وباش يهزنا بطبيعة في رحاب الدورة الثامنة لأثر الفراشة. بعدها إن شاء الله بعد العشرة باش يكونوا حاضرين معنا مجموعة من المسرحيين والمسرحيات، بتبيع على رأسهم المخرج المسرحي منير المثلوثي، باش نحكي على مسرحية جديدة، مسرحية مهمة نكتشفوها بتبيع خلال الساعة الثانية من حصتنا. تو باش أخليكم بتبيع مع الموسيقى، وتحية كبيرة لكم على فيم على الانترنت، تحية زادة زميلنا أمير الجموسي. خليكم توا مع الموسيقى وراجعين.

وسهلا ومرحبا بكم. غدويك الحي همس السحاري بتبيع الحافظ زاليت الكوريغراف التونسي الشهير 6:30 متاع العشية بتاريخ الجمعة 4 سبتمبر في دار الثقافة أحمد حمزة في العوينة. إن شاء الله بتبيع يكون حاضر معنا حافظ زاليت اللي كان سبقنا أن استضفني وعنده مجموعة هامة من العروض والمشاريع الكوريغرافية. دونك بالتوفيق الحافظ زاليت في هذا العرض وفي هذا المشروع همس السحاري. 9:46 دقيقة نحن مواصلين معكم مع الموسيقى وراجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا فلاش باك مع الوالد المحروقي. حاتيتك في بالي, احنا حاتينكم في بالنا. مرحبا بكم من الناس الكل مواصلين المشوار في فنون. 3 سبتمبر 2026 امير الجاموسي عبير شقرون مواصل معكم المشوار حتى نص الليل. عندنا برشا موسيقى كيف كيف, زاد باش نحكي وبعد مسرح باش نواصلوا مع المسرح. بتبيع وقت نقولوا مسرح نقولوا مجموعه من الفنون بما فيهم بتبيع الرقص الغناء الكوريغرافيا. باش نخليكم توا مع ضيفة جيت لتونس سنة الفيتة اللي هي الرقصة والكوريغراف هيا خليل. باش نسمعوا في الحوار هذا القصرون وراجعين بتبيع كما قلنا بعد العشرة بالموزيكا. ضيوفي ضيوفي في الكوليس, مرحبا بكم منير المثلوثي انت وفريقك. بعد شوية نحكيه بأكثر تفاصيل بتبيع علي مسرحية مهمة جدا توا نكتشفوها مع بعضنا. هي عندها علاقة بعالم الإنسان وعالم الحيوان. تو بعد نشوفوا التفاصيل مع المخرج منير المثلوثي. موزيكا وراجعين وقبلهم هيا خليل.
1: أيوة مرحبا, أنا هي خورية راقصة بفرقة شادن الرقص المعاصر, جزء من عرض ريش اللي كان ضمن أيام قرطاج المسرحية. أول مرة إلي بتونس وأنا أغرمت بالبلد, أغرمت بالشعب التونسي, فشكرا لكم على استضافتنا في هاي الأيام. شادن طبعا أنا صار لي سنين أشتغل معاها. شادن بالأول كانت معلمتي بالرقص وأنا صغيرة, وبعدين استمرت صرت أعلم عندها بمدرسة عايدة وانضميت لفرقة شادن. فأنا صار لي علاقتي بشادن أكثر من مجرد مصمم راقص, إنما علاقة اللي هي فعلا حقيقية مبنية على صداقة مثل عائلة. فالشغل مع شادن بقدر أقول من وجهة النظر الشخصية, وكمان بفكر أني بحكي باسم كل المجموعة لما هقول أنه في بناتنا علاقة اللي هي جدا قريبة, وعلاقة اللي هي تعتمد كمان على الشراكة. هي شادن مش مصمم اللي بيجي فقط مع الفكر تبعه وما بده إشي تاني, هي بتعطينا المساحة إنه نعبر عن رأينا, نعبر عن إحساسنا خلال العمل نفسه, المشاعر بتطلع عنا لما إحنا عمالنا ننتج العمل. وبفكر هاي من الأشياء المميزة. هي طبعا بتيجي مع فكرة واضحة وبتيجي مع رسالة واضحة اللي بدها توصلها, ولكن بتعطينا الحرية كمان إنه ناخد الإشي في ناخد العمل والمواد اللي عمال ننتجها في مغامرة معاها. فهذا إشي من أجمل الأشياء بالشغل مع شادن. شخصية الدمية كنت بعرض ريش, وبفكر إنه شخصية مرأة تطورات كتيرة. إحنا صلنا تقريبا سنتين نشتغل على العمل, وفي كل مرة كنا نشتغل كنا نوصل لبعد جديد في الشخصية وعمق جديد, عمق نفسي جديد فيها. إذا كان من شخصية اللي كانت بالبداية يمكن تلعب مش فاهمة, شخصية اللي هي أكتر شايفة الدكتاتور كمحل آمن, كمحل اللي بعطيها ثبات ووجود, لشخصية اللي بتبلش تفهم كمان التعقيدات الموجودة بالدكتاتور وقدرته كمان أنه يقيدها بمحلات مختلفة. فكيف تطور الشخصية وكيف التأثير النفسي اللي كان عليها بسبب أعمال الدكتاتور قدرت أعيشه كشخصية دمية وقدرت أنمي وأكبر فيه كمان. طبعا أنا بلشت رقص من جيل 3 سنين, بلشت أتعلم من جيل صغير وأهلي من أكبر الداعمين لإلي. يعني ما في عرض أجا عندي أهلي ما حضروا, دائما كانوا داعمين ودائما كانوا من الجمهور, من أول الجمهور اللي بحضرني. أنا ما درست مسرح, أنا درست رحت لمجال العلاج, ولكن بستخدم بمجال العلاج مع أطفال توحد أنا بشتغل, فبستخدم معاهم كل أسلوب المسرح, كل أسلوب الرقص والحركة والتعبير بالجسد, وبشوف

كان لي طبعا اعمال سابقه مع شاد، اشتغلت معها بعمل حين يتذكر الجسد، عمل تريلوجي في الطريق، اعمال كثير. يعني هذا ريش بتوقع العمل الرابع او الخامس لنا مع بعض انا وشاد، وكل مره كنت اتطور كراقصه وكفنانه مع تطور الاعمال تبعت شاد. هذا الشيء جدا مؤثر لي. حضرت بمهرجانات سابقه مش بهذا المهرجان، ما صح لنا لسه نحضر لانه كنا ببروفات وكنا بتحضير للعرض، ولكن ان شاء الله اليوم رح نحضر كمان عروض من مسرحيات المهرجان. ولكن عروض تونسية حضرت قبل، وطبعا قدرت أشوف المستوى العالي الفني بالعروض. كان لي شوي صعب أفهم اللغة، ولكن مشاعر وصلتني وانبهرت بجمال الأداء اللي كان جميل جميل. يعني كيف ما حكت شادن قبلي، انبهرنا بالثقافة العالية وبالحب للفن الموجود عند الجمهور التونسي. يعني ردود الفعل اللي سمعناها وعمقهم بفهم الأداء اللي حاولنا نوصله، فجدا انبهرنا بكل إشي شفناه. ونحب الشعب التونسي كتير. شكرا لكم على كل شيء. راديو سبيكس 10 دائما.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السيناسيس.
3: صنايعية، هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: وزارة الفلاحة تدرس تعديل إنتاج الدواجن وفق نتائج تقييم خسائر القطاع جراء موجة الحرارة. محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة. واحد في العالم، البعثة الأممية لليبيا تمنح مجلسي النواب والدولة شهرا للموافقة على اتفاق 4+4. الكيان الصهيوني يعلن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. نستهل النشرة بشأن التربوي، فقد أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد في منظومة الحياة المدرسية بأن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل، أي ما ينهز 400,000 تلميذ، بينما تمكن 1,691,000 تلميذ من إتمام عملية الترسيم. وتظهر هذه المعطيات المحينة فيما يتعلق بدفع معلم الترسيم أن نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع بلغت 76%. في سياق متصل بالعودة المدرسية، دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة، دعت الأولياء بمناسبة العودة إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، وضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. في علاقة بالشأن الاستهلاكي، أفادت وزارة الفلاحة اليوم بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو المنقضي، ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 2026 مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. وأوصى المنتدى في بيان اليوم بتخصيص الإمكانيات اللازمة لعوان الغابات والحماية المدنية من حيث الاعتمادات المالية والمعدات والموارد البشرية بشكل دائم ومتوافق مع اتساع الرقعة الجغرافية للمساحات الغابية المهددة، وتفادي التمويل الظرفي المرتبط بتطويق الكارثة عند اندلاع النيران. وشدد المنتدى على ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة في عمليات المراقبة والإنذار المبكر ومكافحة الحرائق، على غرار تزويد أبراج المراقبة الغابية بكاميرات الرصد الحرارية والاعتماد على الطائرات المسيرة لرصد ومراقبة الغابات. أطلق كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إطارا تنسيقيا مشتركا تحت عنوان من أجل تونس والتونسيين، ويأتي ذلك في ظل ما اعتبرته المنظمات الموقعة أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد. ودعت هذه المنظمات إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المعتمدة وفتح مسار جدي للحوار المجتمعي. قضائيا، نظرت محكمة التعقيب بتونس اليوم في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في أخبار العالم، والبداية بالشأن الليبي، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا اليوم أنها أرسلت الاتفاق الخاص بإجراء الانتخابات والذي وقعته لجنة الحوار المصغرة 4+4 قبل أيام، أرسلته إلى مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا ومنحتهما شهرا للموافقة عليه. في الشأن الفلسطيني، انتشلت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة 55 جثمانا ورفات لشهداء فقدوا تحت أنقاض مبنى في منطقة الزيتون قبل عامين. إلى ذلك استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون منذ صباح اليوم بهجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة شمالية ووسط وجنوبي قطاع غزة. في الأثناء، عرض الوزير الصهيوني إيتمار بن كفير اليوم ضمن حملته الانتخابية خطة تطهير عرقي تقوم على تهجير نحو 1,860,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات وفق قوله. ادعى جيش الاحتلال الصهيوني اليوم تحقيق السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في منطقة مرتفعات علي الطهر جنوبية لبنان، معلنا استكمال تطهير بنى تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لحزب الله. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم إن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز وفق تعبيره. إلى ذلك قال أيضا أن الصينيين مستعدون للتعاون في عزل إيران اقتصاديا وفق تعبيره. قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، قالت أن فرق التفتيش الأممية أكدت الشهر الماضي تدمير مواد كيميائية في سوريا بشكل لا رجعة فيه وفق قولها. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. وزارة الفلاحة تدرس تعديل إنتاج الدواجن وفق نتائج تقييم خسائر القطاع جراء موجة الحرارة. محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد. في العالم، البعثة الأممية لليبيا تمنح مجلس النواب والدولة شهرا للموافقة على اتفاق 4+4. والكيان الصهيوني يعلن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr. radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 10:28 مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى نص الليل. رحبوا بالناس الكل اللي تابعوا فينا على فيم على الانترنت، تابعونا ديما على www.radiosfax.com يعني كيف كيف على الباج اوفيسيال على الفيسبوك، وسعيده جدا باستقبال ضيوفي المخرج المسرحي منير المثلوثي. اهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك عبير، وتحيه ليك وتحيه لاذاعه صفاقس ولكل مستمعي اذاعه صفاقس، وإن شاء الله نعديو سهرة ممتعة مسرحية بحتة.
0: أكيد مسرحية بحتة. نحب نرحب زيدا بالشباب اللي معاك اللي هم عودي نجاحي، إمنا السليمي، إسلام حمودة وقتي بشيشي معنا. عودي نجاحي، شكون عودي؟ عودي مرحبا، عندنا ولايدك دونك أكيد بشي يطلع عودي. مرحبا بيك عودي نجاحي.
2: عايشك،
0: نتعرف عليك.
2: أول حاجة عايشك على استضافة، وتحية الناس كل اللي تسمع فينا. عودي نجاحي، عمري 20 سنة، بريمير أني دروا، نجحت للدوزيام أني، وعندي 5 سنين عمل مسرح.
0: مرحبا بك. طيب باش نتعرفوا على إمنا السلامي. مرحبا بك يا إمنا.
3: عايشك. اسمي إمنا السلامي، نقرا باس دوزيام انفو، جي سيزون.
0: ديجا عرفتك عرفتك اللي انت إمنا السلامي. اسلام حمودة، مرحبا.
4: السلام عليكم. اسمي اسلام، 24 سنة، متخرجة جديدة من ماستر مانجمنت ميكس كاليتي سانتو سيكوريتي او ترافاي اي انفيرونمون.
1: عاودها عاودها يترا
2: صعب شوية
4: كي هاشو سو كهو اللي زيت.
0: مرحبا بكم. خلنا من جديد نرحبوا بمنير المثلوثي اللي رجعنا بزوز اعمال، قانون الدجاج والضربة القاضية، هما زوز عناوين مستفزة.
1: ولا
0: أما بو أنا استفزني أكثر الحقيقة قانون الدجاج.
1: مش الدجاج، الدجاج. هو الدجاج عنده قانون.
0: أكيد. لا هو قانون الدجاج أصعب من قانون الدجاج في بالي.
1: هي قانون الدجاج معناها في مجملها تهم كل ما هو معناها يتعلق ب علاقتنا احنا الإنسانية، اللي كيف تأنسن حيوانية الدجاج مش تلقاها تشبهنا برشا. دونك معناها ثم عيشة أخرى، ولا ثم موندو آخر، عالم آخر، عالم الحيوان. دي ما نترقول وإحنا في المسرح في أنسنة الحيوان ولا حيوانة المجتمع أو الإنسان. دونك العمل يندرج في إطار تمارين في الأسلوب، يعني إكزرسيس ستيل، نص أصلي للأستاذة دنيا مناصرية، تحية لها. والنص كانت التعامل مع مدام دنيا 3-4 سنوات التالي، كنت باش نخدمه في إطار. دونك بعد تبدل حبيت نعمل دراماتورجي، خاطر كان موجه للناشئين وللافعين. دونك بعد حبيت نمشي به أكثر للشباب والكهول، لذلك علاش احنا مشاركين في مهرجان جهوي للمسرح، فئة الأعمال الموجهة للشباب والكهول.
0: وهي حتى وقت انت قلت البروجي كان موجه الفئه، وبعد مشي الفئه اخرى. دونك حتى
1: دونك هذيك علاش صارت الدراماتورجي
0: تختلف، كل شيء يختلف،
1: والمواضيع والطرحه. هذيك علاش قلت لك معناها كان كان كان اسمه تمرين في الاسلوب، لكن بحكم الموضوع الرئيسي يتعلق بقضيه صارت في مزرعه فيها الدجاج كان هو اللي المتهم الرئيسي سوا ديزون في القضية هذه، في علاقة بصاحب المزرعة، في علاقة بالديك، في علاقة شكون اللي يعطي الحق للدجاج أو يعطي الحق للحيوانات الأخرى اللي تسبوا في فوضى صارت في المزرعة هذه، تأثروا بها وتضروا بها برشا حيوانات أخرى. وفي علاقتهم حتى بالإنسان المحقق اللي يلوش ويبحث في القضية هذه مع ناس آدميين، لكن في علاقتهم بالقضية هذه شنو كشهود، معنى كشهود على القضية. نلقاو المعلم أو المعلمة أنتروجيمي، نلقاو المذيعة اللي حاضرة معنا اليوم بديعة، هي في إسلام في دور المذيعة. نلقاو الفئات المجتمعية الكل، انستغراموز كما مش تقوم به دور آمنة. نلقاو شنو اخر ذكروني، نلقاو الطفله الصغيره، نلقاو الصحارى الدجاله، فوالا الناس ناس عاملات التنظيف الى
0: عجبتني الناس ناس
1: هذيا برشا. دونك فئات معينه هي في علاقتها بهالقضية هذه وشنو مواقفها وشنو وإسقاط ديما كما قلت لك على الحياة المجتمعية الإنسانية دي تيل فاسون تخرج من بعد برشا مواقف وبرشا حقائق يفسرها قانون الدجاج بصفته هو كي تجي تسقطها انت على العالم اللي عايش فيه انت ولا لا لا لا لا لا لا القوانين الوضعيه الانسانيه مش تلقاهم عندنا وجه شبه عندنا تقاسم في الافكار عندنا ثم امثله شعبيه مثلا مشيتش ببلاش معناها في المنطقه في خاصه تطرقنا للامثال الشعبيه اللي في علاقه بالدجاج معناها ما نحبش
2: الانسان
0: على صحه الدجاج صباح يقاقي
1: مثلا مثلا دي والله فكر
0: ولا استنى
1: يا دجاج حتى تجيك القمع من غير ما نحرق برشا العظمه تقول العظمه ما فيها
0: ما تقول شق
1: ما تقول طق كما فيها شق دونك كل حاجه نسبناها وهزيناها القطاع معين الحاجه معينه دونك تولي تسال
0: عملت ريسيرش كامل معناتها في المولود الشعبي
1: خاطر انا هذاك طريقتي وهذاك اسلوبي ديما نشد ثنيه اخرى بعيد على دونك نحب برشا الاسئله الفلسفيه نحب برشا اني نضحكك وزاد في نفس الوقت خليك تفكر أعمال راهي معناها ما نقولش أنا الداعية الكامل أو أنه عمل يكون هو النمبر وان لكن لا العمل اللي يكون متميز العمل اللي يكون فيه طرح متميز فيه فكرة فيه بحث فيه تفكير وضحك وزاد وجيعة ضحك وتبكي دونك الخليط هذي نحبه برشا هذيك علاش أنا سميتها قانون الدجاج والعباد كي تتفرج في قانون الدجاج وتعرف قديش يشبه برشا القانون اللي قانون المجتمع بتاعنا بصفة عام
0: قانون المجتمع بتاعنا زاد الدجاج يحيل إلى النعش إنه الناس الكل تشبه لبعضها
1: ولا إلى القطيع
0: القطيع
1: ولا خطر الدجاج احنا حتى في مجتمعنا نحسوه من اقرب الحيوانات الأليفة معناها يوصل قفص الدجاج نشبهه به حتى الدار حتى المدرسة الروضة الجاردوري السبيتار دونك
0: ثم التشبه معناتها الناس كل عندهم ثنية كاملة يمشي
1: النمطية ولا النمطية اللي نعيشوا فيها برابور الدجاج ديما نحس انا اقرب يمكن مجتمع يشبهنا هو الدجاج وكي نمشيو المقوله اللي ابن خلدون انه العرب يمكن اكثر ناس معناها تستهلك في الدجاج هذاك علاش اكثر ناس عندها برشا طبق بيخ وخدمنا برشا على الشيء هذايا معناها كيما هما في مواصله للحديث هذايا يقول لك انه الفرس ياكلوا برشا الاحصنه هذاك علاش يورثوا منهم الشجاعه والحرب وعدم الخوف من الحرب الحصيل انا ما نحبش نزيد نمشي مجتمعات اخرى
0: انه الحيوانات تنجم تاثر
1: هاي صحيح معناتها
0: رغم اللي هو العالمية غير ثابت هذا اما فما شكون يقول لك نفسيا اللي ياكل برشا معناتها جيج يطلع خويف اي حاجه خاصه
2: هو تربيه الحيوانات تحس تعطي الانطباع الانسان حتى معناتها الاراديين يلقى روحه وحده بالاثر نتاع الحيوان مثل واحد يربي كلب بطبيعه بشوي معناتها نوعا ما شرس هو كلب وشرس ولي شرس هو كلب لطيف ولي لطيف انت والحيوان اللي تربي فيه مثال كي باش تربي دجاجه ما عادش تلقى روحك معناتها مثلا نقولوا احنا لقي راحتك برشا باش تلقى روحك في دارك كيما الدجاجه كيرك
1: اي يقول لك كي الدجاج
0: كيرك كيما الدجاج
1: ولا زاد ذكرني عودي في حاجه انه احنا زاد ما تنساش عبير انه في كل انسان ثم حيوان من داخل هذاك علاش ساعه نحسوا الشخصيه بتاع الشخص تبدا ميلة اكثر للحيوان الفلاني مثلا انسان يبدا فيه الاسد فيه خصال الاسد ولا فيه خصال ما نعرفش انا
0: النمر القطه هو اي انسان عنده حيوان والروح يقلب
1: حتى الطيور زاد يقول لك ناس افئدتهم كافئده الطيور فؤاد طير رقيق وثم ساعات تلقى الناس عندهم من الرقة
0: هذي
1: وثم الناس اللي كيسحة معناها ثم ديما برشا من عالم تاع الحيوان
0: احنا راهو نشبه صورة عن عالم الحيوان وعالم الحيوانات صورة علينا
1: انا هذا هو اللي حبينا هذاك علاش انا مشيت في الموضوع هذي على خاطر كي جيت احنا حتى كيف في التوجيه تفرجوا ان شاء الله نهار السبت على فكرة 5 سبتمبر 10:30 تاع الصباح في المسرح البلدي باش تجيو تفرجوا على عمل ينجم تلقى القضية بتاعه ومجريات القضية والتحقيق حول قضية تهم الحيوان لكن تلقاها شبيهة جدا بحياة الإنسان. معناها مش تلقى الدجاجة عندها حياتها كيما حياة المرأة. الديك عنده تصرفات كي تصرفات الرجل. العلاقة ما بيناتهم علاقة صاحب المزرعة. صاحب المزرعة اللي هو اللي يوكل ويعلف الحيوان بتاعه وفي علاقة بهم كيفاش دوك مش تلقى برشة تداخل وتقاطع بين الإنسان والحيوان في هذا الموضوع. خلي الكلمة
0: خلينا نمشي والإسلام نمشي والإسلام حمودة مرحبا إسلام أنت موجودة في العرض هذا بالطبيعة
4: أكيد عندي دور رئيسي نجم أنا نجم تقول في بداية المسرحية المحرك الأولاني والكل اللي هو نوعا ما ريسبونسابيليتي كبيرة
0: اقرب شويه للميكرو هكيك
4: ايوه قلت انا عندي لاتاك الاولى دونك باش نكون كل محرك
1: الدور الزميلة.
4: الدور متاعي هو زميلتك الاعلاميه
2: مد بك على بلاصتي
4: كل شيء الحق دوري عجبني اول ما خدموه كل شيء دونك بديت نثبت روحي بشوي بشوي بسيموني
1: الثقه
4: اللي نعطاه لي قال لي مبروك عليك الدور والكل عدلنا فيه الحق هي اصلا كاعلاميه ما كانتش هيك الاعلاميه البارده الجديه اللي تعطي في الاخبار وكهولا كانت مريحه بشوشه تضحك
1: ديناميكيه
4: تعرف بون محايده زياده نوعا ما فهمت معناها ما تعطيش جنب للشخصيه
1: لكن عندها النرجسيه الاعلاميه اللي ما يهمهاش مشاكل بقدر ما يهمها انها تظهر هي في الصوره الطيبه حتى كيف يصلحوا لها ولا يعطيوها المعلومه تلقى مبرر باش تخرج روحها هي لهنا حبيت نسلط الضوء على مهمه ووظيفه الاعلام في المجتمع انه ينجم معناها يكون هو كيما يقولوا الاعلام في حق الامر المفروض يتقدم بالشعور
0: هي مسألة هامة بون مش كاينش الاعلام يتقدم بالشعور
1: لا خاصة في المنطقة
0: الثقافة والعلم وبطبيعة مع تبقي القطاعات اما فما مشكلة كبيرة برشا والاعلامي الكل في العالم الكل معندها يعانيوا منها هو انك تجري وراء المعلومة وراء الماتير يولي والناس ماتير تولي الحرب ماتير من غير ما تشعر حتى لو كان انت قلبك كفؤاد الطير فهمت تولي الدنيا عندك ماتير
1: هذا هو اللي ركزنا عليه معناها كأنك انت توا توصف لنا في
0: وهذه حاجة تقلقنا احنا بيدنا اللي نخدموا في الصحافة
1: هي قد دخلت من الموضوع تلقى روحها دخلت في عركة مع المواطنين وولات هي تتدخل فيهم وهما سدا وصلوا ثم اعتداءات سواتيسون من نوعية
4: لفظية
1: لا من نوعية المعجب العنيف المعجب المجنون بها المهووس بها المواطنين اللي يحبوا يظهروا في الإعلام بأي طريقة
0: موجودين أنماط الكل موجودة
1: الممثل اللي هي صحيح هي تعامل فيهم كماتير وتلقى روحها تخدم في خدمتها هكاك هذيك علاش المضايقات اللي تصير لها الكل اللي ركزنا عليه في علاقة بالموضوع هذا لدرجة انها وليت مهووسة بالقضية هذه وتتبع في كل رقيقة وشقيقة باش توصل ازيد معلومة فيما يخص الحكاية هذه
0: خلينا نمشي والاصغر مسرح هيا معانا ليلى امنة سليمي مرحبا بك يا امنة
3: والله بالنسبة لدوري ما جملة ما يعكس شخصيتي حتى طرف ما معناها مانيش نفس الانسان دوري هو الانستغراموزة
0: كيفاش حضرت لها الدور متاعك كيفاش حضرت
3: والله تعب يتعب خاطر خاصة انت تكون انسان حاجة ويعطيك حاجة اخرى كومبليتمون على شخصيتك وكهو معناها
0: بالخدمة وهيك تحدي معناها
1: الدور المركب
0: خلنا نرجع قبل كل شيء للعمل هذية دونك اللي هو منير العمل هذا
1: قانون الدجاج.
0: قانون الدجاج انتاج نادي
1: مسرح الحدث
0: مسرح الحدث
1: محمد جنوسي.
0: دونك هذوما اولادك وبناتك في مسرح الحدث.
1: فوالا. وعندنا العمل الثاني اللي هو المشاركين به في مسابقه الاداء الفردي اللي هو كاو الضرب القاضي.
0: دونك مونودرام هوني نحكي
1: مونودرام
0: مونودرام بطوله عدي نجاحي.
1: فوالا يحكي على الرياضة الفردية سبور انديفيديوال والمشاكل اللي تعرضوا لها من ظروف من بنية تحتية
0: في القصة الحقيقية قلت
1: فوالا لهنا مش نشوف القصة
0: الحقيقية. كيفاش من القصة الحقيقية حولتها النص مسرحي؟
1: هي القصة الحقيقية في ذهن عدي خاطر واحد من أفراد عائلة عدي اللي هو معناها ايام أو سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات فوالا كان ملاكم سابق متحصل على بطولة تونس اكثر من مره. صارت له قصه مع الظروف تصورتي في الوقت هذاك معنا واحنا تو في الوقت الحالي مازلنا نعيشوا في مشاكل مازلنا كسمعنا بهم انا شباب وشابات ولا رياضيات رياضيين او رياضيات قاعدين تعرضوا في برشا ظروف معناها مش ولا بد. حبينا احنا ناخذوا القصه الحقيقيه نعملوا لها دراماتورجي ندخلوا زاده كمام نمسرحوها اكثر ولكن حافظوا زاده على الفكره الرئيسيه اللي صارت مع السيد هذا مع الشخص هذا وحكيناها بطريقتنا. انا عشت تو نخلي عدي يزيد يحكي اكثر.
0: عدي معناتها ما بين القصه الحقيقيه والناس كيفاش طورتوه منير معناتها كيفاش طوروا باش يولي عرض مسرحي فما نقاشات بينك انت ومنير منير معناتها متفتح على الاقتراحات ولا هذا اش حبيت نسال عدي؟
2: انا الحقيقه عرفت كي حبيت نخدم اول مره على الدور ملاكم استحقيت انه برشا نتفرج على البوكسور
0: تملى عينيك
2: معناها عبيت عينيا بالفرجه ما عرفت كيفاش معناتها يتنفسوا البوكسور كيفاش يتحركوا كيفاش يغزروا خدمت برشا على السونتيمونتال معناتها مش كيما انسان عادي كيما انسان قاعد يضرب ويتضرب فما كل اثر نفسي متاع السبور هذاك والبوكس اللي هو النوع من الرياضيات اللي تستحق برشا برشا تعب
1: رياضه نبيله هذه
2: رياضه نبيله وتنجم تقول لي انا اول مره السنه بعد ثلاث خمس سنين اول مره نوصل انا وسيمونير نتعمقوا برشا في النفساني على خاطر قصه حقيقيه حبيت نشبه برشا اللي عاشوا حبيت نوصل معناتها عباره الببليك باش يعيش اللي عاشوا هو من ناحيه انه الظروف اللي معناتها اللي عاشها خايبه سواء في تونس ولا البلاد اللي باش يمشي لها وسنا حبيت اني نوصل للميساج نتاع انه نجم يكون بوكسور اما فرد وقت حنين اما شنو الاثر نتاع البوكس على الدنيا والدنيا على البوكس اللي هي معناتها نجم تقول اللي هي معناتها عباره زوز شبه لبعضهم
0: هي الدنيا ديجا حلبه معناتها
2: هي سد ديجا الضرب القاضي نجم تتحط وين في اما مجال المفيد اللي حبيت نوصل له انه معناتها ينجم يكون بوكسور يبوكسي في الرينج وينجم يكون مواطن يبوكسي في الحياه
0: احنا ديجا السيف هذايا بوكسينا برشا معناتها مي
1: هذيك تلقاها في قانون الدجاج شوف نزيد نعقب يمكن حاجه ما انساها ولا عدي حتى في بحثه في الحكايه هذه باش يبعثي باش ننجم
0: كيفاش خدمته الابعاد النفسيه سي
1: فول الشخصيه بعث لي فيديو تاع سيد حقيقي مده 9 دقائق 9 دقائق فيديو يحكي فيه على القصه بتاعه كامله معناها خطر سيد هذي وصل بعد البطولات وبعد وكان مشروع بطل عالمي مش حتى وطني مقعد معناها تو في القصرين تو نزيد مش نعمل له معناها كالتكريم في نهاية العمل معناها حبيت أقول لك اللي انطلقنا حتى من التوثيق وحكينا مع بعضنا كتبنا فسخنا ورجعوا مازلنا اللحظة هذه احنا اليوم جايين من ماراثون تاع بروفا من الصباح للعشية ما بين مونودرام وديولت ومازلنا زادة في الأمطار الأخيرة خاطر ماك تعرف انت الظروف توا ولينا المهرجان منين ولا في سبتمبر في الخمسة ستة سنوات السابقة ولا يتعدى علينا السيف كاسح شوية معنا أنتوا كانت توما كان سنة بركة احنا دي
0: احنا لا احنا احنا كيف العليم ديما كاسح السيف
1: لا توما ما شاء الله
0: حتى عيد وفماش عطل عندنا
1: صحيح نقعدوا في السيف نلمدوا في بعضنا بالسيف مع المشاكل اللي صارت في السيف وكذا دونك نوليو في الأمطار الأخيرة نزربو ونتحركم خدمة ماراثونية كبيرة برشا عطينا احنا ديما الغاية بتاعنا وديما نقولها لولادي انه الغاية بتاعنا والحمد لله هذه معناها راي الجيل هذي الكل اول مرة يطلع معناها سيرسان اول مرة يطلع على الركح مسرحية سيرتو قانون الدجاج معناها عودي يمكن عنده تجارب طوى خمسة وست سنوات اما ولاد مسرحية قانون الدجاج اول مرة سيرسان وبزهرهم معناها في المسرح البلدي العرض دونك قلت لهم انا حفيد باش عرض في المسرح البلدي هما اول عرض في حياتهم في المسرح البلدي
0: محظوظات معناتها
1: ولا محظوظات ومحظوظين عنا احنا المحل عنا ثلاثة اولاد برك بلي تحية ليهم معناها
0: بلي سميهم المجموع
1: سميهم
4: طالال ومحمد وحسن
0: عنا هو لفيش
4: هذوما الاولاد اللي معنا البنات
1: البنات خليتها
3: لي اسلام شطورو
1: هاكا مش تنسى هاكا
3: نادين عاشور تسنيم نصري
1: تسنيم نصري فاطمة السعدوني امنة سلامي اسلام حمودة طالب بن جاليا كو محمد بن يوسف
0: باي أنا مش نعود نسميهم خاطر عندي مكتوبين طليل بن جيلي إسلام حمود إمنا سليمي نادين عاشور إسلام شتولو محمد بن يوسف فاطمة السعدوني تسنيم النصري مريم بن صالح حسن الغطاس هكيك باش ما ننساو حتى
1: موسيقى
0: موسيقى
1: أول تجربة زادة معايا
0: دراماتورجي والإخراج بتبيع المولين المثبوثية وبحذين النص أصلي الدنيا من السرية تمارين في الأسلوب
1: بعد إذنك تحية زادة للزميل والصديق معناها اللي معايا في نفس المؤسسة أمير بالأسود اللي عنده وعمل مع جروب مزيانة برشا عمل للأطفال موجه للأطفال اللي هو مسرحية الكنز إن شاء الله العرض مش يكون هر لحد ثلاثة العشية نجموا تجيبوا صغيراتكم يتفرجوا
0: في المسرح البلدي
1: لا في المركب الثقافي
0: في المركب الثقافي محمد الجموسي
1: تكون ثم برشا اعمال
0: دونك الكنز المركب الثقافي محمد الجموسي لحد 13 ان شاء الله زاد نكونوا حاضرين
1: وحظ موفق زاد لبقيه المشاركين الاصدقاء والزملاء من عمر رحماني العمر بسلطانة محمد كواس
2: عمر رحماني
1: سبع زميته اديب فضلاوي
0: الشباب الكل تونا إن شاء الله نرجعوا للمهرجين خلينا نمشي مع عودي نجاحي نحكي شوية معناتها هذي ما هوش أول عمل خدمت برشا مع مولين المثلوفي نحكي شوية معناتها على التكوين المسرحي متاعك بدي مع مسرح الحدث ولا قبل
2: أنا 2021 بديت عند سامير تجربة قصيرة وبعد مشيت للسيمونير هو التكوين المسرحي يعطي انطباع ياسر محلي على الحياة الاجتماعية
1: باش نوضح حاجة التجربة كانت مع أمير قصيرة علاش خاطر كان عنا تروازيام جروب كان عنا جروب نخدموا به الأعمال الحاضر نشاركوا بها في المهرجان وكان الفريق الثالث التروازيام جروب هو اللي مزلوا ديبيتون مزلوا على الاول نعمل لهم جروب باش يبداوا بشوي شوي يتمرسوا وبعد يطلعوا للفريق الاول هذاك علاش هو خدم هو ومعها شويه معناها رواد اخرين في ساعة برك الله طلع للديفيزيون
2: حبيت نقول انه معناتها راهو المسرح ياسر يعطي انطباع به ياسر انه الحياة والانسان لازم يكون انسان مثل انك كنت حشام برش كي دخلت المسرح الحقيقة معناتها قلت انا باش نقف على ركحه باش تفرج
0: معناتها دخلت المسرح وانت مازلت تلميذ
2: انا عمري وقتها 14 سنة صغير وحبيت معناتها
0: شنو اللي تغير في شخصيتك وقت ما عملت مسرح
2: انا كنت حشام حتى معناتها في الدنيا بخلاف زوج صحابي ما نحكيش كنت معناتها الكلمة بحسابها كي دخلت المسرح تبدلت برشا وليت معناتها نحب نعمل علاقات نحب نتعرف على العباد نحب نعيش مع تجارب جديدة نحب نتعرف معناتها على مجالات جديدة والمسرح زادة يخليك انه ديما في بحث اي مسرحية تعملها باش تمشي في بحث مثال انت باش تعمل مسرحية سنة على موضوع معين باش تبحث له دونك ديما فما البحث هذاك هو باش ينمي لك القدرات الفكريه نتاعك وقد ما تبحث قد ما انت زدت تعبي الباك جراوند نتاعك علاش نشجع برشا على المسرح خاطر باش يعبي معناتها التفكير ولا حتى
0: يكون أي. أي.
1: خاصة في ظل الهيمنة الإلكترونية والهيمنة التكنولوجية ولا الافتراضية
0: اللي تخلينا زيدا كما تجيج معنيد
1: ولا هذيك هو
2: وهو المسرح يخليك أصلا معناته تبعد على النمطية وتبعد مثل أنت كل عام قاعد تعمل في تجربة جديدة، كل عام تعرف على رواد مسرح جدد، كل عام تعرف ببليك جديد، كل عام مثل تشارك في مسرحية معينة
0: هيك أفكار معينة
2: هيك علاش نتجنبوا برشة جيش في المسرح. عرفت لأنه معناته الإنسان كي يجرب مسرح روا عالم ياسر محلي، ونشجع أي إنسان باش أنه يخوض التجربة هذه. والحقيقة راهو المسرح يبدل الإنسان ويوصل يبدل المجموعة ويوصل حتى يبدل المجتمع كامل. وقولك أعطيني مسرحا أعطيك شعبا عظيم،
0: وهو كذلك
2: صحيح.
0: المسرح وقت نقوله مسرح نقوله مجتمع، راهو المجتمعات اللي ما عنديش مسرح معناتها ما هيش مجتمعات، نجمو نحكيو على جماعات، أما باش تولي مجتمع وتولي معناتها أمة راهو يلزمها بالمسرح، يلزمها بالفنون بالسينما. بون بعد جيت
1: هذاك علاش ثم برشا خلط صار السنة زادة في علاقة بالطاقة والضوء والثقافة تقف حتى لين ما ثميش تقف ثقافة حتى لين تلقى حل. لا، الثقافة راي هي بيدها هي اللي تلقى لك الحل. بون مش كي نحكي هكا معناها راني نشجع على السمسرة ولا المهرجانات نعممها ولا لا، راي الثقافة ماهيش مهرجانات فقط،
0: هيك ترفيه وحقه راهو، حتى ترفيه راهو حق المواطن
1: صحيح. هذاك علاش انا نقول ما نجموش نخلطوا
0: خاطر الدول اللي ما عندهاش ترفيه، نعرفوا في اول ازمه صارت فيها حروب اهليه معرفة.
1: والناس اللي زادت ترفه فيه ماهيش زاد قطاع كامل وراه يخدم وناس ما تخدم دوك لهنا، ثم فو بروبليم دخلنا فيه انه الخلط ما بين الثقافه.
0: فما ناس الحقيقه منير، فما ناس راهم كارهين للثقافه، فما ناس راهم اعداء للثقافه،
1: ولا ثم حتى عن جهل
0: اعداء للفنون.
1: ثم كنت تذكرش في ايامات الكورونا راه وصلوا انسر تمامو، ما نحكيو حتى مع مسؤولين راه نحكيو معهم نقول لهم راهو عندنا مهرجان ويزمنا معناها تسيبونا شويه خاطر وقتها ثم الحجر الصحي وكان الكونفينمون وكذا، كانوا ديما يقولوا احنا في الشتاء وقتها وفي الربيع وعندنا مهرجانات وقتها في الربيع، ونقولوا راهو عندنا مهرجان تاع مسرح ولا مهرجان تاع كذا، ويقول لي علاش مهرجان تو ما هو في الصيف المهرجانات، حتى راهو المسؤول ساعة تلقاها
0: خاطر هيك نظرتهم الضيقة معناتها بالنسبة لي هو المهرجانات الصيفية هكاها، فهمت؟
1: هذاك علاش بالحق يلزم الناس تعود صغارها تعود رواحة. أنا ديما نمر نقول إنه يلزم كل مواطن يعمل مسرح في أي وقت ولا في أي معناها راهو المسرح والثقافة ماهيش معناها حكر على المسرحيين وعلى المثقفين.
0: واحنا نعملوا المسرح مش باش نوليو مسرحيين، انتما تكونوا مش باش تكونوا مواطن.
1: انت اصلا كاعلاميه وتبارك الله ديما نشوفك تجي تتفرج وتواكب، مش كان كخدمه
0: لا مش
1: حتى ساعات
0: كفرجه كمتعه الانسان يثقف روحه ويتعرف على
1: تجارب ولا هذا هو اللي ديما نشجعه.
0: يعطيك الصحه عدي.

0: أتيرون ويجبد والناس تحب تكتشف. تبقى أنا نزيد نقول للناس اللي مهتمة واللي حاب يتفرج واللي حاب يجيب صغاره قبل الرونتري قبل باش يتفرج على راهو مش كان عرض قانون الدجاج راهو ثم برشا عروض مزيانة راهو ثم معناه البرمجة تمتد من 4-5-6-7 سبتمبر معناها كما قلت لك بمسابقات ومسرحيات وأنماط مسرحية مختلفة من المونودرام إلى الأدولت الموجه للكهول والشباب إلى الموجه للأطفال يوم الأحد والاثنين ثم 6 عروض للأطفال ثم 5 عروض لفئة الشباب الكهول وثم 11 مونودرام ما شاء الله معناها فرجة مزيانة معناها حتى العرض يعني مهوش طويل برشا لمزروق ولا حاجة معناها العرض ماكس بتاعه نص ساعة وثم عروض في الفضاءات البديلة عروض مسرح الشارع في 100 متر ببحر والعروض الرسمية للكهول في المسرح البلدي وعروض المونودرام مش تكون في دار ثقافة بحر يوم الأحد وكما قلت لك الأطفال أحد واثنين في المركب الثقافي محمد جاموسي
1: انتريسون. خلنا نرجع مع عودي نجاحي معناتها الفرق بين المونودرام والأعمال الجماعية اللي خدمتها قبل خاطر نعرفوا تحدي كبير هو المونودرام أنه الساعة ماشي شوية زد
2: هو تحدي كبير صحيح على خاطر أنت كتكون كي تخدم مسرحية فئة جماعية تحس أنه ما عندك ثم كل هارموني ناس كل تبني مع بعضها ثم كل انرجي متبادلة
1: والحمل مقسم زي
2: والحمل مقسم حتى مثال واحد مثال الانرجي متاعه ضعيف كيشوف البارتنير متاعه الانرجي متاعه محلها يعطي معاه عبارة يكون كل مرئة تعكس انرجي فما كل بنية قاعدة تبنى أما بينما المونودرام الانرجي تصعب وتكون ريسبونسابيليتي كبيرة أما هو كي عرفت كي تبدا الانرجي معناتها من الاول وهو سي ديجا في البروفة نحب نشكر سيمونير انه معناتها في البروفة ديما يقول لي معناتها ابدا بانرجي على خاطر كي باش تبدا بالانرجي على الاول باش تكمل بها وهيك هي معناتها قوة تكوين المسرح انه باش يعلمك معناتها راهو من الاول باش تاخذ ريسبونسابيليتي للمسرحية
1: والريتم وهيك اللي باش يهزني معناتها كيفاش بون نعرفوا معناتها الفكرة الأصلية والشخصية اللي حبيتوا تجسدوها في المونودرام هذايا أما كيفاش حاولتوا باش تحافظوا على الإيقاع سواء على مستوى النص الأدي الموسيقى باش ما نحسوش بمونوتوني معناتها خاطر ساعات احنا نتفرجوا في مونودرام مشكورين انا اي مونودرام راهو ولا اي عمل راني نشكره معناتها مهما كان اما ساعات تحس فما هكايا هبتات وطلعات دونك هوني التحدي هو في الايقاع معناتها كيفاش حاولتوا تحافظوا عليه
0: احنا تو ديجا انا عودي ساعه شويه قبل ما نجيو كنا في القهوه نحكي شوية على معنى النص نقصروا وبعد نرجعوا وبعد نفسخوا وبعد معنى تلمو لقاع اوكي سريع لكن ما نحبهاش تطويل المسرحية اولا قانونين وزوجش تفوت ال 25 او 30 دقيقة وزيد انت زادة معناها يلزم 20 ولا 25 ريتم تاعها مطالع اللقاع ماشي صحيح ما ثماش مونوتوني كيما تحكي انت ما نطيحش في السرديه في الروتين باش من ديما يقعد متفرج عنده علاش يتفرج عنده على يستمع يحس واحنا خدمنا على معناها حتى الكورب تطلع وتهبط ماهيش هيك اللي تقعد طايحه برشا ولا طالعه برشا خاطر زاد حتى تطلع برشا يبدا كسح برشا مش يقلق من
1: تولي تلوج انت على وقت الذروه ما تلقاهش خاطر هو كل ما
0: لا وحتى باش يلقى وقت باش يستوعب خاصه لي مومو فور معناها خاصه احنا خدمنا برشا على البسيكودرام خدمنا برشا على جانب الانتيريور فيزافي الاكستيريور خاصه ثم معناها تأثيرات خارجية صارت عليه كما ثم عقد داخلية قاعدة
1: فما صراع داخلي هو في وسطه
0: خاطر هو زاد تعرض للطفولة وتعرض للماضي أليم شوية هو اللي معناها كرس فيه هذاك العنف وكل الحدة اللي خلته يميل الرياضة كما هكا في الأخر ما نكذبوش على بعضنا ديما ثم حاجة فيك تخليك توصل لك الرياضة ذيك بالذات معناها علاش ثم ناس تمشي لرياضات أخرى اقل حده خاطر ما تعرضوش لذلك، يمكن الاخر يميل لها اكثر، يحب اكثر روحه مهيمن اكثر، يحب روحه زاد قوي، يحب روحه يوصل لك للنشوه بتاع الرياضه هذيك. وهو راه ثم حاجه

0: ها عودي ما حكالكش اللي هو راه حتى في الدنيا مغروم بالبوكس هو معناها حتى كيف ترانا في السالة بخلاف انه يخدم معناها المسكيلاسيون ولا الفيتنس يميل شوية للبوكس ويعمل معناها هذا البوكس دونك هذاك علاش الحكاية جات سهلة معاه
1: وبيه هو يلزمه يعمل بوكس باش نحسوا حقيقية مع الشخصية دونك اللي موفمو الكل متاع الأهم لي بوكسور
0: قوش دروات
1: تفرشت برشة عاد قلت لي
2: تفرشت برشة الحقيقة وزيت كي تفرشت أكثر معاد زيت تغرمت أكثر بالبوكس
1: أو أول بوكسور تفرشت له شكون
2: محمد علي كلاي
1: بيانشو شكون يخل
2: تايزن
1: اي مش كون
0: في المسرحيه في المسرحيه معناها في اشاره للوالد بتاعه في المسرحيه يقول له نحبك تولي لي كي محمد عليك لاي وثم شكون معناها زيد نحب مش حكيت
1: من غير ما نحرقوها
0: لا من غير نحرق ثم معناها هو في اجابته الواحد من ولد حومته بالك مش تولينا كلاي ولا تايزن يقول مش نولي خير منهم الزوج دونك يضحكوا عليه لكن هو يحولك الضحك وكالتنمر اللي صار عليه الى واقع والى
1: تحدي
0: انه يوصل له هذاك الشيء
1: كو
0: لكن ما لازم في الاخر نهايه
1: لا
0: ما حبوش نقولوا
1: احنا ما نعرفوش عاد احنا يعطيك الصحة عودي نجيحي نحن ما زلنا مواصلين نمشيو ناخذوا ترتيحة موسيقية ونشربوا شريبة مي مزيانة ونمشيو للومدة وراجعين.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية قصد إنتاجها لشهر رمضان المعظم لسنة 2026. الأصناف المطلوبة: صنف كوميدي اجتماعي، صنف تاريخي، صنف تاريخي معاصر. على أن تكون النصوص في شكل مسلسل إذاعي من 15 حلقة مرقونة. تودع الملفات بمكتب الضبط المركزي بمؤسسة الإذاعة التونسية 71 شارع الحرية تونس. آخر أجل لقبول المشاريع يوم 6 أكتوبر 2025.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم، مرحبا بالشباب. بتبيع هذه اذاعه الشباب بيان سور، اما اذاعه صفاقس معنا برشا شباب مزيانين. تحيه للزملاء في اذاعه الشباب، كل اذاعات مؤسسه الاذاعه التونسيه. من جديد نستقبلوا المخرج منير المثلوثي، كيف كيف زاد الشباب اللي معنا عدي نجاحي اللي يقوم بتبيع بدور شخصيه رئيسيه في المونودرام، شخصيه واحده بيان سور مونودرام كاو. كيف كيف نرحبوا بامنه السلامي اسلام حمودة اللي نلقاهم في قانون الدجاج، ونلقاو زاد عدي في قانون الدجاج.
1: لا لا لا
0: ما نلقاوش في قانون
1: تفرغ للمونودرام للكاو.
0: خلينا نرجعوا نعملوا ريكاب على الزوز مسرحيات منير المثلوثي. خلينا نبداو بقانون الدجاج.
1: مسرحيه قانون الدجاج هي مسرحيه في اطار مهرجان الثقافي، مهرجان الجهوي للمسرح لدور الثقافه ودور الشباب. عمل موجه لفئه الشباب والكهول. عمل قانون الدجاج هو معناها بدا باطار تمرين في الاسلوب، نص اصلي للاستاذه دنيا المنصريه، دراماتورجيا واخراج منير المثلوثي. دونك العمل هو نوعا ما طرح بديل لأفكار وقضايا إنسانية لكن بصورة حيوانية أنتر قيمي. نختموا خدمنا في العمل هذا على إنسانة الحيوان وحيوانة الإنسان. يعني نلقاو أنه أكثر حاجة تشبه الى قانون كيما نقولوا قانون الغاب او قانون المجتمع، ثم قانون الدجاج اللي هو مجتمع اخر شبيه لمجتمع الانسان في قضاياه في مشاكله في. دونك ثم خدمه كامله بطرح يعني مختلف، معناه نمسوا به قضيه هي صارت في مزرعه. المزرعة هذه فيها فئات مختلفة من الحيوانات وزاد فيها سكان من مواطنين. دونك كيفاش نظرتهم للقضية هذه اللي متسبة فيها يعني ثلاثة شخصيات رئيسية لكن حاضرين بالغياب اللي هما الدجاجة الديك وصاحب المزرعة. شنو اللي صار ما بين ثلاثة دوما اللي خلى فوضى عارمة تصير في المزرعة هذه؟ ولهنا في التحقيق مش نكتشفوا يعني فئات مجتمعية تونسية من معلمة إلى انستغراموز إلى عاملات التنظيف،
0: الناس
1: يعني أنواع ولا أنواع أنماط مجتمعية مختلفة. ولهنا ثم تداخل وتقاطع وثم ألعاب درامية، خاطر هذه اللعب الدرامي في التمارين بالأسلوب هو الأساس وهو السبيل الأول والوحيد اللي تنجم تخلق به فرجة، تخلق به شو، خاطر التمرين في الأسلوب هو أنك تحكي حكاية ولا تتطرق القضية معينة لكن بأساليب مختلفة. دونك المسرحية هذه في الإطار هذية، وأنا عندي توا ولا عندي مدة نخدم على الأسلوب هذية اللي هو نطرح قضية بأساليب مختلفة ديما في إطار زادة الكوميديا السوداء، يعني نضحك باش نبكي باش نخليك تفكر باش هذه ديما نحبذو ونفضلو على بقية الأنماط المسرحية الأخرى. وثم لعبة من نحب ديما نشبه الممثلين باللاعبين يعني، ومش نطرقوا لهم ومش نقولوا حتى مباشرة في بداية المسرحية إنه احنا مش نلعبوا دراميين في قضية معينة في موضوع معين والفرجه تجيب. هذيك هو دونك شوي بشوي تلقى روحك انت تتعلم فيهم في المسرح باللعب، وخاصه انه 100% من الشباب بتاع العمل هذا اول مره يطلعوا على الركح، تجربه اولى معنا مسرحيا. دونك يلزمك تبدا معناها بستيل كي من هكا باش ينجم يدخل بسهوله في العالم هذا وفي المسرح بصفه عامه.
0: للناس اللي تابعونا توا التحقوا بينا في الساعه الثالثه وربما ما تابعوش الجزء الاول من الحوار مع الشباب اللي معنا. عودي نجيحي خلينا نذكروا معناتها شنو عملت كيفاش دخلت المسرح.
2: دخلت المسرح عام 2021 عمري 14 سنه. جربت اول تجربه عند سامير طيله 3 شهور، كنت في الجروب الثالث في المركب الثقافي محمد الجاموسي، نحيي الناس كل اللي تخدم فيه. وبعد 3 شهور كوني سيامير، وبعد خذت تجربة هي كانت الأولى معناتها وعرضت فيها عند سي منير مثلوثي، ومن وقتها بدا غرامي بالمسرح والحمد لله توا عندي 6 سنين مسرح، والحقيقة ما حسيتش بيها. كل عام نحس روحي اللي أنا معناتها قاعد نبني في شخصيتي، سواء شخصيتي المسرحية ولا شخصيتي الإنسانية.
1: والبني هو عودية الثاني مونودرام، هذا المونودرام الأول كان شانتي محلول، كانت سمعت شي بيها معناها في الموسم الماضي، تحصل على الجائزة الثانية وعرض في أكثر من فضاء، آخرهم فضاء الشيحية في مهرجان تنيور في الساحة الثقافية.
0: شانتي محلول
1: اللي هو مازال محلول هذا كان حالين شانتي
0: حسب ما اسقاطات معناتها لخاطر بالحق تحسنا في شانتي محلول
1: معناتها. وذي شانتي محلول معناها موسم 2025 هاي
2: 2025. هو سي منير ديما يخدم على النوع نتاع المسرحيات اللي يخليك مش في اجابه، يخليك في سؤال ديما احنا نوصلوا معناتها.
0: وهذا دور الفن هو طرح الاسئله.
2: سي منير خليك في اخر مسرحيه تتسائل بينك وبين روحك، فما برشا سؤالات انت المتفرج مش يسال روحه معناتها اسكو انا شبيني هكا، ولا يسال روحه. وفي كل تجربه مسرحيه خوضها سي منير انه معناتها يطرح الاجابه اللي هي معناتها تنجم تكون منطلق لسؤال، معناتها واحد يولي يبحث ويفكر. وكعلاش هو المسرح بين المجتمع يخليك يفكر، يخليك بعيد عن النمطيه، يخليك بعيد على الروتين اللي قاعد انت معناتها تكون سومي في كل شيء.
0: انت هزيت النقطة مزيانة وتو نحكي وزيد حتى مع الشباب اللي معاك. عودي انت دخلت عمرك 14 سنة للمسرح، ونعرفوا احنا صغار وكبار معناتها الاغلبية الساحقة يدخلوا للعروض مسرحية ولا سينمائية، ديما خاصة كان يحضروا للنقاش البعض منهم وكل ديما يقول لك شبيك انت كمخرج ما لقيت النش حل، فهمت؟ دونك انت نتصور احنا بيدنا قبل ما يكون عندنا باك جراوند مسرحي وسينمائي وفني وادبي كنا كيف كيف ننتظروا الحلول من المخرج، فهمت؟ نقول كيفاش تغير معناتها نظرتك من انه يلزم المخرج والا هذا صانع العمل الادبي والفني يلقى حلول، في حين انه في الاصل يلزمه يطرح اسئله.
2: هو الفنان دوره انه معناتها يمس الداخليني نتاع الانسان بعيدا عن الحلول، معناتها الفنان ديما يخليك معناتها بينك وبين روحك تتسائل. ومعناتها كل تجربه فنيه عندها النوع نتاع السؤال نتاعها، وعمر ما كان الفنان معناتها يطرح الحلول. لا، هو الحل بين يديك، هو يقول لك معناتها الموضوع، يحكي لك الحكايه، اما يخليك انت الحل بين يديك. اسكو انت معناتها تتماشى مع الحل وتبحث وتلوش، ولا جست كونسوم كتجربه فنيه وكو. المتفرج هو فارس، معناتها ينجم يكون معناتها المسرح هذيك بدايه انه معناتها خوض معناتها بحث عن الحلول
1: وتغيير طريقه التفكير.
2: ايوه، تغيير طريقه التفكير،
1: اما طريقه العيش اصلا
0: ان شاء الله نوصلوا لها. لخاطر انت اكيد منير حضرت النقاشات وحضروا لك المسرحياتك ولا حضرت مع ساعات تلقى مش ساعات اغلبهم يقول لك شبيك ما لقيتنيش حل، معناتها مصلحه اجتماعي معناتها المخرج ولي، فهمت؟
1: هو معناها
0: مازالت النظره هذه مازالت معناتها يلزمنا نكسروها،
1: مازالت ونتعرضوا لها اصلا مع الاولياء للرواد. يعني معناها حتى هما مقتنعين كونهم ولادهم يجيبوا فيهم للمسرح باش يصلحوا وباش، لكن ديما يحس انه انت لازم تكون عندك عصا سحريه وتبدل له ولده في لحظه.
0: كما قانون الدجيج معناتها يلزم حل، يلزمنا كلنا في نفس الثنايا،
1: من غير ما هو ينطلق باصلاح او تغيير طريقه التفكير حتى في علاقه بولده ولا بنته. مثلا اعطيك مثال يجيب لك وتعرضت لها برشا سنه، انا الجروب بدا ايش 20 ولا 30 وصلنا 10 معناها في الاخر العمل لهنا. شنو علاش الاسباب مثلا انه يجيب لك ولده ولا يجيب لك بنته ويقول لك اخويا نحبها تاع المسرح، نحبها تبدل، نحبها تنحي الحشمه هكا، راهي كريسبي برشا وكذا باش تحسن. لكن في نقطة أخرى يحط لها اليوتيودات والأنشطة اللي هو يحب بالسيف يكثرها عليها ولا عليه يخليه الرايد بتاع النادي موش في راحة. معناها تصور أنت قديش من رواد السبت وحتى اللي هما اللي احنا وقتنا السبت عشيه حد الصباح بالعكس من من من ما نتقاطعوش مع القرايه ولا ناثروا على القرايه، بالعكس احنا نشجعوا على القرايه ودي نشجعوا على النجاح ونتبعوهم ونتبعوا نتائجهم، لكن نقولوا خلي له حيز انت باش يكتشف وباش يبدل، مش انا
0: في لحظه باش
1: يتنفس ويفهم بالباهي وساعه ساعه يتفرج زاد، خاطر الفرجه هي بيدها فن، معناها لازم يتعلم حتى الفرجه. تلقاه يبدا يجيب مره 10 لا ثم غيابات كذا
0: والولي زاد براغماتي هوني، ماهوش بعث ولده ولا بنته للنادي باش تولي ممثله ولا انسانه ولا مواطنه، يعني عنده هدف في مخه معناتها كيما الماكينه ولده
1: فوالا
0: يلزم يولي مش حشيم.
1: صحيت وهي مش غادي الحكايه، لا يلزمك تعطيه شويه وقت للقرايه للتيود لاي نشاط اخر وتعطيه زاد وقته كامل باش يمارس هوايته، ولا حتى باش خاطر ديما نقول لهم ولادي نقول لهم مش بالضروره تكمل في المسرح ولا تولي ممثل محترف ولا اذا انت مغروم تنجم تكمل فيه في قرايتك وتولي زاد استاذ وبروكابا توصل لبعيد فيه. اذا انت جوست تحب معناها ديفولمو مرحبا بيك، اما ما تضيعش زاد قرايتك وعيشتك وحياتك. اذا انت تحب جوست معناها عندك غايه معينه اوكي ديسيبلين مع خدمه مع كذا تو بشوي بشوي تلقى روحك تلقى النتيجه، لكن هكا انت تجبد واللي تيجي يجبد وكذا وما ثمش استمراريه ما ثمش ديسيبلين ما تلقاش نتيجه معناها لا على الصعيد النفسي ولا على الصعيد الاجتماعي.
0: اسلام حموده خلينا نذكروا بك للناس اللي لحقوا علينا تو.
3: دونك اسلام حموده 24 سنه متخرجه جديده وهذه اول تجربه لي في المسرح مع سيمونير. اول ما بديت المسرح سنه في جون في الحق عندي صاحبتي شجعتني، وانا ملي كنت صغيره نحب السينما التوا معنا اي نوع نتاع السينما هوليوود بوليوود
0: مالا كيفي مالا هوليوود كلهم
3: اي بلاد مثلا اي دراما من اي بلاد نتفرج عليها الدراما الايرانيه
0: حتى الحاجات الغير مستهلكه
3: كي دراما جي دراما كل حاجه وندورني ندور
0: برافو
3: دونك ملي أنا صغيرة هيك نحب نمثل هيك المسرحيات في المدرسة والكل، أما بعد كي كبرت ما ركزتش فيها برشا، ما نسيت نوعا ما كيفيها نعملوا مسرحية ونقدم وكل شيء. نعرف كان لي بريزونتاسيون كهو بريزونتاسيون بريزونت للبروجي متاعك خاصة في الفاكولتي. سنة الحق كنت أنا منخرطة في نادي الرسم في الجاموسي عندي صاحبتي معايا تحية لتسليم باي ذا واي
1: تسليم عبد المؤمن اللي كانت فرد بن عبد المؤمن ديما صلح لي دونك كانت معانا في الجروب ولكن الغالب ظروف عائلية خليتها ترجع البلد اللي معناها عندها إقامة فيه المملكة العربية السعودية نجولة تحية معناها كانت معانا في الخدمة ولكن بعد انقطعت وعلى أمل أنها ترجع لكن الظروف ما تخلفش.
0: فما نودي مسرح في السعودية فما نهذا مسرحية وسينمائية في السعودية فرحني لهم السنوات الأخيرة حتى قوانينه متبدلت ونتعلم قوانين رائدة في السينما والمسرح ونتصور السنوات القادمة مش تعطي أكلها خاطر رأي القوانين يلا يتغير الواقع.
3: دونك قلت لي أبدأ معايا مسرح عادش بي كل شيء، قلت لي بالك ما نلقاش دور وانتم برشا، قلت لي عادي اسمعني أنا راني مسير باش نكمل كان هكا خذ الدور متاعي. دونك بديت مع سيمونير أول سيونس خليني نتفرج دو سيونس هكا خليني نتفرج وكل شيء، وإنك أصلا كي تتفرج على أصحابك كيف يقدوا سيمونير كيف يصلح لهم وعمل هكا وما تعملش هكا تستفيد على الاخر، ما انا نعمل جو بالفرجه ما نتفرج نبقى
0: درس ماجيني
3: صحيح
1: لو خاصه نتفرج على دي سيكزرسيس معناها سيكزرسيس هذوما مهمين باش يعلم.
3: دونك وقتها اعطاني دور اول دور اللي هو المعلمه وقال لي سليم انت امك معلمه دونك باز ورث عليها حاجات وكل شيء بري انا تلميذ وانت المعلمه اوكي بديت يا سليم عندك سنين ما مثلش وبديت الحق بتاع ربي تشجيع مسيو منير
1: طورت برشا مش كيما بديت اول مره مش كيما
3: طورت مع تشجيع مسيو منير وسليم عمل هكا واي ملاحظه عطاها لي معناها نحاول نصلحها واي حاجه يمسيو نعمل هكا نزيد هذيك يقول لي لا سليم نقص وفهمت معناها يبدا يصلح لنا والكل حسنت بالقدام بالقدام يعني حتى الآخر مرة عملنا السخسين والكل حسيت حتى التراك وال... وعلى فكرة معنى المسرح أكثر حاجة استفدت منه هو توضيح الكلام كلامك يولي واضح نطق متاعك صوتك كيف تتحكم فيه
1: خاصة فيها مراوحة بين العربية والعامية
3: أنا فهمت مخارج الحروف العربية عندي بارشة ما قريتش عربية والكل البادي لانجوتش متاعك لغة الجسد متاعك كيفية معنى كمذيعة أنت باش تذيع ما يصيرش تقول مرحبا أني سيتي سيد لا معنى لازمك عرفت كالبشوشة مرحبا أنا سيدي سيداتي بيديك وبكل دونك هذاك اللي فادني الحق اللي فادني حتى في حياتي فهمت والكل فادني خاصة في السطنانس يمسيو كي بديت نحكي سبيتش والكل
1: فادك حتى في الانترتيان
3: حتى في الانترتيان اللي عديتهم نذكر ديما التاش متاع المسرح والبانتيوغ ونقول انه هما خلوني كرياتيف اكثر تعبر على روحك
4: عندك ثقه في روحك
3: اهم حاجه اللي هي افادتني في الانتروتيان هي انك كيف تخدم اون جروب في المسرح باش تخدم مع الناس الكل
4: تحبهم ولا ما تحبهمش تخدم معهم
3: مهما لو كانت اعمارهم مهما لو كانت ميولاتهم ربما واحد يقول لك لا نحب لا في الاخر لازمك تتعاونوا تخرجوا حاجه مزينه للبروف معناها ولازم تكون حاجه بارفي باهيه تعجب المتفرج والكل دونك هذا معناه اللي في رحلتي مع المسرح والكل
4: رحلة مشوقة 24 سنة
3: excited 23 كي بديت المسرح معناها تقول مش
4: أما عام قول عليه 5 سنين ما تعشت فيهم برشا
3: لا ما فهميش عمر غادي معناه في المسرح ما عندكش انت كبير انت صغير كنا نفس سوية أي معناها
4: هو عام المسرح تعيشه مكثف متاع إنسان 20 سنة في بقعة أخرى كيف العلم معناتها فمتدخل معناتها تدخل في عام تعرف اللي ما عرفتوش 20 سنة قبل
3: معناها مش لازم عمر محدد لا أنت صغير برا أدخل انخرط في النوادي أنت كبير بليش عندك وقت بلي وأنا وقتها جتني فاست نحضر ميموار ورغم هذا أنا قلت ويكاند نستثمر وقتي زيادة في المسرح خاطر هو باش يعاونني في الاخر نخلي له وقت عارف كيف ينظم وقتي نخلي له وقت ومعناها كنت نحضر ديما ليسيا
1: هو مهم جدا الساعة كنت نحكي لك زيادة انه مرحلة مهمة في حياة الانسان انه يعمل عام ولا عامين ولا ثلاثة راهو معناها لازم باش يفيدك في حياتك وراهو مش كيما قبل مش كيما بعد وطريقة تفكيرك وعايش كلها تبدل خطر في الأخر أنا ما رأي ما نحكيش
4: وتوا حاسة النوادي مسرح الكهول قاعدة تنتشر مش كيما النوادي الموسيقية وكل أما إن شاء الله نتصور السنوات القادمة الكل مش تولي مسرح كهول
1: معناها بالحق يلزم تتعمم ويلزم خاطر رانا نعيشه في روتين ونعيشه في حياة يلزمها شوية متنفس
4: يلزمها برشا متنفس خلينا نمشيو مع إسلام حمودة للنيس اللي توا خالته علينا امنا 16 سنه اصغر ممثله عندنا الليله في البرنامج فنون
5: كما قلت سايكا امنا جي سيزون الحقيقه اول عام ليا في المسرح
4: في مسرح الحدث
5: الحقيقه المسرح بدل لي برشا حوايج في حياتي كنت حشامه كانت تذكروش اول نهار جيت فيه
1: كيف جات بالصدفه جابتها تسنيم
5: جابتني تسنيم
1: جابتها ومشيت
4: نشكروها تسنيم نشكروها
5: تسنيم الحقيقه ما جيتش معناها عرفت جيت نتفرج معاها قلق عجبني قلت بوركوا با بديت حاش ما برشا ديجا الدور نتاعي من الاول هذا
4: او عندك جمهور زيد فرح لحيني بنت زميلتنا سوره الدار تعرفك وجيت باش تسلم عليك
5: سينو بحق بدل لي برشا حوايج في حياتي كنت حشامه برشا اول صحيح ما زلت حشامه شويه اما فما حوايج تبدلوا وليت معناها متصرحه في الكلام مع العباد اجتماعيه
4: احكينا شويه على دورك في مسرحيه قانون الدجاج
5: الحقيقه على اول دوري ما كانش انستغرامز كان حاجه اخرى كومبليتوم بعد تبدل بسياسه كما قلت السايكه مهيش شخصيتي حتى طرف. ما زلت هكا في اما ان شاء الله يكون مخير في
4: تحب الموزيكا ولا
5: على الاخر
4: لبسه باخاتا ليتون جروف. انا بدي موت عليها الباخاتا ونحب برشا الانواع الموسيقيه الكل
1: باخاتا
4: هكا فما شكون يقول انا باخاتا باخاتا
1: بون ما كان باخاتا تاع شيب خالد
4: باخاتا موسيقى مزيانه لاتينو
5: ديجا جيتاريست انا
4: برافو
5: كاو الحقيقة كما قلت الدور متاعي مهوش سهل الحقيقة
4: استغلوها مالا في الموسيقى
1: والله مالا نعطيك سكوب
4: انا تو قلت نشوفها معناتها
1: لبسة انت تتكلا عليك عندك
4: انا مهبولة متاع موسيقى
1: وانت تفهم في الامور هذه ما هي ولا مرة ضوتنا اللي تحب موسيقى ولا جبت لنا جيتار دونك تو مش ندخلوا
4: تو مش تستغلوها
2: مسرحية جاية
4: في الاختيارات الموسيقية يعطيك الصحة إمنة السليمي
5: عايشك
4: دونك نواصلوا بطبيعة حديثنا على
1: الكو
4: على الكو الكو خاطر ما كملنيش كيفاش خدمت على الإذاعة على الحركة على الإيقاع خاصة كيفاش الحالة النفسية كما قلت أنت بكري فما عالم خارجي وفما عالم داخلي يعيشوا البطل بتاع المونودرام
1: ولا كما قلت لك ثم مراوحة أولا ما بين القصة الحقيقية والفانتازيا المسرحية سوديزون ثم يزمك تمسرحها مش كل شيء زادة مش تحكيه ومش زادة تخليها عبارة توثيقية معناها لهنا نجم نمشيو في منطقة السينما الوثائقية لكن احنا لا دونك لازمنا الطابع المسرحي لازمنا اللمسة المسرحية وفي الكتيبة وفي السينوغرافيا وفي الإخراج وفي الإيقاع وفي الموسيقى دونك ركزنا كما قلت على البسيكودرام على التمزق ما بين الصراع الداخلي والصراع الخارجي على الصراع العقد ولا الناس اللي تثبت في العقد الداخلية النفسية وزاد الصراع مع الأطراف الخارجية اللي ساهمت ولا زادت كرست هل الصراع النفسي هذي اللي عنده دونك ثم برشا شخصيات معناها ديما تتعلق ولا ديما تكون في علاقة بها الرياضي هذا البوكسير وتعرفوا احنا معاناة الرياضة الفردية في تونس ديما الرياضة الفردية معناها مظلومة شوية حتى من الاهتمام الإعلامي والاهتمام المجتمعي معناها مش نفس الرواج الشعبي عند كيما في الرياضات الشعبية ولا الجماعية معناها من فوت ولا من هوند ولا من فولي اللي أقل درجة من كرة قدم معروفة جماعين أكثر ما يهتم به المجتمعات الكل العالمية دونك نرجع للرياضة الفردية وزيد في علاقة حتى بأخبار رياضية نسمعوا فيها ديما وتوا حتى في البريود هذه احنا عايشين في على إيقاع الألعاب المتوسطية ولا الألعاب الأولمبية ثم برشا معاناة من رياضيين من ناحية الظروف من ناحية تعامل الجامعات بتاعهم معاهم من ناحية حتى رؤية المجتمع والنظرة المجتمع ليهم حتى أقرب الناس ليهم رأوا حتى يبدأ الوالدين ولا الأخوة ولا أولاد الحومة ولا ديما ثم استهتار وثم استسهال للشيء ذاك ويطالبوه بحاجة أقوى منه دونك شبيك ما جبتنيش ميداي ولا شبيك ما شاركتش في الكومبيتيسيون الفلانية ولا شبيك كذا لكن ما يعرفوش اللي يلزم وراه هذاك الكل يلزم عام وعامين تحضير وإمكانيات ورصد اعتمادات ومعناها ثم ومصروف تاع تدريب وساعات ناس تخلص مدربين عالميين تخلصوا من جيبه توك هل هذا الكل تعرضنا له حتى من حيث الترافر ومعناها بالحق ثم أخبار وثم قصص واقعية بعيدا عن القصة الواقعية المستمدة منها القضية المسرحية ثم قصص تحكي في نعطيك مثلا سكوب بون مش سكوب هو ناس تعرفه يمكن الناس المهتمة شوية محمد القاموتي وقت جاب أول ميدالية ذهبية شنو كان التكريم بتاعه؟ شنو أعطاه؟
4: ما عنديش فكرة الحقيقة.
1: نادي أعطاه كادو بكوة دخان.
4: أولا لا أولا لا أولا. وقت الدخان قيمته.
1: وقت الدخان قيمته عالية. دونك معناها لهنا هي حاجة تضحك وفي نفس الوقت الرجل جاب أول ميدالية ذهبية لتونس.
4: اسم تونس وقتها في العالم.
1: البريم بتاعه كانت زوز بكوة الدخان. وقت كانوا يتكيفوا هما صحيح أوكي. معناها إحنا إسكو لهنا حاجة ضحك وتبكي في نفس الوقت. زاد حتى مثلا معلومة المنحة الشهرية اللي لأي رياضي فردي ضحك 250 دينار
4: اللي هي الرياضات الفردية اللي تجيب قاعدة تجيب في تترويت تونس هي الأكثر مظلومة برشا
1: وراي بالحق 250 دينار وساعة ساعة تقعد بالشهور ما تتصابش
4: الميداليات الكل أفضل الميداليات تجينا عن طريق الرياضات الفردية رغم هذي ما فهم حتى سؤال
2: نقولوا أن النجاحات متاع الرياضة الفردية وصلت حتى أكثر برشا من النجاحات متاع الرياضة الجماعية وستجاء أنه تحس أنه تونس وليت معروفة أكثر بالإنجازات متاع الرياضة الفردية
4: ورغم هذا ورغم هذا السياسة ما تبدلتش من وقت القمودي كما قلت أنت باكو دوخان هذه الحقيقة سكوبة أول مرة نسمع بها بالنسبة لي هنا أما أنت قلت لي معناتها كيفاش في الحلبة هذية معناتها والعركة نجم نقوله الداخلية والصراع الداخلية وخاصة أنه البطل تعرض للتنمر معناتها في حياته ظروفه صعبة
1: تعرض للتنمر وتعرض العنف وتعرض اللامبالاة اللي خليته يقوم معناها بحاجة
4: أنا الحقيقة ما تفرجت عليها المسرحية وما نحبوش نحرقوها أما ملي هكي استنتجته أنه الشخصية بتاع الكاو تعاني من الجروح الكل الموجودة ديما بلي ونتمنى أنه من السنة أولى ابتدائي وإلا أساسي فهمت يقريوا التلامذة والأساتذة الكل والمعلمين يعرفوا جروح الطفل الخمسة لخاطر ما فماش كاتب ولا مسرحي ولا سينما تنجم تخدم انت قصة كيما تعرفش الجروح متاع الطفل الخمسة اللي هما الهجر والإذليل والعار شنو آخر الظلم الخيانة هذوما مش نلقاهم في أي قصة مش نلقاهم في أي نص مسرحي مش نلقاهم في أي فيلم كان احنا ما نعالجوش الجروح هذية وما نفهموهاش ما نجموش نفهمو إنسان ما نجمش تفهم ولدك وهيك علاش أنت تكون تضغط على ولدك وبنتك باش يجيب نوت وأنت ميكش فيهم الجروح اللي هو يعاني منها اللي هو تنجم أنت راه تنجم تكون أفضل أب وأحسن أب أما الجروح هذية راهي موجودة في إنسان من اللي تخلق لوموسابيان من لوموسابيان معناتها احنا بينا نعاني من الجروح هذية لازمنا نشفيوها دونك أنت كيفاش شفيتها حاولت تشفيها في العرض هذا
1: والله
4: بعيدا عن المصلحة بيان شو كيفاش تخرجها
1: خرجناها في شكل ثم فاسون بارلي ثم المنطوق
4: المنطوق هو تعرض للإذلال كيفاش خرج هالإذلال هذا مثلا
1: خرج في حديثه على التجربة بتاعه العائلية والتجربة الاجتماعية والتجربة الرياضية في في في برشا جروح كما قلت العنف التنمر
4: العار
1: العار الإهمال اللامبالاة اللي صارت له معناها
4: الاهمال ابارامون تعرض الاهمال زاد في طفولته جرح التخلي هذا عنده الجروح الكل في بالك
1: واهمال زاد حتى رياضي معناها من قبل المسؤولين ومن قبل
2: هو احنا كمجتمع تحسنا مقزمين العنف المعنوي ونحكي
1: بيش على وركزنا على النقطة هذه
2: هو ساعات يكون انطباع والاثر متاع العنف المعنوي أخي ببارشا من العنف المادي ساعات مثال كلمة توجع أكثر من الضربة
4: تقول له أنت يا غبي وإلا تقول له يا معلش أي حاجة تنجم توجع أكثر من الضرب
1: هو قلت لهم انا تو قاعد يفسر وصل تو قال بارول من بارول دوك هذا شكون تقريبا باش تطلع تعمل مونوغرام تو سافا وانت
4: مش نقول لكم
1: عطيونا صحيح لا خاطر الاسئله بتاعك قاعده تصير في الحق في برشا
4: انا خاطر قاعده نحلم معاكم على بون هيك علاش نحب نتخيل كيفاش
1: ايش تفرج نهار
4: واكيد نعرف اللي باش تكسروا التوقعات نتاعي اما به اني نحب نمشي العرض يكسر لي توقعاتي
1: مرحبا
4: ما حليها الباساج هذي. دونك نذكروا انكم شاركين في مسابقة هيمة برشا اللي هو المهرجان
1: الجهوي للمسرح
4: نوادي دور الثقافة والشباب بالمؤسسات الجامعية. دونك مشاركين بعرض
1: مونودرام كاو ضرب القاضية يوم الأحد 6 سبتمبر 5:30 بدار الثقافة ببحر، وعرض قانون الدجاج موجه لفئة أعمال الموجهة للشباب والكهول يوم السبت 10:30 صباحا بالمسرح البلدي. زيد نذكر بالعمل المؤسسي اللي أنا ننتمي له، عمل للأطفال الكنز يوم الأحد إن شاء الله 3:00 لصديق أمير بالأسود.
4: تحية الأمير بالأسود
1: أي اللومي
4: وأصني ونص أي اللومي. مش نعطي توا كلمة الختام، خلينا نبدأ بأصغر مسرح هي معنا الليلة اللي هي إيمنا السلامي. إيمنا شنو تحب تقول، على شكون تحب تسلم؟
5: والله حاجة نوجه تحية معنا لأصحابنا الكل اللي معنا في المسرحية، ونوجه تحية زادة لسيمونير خاطر بحق علمنا برشا حوايج. صحيح فما معناها شوية نقد في آخر سينس، أما النقد البني معناها
4: شوية برك هو به النقد، هو هيك اللي حاجة كبيرة
5: النقد البني معناها. وكهو إن شاء الله نفرحوه معناها.
4: مش تحضر العائلة متاعك صدعيش صحابك
5: عائلة الكل
4: أساتذتك عائلتك
5: ذكرتني مش نستدعي فرحة
4: وتلابذة زيدة
5: ناس الكل ناس الكل.
4: فما ناس هكية معك في الليسي قالوا لك تحكي لهم اللي أنت في نادي المسرح ولا ما؟
5: أي بيان سور ديجا في وسط العام
4: يسألوك شنو تغير فيك، حسوا فما تغيير
5: حسوا فما تغيير فيك
4: وانت حسيت
5: برشا زيدة حتى في قرايتي معناها، حتى في الحفاظة، حتى في الفهم، حتى في التركيز برشا عاوني برشا المسرح.
4: حس روحك وليد أذكى
5: برشا زيدة حتى في المخ معناها، إنسان في الأخر تخلط برشا عبيد كبار بريسك أنا أصغر واحدة في الجروب دونك بس باش
1: ويدربك على التفكير ويدربك على
4: مش تسبق ديجا ما تتحس روحها سبق جيلها معناتها.
1: أي وكانت لي تجربة كيما هكا قبل مع المعدل العمر هذايا معناتها تسمى طلعنا شوية في المعدل العمر، أما المعدل العمر هذايا بتاع 15 و16 و17 كان من اختصاصاتي معناها كان جيوني للعمر هذايا وكنا بالحق نكتشف فيهم النضج على بكري معناها خاطر
4: مش كيما ال 14 و 15 نتاع 10 سنين ولا 20 سنه ولا 30 سنه
1: ولا صحيح
4: الوعي معناتها تحسوا ارتفع
1: ارتفع وراو ثم راو ثم لبينا به في الجيل هذا. ما نمشيوش ديما نقولوا الجيل لو عمل الجيل وجيل تيك توك وجيل كذا، لا ثم ناس فيه وثم نماذج قاعده تحب توصل، قاعده فاهمه برشا اشياء معناها وبرشا قضايا
4: الجينيريشن جاب نتاع انه جيلنا احسن جيل واحنا الافضل. مازالوا عندنا اجيال هكيك معناتها تحب تقول اللي جيل التيك توك
1: ثم من كل من كل جيل ثم
4: حتى في الكبار والكهول والشيوخ ثم التافهين زاد قاعدين نراو فيهم.
1: يقول لك حتى الحمقى يكبرون زاد
4: طبعا
1: مش
4: طبعا. اسلام حموده كلمه الختام.
5: دونك نحب نوجه تحية لصحابي وزملائي اللي في المسرحية تعبنا مع بعضنا باش نخرجوا المسرحية دي، وتحية خاصة بسيو منير اللي هو في بالي أكثر بروف عطاني في الكلاس
1: ما يوصل
5: أما أكيد لا يوصلوا كل شيء، تعب هو معانا آخر أيامات على الأخر. نحب نوجه تحية لعائلتي والبابا اللي استنى فيا لبرا توقع عدو
4: سلم علي سميه
5: بابا راني يعني جاي راهو
4: مرحبا بك
5: سي هدي حمودة
4: اي مجاهدين راهو الاولياء المناضلين اللي بالحق يحرصوا على انهم اولادهم
5: وولادهم يلعبوا بالحق. المسرح كان اكسبيريونس مانيش باش ننساها، ربما ما نكملش فيها ربما نكمل ما نعرفش الحق اما كاكسبيريونس طورتني على الاخر. واكثر حاجه مثلا اكثر حاجه نفعتني انك نخدم في جروب هو المسرح.
4: كملها ما ديما تطورت ما زلت مش تزيد تطور
5: دونك سيتو
4: عودي نجي هي كلمه الختام.
2: نحب نشكرك على الاستضافه
4: واجبنا هذا واجبنا اسمه برنامج فنون ديجا
2: نحب نقدم تحية لعائلتي كيما تو نتذكر اول نهار كيفاش هزتني امي صغير انا للمسرح نشكرها
4: سميها عاد
2: زينة نجاحي
4: شكون محليها زينة تهز ولدها عمره 14 سنين المسرح
2: هزتني المسرح وهي ست ديجا مغرومة بالمسرح
1: تتفرج على فكرة هذا مش عرض ما
4: برافو راه وقت أم من وقتها هيك ومن جهدها وتحرس وكل ومعتها فما يعني كما قلوها استمرارية الجمعة هذه واللي بعدها واللي بعدها مش أي أم راهي تنجم تقوم بالمجهود
2: وهي الولد ربي فضلها تشجعني برشا كل تجربة نعملها تقول لي جرب حتى كان تغلط مش مشكلة جرب طيح وتقوم ونحب جدا نقولها ربي فضلك ونحب نشكر سيمونير اللي بالحق عاوني سواء مسرحيا ولا إنسانيا وتعلمت منه برشا وكل تجربة نتعلم منه حاجة كل تجربة نتعلم منه حاجة كل عام يزيد يقدم لي معاته مستوى أخر سواء إنسانيا ولا فنيا والحقيقة تعلمت برشا حويج من المسرح وبدلت لي برشا حياتي ونظرتي للحياة الحقيقة عفت الأثر متاع المسرح ساعات نحسه كبير لدرجة إني نحس في الدنيا معناه نحس روحي فنان نغزر الدنيا معناتها نظرة فنان نتعامل بفنان وليت حساس أكثر من
4: رهيفة رهيفة الحس والسنسيبيليتي راهي معناتها الفن هو اللي يخلق فينا الإنسان واللي يخلق فينا العين المختلفة اللي تلقط معناتها تلقط الإشارات تلقط الألوان تلقط الأفكار
1: واللي ينظر بها للعالم بشكل مختلف وينظر لكل شيء برؤية معينة بزاوية تخليه
4: فيها الكثير من الإنسانية والحساسية ورهيفة الحس والجمالية خاصة
1: والله أنا زاد
4: كلمة الختام منير مثلوبي مش ننسيك
1: نشكركم الكل معنا نشكرك أنت على الإضافة على الاستضافة وعلى الإضافة
4: ما زلنا بعد العرض
1: عندك برشة إضافة زاد ديما في معناها في مجال المسرحي معناها من ناحية التغطية وزيدة حتى في نقاشات تكون حاضرة وديما تفيدنا شكرا زيدة على استضافة الشباب هذو معناها أعطاهم الفرصة معناها نفرح كي
4: واللي هم يمثلوا زملائهم زيدة وزميلاتهم
1: ولا نفرح كي يجي وخاصة يبدو فرحانين أول مرة وباش الناس تاخذ مشهر على بعضها نشكر عوداي زيدة بالحق اللي
4: اكتشاف اسلام زيدة اكتشاف وامل السلام اكتشاف
1: عوداي ولينا تقريبا معنا اصحاب احنا توا معنا ما عادش علاقه ولا ما عادش علاقه استاذ تلميذ نتعارك واليوم برك تعاركنا معنا على الموسيقى
2: بالوقت ديما هذا
1: اي لا معناها
4: كي شنو عركه الموسيقى
1: هاي كلها
4: مش نعرف روحي مع شكون مع منير ولا مع فيكتوريا مع عدي انا
1: انت تحسك مين عدي
4: ايوه
1: شوف لا انا
4: شنو يا عدي شنو
1: عدي قال لي كلمه وكان غلط يوقف
2: خلي هو
1: يحكي عدي حبيت افهمه حاجه انه كونه يقول لي مسيو انا قلت له مزيكا وين معناها مع نورمال نصبوها معناها نحضروها خلي راني ليه بكنا ليه مش مهمتي زاد انا نجيب قلت له انا رانا احنا في العمل المسرحي معناها ديما العمل الجماعي لا بد منه نفكروا كلنا مع بعضنا حتى كنا نفكروا في الحاجه مرتين نفرح انه صاحبي يفكر في هذيك ولا المخرج في
4: هذيك وعوديش حب يعمل وعوديش حب
1: لا بتاعي يتنصل وجيب لي
4: لا انا مع منير
2: صح حق
4: الرد
2: هو السي منير صحيح
1: هذه كلمة الختام تاعي مش تولي تناقش
2: فيها السي منير صحيح
4: أما بالعكس احنا توا قاعدين نعيش شوية شنو اللي يصير في التمارين واللي يصير في الكواليس
1: وانا ديجا حبيت نركز
4: هيك علاش حبيت نختم بها انا معنى
1: حبيت نركز على الحكاية هذه خاطر بالحق ولا ما عاد تجاوزت العلاقة مع استاذ مع تلميذه بالعكس نتبادلوا
4: اطراف الحديث
1: ولا ما يصيرش نقولوا لبعضنا شنو نفكر شنو نحب شنو نحب نضيف ساعات نقنعوا باش نحيك الحاجة ولا يقنعني باش يضيفك الحاجة هذاك هو البناء المسرحي وبناء الأعمال والفنية نشكر البنات زادة خطر بالحق وكلهم حتى الغايبين معناها البنات الكل والولاد الكل ضحاوا معناها الناس الكل بوقات خاصة

0: فيسبوك. تحية كبيرة برشا ليك المخرج المسرحي منير المثلوسي.
1: تحية أخيرة لبنتي أفنان وأمها كرامة تعبوا معايا
0: وكرامة نسلم عليهم برشا. حبيتكم برشا. محليكم منير المثلوسي، عدي نجاحي، إمنا السلامي، وإسلام حمودة. شكرا ليك أمير الجاموسي بتبيع على المجهود اللي عملته في حصة فنون. مازلنا مواصلين معكم المشوار بتبيع في برامجنا المسجلة بعد نص الليل. ما بقى لك نسلم عليكم ونقول لكم تصبحوا على خير. غدوة نتلقى معاكم انا واحمد الحاجتي من وقتيش من 8 لل 8 ونص متاع الليل في برنامج استوديو السيف. عندنا برشا فقرات وبرشا ضيوف. تصبحوا على خير الناس الكل، في امان الله.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفادت وزارة الفلاحة بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. نظرت محكمة التعقيب بتونس أمس في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في العالم، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها أرسلت الاتفاق الخاص بإجراء الانتخابات والذي وقعته لجنة الحوار المصغر 4+4 قبل أيام إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومنحتهما شهرا للموافقة عليه.

0: في علاقة بالملف الإيراني، ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية نقلا عن مصادر حكومية وعسكرية في وقت متأخر الخميس، ذكرت أن البلاد تتأهب لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتهدف إلى إرسالها قبل نهاية العام. طرح نائبان في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو الإدارة الأمريكية إلى إعداد استراتيجية شاملة لمواجهة توسع الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي ومنطقة الساحل، بالتزامن مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها.